ميليسيا بليك باختصار بنية صغيرة، ولادة عادية طبيعية، فرحوا أمها أبوها، ولكن الحلو ما يكملش. تعاني من مرض نادر تتسمى متلازمة فريمان شيدون. هي حالة وراثية نادرة تأثر في العظام، في العضلات، تسبب تشوهات جسدية منذ الولادة. ميليسيا ما شافتش أو ما عرفتش طفولة عادية مليئة بالألعاب رحلات. سنواتها الأولى عدتها بين غرف العمليات والمستشفيات، خضعت لعدد كبير من الجراحات اللي تجاوز ما يمر به كثير من الناس طوال حياتهم. باختصار مكتوب ذي ربي حبها سبحانه، ولدت هكيكة، عملت لها تشوهات في وجهها في بدنها، بالرغم ألم، بالرغم ثم برشا سخرية تنمر تحديات كبيرة، ولكن ميليسيا كبرت، روح قوية، إصرار ما ينكسرش. من الأول كان عندها رفض قاطع باش تخلي المرض متاعها يحدد قيمتها ويمنحها من تحقيق أحلامها. تحدت المكتوبة ذي، تحديته وحبت تثبت اللي هالمرض حكاية فارغة بالنسبة لها، شخصيتها أقوى من المرض. بشوية بشوية دخلت عالم الانترنت ككاتبة مدونة، واجهت نوع آخر من المعاناة، معاناة افتراضية. تعرضت لسيل كبير من التنمر والسخرية بسبب شكلها الخارجي. في نهار من نهارات واحد من المتنمرين كتب تعليق قاسي، قال فيه ما معناه اللي هي قبيحة للغاية لدرجة لا تسمح لها بنشر صور السيلفي. الجميع يتوقع اللي ميليسيا باش تختفي من مواقع التواصل الاجتماعي، تخجل، تحشم من أظهر وجهها، هكا تصوروا. ولكن لهنات بين قوة الشخصية، الهجوم المعاكس اللي يخلي المكتوب من هروب، قررت باش ترد بطريقة ما توقعها حتى واحد. في بلاصة الاستسلام تتعقد البكائيات، بدت تنشر صورة سيلفي جديدة كل يوم، ابتسامة مليئة بالثقة، بالحب للحياة، وكأنها تقول للجميع أنا أستحق أن أرى كما أنا، شوفوني كما أنا. ما كانش تبحث على الشهرة والتعاطف، حبت تثبت للأشخاص ذوي الإعاقة ما همش أشخاص يلزم إخفائهم، يستحقوا الاحترام، القبول، الاحتفاء بوجودهم. مر الوقت تحولت صورها اليومية لرسالة إلهام انتشرت في أنحاء العالم، ملايين الأشخاص لقوا في قصتها مصدر القوة والأمل. ميليسيا استخدمت منصتها للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة والتغيير نظرة المجتمع للجمال والاختلاف، ولت واحدة من أبرز الأصوات الداعية لتقبل الذات. عام 2022 وصلت رحلتها لحظة تاريخية، وقت اللي دعيت للمشاركة في أسبوع الموضة بنيويورك. ويكفي باش يقولوا أسبوع الموضة تحضر فيه كان الفاتينات، ولكن تم استدعاها باش تصير على منصة الأزياء بنفس الجسد اللي طلب منها أو البعض طلبوا منها باش تخفيه. ميليسيا ما غيرت شكلها باش تناسب معايير الجمال التقليدية. ميليسيا ما تعقدتش وكملت بقية حياتها تبكي، خلت العالم يعيد التفكير في معنى الجمال الحقيقي، جمال الروح والشخصية. اليوم تواصل الكتابة، الدفاع عن الآخرين، تلتقط صورها بابتسامتها المعهودة باش تذكر كل شخص، ذكره كل يوم اللي هو مختلف واللي قيمته عظيمة وكبيرة وتستحق الاحتفاء. طب قصتها رسالة مؤثرة تأكد اللي حب الذات والإصرار قادرين على هزيمة أقصى الكلمات.
اختلافنا ما هوش عيب نخفيه، هو قوة تميزنا وتخلينا أكثر جمال. أهلا وسهلا بكم، نذكر تحقبينا في الاستماع مكتوب من نهرو رجعي.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من مكتوب من هروب. حبيت شكر خاص لكل من تبعنا تفاعل معنا، شكر سليم، شكر محمد أمين، شكر كل من تبعنا في هذه الرحلة. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. في الأمان.

المكتوب من هروب مع فتح الرئيس. إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن في ساعة من البث المباشر كما تعودتم، نتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع العمل اللائق بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي، وعودة على الأحداث اللي تخص الموضوع هذايا، آخر حادث للعاملات الفلاحيات بالمزونة مؤخرا أدى إلى وفاة عاملتين. ونتحدث اليوم على كيفية توفير ظروف ملائمة للعمل في القطاع الفلاحي، كيفية تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. نرجع على المرسوم عدد 4 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 اللي يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات اللي زار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. نتحدث اليوم علاش القانون هذايا ماهوش مفعل بطبيعة الحال، وهذايا تواصل للحوادث. تقريبا نحب نذكر رقم مفزع حقيقة، 88 حادث تقريبا للعاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نحب نرحب بسوايب المزريقي المحافظ السياسي اللي حاضر معنا هاتفيا. سي صهيب اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك سي فوزي، تحيه لك، تحيه لكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا صهيب، اليوم نتطرق للموضوع هذا، نحاول نحلو معاك شوية ونرجع على الأحداث ونستشرف كيفاش يمكن الابتعاد على مثل هذه الأحداث الأليمة، واللي تقريبا كما ذكرت رقم مفزع 88 حادث للعاملات في القطاع الفلاحي منذ 2015. فما قانون اصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عنده أكثر من سنه، نتحدثوا بعد شويه ايضا في الاطار هذا علاش ما تمش تفعيله، وكيفاش يمكن نطوروا ونتحدثوا على عمل لائق في تونس، خاصه في مساله نقل العاملات وحصولهم على الحمايه الاجتماعيه في القطاع الفلاحي.
2: نعم سي فوزي، هو موضوع يعني شائك وملح وضروري، خاصة اليوم وإحنا رينا أن هنالك قد وقعت يعني حوادث متكررة أكثر من 88 حادث، ورينا يعني الأسبوع الفارط يعني شهدنا حادث مؤلم آخر، يعني وبالمناسبة نترحموا على كافة شهيدات القطاع الفلاحي. هو من الناحية التشريعية ومن ناحية قانونية يعني موجود عندنا مرسوم على الدرب على سنة 2024 مؤرخ 22 أكتوبر 2022، واللي هو يعني كان صادر في الرائد الرسمي، وأيضا يعني يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات. وإحنا كما نعرف أن المرسوم الرئاسي هذا يهدف بالأساس إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي وضمان بالأساس أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمل من النساء في القطاع الزراعي في الفلاحة في تونس، وتوفير أيضا عيش كريم لهن بالأساس. اليوم وقت نشوفه إحنا سيفوزي أنه من الجانب التشريعي هنالك إطار تتحرك وفقه وضوءه وعلى ضوءه يعني العاملات في القطاع الفلاحي، إذن هو قطاع منظم بالبعد التشريعي. لكن اليوم احنا يجب ان ننتقل من هذا البعد التشريعي الى البعد العملي. البعد العملي يستوجب اليوم تطبيق وتفكيك لهذا المرسوم. التفكيك يعني احنا رينا سي فوزي انه باش ما نعمموش، او الحاجه يعني انه الاقطاعيين بالاساس اليوم اللي هما يستغلوا واللي هما يعني يبنيوا في ثروتهم ويراكموا فيها على حساب عرق الخدامة، خلينا نتكلموا يعني حتى بالعامية بتاعنا، يفكوا في عرق الخدامة وأنهم اليوم يعطيوا فيهم في أجر زهيد مقابل ثروة اللي تعود من ذلك المجهود اللي هما يبذلوا فيه. من جهة أولى، من جهة ثانية اليوم نشوفوا أنهم يعني مستغلين حتى من ناحية يعني العمل ومن ناحية الساعات بتاع العمل ومن ناحية
1: ظروف النقل وغيرها.
2: ظروف النقل نشوفوها اللي مؤخرا يعني رينا فيها حادثة. أيضا سيفو الفوز اليوم حتى الوعي البسيط لدى العاملات الفلاحيات هذا يستوجب بالأساس يعني أنه تكون هنالك خدمة كبيرة بين الدولة وبين المجتمع المدني من أجل توعية نساء العاملين في العاملات في قطاع الفلاحي من أجل أنهم يطالبوا بحقهم أنهم يتمسكوا بحقهم أنهم يعتصموا بالنص القانوني اللي موجود اليوم ويطالبوا بتطبيقه لأنه في نهاية المطاف احنا نعرفه وأيضا مش مرة أخرى أنه الناس اللي عندها فلاحة والناس اللي يعني عندها أراضي كبيرة وهكتارات أكيد يساعدها أنها اليوم مثلا ما تطبقش القانون هذا ويساعدها أيضا أنها تجيب الناس يعني في كمين كما هكاك وانت ترى وانا الراس فوزي واحنا ولاد مناطق فلاحية ونشوفوا يعني أنه السيزي من تالي تنجم تهز 30-40 يعني يكونوا تيري مع بعضهم وكل شيء ويطلعوا ويمشيوا
1: سؤال السؤال

0: الحماية العاملات في القطاع الفلاحي، نوفروا لهم النقل بالأدنى المطلوب في ظروف تكون ملائمة على الأقل. صهيب لهنا.
1: هو الفجوة الحاصلة اليوم سي فوزي يعني
0: نعم
1: ببساطة نجم نلخصوها بين المستغل اللي هو يعني صاحب الأرض هذا اللي خدم في الناس اللي هو ما يحبش أنه اليوم أنه يطبق القانون وما يحبش يوفر لهم نقل وما يحبش يوفر لهم سي ان اس اس ويحطهم في الحيطة الاجتماعية ويدمجهم في العملية الاقتصادية بصفة عامة، وهذا يساعده لأنه هو في نهاية المطاف يعني يستغل في عرقهم هما باش هو يراكم الثروة نتاعهم من
0: نعم
1: جهة، ومن جهة ثانية أيضا أنه الوعي تاع النساء الفلاحيات اليوم هو بسيط وبسيط جدا، هذا يستوجب انه كما كنت احكي لك الدوله والمجتمع المدني يخدموا على اعاده التوعيه، وايضا انه اليوم يجب اجهزه الدوله في حد ذاتها تسعى لتطبيق القانون في حد ذاته، وانت اليوم عندك قوانين منظمه بالاساس،
0: بس نعم
1: وانت اليوم مثلا جهاز من اجهزه الدوله سواء بوليسيه والا حرس يعني تتعدى من امامك السيارات هذه وانت تشوفها هازه العاملات الفلاحيات بطريقه غير قانونيه، خطيهم وعديهم على المحكمه لانه هذا هو ما يضبطه القانون، فبالتالي اليوم وقت احنا نشوفه نوعا ما الذهاب في شبه التغاضي يعني مش حتى ما نعمموش
0: نعم
1: المساله بصفه عامه،
0: اي
1: هنالك شبه تغاضي على المساله هذه، وهذا اليوم يخلي اليوم سي فوزي انه احنا نوصل للمرحله هذه، ايضا اليوم الاوامر الترتيبيه هي اعتقد انها موكوله لمؤسسه رئاسه
0: رئيس
1: الجمهوريه
0: الجمهورية.
1: وليست
0: نعم
1: موكوله لمجلس نواب
0: الشعب
1: الشعب، لانه مجلس نواب الشعب من مهامه القوانين
0: التشريع.
1: الاساسيه
0: نعم
1: وهي تكون الضابط للعملية بصفة عامة، والأوامر الترتيبية تكون منظمة لهذا القانون وتكون مفصلة له، فبالتالي اليوم مؤسسة رئاسة الجمهورية هي التي الجهة المخول لها أن تنزل يعني هذه الأوامر الترتيبية، فبالتالي اليوم العملية متداخلة جدا سي فوزي، وهذا في اعتقادي أنه يندرج في ضرورة الذهاب إلى إصلاح زراعي وإلا إصلاح فلاحي في تونس يكون مبني بالأساس على رؤية وطنية ويكون مبني على رؤية سيادية ويكون مبني على أنه العامل على الأرض هو ليس جزءا من الإنتاج بل هو في حد ذاته يعني رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به ويجب أن يكون يعني هو العامل الأساسي والضامن الأساسي في استمرار القطاع الفلاحي، لأنه في نهاية المطاف احنا رينا أنه القطاع الفلاحي هو الضامن الوحيد
0: نعم
1: للسيادة
0: حافظوا اليوم
1: الغذائية
0: الأمن الغذائي والسيادة
1: السيادة
0: الغذائية
1: الغذائية
0: تقريبا المطالب. لو نحاولوا نبسطوا الفكرة، المطالب هي الموجودة هو النقل الآمن والأجر اللائق تقريبا. صهيب هذايا من أبرز تقريبا هي المطالب اللي تطلبها اليوم العاملة في أو العامل في القطاع الفلاحي تقريبا. هذوما يتلخصوا في تقريبا تحدثوا على نقل آمن وأجر يليق بالعمل هذا.
1: هذا هو سي
0: نعم
1: فوزي، لانه اليوم احنا حاجتنا انه يكون هنالك ضمان بالاساس لهؤلاء العاملات الفلاحيات من جهه، ومن جهه ثانيه انه ايضا يكون التعاطي المادي يعني كل حسب جهده كل حسب حاجته كما يقول كارل ماركس، لانه
0: نعم
1: في نهايه المطاف احنا هنالك جهد مبذول يجب ان يكون هذا الجهد المبذول يعني متماشي مع القيمه الماديه اللي اتخذها، يا اخي يجيش واحد يخدم 8 سوايع ولا 9 سوايع وتشوف الدنيا في السخنة سي فوزي، وسنا يعني حسب حتى السيد المبرزين في علم المناخ يعني يحكيوا لنا على انه سنا مش
0: حفاظ
1: يكون من
0: تطرف
1: اسخن
0: مناخي وارتفاع درجة الحرارة. نعم
1: من اسخن الصيف اللي
0: نعم
1: من عام 1944 يعني ما تعديناش به، فبالتالي اليوم العمل اللائق يمر بالاساس عبر الاجر المادي الذي يجب ان يكون متطابقا مع ساعات العمل من جهه، ومن جهه اخرى ايضا توفير النقل اللائق اللي يضمن كرامتهم، لانه في نهايه المطاف السيزون من تالي راهي ماهيش مجعوله باش يهزوا فيها الناس وماهيش مجعوله باش يهزوا فيها المراه اللي هي مكرمه
0: حتى
1: بكل التشريعات.
0: بقدر ما يمكن نجم نهيئه السيارات هذه صهيب، وقت اللي نهيئوها على الأقل في الأدنى المضمون أنه تكون لائقة وتكون في ظروف لائقة النقل متاع العاملات الفلاحي. السيارات هذه اي سي جي نتحدثوا أكيد، لكن نجم نهيئوها وتكون ظروف ملائمة لنقل العاملات، مش نهزوا 30 و40 عاملة واقفين للشمس وللمطر وللبرد في كل الفصول تقريبا. هذايا اللي نشوفه فيه صهيب.
1: وزيد الاكثر
0: نعم
1: من هكا سي فوزي، يعني انت تعرف الطرقات وتعرف البنى التحتيه كيفاش،
0: نعم
1: يعني اليوم يعني تنجم حتى كهرباء اس يو زي تطيح في حفره تطيح في وحل، وهذا هو المتسبب الاساسي يعني في نسبه في ارتفاع نسبه الحوادث
0: نعم
1: وغيره اللي هي

0: يعني البنى التحتية وتدني البنى التحتية، هذا اللي يخلي اليوم انه فما حوادث اكثر من هكذا. فوزي احنا ليش اليوم مثلا ما نمشيوش انه عاملات القطاع الفلاحي اليوم يعملوا لهم نقل ريفي كما موجودين يعني في الاماكن الاخرى، وهذا هو البعد اللائق الاساسي. انا ضد انه يهزوهم في سي زي، والرؤية في اعتقادي انها لا تتماشى مع الكرامة الوطنية الانسانية
1: نعم
0: بالاساس، لانه في نهاية المطاف انت هز انسان ماكش هز يعني مواشي والا دواب باش
1: نعم
0: تحطها في سيزي. من تالي وفروا لهم النقل الريفي وانت وانت مرتاح. يعني علاش اليوم شوفوا في الحوادث هذه تصير، والا شوفوا انه الارواح تزهق وغيره. وهذا يخلينا اليوم سي فوزي انه كما كنت نحكي لك يلزم تكون هنالك رؤيه وطنيه في
1: نعم
0: اطار الاصلاح الفلاحي في تونس، والاصلاح الفلاحي يمر عبر محوره الاساسي اللي هو
1: العامل، نعم
0: الفلاح والا
1: والعامل،
0: العامل.
1: نعم. هذا تقريبا اللي نجموا نتحدثوا عليه، نجموا اليوم في ظل الوضع هذا، وخاصة الأحداث والحوادث الأليمة كما ذكرت، هو رقم كبير صهيب، 88 حادث للعاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015، وأكيد ضحايا وجرحى في الحوادث هذه. ونعرف أنه الأم وقت اللي تكون موجودة وتمشي للعمل في القطاع الفلاحي انها تعيل عائله وراها، وهذايا تقريبا اللي نشوفه فيه من خلال متابعتنا للاحداث والحوادث هذه، اخرها حادث المزونه. لو كان تحدثوا شويه اليوم على انه كما ذكرت صهيب، بتكون فما رؤيه للقطاع هذايا لمستقبل هالعاملات في القطاع الفلاحي اللي ينجوا بطبيعة من خلال العمل متاعهم، تواجدهم في الحقول وفي المزارع وغيرهم، إن شاء الله ربي يعاونهم في ظل هالظروف هذه، وهم موجودين في الصيف وفي الشتاء وفي كل الفصول يخدموا بعرق جبينهم هذه بطبيعة. نحيوهم وإن شاء الله القانون هذا يدخل حيز التنفيذ، خاصة نتحدث على بعض المراسيم وبعض النصوص الترتيبية اللي يكون وقتها تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. اليوم لو نتحدث شوية معك صهيب فيما تبقى من الوقت، في انتظار بعد شوية باش يلتحق بنا سي طاهر المنصور نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، باش نرجع معه شوية على المرسوم هذايا والقانون هذايا شنو فيه أساسا بطبيعة الحال، لأنه فيه نقاط عديدة من بينهم تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. لو فما رؤية موحدة تهم كل الهياكل المعنية بهذا القطاع، شنو النجم نعمله اليوم باش نتفادوا تكرر مثل هذه الحوادث سويد؟
0: اليوم يلزم تطبيق القانون سي
1: نعم
0: فوزي بالاساس، وهذا يلزم يتعدى عن طريق اجهزه الدوله، لانه كما كنا نحكيه سابقا نشوفه يعني في النساء كيفاش تركب في السيزيو من تالي وغيره، يعني وما فماش متابعه قانونيه وما فماش تخت او ما فماش يعني انه حتى بكلامنا البسيط انك تخطيه، يعني سواء اللي هاز الانسان او حتى تخطي صاحب الارض والا صاحب الفلاحه اللي هو شافها كيكه وساكت وراه متواطئ في هذه العمليه بصفه عامه. هذا من جهه، من جهه اخرى اليوم سي فوزي اليوم حتى كي باش نحكيو احنا نعرفوا انه في نهايه المطاف احنا ناكلوا في النتاج والا في ما تنتجه تلك العامله الفلاحيه اللي موجوده، وهذا يخلينا اليوم سي فوزي انه نعاودوا نرتبوا افكارنا بحيث انه اليوم تكون هي المراه هذيك العامله في القطاع الفلاحي هي محور اي اصلاح كما كنت نحكي لك فلاحي. وهذا يخلينا اليوم سي فوزي حتى اذا كان باش نحكيه على عمليه الاصلاح الزراعي في تونس انها تتم بالاساس عبر هذا المنحه. وايضا احنا رينا انه مؤخرا حتى في المرسوم يهدف الى دمج يعني العاملات الفلاحيات في الدوره الاقتصاديه، ودمجهم في عمليه الدوره الاقتصاديه يمر بالاساس عبر اعاده الهيكله. وقت نحكيه على اعاده الهيكله فانه باش نحكيه على انخراطهم بالاساس في صندوق الحمايه الاجتماعيه. انا في اعتقادي حد هذه اللحظة ما فماش يعني نساء منخرطين في الصناديق الاجتماعية وما همش يصبوا عليهم، يعني اللي عندهم الفلاحة وغيرهم اللي عندهم الفلاحة وأيضا غيرهم.
1: نعم.
0: وقت نشوفوا حتى سي فوزي عملية التأهيل والتكوين اليوم اللي موجودة، يعني ما ريناش ذلك، خاصة أنه ينص عليها المرسوم يعني اللي هي مرافقة العاملات الفلاحيات وتأطيرهم في المبادرات الفردية والجماعية اللي موجودة اليوم في مدى استيعابهم لل مرسوم ومدى تمسكهم المرسوم. ايضا يعني حتى العاملات الفلاحيات
1: نعم
0: اليوم راهو نجم ونمنحوهم اولويه المشاريع من ناحيه الاستفاده من البرامج الفلاحيه والتنمويه الجهويه اللي موجوده اليوم في وتختص بالاساس في بعض المشاريع الصغرى. وايضا عندهم الحمايه الاجتماعيه او الحيطه الاجتماعيه،
1: نعم
0: وعندهم برشا حاجات اخرى، ومثلا
1: حتى أن تحافظوا على
0: عطل الامومه،
1: أي يتمتعوا بهذا. أي نعم
0: عطل الامومه يعني نجم نحكيه عليها. يعني مش معقول يعني انه امراه تخدم في القطاع الفلاحي وانت تعرف يعني الظروف الاجتماعيه والوضعيات الاجتماعيه
1: حتى
0: وجايبه
1: الحقوق
0: معها
1: الاقتصادية
0: صغيرها
1: والاجتماعية للمرأة بصفة عامة. لهنا
0: بصفه عامه.
1: صهيب يعطيك الصحة، تبقى معي لحظات فقط. نحب نرحب سي طاهر بن منصور نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة. سي طاهر أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا سي فوزي، مشكور على الإضافة وشكرا ليك ولكل مستمعي إذاعة كشكاف.
1: يعطيك الصحة للحضور معنا اليوم. سي طاهر رجعنا شوي على الأحداث أو الحوادث الأليمة اللي تعرض لها العاملات في القطاع الفلاحي، آخرها حادث المزونة اللي أدى إلى وفاة عاملتين، وهناك عديد من الجرحى. إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله ربي يشفي الجرحى. تقريبا فما رقم مفزع، 88 حادث للعاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015. المرسوم عدد 4 ضرب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، لكن على أرض الواقع علاش بقات هالفجوة بين الواقع والقانون ستار؟
2: شكرا على الاستضافة مرة أخرى. هي
1: مرحبا.
2: الفجوة هذه في الحقيقة مش في القانون هذا فقط، الفجوة هذه في عديد القوانين اللي نتصورها هي ذات صلة مباشرة بحياة الناس ومستقبلها ووجودها حتى معناتها الجسدي وضمان استمرارها في الدولة دي. تو حتى بعد شوي نجم نعرجوا على القانون عدد 51 لسنة 2019 متعلق بإحداث صنف نقل العمل والعاملات الفلاحيات اللي هو راه أيضا في صلة معناتها مباشرة بالحوادث الباقية صايرة. مع الأسف هو القانون اللي ينظم صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات
1: نعم
2: هو القانون عدد 48 سنة 2024 اللي صادر في 9 ديسمبر 2024، ورغم أنه أصدر معناتها
1: بالرائد الرسمي
2: المرسوم
1: نعم
2: أصدر معناتها الرائد الرسمي وأصدر المرسوم عدد 4 في 2024
1: 20 نعم
2: اللي ينظم معناتها الشروط والإجراءات وآليات تطبيق الصندوق هذا، لكنها تبقى مع الأسف كما قلت لك في البداية مثله مثل بقية الكثير من القوانين الاجتماعية تبقى مجرد حبر على ورق
1: باش
2: مجرد
1: نوضحوا. سي طاهر شنو هو ينقص اليوم؟ تحدث على نصوص ترتيبية وغيرها.
2: ما فهمش حتى مانع
1: نعم
2: التطبيق. المانع هو غياب الإرادة،
1: نعم
2: يعني نحن ما بين الرغبة في حل المشكلات
1: المشكلة هذه اي
2: الاجتماعية في دولة ترفع شعار دولة اجتماعية، هي مش دولة اجتماعية، هي دولة ذات إجراءات
1: اجتماعي
2: اجتماعية،
1: نعم
2: لأن يعني الدولة الاجتماعية من مفهوم آخر ومنحى آخر وتوجه آخر ورؤية أخرى ضمن منوال اقتصادي ومنوال اجتماعي وضمن معناتها السياسة الاجتماعية كاملة للدولة. طبعا نحن ما عندناش في تونس، نتحدث على إجراءات اجتماعية،
1: اجتماعي نعم
2: ولكن حتى مجرد الإجراءات الاجتماعية ما تمكناش من أن نحولها من نصوص على أساس سمحتي في الكلمة باردة إلى إجراءات ميدانية، إجراءات واقعية عملية. هنا راهو كيف يوقع إحداث قانون أو إحداث فصل داخل قانون المالية، ما فيش إشكالية في التمويل، باعتبار أن من ضمن الشروط إحداث أي قانون أو إحداث أي فصل هو إيجاد
1: موارد
2: مصادر تمويل
1: نعم
2: لهذا الصندوق، إذا ما فيش إشكالية، هذا كل موجود.
1: نعم
2: ولكن الإشكالية هي في الخروج من ما هو نظري تطبيقي،
1: التطبيق
2: عفوا نظري معناتها نصوص، الى تطبيق داخل الواقع. هي دي الاراده السياسيه.
1: نعم
2: هل ثم اليوم الاراده السياسيه في ان نحول ونحد من النزيف الاجتماعي؟ كنت تحدثت انت لو نتحدث اخرها حادثه المزونه،
1: نعم
2: وقبلها عشرات من الحوادث فيها الوقاع ذكرها وفيها التي لم يقع ذكرها، وما زلنا لليوم
1: نعم
2: ينقل العامل والعاملات الفلاحيات سامحني في الكلمه مثل ما ينقل قطيع المواشي بدون ادنى احترام للذات البشريه، بدون ادنى احترام للكائن البشري
1: نعم
2: في قطاع اللي هو القطاع الاساسي
1: قطاع
2: المركزي
1: مهم
2: اللي
1: نعم
2: هو القطاع الفلاحي اللي ما زال متخلف مع الاسف في إجراء في آلياته وفي أدواته وفي معناتها الإطار البشري اللي قائم عليه.
1: باهي، لحظات فقط نعطي الكلمة لصهيب المزريقة المحلل السياسي. نختم معك صهيب لأنه عندك التزام مهني أيضا، نعطيك كلمة الختام لو نلخص شنو هو يلزم اليوم يكون باش نبعدوا على مثل هذه الحوادث وما عادش تتكرر، وحتى مش بالحوادث، خلينا نشوفوا ظروف عمل لائقة وأجر مجزي بالنسبة للعاملات الفلاحية.
0: احنا سي فوزي اليوم مطلوب هو ثورة فلاحية، مطلوب ليس فقط اصلاح زراعي وانما تغيير زراعي جذري للزراعة في تونس او للفلاحة في تونس، لانه اليوم يعني باش نقدم احنا في الفلاحة متاعنا. ذكر الاصلاح الزراعي اللي قام به الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في جمهورية مصر العربية، يعني وقت اللي قام بعملية الاصلاح الزراعي وقام ايضا بتوزيع الملكيات الصغيرة، لانه اليوم احنا وقت نشوفه مثلا سي فوزي تبدأ شدة تروت ومروح من تونس العاصمة للجندوبة مرورا بباجة بوسالم وغيرها، تشوف يعني الأراضي موجودة شاسعة وما هيش مستغلة، وموجودة يعني برشا أراضي ملوحة، وبالتالي يعني أنت تشوف اليوم فما وفرة في الأراضي، في مقابل ذلك يعني تشوفوا أنه فما شح في الإنتاج، وهذه كلها أراضي على ملك الدولة. فبالتالي اليوم من ضمن عمليات الإصلاح الزراعي هو إعادة توزيع هذه الملكيات حتى تكون يعني موجودة على ذمة إما الفلاحين العاديين أو حتى على صغار الفلاحين. وانت تعرف اليوم سي فوزي انه احنا ماشيين يعني حتى في توجهات الدوله بصفه عامه مشيت في منطقه الشركات الاهليه، لما لا اليوم الدوله التونسيه ما تاخذش او تنتزع بالاساس، ما نمشوش في منطقه انها تاخذ، تنتزع بقوه القانون هذه الاراضي اللي موجوده وتعطيها للشباب اللي هو يحب اليوم يشتغل في المجال الفلاحي. ايضا اليوم نشوفوا حتى تحويل الفلاحين الى مالكين، اليوم احنا عندنا اراضي مازالت حتى متسميه يعني بأسامي المستعمرين سابقا، إذا حكيوا مثلا على فيرمات يقول لك مثلا فيرما تاع فلان هذايا ويسميه لك بالاسم اللاتيني أو الاسم الأعجمي، نحن نريده أن تكون أراضي بالأساس وطنية ملك الشعب التونسي. أيضا نشوفوا أنه اليوم الإرادة السياسية يجب أن تكون مرتبطة بالأساس بهذه التغيرات اللي موجودة اليوم في العالم، لأنه اليوم احنا رينا سي فوزي خاصة في فترة الكورونا المرحلة اللي وصلت لها تونس يعني خاصة في السياسة الفلاحية، واللي نورمالمون احنا نعرفوا انه الاستنداف بالواقع هو بداية تشكل وعي جديد ويكون الوعي نقيض للوعي القديم. احنا كنا نعرفوا انه فلاحتنا سابقا يعني سواء كانت ذلك في عهد بورقيبة وعهد بن علي، يعني صحيح كانت عندنا انتاج وكان عندنا غيره، لكن ما كانتش عندنا رؤية وطنية فلاحية وتكون سيادية بالاساس. احنا وقت اللي صدمنا في فترة الكورونا ورينا عملية يعني انه يجيبوا في القمح يعني من الدول الاوروبية او من الولايات المتحدة الامريكية وغيرها، يعني رينا انه في الفتره هذيك شنو سبب بتلنا وقتها ما فماش خبز، نشد الصف على الخبز، نشد الصف على المقرونه وغيرها من هذه المواد الاساسيه، وهذا اليوم يخلي الدوله التونسيه تمشي في منطق جديد وهو رؤيه اصلاحيه جذريه تغييريه في اطار يعني انه اليوم تكون عندنا سياسه فلاحيه تمر بالاساس كما حكيت لك على محورها ومركزها اللي هو المراه العامله او العاملين في القطاع الفلاحي بصفه عامه.
1: يعطيك الصحة صهيب، شكرا لك على كل ما تفضلت به، إن شاء الله لنا لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة كيف. نرجع معك سي طاهر بن منصور، نتحدث اليوم على ركيزة أساسية اللي هو المرأة العاملة في القطاع الفلاحي أو العامل في القطاع الفلاحي بصفة عامة، فاش نبحث اليوم على كرامة العاملات في القطاع الفلاحي، نعطوهم أجرهم، يكونوا في وسيلة نقل لائقة، نطبقوا القانون، حطوا النصوص الترتيبية، ونبعدوا أكثر على هالحوادث، هذه الحوادث الأليمة اللي راح ضحيتها العشرات. ستار
2: وشكرا السيد صهيب تكلم ووضح كثير من النقاط وحط إصبع فعلا على موطن الداء، لأن اليوم احنا في حاجة إلى مشروع وطني حقيقي. مشروع وطني حقيقي معناته يشوف المقاربة في كليتها، نشوف هاش
1: نتحدث على القطاع بصفة عامة.
2: القطاع بالضبط، لأن القطاع محور أو قلب الرحاة في هذا القطاع هو الإنسان. الإنسان في معناته مستوياته الكلها، في مستويات الاستثمار، مستويات الفلاح، مستويات العامل. لكن مع الأسف اليوم نلقوا النقطة الأضعف المستهدفة اليوم اللي هو، لكنها هي الأساسية اللي هو العامل.
1: عامل. نعم
2: كيف نتكلم على العامل، ما نتكلمش على العاملات فقط،
1: نعم
2: العامل بصفة عامة
1: عامل.
2: سواء كان من ذكر أو أنثى، لأن
1: ما هو اللي
2: اليوم
1: نشوفوه
2: العامل
1: اليوم سي تاهر مع نشوفوا برشا نساء اللي يخدموا في القطاع الفلاحي، وخاصة نشوفوهم في وسائل النقل في ظروف حقيقة غير لائقة سي تاهر. نعم
2: هو مش كل النقل فقط، هي النقل في وسائل غير لائقه. كنت تحدثنا قلت لك حتى المواشي والحيوانات
1: نعم
2: معناتها نترفعوا،
1: للأسف. نعم
2: لان
1: نعم
2: من
1: نعم
2: ان ننقلوه بالطريقه ذيك.
1: نعم
2: الاجور المدنيه اللي هي قدام اليوم غلاء المعيشه
1: الشلاتة في بالحاجة.
2: والحكايه
1: نعم نعم
2: بالضبط ما يحتفيش. ظروف العمل اللي هي في ظروف غير آدمية وغير بشرية، تحت الشمس بدون أدوات حماية
1: هاي. نعم
2: بدون أدوات عمل بدون حتى ضمانة اجتماعية،
1: هاي
2: لا
1: نعم
2: تغطية
1: اجتماعي
2: اجتماعية،
1: هاي
2: لا حوادث، لا وقاية من الحوادث وغيرها. يعني بأي إنتاج فلاحي تحدثوا عليه،
1: نعم
2: وأي أمن غذائي تحدثوا عليه، وأي سيادة غذائية تحدثوا عليها. إذن الإشكالية، وحتى لو كان عندنا أراضي فلاحية، تعرف أن الأراضي الفلاحية الزراعية فقط اليوم نتحدث على حوالي 5 مليون هكتار في تونس،
1: نعم
2: نتحدث حوالي 4.5 مليون هكتار أراضي مرعى. المياه رغم أنها كانت إشكالية، لأن الإشكالية هي إشكالية حوكمة المياه،
1: حوكم
2: مش إشكالية
1: كرشي استهلاك. نعم
2: ندرة المياه.
1: نعم
2: إذن الإشكال هنا، لو كان عندنا مياه وعندنا أرض خصبة وعندنا إمكانيات، ولكن طالما ما عندناش العنصر البشري اللي قادر يحول هالإمكانيات والثروات هذه إلى منجز داخل الواقع، تبقى دائما مجرد نوايا حسنة.
1: نعم
2: إذا اليوم هات الإشكالية ماهيش هي التشريعية، عندنا من النصوص سواء كانت قوانين أو أوامر أو مراسيم وغيرها،
1: نعم
2: ما يحمي وما يحقق الضمانات البشرية والضمانات الإنسانية
1: إنساني. نعم
2: لأن ننجز العمل الفلاحي. ولكن فاش نحولوا هالتشريعات هذه إذا منجز داخل الواقع، ما يكون هذا إلا وفق استراتيجية، وفق رؤية استراتيجية شاملة
1: تهم القطاع
2: تشوف
1: بصفة عامة. نعم نعم
2: تهم القطاع. لكن احنا اليوم هذا ما أبعدنا مع الأسف على هذا. احنا
1: نعم
2: الثروة نتاعنا ضايعة،
1: نعم
2: القمح نتاعنا عام ياكله الطير وعام يهز الماء وعام يضيع أمامنا.
1: نعم
2: في دولة تنتج فيها الفوسفات والحبوب معتها الأمونيات اللي مش متوفر
1: مش موجود
2: للفلاح
1: باي.
2: لأن يعمل في دولة فيها ألواحات، وكل عام تم أزمة نتاع التسويق وأزمة العنكبوت وأزمة لا أدري ماذا وأزمة السوس وأزمة كذا،
1: نعم
2: في دولة فيها 5 مليون هكتار أراضي مرعى وحنين حيرين في معناتها الأضحية في أن نوفرها.
1: نعم
2: الإشكالية إشكالية راها شاملة، إشكالية سياسية بدرجة أولى، إشكالية معتها مقاربات وإشكالية رؤى شاملة. هل بد اليوم لأن نفيقوا، راه الزمن ما يرحمش
1: نعم
2: والزمن ما ينتظرناش طويلا
1: به.
2: أجل أن نحققوا سيادتنا الغذائية.
1: نذكر كل ما تحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف إن اليوم طرحنا موضوع تكرر الحوادث خاصة العاملات في القطاع الفلاحي، وآخرها حديث المازونة. حابين نتحدثوا كيفاش يمكن اليوم أنه نوفر ظروف عمل لائقة، وبطبيعة تحدثوا على كيفية تفعيل آليات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الفلاحي. كان حاضر معنا السي صهيب المزريقي المحلل السياسي، وحاضر معنا الأنسي طارق المنصور نائب مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة. قبل الأذان كنا نتحدث على أنه ضرورة الاهتمام بالقطاع الفلاحي عموما، وأيضا بالنسبة للعامل اللي هو ركيزة من ركائز هذا القطاع، العامل أو المستثمر أو الفلاح، يجب كل طرف ياخذ حقه في الإطار هذا. وقت نتحدث على نقل العاملات، نتحدث على نقل آمن ومريح، نتحدث على الأجر اللائق أيضا اللي يفي بالحاجة، يلزم تكون فما رؤية فما استراتيجية، نطبقوا النصوص على أرض الواقع، وهكا يمكن يتغير شوية الواقع الموجود اليوم، خاطر فما فجوة بين النص والواقع. كيفاش نسكروا شوية هالفجوة هذه، وبطبيعة نحسنوا ظروف خاصة ظروف العمل والنقل والإحاطة والحماية الاجتماعية. الصحية للعائلات في القطاع الفلاحي. هذا يتطلب رؤية استراتيجية، يتطلب أيضا إرادة سياسية باش نبعدوا على مثل هذه الحوادث، وفي الأخير نحقوا كرامة العامل بصفة عامة. سي طاهر، قبل بداية المداخلة نتاعك تحدثت حتى على المرسوم تاع النقل والحماية الاجتماعية، فما صندوق نتحدثوا اليوم على بطبيعة حتى منظومة أحميني، تقريبا حتى النسبة قليلة في بالنسبة للنساء العمليات في القطاع الفلاحي اللي يتمتعوا بالتغطية الاجتماعية، ما فماش يمكن إقبال كبير على المنظومة هذه.
2: هو صحيح ما فماش اقبال، علاش ما فماش اقبال؟
1: نعم
2: ها اشكال وين؟ الاشكال هو لان كما تحدثنا قلنا راهي النصوص كيف ما تولاش حاطه رجليها على الارض وتولي معلقه بين السماء والارض وتولي تسبح في عالم اخر، مش ممكن باش تنفذ داخل داخل داخل الواقع. وهذا علاش رينا تو حتى قانون مثال قانون عدد 48 اللي كنا نتحدث عليه اللي هو صندوق الحمايه الاجتماعيه للعاملات الفلاحيات، رغم صدوره وصدور المرسوم معناتها عدد 4 ل 2024 اللي يحط الشروط واليات التنفيذ، ما قتل مو ما استنفذتش. قانون عدد 51 2019 اللي هو يتحدث على معناتها احداث صنف نقل العمل والعمليات الفلاحيات، رغم 2019 اللي نتحدث على يعني على 7 سنين هكا،
1: سبع سنين تقريبا. نعم،
2: ورغم ان اصدر امر حكومي عدد 724 2020 يتعلق بضبط شروط وتعاطي نشاط نقل العمل او اخره وشروط الانتفاع. لان اليوم كيف نجي اني في
1: سي سهيب لو تسمح اذكر فكره النقل الريفي مثلا، علاش ما يتمش توفير نقطه من النقاط من الاقتراحات اللي نجموا نتحدثوا عليها اليوم لتوفير نقل امن بالنسبه للعاملات في القطاع الفلاحي؟ سيتا
2: لان اليوم ما نجموش هذايا احداث الصنف هذا احداث غير عملي غير واقعي، ما ينجحش. وجي تحصر لي انت اللي يتمتع بالامتياز هذا ما عندهش حق انه عنده رخصه اخرى نقل ريفي، لان اذا كان يولي عنده نقل ريفي معناتها يحرم من كل الامتيازات. في حين هو النقل عفوا العمل الفلاحي هو عمل موسمي.
1: نعم،
2: وعمل مازال عمل تقليدي، يعني عندنا موسم نتاع
1: هش نوعا ما. نعم
2: بالضبط، هش لا، هو نقوم على معناتها
1: مواسم وفترات. نعم
2: موسم الطماطم والفلفل تشد 15 يوم وشهر اثنين، موسم جني كذا تشد وفي موقع اخر. وقتاش نلقوا هذا؟ تولي الدولة عامله خارطه فلاحيه.
1: اي نعم
2: عندها بالضبط رتبه خاصه، ما لها خارطه فلاحيه. نجي نتحدث مثلا الى جهه كذا كذا من الشمال الغربي تخصص لانتاج كذا كذا كذا، الجهه الفلانيه تخصص لانتاج كذا كذا كذا. نولي اني وقتها عندي رؤيه وعندي خارطه
1: نجمت تقسم
2: على ضوها هي، على ضوها هي تكون تسند الرخص في مواسم معينه وتكون امتيازات. ولكن ايضا راني فيه الانسان عنده رخصه نقل ريفي هو يخدم في العمل نتاعه، ولكن تخصصه في الموسم الفلاني لمدة معينة نعطيك ترخيص استثنائي لنقل العاملات الفلاحيات وفق الامتيازات اللي يضبطها القانون.
1: نعم هذا
2: يعني أن يبقى القانون ومعتها الأوامر التطبيقية ليه وإلا المراسيم تبقى مسيدة بدون رؤية بدون خارطة فلاحية بدون استراتيجية فلاحية تشمل هذا كل، راه يبقى دائما هو معناتها دون المأمول ومش ممكن باش تنفذ، وحتى كان تنفذ ما يأديش أكله. لأن اليوم في ظل حدثنا في ظل دولة السماد نتاعها يعني الأجر الأدنى الفلاحي لم يصل بعد 500 دينار.
1: نعم
2: لا مش سميك، سميك الأجر الأدنى الصناعي.
1: الصناعي الفلاحي هذا
2: هو حتى الصناعي في 528 دينار.
1: نعم
2: في ظل اليوم درا 500 دينار أو أقل شو تحدثوا باش ممكن تعيي العائله اليوم، في ظل قطاع كان قائم على الحظائر المستمره والحظائر الموسميه. في ظل قطاع ما عنده حتى رؤيه، في ظل قطاع ما همشاته الدوله ومش حطاته من اولوياتها، في ظل دوله حوالي معناتها 60% من الحبوب نتاعها مستورده، من 95% من القمح اللين مستورد اللي نجيبه فيه من الخارج، في ظل دوله 100% من الزيوت النباتيه نتاعها استورده. في ظل دوله تقريبا حوالي 75 و80% من الاعلاف نتاعها مستورده. في ظل دوله حتى البيض اللي باش يفطس ويخرج الواحد ولا انا ما نستورد فيه من الخارج.
1: نعم
2: اذا هذا حديث عن معاملات فلاحيه
1: يلزم
2: واي حديث
1: يلزم
2: عن
1: نظره اخرى للقطاع هذا. نعم
2: يعني اليوم انا قلت لك لا يمكن ان نتناول المساله هذه الا ضمن نوجدوا الحل النهائي الا ضمن مقاربه شامله، مقاربه رؤيه. لابد الدوله اليوم تجيب شنو حاجتها بالضبط من
1: نعم.
2: الفلاحه، معنيه بالفلاحه ولا لا؟
1: نعم.
2: كان غير معنيه بالفلاحه نختار الاختيار هذا ونسيب وكل ونش نتجه نحو مجالات استثماريه ومجالات اقتصاديه
1: أخرى. نعم.
2: راني غير معنيه بالفلاحه باش نعتمد 100% على التوريد، ويا توانسه اخترتني هذا ونتحملوا مسؤوليتنا.
1: نعم.
2: ولكن عدم الرؤيه الواضحه والضبابيه وعدم الوضوح في الخيارات الاقتصاديه الكبرى راهم يؤدي الا الى فشل ومزيد من الفشل ومزيد من تعميق الفشل مره اخرى.
1: نعم.
2: هذا علاش يعني في كل موسم عندنا اشكاليه وفي كل موسم عندنا كوارث وفي كل موسم عندنا خسائر. تعرف ان اليوم معناتها نسبه الهدر
1: نعم.
2: داخل الزراعات الكبرى شو معناها الهدر؟
1: يعني الضياع
2: الضياع تجاوز 20%. الهدوم كنت كنتكلموا على 20% ضايع، واني قاعد نستورد في 65% من حاجياتي، ونستورد في 95% من القمح اللين.
1: نعم.
2: ونستورد في 100% من الزيوت.
1: بيه. خلينا نمشوا الجانب العملي ونرجع لصلب المجلس سي طاهر. لو وش نختم معك لهنا كلجنة الفلاحة، فماش تعاطي مع الموضوع هذا والنظر فيه، فماش بعد الحوادث المتكررة هذه، فماش انكم تحاولوا كمجلس انكم في لقاء في مراسلة انه تشوفوا ولو حل لهذا الموضوع، خاصة تحدث على تطبيق النص هذا على أرض الواقع.
2: هنا باش نتحدث من زوز جوانب. من جانب اول كنائب.
1: نعم.
2: طرد. ومن جانب ثاني كوضع
1: كلجنة. نعم.
2: من لو نهار دخلت المجلس نواب في مجلس الفلاحه تقريبا ما عملت حتى تجربه في لجنه اخرى واختيار.
1: نعم.
2: ليس هناك اي تفاعل ايجابي من وزاره الفلاحه. وتعرف انها تقريبا الحكومه بصفه عامه اخذت شهر ماي قالت لي مش باش نجي المجلس وعندي التزامات.
1: زيت.
2: واليوم زاد صعبنا على ارواحنا أن حتى استدعاء وزير المجلس ما عادش يتم عن طريق رئيس الحكومة، يتم عن طريق رئيس الدولة. وهناك صعوبات في التعاطي مع الحكومة، لأن الحكومة حتى أي مقترح قانون تقدمه
1: به
2: ما وقعش التفاعل معه.
1: واضح واضح.
2: وما تحضرش حتى في نقاشات واستماعات. هذا من
1: جهة. هذا الموجود باهي سي طاهر، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. شكرا لك على حضورك وعلى الإضافة اللي قدمتها. نحب نرحب سي محمد أمين الجربي عن تحالف أحرار يلتحق بنا الآن. سي محمد أمين أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك ومرحبا بضيوفك الكرام ويعطيكم الصحة.
1: شكرا لك. اليوم نتحدث على الحوادث بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي اللي تكررت بطبيعة رغم وجود قانون المرسوم عدد 4 في مؤرخ في 22 أكتوبر 2024، ويتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية. فما فجوة بين النص القانوني والواقع، كيفاش اليوم نجمو نحاولوا بتفعيل القانون وتنزيل القانون هذا على أرض الواقع من خلال نصوص ترتيبية أو غيرها، ونبعد على هالواقع هذا اللي نشوفوه اليوم والضحايا القطاع العاملات القطاع الفلاحي مازال متواصل إن شاء الله ربي يرحمهم، وتقريبا 88 حادث في العاملات في القطاع الفلاحي منذ سنة 2015. سي محمد أمين،
3: بالنسبة في تونس الحقيقة المشكلة مش مشكلة قوانين، لو عنا ترسانة من القوانين وكم حكيتوا على برش عليها المرسوم.
1: نعم.
3: 4 القانون 51 منظم تحميني.
1: نعم.
3: وغيره من المشاكل هي. نعم. المشكلة أول حاجة هو عنا المنوال التنموي الفلاحي أو القطاع الفلاحي.
1: نعم.
3: كله قطاع منكوب.
1: نعم.
3: لأنه حتى كان نظره حتى في تعداد السكاني الأخير الولايات الطاردة للسكان هي الولايات اللي برنسيبالمون تمشي في القطاع الفلاحي
1: بامتياز. نعم.
3: الغربي.
1: نعم.
3: القبيله حكيتوا على الصناق الاجر الادنى الفلاحي اللي هو حقيقه كارثه، عدد الحوادث رهيب. المشكله القبيله سيد النائب، نحب نقول سيد النائب يعطيك الصحه فيما قلت، ولكن مش في كل مشكله باش نزيدوا نقص، مش في كل حادث باش نزيدوا سطر.
1: نعم.
3: في القوانين حقيقه دينا اللي صار قبل في ان سيرتان مومون تونس كاملة الظاهرة هذا الفولارة الخضراء باش تتحدث على العاملات
1: في الحياة.
3: وثم بردت الحكاية وناس كل عاد إلى شأنه. وحتى رئيس الجمهورية زار عاملة فلاحية وحكى معها، ولكن حقيقة ما فماش تفعيل للقوانين، ما فما حتى شيء باش يحاول على الأقل يمشي إلى القطاع الفلاحي اللي هو نورمال ما يكون من أولوياتنا القصوى، خاصة وأن رينا في المشاكل العالمية الأخيرة اللي كونوا معناتها القطاع الفلاحي لازم يكون أولوية حقيقة عند الناس كل قصوى في القرار، عند رئيس الجمهورية وحتى عند الحكومة الحاكمة، عند المسؤول لازم يكون أولوية للناس الكل بالنهوض بهذا القطاع، وخاصة قبل يحكي السيد النائب قال العاملات والعاملين راه مكثرين اللي يخدموا في القطاع الفلاحي
1: هم نساء،
3: هم عاملات
1: كل
3: سان بريزون كونوا ما فماش مساواة في الأجر مثلا في القطاع الفلاحي. لماذا لا يتم التطرق اللي راه لا يتم المساواة لا في الأجر لا في المعاملة؟ راه سمعت شهادات صادمة، ثم شكون يقول لك ريت في الكاميون يصب مول الكاميون يصب الماء باش النساء ما تقعدش. المسالك الفلاحية اللي قد نادينا قديش من عام هيئوا المسالك الفلاحية على الأقل بنقص حوادث. المسالك الفلاحية لم تهيئ كل يعني الحكاية ليست قانونية بقدر ما هي إرادة سياسية وإرادة شعبية للنهوض بالقطاع الفلاحي اللي هو القطاع. احنا علاش مكثرية زراعاتنا مش للتصدير مثلا؟ علاش العباد اللي فرحانة اللي مثلا اللي نحن مع الاتحاد الأوروبي معناتها في البالانس كوميرسيال ولا بريسكي كتاب، علاش مكثرية صادراتنا هي صادرات فلاحية؟ يعني القطاع هذا يدخلك في العملة الصعبة، القطاع هذا هو قطاع مشغل بالأسد، القطاع هذا هو اللي يوكل لك في شعبك. إذا أنت ما تحطش القطاع هذا في جوهر اهتماماتك على الأقل، ما كنت فما صيغة تشبه للحل اللي اقترحه السيد النائب اللي هو الدولة تتدخل في تقسيم الزراعات الفلاحية لتقليل الزراعات الموسمية باش نعملوا دي بوان رولي، وعلاش نعطيو رخص
1: ونوفروا نقل
3: رخص للنقل على خاطر حتى حد ما خذ الرخصة بور لا سانتريزون لكونه النشاط هو موسمي على الفلفلة راهو شهر شهر شهر شهرين في جمعان، والزيتونة راهو ثلاثة شهور في جمعان وهكذا. ولكن
1: نجموا نمشوا للرخص استثنائية كما تحدث في طهرة المنصور.
3: حتى مثلا صهيب مشي قبيلة، خونا صهيب مزيق مشي قبيلة في تحميل الفلاحين الفلاح هو بيدو منكوب. إذا هو لامونيتر يخلط عليه المخ الأدوية ما فماش، وإذا في كل موسم جفاف هو بيمشي يتحمل الغرام، وهو بيمشي يتحمل الغرام وهو بيمشي. ومن بعد في أخويا أقل هنا احنا بما ناديت به كونه علاش أنت كيفاش إذا باش تعطي أنت للفلاح قد السوم اللي تستورد به، يعني علاش الدولة تدعم في الفلاح الأوكراني ولا في الفلاح الروسي باش تستورد القمح لين؟ أعطي قد هذا، قد ما تعطيه انت لهنا بالدينار التونسي والله سينتج لك اكثر.
1: نعم معناها باش تستوردوا من برا تعطي للفلاح باش
3: نعم 50 دينار في القنطار تاع القمح.
1: نعم
3: يعني هو انت يعني تعطيه ما يعيش ولا يستثمر لا يعمل حتى كان معناتها ونعرف اللي القطاع الفلاحي ما يولي منتج الا ما تكون السرفاس كبيره الا ما تكون الارض يعني فما اطروحات حقيقه كما تقسيم الملكيه او غيره اطروحات لا تستقيم، لان القطاع الفلاحي ما يولي منتج الا ما تكون الارض كبيره. ونحن ولازمنا نطوروا في القطاع باش نمشيوا في الميكنه وغيره في هذا باش على الاقل نحاولوا نظف الحوادث تنقص، لانه هذه انا حقيقه ما نحبش نقول كلام كبير اللي هي اما الدوله بتغاضيها على اللي صاير هذه كل خطر صارت مظاهرات قبل على نوعيه
1: فما احتجاج للعاملات في الحياه في عديد المناطق، تحاط على الاسفاق السج بنيانه وغيرها من المناطق يطالبوا خاصه من خلال تفعيل القانون هذا والاجر والنقل. تقريبا هذوما زوج نقاط مهمين محمد امين،
3: يعني ولينا نحكيه على حاجات آدمية وحاجات معناتها أسهل ما يمكن الأساسيات للعيش الكريم.
1: حتى على كرامة الإنسان اليوم في نقل آمن وأجر لائق، هذوما تقريبا
3: أجر لائق.
1: نعم هذوما زوز نقاط مهمين نجم اليوم نتحدث عليهم أو تكون عندهم أولوية خاصة.
3: والان انا على الدوله ان تتحرك باش ما نتقابلوش انا وياك العام الجاي ولا العام اللي بعده
1: نعم
3: في سيونس كيما هكا باش نحكيو على حادثه اخرى تصير، لانه بالرسمي انا واحد من الناس قلبي وجعني حقيقه من الحوادث اللي صارت من 2019 لتو، خاصه وانه الرقم في اقل في 10
1: من
3: سنوات
1: 2015
3: سنين
1: من
3: حادث.
1: تقريبا من 2015 لليوم 11 سنه تقريبا 88 حادث.
3: 88 حادث، يعني شوف 88 حادث هذوما قداش فيهم من ضحايا
1: حضايا وجرحى
3: وهم
1: وغيره.
3: شهيدات.
1: نعم شهيدات نعم.
3: يعني انا الحقيقه الكلام مش سنتيمونتال اكثر، لانه هذه مشكله ماهيش قانونيه، لانه القانون متوفر. هذه مشكله اراده، عباد ما تحبش تطبق القانون.
1: نعم.
3: او عباد ما تفرضش عليها، هي دور الدوله هي فرض تطبيق القانون.
1: باش نبعدوا على هالحوادث هذه بطبيعة الحال، خاصة وانه وقت
3: وفر
1: اللي
3: البديل تو
1: نعم
3: قبيله تو
1: تفضل
3: اي سيدي
1: نعم
3: خطيت له، خطيت الشوفير الاولاني، خطيت اما هل عملت في الحريه هي بيد حتى تحكي لي تقول لك يا سيدي انا ما نطلعش معاها، انا اعرف اني انا قمر بحياتي شو
1: نعم
3: يمشي يوصلني،
1: نعم ما فماش وسيلة نقل أخرى. نعم
3: فماش بديل. يعني نحن نجرم وسيله النقل هذه، ما شنو البديل؟ هل البديل هو نص قانوني ام تطبيق القانون؟
1: نعم هذا اللي يلزم يكون تقريبا ثم نقاط التقاء بالنسبة ليك سي محمد أمين، أيضا صهيب ستار بن منصور، إنه ضرورة اليوم نطبقوا القانون وبطبيعة
3: ونوفروا
1: تكون ثم
3: بدائل.
1: نوفروا بدائل، نطرحوا بدائل، وخاصة تكون ثم استراتيجية كاملة بالنسبة للقطاع هذا. نحن اليوم أخذنا عنصر من عناصر هذا القطاع وهذه اللي فيه مجموعة من المنظومات بطبيعة الحال. القطاع الفلاحي مهم اليوم، يلزم فما يكون استراتيجية وعناصر مكونة أو خطوط عريضة لهذه الاستراتيجية، من بينها التفكير في خاصة العامل في القطاع الفلاحي أو العاملة في القطاع الفلاحي اللي هي تكون الأساس تقريبا في هذا القطاع، لأنه العامل اليوم ينشط وينتج ويعمل، هذايا اللي نوجدوهم اليوم موجودين على أرض الواقع سي محمد أمين.
3: على أرض الواقع حقيقة هو كل قطاع منكوب، لازم حقيقة نظرة التركيز على هذا القطاع، لأنه لولا القطاع الفلاحي الأمن الغذائي، لأنه الأمن الغذائي هو أول أمن لازم يتم تحقيقه
1: نعم
3: في أي دولة تدعي كونه تدافع على سيادتها، لأن التدخلات الخارجية مش كان أول حاجة نجم يمسك منها هي مكلتك. ولينا قبل ما حتى كيفاش ما أنت حتى في الصراعات الموجودة على العالم، لينا اللي كونه مع الفرق في مع الفرق معناتها في الكومباريزون، فما دول حتى وصلت معناتها ناخذ كيما السعوديه مثلا، وصلت صرفت ملايين من الدولارات لتحقيق الامن الغذائي فقط، باش ما تكونش مرتبطه باستيراد من القمح اللين او غيره. فمن بالك نحن 90% من ماكلتنا مستورده بريسك، ما
1: نعم
3: نحكيو على كلك السؤال، نحن نصدروا قمح صلب وناخذوا، ولا حتى نحن نستوردوا في شويه قمح صلب وبرشا قمح لين، ولكن ونستوردوا في الزيوت الغذائيه وغيره فيه. هل تغيير المنوال الفلاحي والا
1: نعم.
3: حتى العادات الاستهلاكيه، احنا عندنا فائض في زيت الزيتون اللي ما نجمش يستوعب السوق الداخلي، لماذا لا نتجاهل استعمال حتى توفير زيت الزيتون باسواق معقوله
1: نعم
3: ونعمله بدل الزيوت النباتيه مثلا، اللي ما هو لا محاله خارج شويه على السياق، مع حقيقه كل شيء مربوط ببعض.
1: اي
3: اذا
1: نتحدث على المنظومات المترابطه بالنسبه للقطاع الفلاحي اللي فيها
3: لانه حتى كان
1: نعم
3: جاي الفلاح حتى يصور راهو يستثمر في العامل، راهو ما فماش شكون اللي ما يحبش يكون عنده حتى ولو قطاع موسمي، ما يحب يكون عنده ايكيب قاره وعباد يعرفها
1: فريق
3: وعباد
1: عمل.
3: تنسي
1: اي
3: معاه،
1: اي اي
3: يعني هو بيجي يحب يستلم. اما هل هو عنده الامكانيه باش يستثمر في الشخص، ولا على الاقل في ظل غياب تهيئه المسالك الفلاحيه وظل غياب النقل وغيره من المشاكل اللي موجوده في القطاع الفلاحي؟ ولكن لو كان جاي الفلاح مزاز يروح ينجم يستثمر حتى في العاملين والعاملات عنده. الحقيقه
1: واضح.
3: هذاك علاش هيك يقول لك راه هي منظومه مترابطه
1: ترابطة،
3: ببعضها،
1: نعم.
3: اذا باش نقراها
1: فما إشكاليات
3: بالتفصيل بالتفصيل.
1: مربوطة تقريبا. إن شاء الله نرجع أكثر للموضوع هذا، نتناولوه في انتظار أنه يكون
3: إن شاء الله ما
1: الأسس
3: نتناولوش في حد أخرى
1: إن شاء الله. يا
3: وكاوي.
1: رب إن شاء الله النصوص الترتيبية هذه تكون موجودة والنص يكون موجود على أرض الواقع. شكرا لك سي محمد أمين الجربي عن تحالف أحرار. شكرا لكم مستمعينا الكرام. بعد شوية زميلتي زمردة بن سيسي في نشرة الواحدة ظهرا للأنباء. إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تقدم الشيخ الرئيس ابن سينا من إعداد شعلة يكسال أوستشكر وفاطمة الكبير. في زمان سكنته العقول اللامعة وتوارت فيه النجوم أمام وهج الفكر، ولد رجل لم يكن كغيره من الرجال، رجل خلد اسمه في صفحات العلم وترددت أصداؤه بين رفوف الحكمة ودهاليز الفلسفة. هو الشيخ الرئيس، هو ابن سينا. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نرافق فيها رحلة هذا الرجل الذي تجاوز زمانه وعبر العصور إلى زماننا. كان فيلسوفا وطبيبا وشاعرا ومتصوفا وباحثا عن نور الحق. ولد أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا عام 980 للميلاد في قرية أفشنة بخراسان الواقعة اليوم في أوزبكستان. نشأ في بيت محب للعلم وبدت عليه منذ الصغر ملامح النبوغ. حفظ القرآن الكريم وهو لم يتجاوز العاشرة وقرأ علوم المنطق والرياضيات والطب والفلسفة والنجوم، حتى قيل عنه كان يقرأ الكتب كما يستنشق العطر. وعندما بلغ 16 كان يعالج المرضى ويدرس الشيوخ ويؤلف الكتب. يحكى أن أحد أمراء بخارى مرض مرضا استعصى على أطباء عصره، فاستدعي الفتى ابن سينا فشفاه الله على يديه، ومن يومها فتحت له أبواب المكتبات والقصور. البروفيسور خالص أيدمير عضو المجلس الأعلى في الشؤون الدينية يقول:
3: هو مبدئيا تعلم العلوم الطبية نظريا وبعدها بدأ يمارسه فعليا حول المرضى، وهذا جعله متمكنا في علم الطب، حتى أنه في سن 16 دعي إلى القصر لمعالجة الأمير نوح بن منصور، وبعون الله سبحانه وتعالى نجا وأفلح في معالجته، وبدأ أيامه في القصر وفتح له أبواب المكتبة، وهذا بالنسبة له حظ وافر لأنه في تلك الأيام الكتاب هو شيء غالي جدا والأمراء يملكون الكتب ثروة بالنسبة لهم، وتعلم قرأ فيها الكثير من الكتب. وشيء نقطة مهم في حياته هو وفاة أبيه في عمره 20 على ما أظن، بعد ارتحاله وبعد وفاة أبيه بدأ أيامه مع الأمراء والسلاطين، وشيئا ما يعني كان له صلة أو علاقة بالسياسة، وهذه السياسة أحيانا جاء بحظ وافر بالنسبة له، وأحيانا طارده السياسة وخطر بحياته من مدينة إلى مدينة أخرى. لا أذكر أنه تزوج قط، البعض يقولون أنه تزوج بامرأة بعبدة أتت من العراق لفترة قصيرة جدا اسمها ياسمين، لكنه يعني في معظم حياته كان عزبا وكان يعني رجلا عالما ولودا، ألف أكثر من 200 كتاب، لسوء الحظ لدينا العشرات منها، بقيت العشرات منها لدينا، وكان يسهر كثيرا لكتابة الكتب ويعمل في النهار، في بعض الأحيان كان وزيرا في بعض المدن ويسهر كثيرا للكتابة. وأيضا نرى أنه كان له حظ وافر من الحياة الدنيوية، البعض يقولون أنه كان مغرم في اللذات والغنى وما إلى ذلك. رأيت في مكان أنه يقول: أفضل أن يكون لي حياة عريضا وقصيرا من أن تكون هي حياة طويلة ضيقة. فهذا يرينا نظرته إلى الحياة. في تركيا يقال أنه هذا النهج من الحياة حياة سريعة، عاش سريعا ومات مبكرا، مات في وفاته المنية في عمره 58، على ما أظن أنه مات في 1037 للميلاد، وهذا عمر قصير جدا بالنسبة لشخصية أثر في تاريخ الإنسانية بهذا القدر، له بصمة يعني لا تمحى إما في الطب وإما في الفلسفة.
2: كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق، فصل فيه تشريح الجسد ونظريات الأمراض ووصف العلاجات وتحدث عن النفس وتأثيرها في الجسد. كان يرى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسلام الداخلي. الدكتور عمر أنر، اختصاصي أمراض الأعصاب، متحدثاً:
4: أولاً، ابن سينا ليس فيلسوفاً فقط، بل هو طبيب أو حكيم كما كان يسمى الأطباء في ذلك الوقت. والنقطة الثانية أن ابن سينا رغم أن كتبه ومؤلفاته كانت باللغة العربية إلا أنه ليس عربياً. ابن سينا العالم المشهور هو العالم الذي برز في ذلك الوقت، هو الذي ترعرع في أحضان الحضارة الإسلامية. ابن سينا هو العالم المسلم والذي لا تستطيع الدول أن تتقاسمه، وأصبح عالما في ظلال الحضارة الإسلامية التي كانت في ذلك الوقت، ويعرف باسم أفيسنا. أصبح فيلسوفا كبيرا وحكيما باهرا وطبيبا ماهرا. فعلى سبيل المثال، حفظ ابن سينا القرآن الكريم بعمر 10 سنوات، وفي وقت لاحق بدأ يظهر اهتماما بالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك والعلوم الطبية خاصة. وبحلول سن 17 اكتسب خبرة كبيرة في مجال الطب، وبدأ بمعالجة المرضى، وكان لا يأخذ أجورا. من أهم آثاره طبعا القانون في الطب. القانون في الطب كما يبدو من العنوان ليس كتابا عن القانون، إنه كتابا عن الطب، يمكن أن نفسره مبادئ الطب، وهو أهم كتاب تاريخي في الطب، ولعله أكبر كتاب في الطب. وكتبه ابن سينا باللغة العربية قبل 1000 عام، وترجم كما قلتم إلى عديد من اللغات وخاصة اللاتينية، ودرس لمدة قرون عدة في الجامعات الأوروبية، وكان اسمه كانون ميديسينا باللغة اللاتينية. وهذا الكتاب يتكون من 5 مجلدات كبيرة. إذا أردنا التفصيل في هذه المجلدات، المجلد الأول يتناول موضوع تعريف الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وأسباب الأمراض وأعراضها العامة، وكذلك حماية الصحة التي تعتبر، أو الوقاية، الطب الوقائي الذي يعتبر موضوعا مهما كثيرا في يومنا هذا، وكذلك يتناول علاج الأمراض. ويتناول المجلد الثاني موضوع الأدوية البسيطة، أي غير المركبة، أي الأدوية التي تتكون من مادة واحدة، من نبات واحد أو من مادة معدنية واحدة، وهو القسم الأصغر. والقسم الأكبر يتناول موضوع الأدوية المركبة التي تحتوي على عدة أدوية. وفي المجلد الثالث يتناول ابن سينا أمراض الرأس والدماغ، وتخصص لأمراض الرأس والدماغ مكانا كبيرا في كتاب ابن سينا. ويتناول كذلك أمراض الأعصاب المحيطية، الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء البدن، وأمراض العيون، وأمراض الأنف والأذن والفم واللسان والشفاه والأسنان واللثة والبلعوم والرئتين والقلب والثدي والمري والمعدة والكبد والمرارة والأمعاء والشرج والكلى والمثانة والأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية وغيرها من الأعضاء. وفي المجلد الرابع يتطرق ابن سينا إلى الأمراض الحموية أو الأمراض الإنتانية والخراجات والآفات البثرية وتطبيق الجبيرة والكسور والسموم وحتى إلى علم التجميل. وفي المجلد الخامس يتحدث ابن سينا عن الأدوية المركبة التي يسميها الأقربازينات، ويقول أن المرض لا يمكن أن يتعالج بدواء واحد فقط أحيانا، لذلك تكون هناك حاجة إلى أدوية مركبة استخدمها في أمراض القلب أو الأمراض الجهازية، الأمراض التي تصيب الأعضاء، لكنه استعملها أيضا في معالجة السموم التسمم أو معالجة لدغ الأفاعي أو الحشرات أو الحيوانات الأخرى. لقد لفت نظري ودهشني كثيرا الموجودات أو المعلومات التي شرحها ابن سينا، وخاصة في مجال التشريح والفيزيولوجيا. ما معنى الفيزيولوجيا؟ يعني علم وظائف الأعضاء وخاصة المتعلقة بالإنسان. طبعا في يومها قبل 1000 سنة لم يكن هناك لا أشعة ولا تحاليل مخبرية ولا استقصاءات نسيجية كما يوجد في يومنا هذا.
2: لم يكن ابن سينا طبيبا فحسب، بل كان فيلسوفا يرى الوجود بعين العقل ويفكك أسرار الكون بمنظار الفكر. تأثر بأفلاطون وأرسطو، ولكنه لم يكن تابعا لهما، بل أضاف ونقح وواجه. كانت فلسفته تنشد التوفيق بين العقل والإيمان، بين الوحي والتجربة. كتب عن النفس والوجود وقال: العقل لا يتعارض مع الدين، بل هو طريق إلى فهمه. لم تكن فلسفة ابن سينا مجرد تأمل في الكون، بل كانت رحلة عقل يبحث عن سر الخلق وجوهر الوجود. رأى أن للعالم علة لا تعل وسببا لا يسبق، ووجوده واجب لا يحتاج إلى من أوجده. هو الله الخالق الأول الذي عنه يصدر كل شيء ومنه يفيض كل كائن. في كتبه وصف الله بالواجب الوجود لا كمجرد فكرة ميتافيزيقية، بل كحقيقة عقلية ووجودية يدركها الفكر الصافي كما يدرك النور في عين مفتوحة.
3: نرى رؤيته عن المادة وعن الوجود، وخاصة وجود الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمين الفلاسفة حين ذاك كان يظن أن العالم أزلي، يعني لا بداية له، وكان هذا شيء معتبر جدا بالنسبة لذلك العلم وتلك الأيام بين الفلاسفة. وهؤلاء العلماء المسلمون بعدما تعلموا الفلسفة والعلوم إما من اليونان وإما من الهند من الأقدمين الفلاسفة، رأوا وظنوا أنه شيء واضح وحقيقة لا غبار عليه، لذلك حاولوا أن يجمعوا بين هذه الفكرة، بين أزلية الكون أو سميها إن شئت قدم الكون والخلق في دين الإسلام أو في كل الأديان التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بالرسل، وحاولوا أن يصلوا أو يجدوا حل أو طريقة بين أزلية الكون وقدم الكون وخلق الله سبحانه وتعالى. فبرهان الصديقين، عبر برهان الصديقين يحاول ابن سينا أن يجد طريقة خاصة به، وهي أنه يفرق الموجود بين موجود ممكن وموجود واجب، فيقول أن الموجود الممكن يعتمد على موجود واجب، فإما أن يكون موجودا آخر ممكن مثله، لكن لا يتسلسل هذه إلى ما لا نهاية، يجب أن ينتهي بموجود واجب، لأن الموجود حاليا موجود، فهذا الموجود الواجب في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ويحاول بهذه الطريقة أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، والخلق كله يعتمد على ذلك الواجب الوجود. لكن هناك فرق في ابن سينا، بأنه حينما ينتهي إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى لا يذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في لحظة معينة واختار لخلقه وأراد خلقه، بل يقول بأنه سبحانه وتعالى أو أن العالم الكون فاض من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية الفيض.
2: قال: الله هو الكمال المطلق، الخير المحض، والعقل الأول الذي تنبع منه سائر العقول، ولم يرى تناقضا بين

0: مجرد لا يفنى بفناء الجسد، بل تسكن البدن في رحلة عابرة ثم ترحل إلى عالم أعلى، إلى بارئها. وقدم دليل الرجل المعلق أحد أروع براهينه الفلسفية إذ تخيل إنساناً خلق دفعة واحدة معلقاً في الهواء، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئاً، ومع ذلك يدرك نفسه ويعي وجوده. فقال: النفس تدرك ذاتها بذاتها، وهي دليل على وجودها واستقلالها عن الجسد. في نظره، النفس تميل بطبيعتها إلى الكمال، وتشتاق إلى أصلها، إلى النور الذي انبثقت منه، إلى الله. وهكذا كانت الفلسفة عنده سلماً تصعد به النفس حتى تدرك حقائق ما وراء الظاهر وتتصل بالواجب الحق خالقها ومصدرها. في نفس الإنسان قبس من الخالق، لا يطفئه الظلام ولا تطمسه المادة، بل يبقى حياً نابضاً باكياً في ليالي الحيرة، حالماً بلحظة اللقاء. لنستمع هنا إلى الدكتور لؤي حاتم يعقوب، عضو الهيئة التدريسية في جامعة أنقرة، كلية العلوم الاجتماعية.
1: ابن سينا حقيقة في فلسفته يحاول أن يجمع بين الدين والفلسفة، لأن يقول أنه أصل الدين العقل وأصل الفلسفة العقل، فالأصل واحد ولكن قد يتفرع. لذلك من هذا المنطلق هو بدأ فلسفة ابن سينا. طبعا لو نذكر أنه توفي الفارابي قبل ابن سينا بثلاثين سنة، هكذا الفارابي ترجم الكتب الفلسفية اليونانية مثل فلسفة أفلاطون وفلسفة أرسطو. بعد الفارابي من أتى؟ طبعا أنا أتحدث من ناحية تاريخية. بعد الفارابي أتى ابن سينا. ابن سينا استفاد من هذه الفلسفات، فلسفة أرسطو وفلسفة أفلاطون، استفاد من ترجمة الفارابي لها. فبعد الاستفادة منها وبعد قراءتها كون فكرة أنه أصل الفلسفة تعود إلى العقل وأصل الدين يعود إلى العقل، لأن نحن نتحدث عن فيلسوف حافظ للقرآن وفيلسوف مسلم، وهو بذلك لا يخرج عن الإطار القرآني. كيف يعني لا يخرج؟ يعني قوله تعالى في سورة الملك آية رقم 10: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. يوجد أهمية للعقل، يعني لو كنا نستعمل العقل ما كنا من أصحاب السعير. فابن سينا يخرج من هذا المنطلق أنه العقل أصل الدين، ولا يعارض العقل الدين، لأن من العبث أن يأتي دين يعارض عقل الإنسان، فهذا ليس منطقي. فابن سينا أخذ من هذا المنهج منهج فلسفي انطلق منه. في الحقيقة كانت الفلسفة قديما تبحث وتدرس. من ضمن الأفكار تميز بها ابن سينا محاولة إثبات الخالق فلسفيا وليس نظريا عن طريق الآيات القرآنية. ابن سينا في جميع أدلته الفلسفية كان ينكر اللانهائية. كيف يعني اللانهائية؟ يقول لكل شيء بداية نهاية، لا يوجد لانهائية. فهو كان ينكر اللانهائية كوجود الإنسان، يقول هذا الابن من هذا الأب، هذا الأب من هذا الجد، هذا الجد، النهاية لابد أن يكون إلى آدم بعد آدم. فهو كان ينكر اللانهائية، لكل بداية نهاية، لكل شيء، لكل شيء بعد ذلك له نهاية. فهو أثبت وجود الخالق بهذه النظرية، نظرية واجب الوجود وبسلسلة المسببات. بعد ذلك نظري يعني نظرته إلى الزمان، يعني يوجد بين الفلاسفة حقيقة أمر: الزمان متى بدأ؟ هل بدأ مع الخالق؟ هل بدأ مع العالم؟ هل بدأ مع خلق الإنسان؟ هذا يوجد يعني مسألة بين الفلاسفة بحثت كثيرا ولا يوجد اتفاق. طبعا طبعا أريد أن أنوه إلى مسألة أنه الميتافيزيك، علم ما وراء الطبيعة، فيه خلاف بين الفلاسفة. لماذا؟ هو ليس خلاف بعلمية الفيلسوف هذا عالم، لا، لأنها مواضيع غيبية. المواضيع الغيبية هل يجوز فيها الاختلاف؟ طبعا هي ليس من صلب العقيدة الإسلامية. يعني يعني أنا لو أريد أن أقول أن الزمان بدأ بوجود الإنسان، أو أقول الزمان بدأ بوجود الخالق، أو أقول الزمان بدأ بالكون، هذا يعني لا يوجد فيه مشكلة باعتقادي. هذه مسألة غيبية، ممكن أنت تعتقد هكذا وممكن أنا أعتقد هكذا. ابن سينا كان له نظرة مختلفة عن الزمان، يقول بأن الزمان سرمدي،

0: يعني سرمد، يعني ليس له بداية ولا نهاية. وهو بذلك القول ربط الزمان بوجود الخالق، لأن الخالق ليس له بداية وليس له نهاية، ومن ذلك المنطق ربط الزمان. وهذا بخلاف طبعا الغزالي وبخلاف الفارابي، وسوف نأتي يعني على المؤاخذات التي أخذ عنها ابن سينا. فهو كان له نظرة مختلفة عن الزمان. المعرفة، أصل المعرفة عند ابن سينا، وهي من هذه من المواضيع الضرورية في الفلسفة، المعرفة وأصل المعرفة. قلنا أنه ابن سينا تأثر بأرسطو، وأرسطو يقسم الفلسفة إلى فلسفة عملية ونظرية ونفسية. ابن سينا قال أصل المعرفة العملية من الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق، لكن هو يعارض ما ذهب إليه الفارابي. لماذا؟ لأن الفارابي يقول العقل هو أصل المعرفة، وهنا وجدنا اختلاف بأصل المعرفة. ابن سينا يميل إلى أصل المعرفة من الدين، لكن الفارابي يميل إلى أنه أصل المعرفة هو العقل. هذا يعني ابن سينا لا يقلل من شأن العقل، لكن لا، يقول أنه أصل المعرفة لابد أن ننظر إلى الدين، والدين هو أصل الفلسفة والأخلاق. هكذا يوجد اختلاف خفيف بينهم. ابن سينا يقول الغاية من الفلسفة النظرية هو الوصول إلى الحقيقة، يعني إذا تريدين أن تصلين إلى الحقيقة وتبحثين في شيء معين لابد لك من الفلسفة النظرية. الفلسفة النظرية هي توصلك إلى الحقيقة. إذا أتينا إلى الفلسفة العملية، يقول الفلسفة العملية هي التي توصل إلى الخير. الخير لا أستطيع أن أصل إليه عن طريق الفلسفة النظرية، لا، الفلسفة العملية عمل، أترجم الفلسفة وأفكار الفلسفة إلى عمل حتى أصل إلى الخير. النفسية هي تتعلق بالروح، هي تتعلق بروح الشخص وراحة الشخص، كيف يرتاح الشخص. فالنفسية إذا الشخص وصل إلى، وهذا سوف يقودنا إلى العقل الفعال ويقودنا إلى الحقيقة، الوصل الشخص إذا وصل إلى الحقيقة في ظنه، نعم، هو سوف يرتاح نفسيا. يعني الشخص، يعني نحن نقول، وهذا يقودنا إلى السعادة، ما كيف نفسر مفهوم السعادة؟ يعني السعادة هو الراحة النفسية، لكن الإنسان كيف يكون سعيدا؟ يوجد اختلاف هنا بين الفلاسفة، هل يكون سعيدا بالمال؟ هل يكون سعيدا بالجاه والأولاد؟ هل يكون سعيدا بالمنصب أو الموقع؟ لكن بعد كل هذا الذي تحدثنا، طبعا ابن سينا أفكاره كثيرة، لكن هذا جل ما اشتهر به. والفيلسوف في زمانه كان يسمى قاضي القضاة، قاضي طبعا مفتي الدولة، قاضي الدولة. في الحقيقة هو كانوا يفتون وكانوا يحكمون في الفقه، لكن هو في الفقه المعتاد عليه لا يوجد خلاف في ذلك. يعني إن لو نأتي ابن سينا نقول له السرقة حلال أو حرام، مستحيل أن يقول حلال أو كذا. الآراء الفقهية والمسائل الأخرى الدينية ما في أي مشكلة، ولا يوجد انتقاد له أبدا حتى إلى عصرنا اليوم. ولو يوجد انتقاد لظهرت كثير كتبه موجودة، يعني الحلال والحرام بين. لكن هم كما قلت في الفلسفة، إذا أتت كلمة الفلسفة هو تأتي الخلاف في الميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وهذا أنا في رأيي يعني الاختلاف فيه طبيعي، لأن شيء أنا لم أره وأنت لم تره، أنت تفكرين وأنا أفكر، وعقل الإنسان ليس واحد. عقل الإنسان إذا كان ليس واحد إذن يأتي الخلاف، والخلاف هي سنة، هي سنة الحياة، والإنسان بدوره لابد أن يختلف مع الآخر، وإذا لا يوجد خلاف.
1: أما في الطب فقد كان ابن سينا مثلا في النباهة والإبداع، ألف موسوعته الخالدة القانون في الطب الذي ظل مرجعا لقرون في جامعات أوروبا والمشرق. رأى أن الشفاء لا يكون بالعقار وحده، بل بالكلمة والراحة والسكينة. كتب أكثر من 450 مؤلفا في الفلسفة والطب والفلك والشعر والمنطق. كان يدرس تارة ويطارد تارة، ويسجن ويتهم، ويخفي نفسه أحيانا باسم مستعار، لكنه لم يترك العلم ولا القلم. وفي سن 58 أسلم الروح عام 1037 للميلاد.
0: الغزالي انتقد ابن سينا في كتاب تهافت الفلاسفة، وذكر أنه ابن سينا قد تهافت بهذا القول. بعد ذلك تطرق إلى علم الله، فعلم الله لا شك أن الله عالم، وابن سينا لا يختلف مع أحد أن الله عالم، لكن علم الله بعد ذلك قسم، علم الله الكلي أو علم الله الجزئي. يعني مشكلة الفلاسفة في الحقيقة هم يذكرون مسائل افتراضية عقلية قديمة لم يتطرق إليها. يعني مثلا لو قلنا أنه مسألة الكون هل تطرق إليها في زمن الصحابة؟ لا. يعني هل سأل أحد الصحابة أو أحد التابعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هل أنه الكون مع الله أو بعد الله؟ لا يوجد. العقل، وهذه المسائل كانوا يثيرونها المستشرقين غير المسلمين. يأتي إلى المسلم ويقول له ماذا تفكر في الكون؟ ماذا تفكر في علم الله؟ ماذا تفكر في حشر الأجساد بعد الموت؟ وهذه حصلت حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أتاه وقال له ماذا تفكر في الروح؟ الروح مسألة غيبية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه مباشرة، لا يوجد عنده وما أتيت من العلم إلا قليلا. فابن سينا كان يسأل هكذا وكان مجبور أن يجيب. فمسألة الكون هو قد أجاب أنه الكون ليس له بداية وليس له نهاية. اعترض عليه بعد ذلك الإمام الغزالي وألف عليه كتاب كما قلنا. علم الله أشار، علم الله هل الله عز وجل يعرف الكليات والجزئيات أو يعرف فقط الكليات؟ يعني مثلا الكليات، مثلا حياة الإنسان، متى يموت الإنسان، متى يولد الإنسان، ماذا يكون بعد 100 سنة، ماذا يكون قبل، هكذا. لكن الجزئيات، هل الله عز وجل يعرف أنه أنا بعد 5 دقائق أشرب الماء؟ أو هل يعرف أنه أنا بعد 3 دقائق سوف أتصل بأحد، بصديقي، أو أنا سوف أخرج من هذه الغرفة؟ في رأي ابن سينا يقول هذه صغائر الشيء. صغائر الشيء الله عز وجل منزه أن يعرف صغائر الشيء، أو يعرف صغائر الشيء بأسلوب كلي. الغزالي لا يطيب له هذه الأفكار، قال أن الله عز وجل يعرف الصغير والكبير، لا نتدخل بيعرف بالصغير بشيء كلي وهكذا. فهذه من أيضا من الخلاف الذي وجد. الخلاف الثالث هو مسألة البعث بعد الموت، هل يكون الحساب بالروح والجسد أو فقط الروح؟ أيضا مسألة غيبية. طبعا الغزالي رد عليه هذا القول، قول ليس صائب 100%، وأنه الجسد سوف يكون الجسد مع الروح مع بعض في يوم القيامة. طبعا واستدل بأدلة كثيرة. بهذه المسائل الثلاثة نقول أنه أخذ على ابن سينا بهذه المسائل الثلاثة في كتاب تهافت الفلاسفة الذي كتبه الغزالي. بعد ذلك جاء ابن رشد. طبعا الغزالي قد تحدث بأسلوب، نحن نقول بأسلوب قاسي لاذع كما نقول، أنه ابن سينا وهذا يقول قد تقرب إلى اليونان بهذه الأفكار، أثبت الضد، أثبت الضد، وهذا جيد، هذا حرية الفكر بالدليل.
1: مات الجسد وبقي النور. فإذا سألك الزمان عن رجال عاشوا للعلم وخلدهم الفكر فقل كان هناك ابن سينا، طبيب الجسد وعراف النفس ونبي الفلسفة. إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية قدمت لكم حلقة عن ابن سينا، من إعدادي شعلة يوكسال أستشكر وفاطمة الكبير، لسلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، في إطار التعاون بين أسبو وكوبيام.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في بوسالم على الذبذبة 102.2.
2: إذاعة الكاف تقترح عليكم
3: تسبيحات.

0: القدوس
1: منزه عن كل أمر يشين، معظم عن شبه المشبهين، ليس له كفء يدانيه، أو صاحبة أو ولد أو قرين. عقولنا تعجز عن وصفه، والوصف بين أمثلة العاجزين. ما خاطر يخطر في بالنا إلا وجاف الظن فيه اليقين. أعظم به ربا عظيما، ومن يسير العالم والعالمين، ويوقظ الوردة في غصنها، ويفتح الأبواب للخائفين. تبارك الرحمن لا تنتهي آلاؤه مهما مضت من قرون. جاهدت فيه النفس حتى رعوت، ودخلت في زمرة المؤمنين. السلام.
0: منك السلام على الدوام، أنت المنزه في الأنام من كل عيب كان أو نقص، ومن خلل وذام. أنت المعظم كلما نادى المنادي في الظلام، في القول أو في الفعل، أو في العلم أو لفظ الكلام، أو في الإرادة حين تدفع بالحكيم إلى الأمام. أنت الغني، ودون جودك ما يضاف إلى الغمام، فلك الثنى والحمد ما هتف الحمام إلى الحمام. حمدا على نعماك في بدء الحديث وفي الختام.

0: المؤمن.
1: أيا مؤمن والإيمان نور منك في القلب، وأنت الله دفء الروح في البعد وفي القرب، تصدق كل من أرسلته بالحق في الكتب، وتمنحه العناية منك والغفران للذنب. أيا هادي الهداة ويا منير الليل بالشهب، أتيتك والهوى سبب وحسبي حبهم حسبي، أداريه وأحياه وأشربه على نخبي، وأمشي منه بين الناس طيرا خارج السرب. المهيمن.
0: أنت المهيمن والعليم والبر والرب الرحيم، أحصيت ما في الكون مما كان يمكث أو يقيم، وعرفت سر الكائنات وما يقر وما يحوم، ما يستقل به السكون وما يحركه النسيم، علم قديم قد أحاط بسره رب قديم. يا مانحي طيب الكرى والليل تسهره النجوم، ومفيض حبي وهو أسمى ما ملكت وما أروم، إن كنت مني في صميم القلب فالقلب الصميم.

0: العزيز.
1: عزيز ومن لا يحتفي بجلاله، وكل فقير طامع في نواله. له العزة القعصاء مهما تطاولت ذراها، وما باه غني بماله. به أحتمي ما دمت حيا، وألتجي إذا ضاق هذا الكون يوما بآله. أراه بقلبي وهو أقرب من يدي إلي، وقلبي عالق بسؤاله. طريقي فسيح ينتهي حيث يبتدي، طريق تحار العين وسط مجاله. دعوت به من لا يرد الذي دعا، ومن جاءه مستمسكا بحباله. عفو ومن لم ينله بعفوه، جميل ومن لم ينبهر بجماله. أناديه في عسري وفي حال يسري، وما هل شهر قادم بهلالي.
2: تسبيحات.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

Thanh Phần. أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

حمامة بيضة، مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله حمام السلام يرفرف على العالم. تحياتي لكل المستمعين في منوعتنا أهل الفن اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى الـ11 متاع الليل. في هاللقاء هذايا نحب نحيي كل من يستمع إلينا داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. أهل الفن بالنسبة لسهرتنا ليلة باش نحكيه على تظاهرة المسرح والخروج إلى الشارع والمسرح والحومة من خلال تجربة مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة مع مدير المركز خونا صالح الفالح لما شتينا يعطينا تجربة هذا المهرجان. كذلك باش نحكيو على المختبرات اللي متوجة من خلال عرض مسرحي كنا شاهدناه ومش نقوم بالقراءة متاعو. كذلك باش يكون لنا لقاء من خلال جدرية الحب مع شاعر التونسي آدم فتحي، هذا إلى جانب الأخبار السينمائية وركن فنان من الزمن الجميل.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي.

0: أخوي صالح الفرح، مرحبا بك على موجات إذاعة الكاف في أهل الفن. وأهل الفن في الشمال الغربي تبارك لها الأيامات، معناها تفتخت فنون بين مركز الفنون الدرامية والركعية بالكاف، وكذلك مركز الفنون الدرامية وبيسيليان اللي تشرف على إدارته. أنت في رؤية معناها فنية متنوعة مع خصوصية الجهة. احنا توا كنا غير خرجنا من العرض المختبرات، شنو نجمو نعرفوا على العرض هذا؟
1: شكرا على الدعوة في إذاعة الكيف، شكرا للمستمعين المستمعين إذاعة الكيف. إذاعة الكيف تتبع الحق في نشاط المركز وفي تظاهرات ودعم فيه على الأقل على المستوى الإعلامي، في ترى فكرة المركزية الثقافية كيفاش الجهات بالحق تستحق دعم آخر، اللي هو يظهر لي الإذاعة الوحيدة اللي قاعدة تخدم معانا وتشتغل. بالنسبة للفلسفة العامة للمركز بالأساس، اللي هي بالأساس غير الإنتاج تقوم على التكوين أولا الهواة وأيضا المحترفين من خلال يعني مشروع متكامل على طيلة السنة، غير أنه التكوين هو زادة معادة للأنشطة اللي تقوم بها مؤسسات العمل الثقافي من دور ثقافة في التكوين. أنا مختبر قاري اللي هو توذيع عامه الرابع في فن الممثل، موجه بالأساس للشباب والكهول، يعني تقريبا كل عام تصير المخرجات متاعه بتقديم عرض مسرحي. يعني المختبر ذي فيه عناصر مختلفة من مجالات متنوعة، في معلمين، أساتذة، طلبة، ديزارشيتيكت، محامين، يعني شغفهم بالمسرح وبجدية العمل يعني في المختبرات هذه يخليهم يتواصلوا. فما اللي عنده حتى 3 سنوات، فما اللي عنده عامين، يعني صارت فما نوع من العدوى الإيجابية للحب المسرح من جهة، والرغبة أيضا في التكوين، يعني التكوين من جهة أولا تنمية الشخصية الأفراد وأيضا الترفيه بصفة عامة، وأيضا فهم بالأساس كما نقول وإحنا عالم المسرح في حد ذاته. اشرفت عليه هنا عامين تكوين السنة، عنا عامين تويكا يأثر فيهم ناجي قنواتي تقريبا بحصتين كل أسبوع، يعني انطلاقا من أكتوبر وتكون نتيجة تقديم المخرجات في شهر جوان. كان العرض الأول أو ما قبل الأول اللي هو في سيليان نهار 11 جوان، واليوم العرض الثاني في مركز فنون درامية والركحية في إطار مشروع بجدية الحب اللي هو بالشراكة مع إيكار ومركز فنون درامية والركحية الكيف وسيليانا. المشروع ذي هو مبني على التربصات بالأساس، التربصات النوعية اللي تنلقى فيها اختصاصات غير موجودة، ولكنها موجودة في تونس عندنا مختصين فيها، لكن هم أنك تنفتح على تجارب أجنبية وفي قراءتهم هما للاختصاصات هذوك. عندنا مختبر آخر قاري اللي هو انطلقنا فيه وإن شاء الله تكون الانطلاق الفعلية متاعه في مهرجان المسرح والمجتمع، هو الكتابة الجديدة اللي هو مشروع باش تكون عنده مع كتاب من جهة سليانة، كتاب معروفين في الرواية وفي الشعر وغيره، باش نجيبوا لهم مؤطرين من أجل مشروع يعني بعد ينجم يقوم إنتاجه كما الاشتغال على فن الممثل، باش تكون فما فن الكتابة، وكما عندنا مختبر قار أيضا اللي نشتغلوا فيه اللي هو في فن العرائس. كما قلت لك أهمية التكوين اللي هو ذولي دور المركز بالأساس اللي هو الاشتغال على العنصر هذا بالذات، ثم عن الإنتاج اللي هو تقريبا إن شاء الله تتوضاح الأمور القانونية والهيكلية للمراكز الفنون الدرامية اللي تقريبا الإنتاج وقف من 2024 تو في عامنا الثالث. يعني باش نحكي شوي على المهرجان المسرح والمجتمع اللي هو في دورته الخامسة اللي ينطلق يوم 21 جوان وتكون الاختتام 28 جوان. هو مهرجان بالأساس فيه تقاضي يرتكز على المسرح الجماعي، المسرح الجماعي أهم الأعمال المسرحية على الأقل موجودة على الساحة الوطنية اللي نالت استحسان المشاهدين والمثقفين والمتابعين، وأيضا تنجم تكون توجد على المستوى الوطني والعربي. أهم العروض اللي هي مثلا الهاريبات وفاة تبوبة، عن عمل جديد للصديق لازهر الفرحاني موت، عن هما السيرين جنون، عن سقوط حر لنعمان حمدة، عن مسرحية رار اللي هي مسرحية زادة نوعية لشاب اسمه عزين بشير، وعن أيضا العمل متاع المسرح الوطني متاع مختار الوزير كتاب علاء الدين، عن عروض موسيقية ليليا تقريبا هما موسيقى العالم متنوعة، عن العمل الجديد متاع نضال يحيوي، عن صديقتنا ورفقتنا نورهان هديوي باش تكون حاضرة، مريم العبيدي، عن جملة من العروض الأخرى، وأيضا عن عرض السيرك اللي هو باش يكون في ساحة المدينة، غير الورشات اللي هي بشكل يومي ورشات متنوعة في الإيقاع الفولكلوري اللي هو مربوط بمشروع باش يشتغل عليه المسرح، صار يكون اشتغال على الكتابة والموروث متاع الجهة باش يتقدم عرض كان مشيت الأمور في القوانين الجديدة ويكون فما إنتاج عمل ضخم في 2028، ورشات في الكتابة، ورشات في فن الرقص، وأيضا ورشة في فن أداء الممثل، مع يعني لقاءات مع الفنانين اللي هو فلسفة المهرجان هو اللقاء المباشر الحر التفاعلي مع الفنانين من خلال نقاشات العروض، وأيضا من خلال الندوات والجلسات، وعنا ليلة الشعراء اللي هي هذه في دورتها الثالثة. يعني المهرجان هو نوع من التقاطع الفنون، بالرغم هو يرتكز على المسرح الجماعي الجاد والتجارب والأنساق المختلفة، لكنه بالأساس يشتغل على تقاطع الفنون، كيفاش الفنون منفتحة مع على بعضها وتتشابك من بعض من أجل ربما خلق جماليات أخرى جديدة في تفاعل المبدعين مع بعضها. شكرا ليك ومرحبا بكم في سليان، أنتم عندكم عرض الموت غديك وعرض أنا شاهدته في تونس في العرض الأول نتاعه في مدينة الثقافة، عرض محترم جدا ويشتغل على خصوصية ثقافية اللي طريقة الاشتغال عليها والتناول عليها فيها لعبة حديثة يعني هامة، وعرض ينجم يمثل الجمهور كثيرا على جمهور بأنواعه المختلفة وجمهور الجهات بصفة خاصة. شكرا لك.

0: تقلقني وتدخل في الأحلام من غير تكليف. لا والله ظريف ظريف ظريف.
1: سعداء واحنا في قاعة غرت جوان بمركز الفنون الدرامية والربحية بالكيف وأن يكون معنا شاعر. لو كان نرجع للبدايات كان موجود في مثل هاللقاءات الهامة الشاعر أدب فتحي. مرحبا بك.
2: مرحبا بك. مرحبا بك. وأنا فرحان كثير اللي جيت للكيف مرة أخرى بعد جيات كثيرة وأجيال شفت أجيال، وهذا جيل جديد ما أنا نخلط عليه، ولقيت أيضا الوجوه بعض الوجوه اللي نعرفهم يعرفوني، وأنا فرحان جدا جدا. وخاصة التظاهرات من النوع هذا نحبها كثيرا، نحبها لأنه فيها أولا تواشج ما بين الأجيال، وثانيا تواشج بين الفنون، وهذا اللي يعطي المعنى يعني اللي نحبوه أحنا في الفن. يعني يلزم فن عنده الاستيتيك متاعه وعنده الجماليات متاعه، ولكن حمال معاني أيضا. والمعنى متاع التظاهرة كما هذه هو أنه الفن يجب أن يكون مرتبط بالأرض ومرتبط بالناس في الأرض، مرتبط بالتراب وباللحم والدم وبمعاناة الناس، وذلك اللي احنا طول عمرنا نلوجوا فيه معنا ونعمله وتحملنا في سبيله كثير من الأشياء.
1: نعم، وشفت حتى التجاوب بتاع الشباب خاصة في مثل اللقاءات إيه هذه
2: اللي فرحني. نعم، ذاك اللي فرحني ويخليني معناها نلخر لحظة وأنا شابة شعري معناها أنت ما زلت شوية، أما يخليني يعني نلقى ديما طاقة ونواصل، لأنه نحس اللي فما معناها ما مشيتش خسارة راه معناها برشا. صحيح ربما فما عباد يبدأوا هكا محبطين شوية، لا نقول لهم ما فماش إحباط، ما فماش داعي لليأس، يعني فما أجيال تأخذ المشعل ونشوف فيهم أنا في كل تظاهرة من نوع هذا نحس الأجيال هذا، نحس هذا الترانسميسيون نحسها.

粉。أهل الفن بإمضاء عادل الخميسي.

0: الفنان عادل بكري معنا في الكيف، ومرحبا بك ومرحبا بكل أهل الفن في هذه الربوع، أبناء هذه الربوع.
1: أهلا وسهلا أستاذي البهي عادل، مرحبا بك أنت ومرحبا بكل مستمعين ومستمعات إذاعة الكاف وأهل الكاف اللي هما أهلي وناسي وحبابي.
0: ما تجري معناها كنا في عين دراهم في مهرجان سينما الجبل، هقصة فيسع فيسع تو احنا في الكيف.
1: أي عام تعادل فيسع فيسع احنا تو في الكيف. نعم. في رحاب هالتظاهرة هذية، فبش يكون عرض شريط أرض النساء اللي هو أنا خرجته في 2015، وكانت هي مقاربة وتواصل مع جهتين في الداخل التونسي في العمق التونسي. الجهة الأولى هي منطقة الفجة من أحواز تبرقة، وكان تواصلي مع الخالة مليكة اللي هي فرد من مجموعة نساء عاملات في الحقل الريفي الجبلي، ومنتجاتهم هي كلها منتجات يعني الزراعة الجبلية والأشجار يعني النباتية الجبلية. فتواصلي مع الخالة مليكة كان في شكل يعني مش حوار، لكن في شكل مقاربة خليتها تحكي
0: مع ذاتها،
1: حكيت تجربتها الإنسانية وكيفاش معاناتها وكيفاش ربت معناها أولادها الستة في ذل غياب رجلها، توفى وهي معناها خلالهم صغار، وكبرتهم ووصلت معناها بكونها تبني حياتها بجهدها وفي جهة منسية وفي الداخل المنسي التونسي. والمقاربة الثانية كانت مع الأمة جمعة اللي هي عميدة الحرفيات بتاع الخزف في سجنان، وكانت هي مربية، هي توفت عندها سنتين جبونس هكا، وهي كانت مربية أجيال للعمل هذايا اللي أخذته من عند أمها وأخذته من عند جدايتها. فهالمقاربة هذه دخلنا شوية في عالم أم جمعة وفي عمل المرأة الريفية بشكل ثاني وبطريقة ثانية، خلافا للفلاحة وخلافا هذا كذلك
0: المرأة المبدعة تولي
1: مبدعة، وجانب إبداعي وجانب فني وأيادي وأيادي حرفية طبيعية في الداخل التونسي المنسي.
0: نعم، وتقريبا الموضوع هذا يا رمي موتش معناها حي، واحنا نشوفه انت استعملت معناها المرأة كرمز اللي هي الحياة والوجود والأرض والسماء، واللي حبيناه كل في الفيلم هذايا، واللي ما نشوفوه من الكادحات بين ظفرين فهو هذا الفيلم.
1: أكيد هما خالقات الحياة، المرأة والنساء والأنثى هي الأصل، هي مبدعة الحياة وخالقة الحياة. فمن خلال يعني أي جهة وأي مكان وأي يعني فئة اجتماعية كانت، دائما المرأة وخاصة المرأة في الداخل والمرأة الكادحة والمزارعة اللي تعاني من الحرمان المجتمعي كذلك تنتقل في إطار عائلي ضيق وكذلك في إطار اقتصادي واجتماعي يزيد يضيق عليها أكثر، فبالتالي هي محرومة خاصة المرأة الريفية وفي الداخل المنسي محرومة ومحصورة في أطر يعني تخليها دائما
0: هي المسؤولة عن نفسها حد ذاتها، هي التي تبرمج وهي التي تنفذ وهي التي تروج.
1: نعم صحيح، في داخلك الإطار الضيق والمحصورة فيه هي تخلق وتبدع وتنتج وترسي توجهات وطرق ومرايا لها وللعائلة الصغيرة متاعها ومحيطها ضيق. وهذا يعتبر يعني عمل مضاعف ومثلث، لأن هي المسؤولة على يعني مستوى اقتصادي للعائلة. هي اللي تعمل في داخل المنزل وخارج المنزل، واللي هي يعني تكون كادحة في تسيير أمورها اليومية والأمور اللي تهم العائلة،
0: خاصة إذا كان تفقد السند الموازي لها اللي هو زوجها مثلا.
1: زوجها مثلا الخالة مليكة فقدت زوجها وخللها أولادها
0: ستسقط، معناها العمل.
1: نعم. والثانية هي الأم جمعة اللي هو حتى هو رجلها توفى الوقت اللي صورته أنا حوالي 100 سنة عمره، لكن هو كان معاونها.
0: نعم. فما حاجة في الفيلم نقطة قوية هي مسألة عمر هالشخصيتين هذين، معنا في تحدي كبير بينك وبين الكاميرا وبين هنم يترجموا ذواتهم وتجربتهم، لأنهم تجربة
1: حياتية يعني ثرية وعميقة وأصيلة. تولى الخالة جمعة هي وقت اللي صورتها حوالي 80 سنة، والأم جمعة والخالة مليكة حوالي 65 سنة.
0: يعني مخزون كامل، وحتى الفعل الاقتصادي والثقافي والسيولوجي واللي نحبوه نحن في تونس كل معناها في ثلاثة مراحل.
1: في ويعني
0: ما قبل الاستقلال في استقلال والمرحلة الأخيرة بعد
1: الثورة. هما هي خاطر العديد من الأماكن في الداخل التونسي المنسي. نشوفوا حكايات ونشوفوا تجارب إنسانية يعني ثرية. فالمهم في التواصل وخاصة معناها الأبروش هذه المقاربة اللي عملتها هي حطيتهم في إطارهم وفي بطبيعيتهم أنا إطارهم العادي الطبيعي
0: كأنها تناجي نفسها،
1: وخليت الكاميرا محطوطة هما يحكوا وأنا نسمع، ما عنديش تدخل، ما عنديش برشا تدخل، سؤال واثنين هكاك معناها ما غير في سياق الحديث باش نخليهم هما يحكوا وخليتهم يحكوا، وأنا من خلال هذاك جلت يعني بخاطري وكذلك بالمتلقي بماهية المتلقي في هالعوالم وفي الداخل التونسي وفي الجهات الداخلية ومعاناة الداخلية.
0: يعطيك الصحة يا عزبك، شكرا لك.

مرحبا بكم من جديد، نتواصل معكم أهل الفن سينمائيين بعد المخرج عادل بكري. نرجع لفيلم روندا 13 للمخرج التونسي محمد علي نهدي، اللي يكون من أبرز قصص النجاح للسينما التونسية في السنوات الأخيرة. فقد توج الطفل هادي بن جابورية اللي هو من أبطال الفيلم جائزة أفضل ممثل في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عن أدائه المؤثر في الفيلم. هكا الجائزة هذه تكون إنجاز جديد لرصيد هذا العمل اللي واصل التألق في مختلف المحافل السينمائية الدولية. التتويج هذا يأتي ضمن سلسلة من الجوائز اللي تحصل عليها الفيلم، من بينها جائزة أفضل فيلم كريستال سيمرغ في مهرجان الفجر السينمائي الدولي بإيران، اللي يصبح بذلك من أول الأفلام التونسية اللي تحقق هالإنجاز في واحد من أهم المهرجانات السينمائية الآسيوية. كذلك جائزة أفضل ممثلة لعفاف بن محمود في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دورها في الفيلم. جائزة أفضل ممثل للممثل حلمي الدريدي في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، تقديرا لأدائه اللافت في العمل. جائزة أفضل ممثل للمرة الثانية للممثل حلمي الدريدي في مهرجان الداخل السينمائي الدولي بالمغرب، في تأكيد جديد على القيمة الفنية للأداء. جائزة أفضل ممثل للطفل هادي بن جابورية في مهرجان روتردام السينما الدولي، كذلك بعد عرضه في المهرجانات العالمية يأكد روندا 13 فيلم لمحمد علي نهدي قدرته على ملامسة الجمهور ولجان التحكيم على حد سواء من خلال قصة إنسانية مؤثرة وأداء تمثيلي قوي ورؤية إخراجية ناضجة جعلت منه أحد أكثر الأفلام التونسية تتويجا خلال الفترة الأخيرة. نقول ألف مبروك للمخرج محمد علي النهدي وكامل الفريق اللي ساهم في إنجاح هذا العمل للسينما التونسية في المحافل الدولية.

نتواصل معكم أصدقائنا في ركن الزمن الجميل في سهرة الليلة، نقول وداعا لكمال رؤوف النجاتي آخر عقود من الزمن الجميل. كمال رؤوف النجاتي، ذلك الصوت الإنساني الجميل اللي كان يأتينا في كل مناسبة وخاصة في الأعياد، إنسان صار فيه في زمن الجحود عملة رائجة. كان كمال النجاتي حاضر من أجل العروض المجانية في بعض الأحيان، كان رجل يعرف قيمة الاعتراف بالجميل ويؤمن أن الكلمة الطيبة لا تقل قيمة عن أي وسام، وكان ديما حاضر في الأعمال التونسية في كل البرامج التونسية اللي يقع الاستدعاء فيها وفي الإذاعة التونسية. كان صديق للجميع، انتهت رحلته وانقطعت المشاوير الفنية متاعه، صمت رؤوف النجاتي اللي تعود أن يحمل الدفء والمحبة والصدق مع المستمعين، لكنه سيبقى في الذاكرة هذا المبدع الكبير. عزاؤنا للفنان عندما يكون حقيقي لا يقاس بما أنجزه فقط، بل بما تركه من أثر في النفوس، خاصة في أجيال سبقتنا واللي شهد ميلاد التلفزيون التونسية والإذاعة التونسية. هذا الصوت الشجي اللي غنى للأغنية التونسية الأصيلة، غنى بكل ما في المعنى من روح للأغنية التونسية، واللي كانت عنده بصمة خاصة. نقولوا الله يرحمه وربي يرزق العائلة متاعه والأسرة الفنية جميل الصبري والسلوان كمال رؤوف النجاتي.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عين دراهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة. إشراقات هذا الصباح عن النية الحسنة. النية الحسنة تبلغ بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمله، والنية تجعل للمسلم هدفا من وراء عمله، فتكون له حافزا على فعل الخير، فلا يقدم على عمل دون هدف، وإنما يهدف من وراء عمله الصالح الخير لإرضاء الله سبحانه وتعالى. والنية الحسنة تجعل المسلم سليم الصدر والضمير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واسمع إلى عطايا رب العالمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحسنوا النية. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. علم الله من إخلاصهم في دينهم ونصرة نبيهم ما فتح لهم به قلوب العالمين قبل فتح الأقاليم. وذكر الله سبحانه زوجة عمران التي نوت نية الخير، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل الله منها وأعطاها كل أعجوبة وفوق ما أرادت. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي ذلك إشارة إلى أن النية تارة تكون مع العمل، وتارة تكون دون عمل، فأشار إلى الأول بقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإلى الثاني بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي سواء عمل أو لم يعمل. والعمل لا ينفع مستقلا دون نية، والنية تنفع مستقلة دون العمل. ولما كانت نية المؤمن خيرا من عمله، كانت النية المجردة عن العمل يثاب عليها المسلم، والعمل بلا نية لا يثاب عليها.

حلت عناية الله وإعانته، خاصة للذي ينوي تسديد الدين، فالله سبحانه يعينه في الدنيا. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منها أنه يريد آداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اجعلنا من الراشدين، وتوفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا. اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا لنتوب يا رب العالمين. اللهم عافينا واعف عنا، وأصلح أهلينا وذرياتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: إذاعة الكاف.
1: السادسة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس وفق بلاغ صادر عن الرئاسة أشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. أدى وزير النقل رشيد العامري أمس زيارة ميدانية إلى ولاية سريانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشيخ خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج العلف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومات الإنتاج الحيواني، قال إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي اللذين يعدان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد يفرض اليوم توجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية، وهو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري لدى افتتاحها منتدى الاقتصادي والأعمال التونسية الإيطالية أمس بتونس، أكدت أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، إذ أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس. استشهد فلسطيني أمس متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة، وفي الضفة الغربية استشهد أيضا فلسطيني متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها لمنزل في غرب جنين. أعلنت السلطات اللبنانية أمس عن استشهاد شخصين إثر استهداف مسيرة صهيونية لسيارة جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من غير المقبول أن يشمل أي اتفاق مع إيران رسوما لعبور مضيق هرمز. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين الأحلى مستمعين ومستمعات إذاعة الكيف وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم دقلة وحليب. اليوم الخميس 25 جوان 2026 ميلادي الموافق لعشرة محرم 1448 هجري. نذكركم ديما مستمعينا الكرام أنكم تنجموا تستمعوا لإذاعة الكيف على موجة الاف ام وبحساب الميجاهرتز كالآتي: تستمعون على 96.8، على 88.2، على 90.3 و 102.2. أوقات الصلاة اليوم الخميس 25 جوان، الفجر كان في 3:12، الظهر إن شاء الله باش يكون مع نص نهار و 35 دقيقة، العصر مع 4:18، المغرب مع 7:53، والعشاء في تمام 9:43. هذه أولى منوعاتنا الصباحية. صباح الخير عبر موجات إذاعة الكيف، صباح كله أفراح، كله مسرات، كله أخبار سارة. ديما نقولوا طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية، ديما نوصوكم سيسوا رواحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا سالمين بإذن الله. إذاعة الكيف تونسكم وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك.

نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا، وخير ما نبدو به صباحنا كما كل نهار خميس هو الدعاء. اللهم يا أرحم الراحمين، أجبر خاطر كل مكسور، وفرج هم كل مهموم، وادخل السعادة في قلبي كل حزين، واشفي برحمتك كل من يتألم، واقضي بكرمك كل حوائجنا، واستجب كل دعواتنا، واغفر ذنوبنا، وارزق نفوسنا الراحة والطمأنينة، واحفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم أعطنا في هذه الساعة المباركة خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله نهاركم زين وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم بالطبيعة 25 جوان 2026، ان شاء الله يكون مبروك على الناس الكل وين ما كانوا، ان شاء الله نهار بالطبيعة تتحقق فيه كل امانيكم. ديما نخلو الامل هو الشمعة اللي تضيء طريقنا الناس كلها، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ديما نقولوا لكل ابنائنا التلاميذ اللي متأجلين في دورة المراقبة، ان شاء الله بقدرة ربي من الناجحين، وديما فرحين ان شاء الله، والنجاح والتوفيق للناس اللي ما حالفهمش الحظ هذه السنة. بالطبيعة نتواصلوا معاكم ان شاء الله حتى للتسعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. بعد شوية إن شاء الله نعطيكم فكرة أولية عن أحوال الطقس إن شاء الله اليوم والأيام القادمة، في انتظار بطبيعة يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس هذه الأيام. برشا يعني في خاصة فرنسا تعيش يعني تحت قبة حرارية استثنائية بطبيعة، كما أمس الأربعاء 24 جوان يعني دخل التاريخ المناخي من أوسع أبوابه بعد دخول 205 أرقام قياسية شهرية و70 رقم قياسي مطلقا في يوم واحد فقط. موجة حر بطبيعة كبيرة برشا، درجات حرارة تجاوزت المعادلات الموسمية بفوارق كبيرة، ووضعت يعني ملايين الأشخاص في مواجهة ظروف مناخية قاسية وغير مسبوقة. هذه موجة الحر اللي عرفتها أوروبا الليامات هذه وما زالت متواصلة، وإن شاء الله ربي يرحمنا وين ما كنا الناس الكل. وتونس الأيامات هذه الحمد لله درجات الحرارة تقريبا ماهيش ما تجاوزتش المعدلات العادية، تقريبا فصل الصيف نعرفه، أما المعدلات تقريبا عادية. في الشمال الغربي الحمد لله نستمتعوا بالنسمة في الليل، تقريبا ثم النسمة والحمد لله، وإن شاء الله ربي ينعم علينا يعني بطقس يكون مزيان وباهي، يعني نجم نتوقوه كما نقولوا نحن بالعامية الناس الكل. إن شاء الله صيف سليم للجميع، وكما ذكرت بعد السبعة أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطونا فكرة عن أحوال الطقس اليوم إن شاء الله والأيام القادمة. بصفة عامة الطقس يبدأ سخون بطبيعة في أوقات الذروة حتى من 11 حتى للخمسة تقريبا، ديما نردوا بينا على الصغيرات خاصة صغار السن والكبار السن، نعرفوا كبار السن يعني يفقدوا الإحساس بالعطش، ديما نتفكروهم بالماء، صغيرات نتفكروهم بالماء، نبعدوهم على الشمس في الأوقات هذه من بين 11 والخمسة، وإن شاء الله صيف سليم للجميع.

0: راديو كيف اف ام.
1: فتحت عيني فيك وكنك جبل الطور ما تحركه لرياح، ومهما نقول عليك ومهما كتبت سطور وحتى الحبر سيلة شاح.

ياسمين الأحلى مستمعين ومستمعات التحقتوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكيف في هذا التوقيت 36 دقيقة، مازلنا متواصلين معاكم حتى للتسعة في صباح الخير لليوم. والمتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة أفاد بأن الشركة برمجت خلال الموسم الصيفي الحالي الذي انطلق منذ 15 جوان ويتواصل حتى 15 سبتمبر 149 سفرة في اتجاهات خطوطها المنتظمة مارسيليا وجنوة على متن سفينتي تانيت وكارتاج بميناء حلق الواد. وأضاف أنه عدد الحجوزات المسجلة إلى حد الآن بلغ نحو 150 ألف حاجز، ومن المؤمل تحقيق 200 ألف حاجز نهاية الموسم. كما أشار إلى أنه تم اعتماد أسعار تحفيزية وتشجيعية، وأشار إلى أهمية الحجز المبكر للتمتع بتخفيضات توصل حتى 40%. وجاءت هذه التصريحات على هامش تظاهرة الشركة التونسية للملاحة أمس بمناسبة افتتاح الموسم الصيفي لسنة 2026 للاحتفاء بأكثر من 6 عقود في خدمة النقل البحري. هذا ما دعت ليها الشركة التونسية للملاحة، الحجز المبكر للتمتع بتخفيضات مهمة.

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان.
1: نهاركم مبروك سعيد وين ما كنتم تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكافية ذا توقيت 6:41 وممثلو مختلف لهيك المساهمة في أعداد مشروع تعمير أعلنوا رسميا أمس الأربعاء عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية، وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. تم التأكيد خلال الندوة اللي انعقدت بمقر بلدية تونس العاصمة أنه تم اختيار المنصة بصفة فعلية بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 كما بنزرت، جندوبة، الكاف، أيضا القيروان والمروج. وأفاد رئيس الهيئة العامة لاستشراف ومرافقة مسار المركزية بأنه مشروع رقمنة التصرف في رخص البناء تعمير هذا المدرج في إطار استراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد في سبتمبر 2022 يتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفني الألمانية من خلال مشروع الرقمنة من أجل تنمية مستدامة في تونس. وأضاف أنه تم تمويل هذه المنصة الرقمية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن برنامج تدعيم، وبين أنه المشروع يهدف أساسا إلى تطوير خدمات التصرف في رخص البناء ودعم حسن حوكمتها ورقمنة إجراءات قبول ودراسة وإسناد رخص البناء من قبل البلديات ودعم الشفافية في مجال التصرف في رخص البناء في البلديات. أيضا ثمن الجهود المبذولة من قبل الهياكل الخاصة والعمومية المساهمة في إنجاز مختلف مراحل هذا المشروع ونجاحه كما وزارات التجهيز والإسكان والمالية وتكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة الوطنية للمهندسين والبلديات المعنية بالتجربة النموذجية للمشروع هذا. إذن هذا هو إطلاق المنصة الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها إن شاء الله في بقية البلديات 16 بلدية منها الكيف وجندوبة.
2: يا أحلى لحظة في حياتي

وتجمر ساعة من همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني.

ليلى ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي له.

ومعك ما نحس بخطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

هذه إذاعة الكيف. نهاركم زين، نهاركم مبروك كل ما كنتم مستمعين ومستمعاتنا. اليوم الخميس 25 جوان تتسم حالة الطقس بسحب قليلة على كامل البلاد. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر. البحر متموج إلى محليا مضطرب، الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا. هذه فكرة أولية عن أحوال الطقس اليوم. في انتظار يكونوا معنا أصدقائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة إن شاء الله، باش يعطونا أكثر تفاصيل. طقس تقريبا درجة الحرارة معدلات عادية، ما تجاوزتش المعدلات العادية فصل صيف، نعرفوا ارتفاع درجة الحرارة عادي، والحمد لله إن شاء الله نعدي صيف سليم إن شاء الله للناس الكل. وإن شاء الله ديما نذكر بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ اللي يتأجلوا لدورة المراقبة، إن شاء الله سهلة، إن شاء الله فرحين، وإن شاء الله نقول لكم مبروك إن شاء الله من هذا المنبر، نقول لكم مبروك إن شاء الله وتفرحوا، هذا ما نتمنوه، ربي يفرح والديكم بيكم، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع.

0: الكاف
1: السابعة صباحا هنا بإذاعة الكاف. السعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. بمناسبة ذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومه بعد ترميمه وإعادة تهيئته. أدى وزير النقل رشيد العامري أمس زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الجهوية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بالشين خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومة الإنتاج الحيواني، قال إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي لذين يعدان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد، يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية، وهو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري لدى افتتاحها منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالية أمس بتونس العاصمة، أكدت أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، إذ أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة السياح إلى تونس. استشهد أمس فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استشهد أيضا أمس فلسطيني متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلا في غرب جنين. هذا وأعلنت السلطات اللبنانية أمس عن استشهاد شخصين أثر استهداف مسيرة صهيونية لسيارة جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من غير المقبول أن يشمل أي اتفاق مع إيران رسوما لعبور مضيق هرمز. نهاية الموجز، نلتقي بعد نصف ساعة من الآن، إلى اللقاء.

0: سبعة وربع توا عبر موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين الأحلى مستمعين ومستمعات اللي تحقتوا بينا الآن في صباح الخير لليوم. نتواصل معكم للتسعة ومباشرة الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي وصديقنا سي سليم بن ميلاد باش يعطينا فكرة عن أحوال الطقس اليوم والأيام القادمة. سليم، نهارك زين، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: صباح الخير يا مينا، وصباح الخير كيف مستمعين ذات الكيف.
0: شكرا لك. فكرة عن أحوال الطقس إن شاء الله اليوم والأيام القادمة، بالحقيقة معادلات يعني عادية صيفية ما تجاوزتش يعني كما نقولوا الأرقام القياسية، والحمد لله إن شاء الله نعديو صيف سليم من الناس كلها. ثم شوية نسمة بتبيعة كما نعرفوا نسمة الكافية، لو تعطينا أكثر تفاصيل اليوم والأيام القادمة سليم.
1: صحيح، النسمة ذي جاي من قطاع الشرقي مع حملة بالرطوبة ضعيفة في معتدلة، أما تتقوى آخر نهار خاصة قرب السواحل وبالجنوب. بالنسبة لحالة السماء باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بخلايا رعدية محلية، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة خاصة تشمل ولايات القاسرين، القفصة وسيدي بوزيد. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب إلى محلين مضطرب خاصة آخر النهار، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيني محليا. اليوم إن شاء الله في جهة كيف سجلوا 37 درجة كحرارة القصوى، وهي أكثر معادلات عادية لهذه الفترة بقليل. جندوبة 44 درجة، سليانة 37 درجة، باجة 38 درجة، بينما تبرقة 34 درجة. بالنسبة للغدوة كيف يزداد سحب قليل الصباح وتكثف العشية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار مفرقة. والحرارة الغدوة تتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور شيني محليا. بالنسبة إن شاء الله نهار السبت ولحد كيف كيف تواصل الطقس كيكا نفس الحالة الجوية، تظهر الخلايا الرعدية العشية والحرارة تقعد في نفس المستويات.
0: بداية الأسبوع إن شاء الله ما فماش حتى تغيير
1: لحد الآن، ما زلت بداية الأسبوع إن شاء الله، حتى نحكيه على الويكاند وإن شاء الله بداية الأسبوع في موضوع.
0: عايش سليم، شكرا لك سليم، نهارك زين وإلى اللقاء.

صباح الخير، صباح النور، وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا تابعوا فينا، تابعوا في إذاعة الكاف 7 و5، توا متواصلين معكم حتى للتسعة. نهاركم مبروك سعيد. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نشرت أمس الأربعاء توضيح بشأن ملف انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بكرتاج درمش. أكدت فيه أن الانتداب بالقطاع العام يتم وفق الخطط المرسمة بميزانية الوزارة، مع دفع المبادرة الخاصة ودعم تشغيل خريجي المعهد المذكور بالقطاع الخاص. جاء في التوضيح هذا أن مصالح الوزارة تولت منذ سنة 2019 انتداب 406 أساتذة شباب وطفولة ومربين من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بكرتاج درمش، وتوزيعهم للعمل بمؤسسات الطفولة بكامل تراب الجمهورية. وذكرت الوزارة في بلاغها أنه تم مؤخرا الإعلان عن فتح مناظرتين جديدتين لانتداب 120 أستاذ شباب وطفولة و50 منشط رياض أطفال خلال السنة الحالية وفق معايير التناظر والكفاءة، وتكريسا لمقاربة ترتكز على الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين كافة المترشحين دون تمييز أو إقصاء، وهذا بهدف ضمان بيئة مؤسساتية آمنة ومحفزة للأطفال تعتمد على كفاءات تربوية ذات جاهزية عالية واستحقاق فني متميز، وهذا على غرار بقية المناظرات الوطنية. أضافت أن التناظر بش يعتمد في مرحلة أولى على فرز آلي موضوعي ومعيار علمي دقيق يجمع بإنصاف بين معدل شهادة البكالوريا ومعدل سنوات الدراسة الجامعية للمترشحين، في حين ستخصص المرحلة الثانية لاختبار شفاهي. ومن جهة أخرى أوضحت الوزارة أنها ضاعفت جهودها لتجسيد سياسة الدولة في مجال النهوض بجودة الخدمات بقطاع الطفولة وتوسيع تغطيتها، إلى جانب مساهمة ضمن مشمولاتها في انتداب حاملي الشهادات العليا طبقا لحاجيات القطاع. وأضافت أنها وضعت آليات متكاملة تهدف إلى ضمان الإدماج المهني لحاملي الشهادات العليا من بينهم خريجو المعهد العالي لإطارات الطفولة بكرتاج درمش، بما يتماشى مع المعايير العلمية والتربوية المعتمدة في قطاع الطفولة بتونس، وهذا عبر دعم تشغيلية خريجي المعهد بالقطاع الخاص من خلال سن أحكام إلزامية ضمن كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال، تنص على حصول باعث المؤسسة والإطارات العاملة بها على شهادة في إحدى الاختصاصات الراجعة بالنظر إلى المعهد، إلى جانب دفع المبادرة الخاصة لدى حاملي الشهادة العليا من بينهم خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة من خلال التمويل والتشجيع على الاستثمار الخاص. ويذكر أنه مجموعة من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة ينفذ منذ أيام اعتصام بجانب مقر الوزارة بوسط العاصمة احتجاجا على إعلان الوزارة عن مناظرة قالوا أنه تم فيها تغيير مقاييس الانتداب وفق ما ذكروا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. هذا هو البيان التوضيحي من وزارة المرأة لتوضح فيه بشأن انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بكرتاج درمش. مازلنا متواصلين معاكم إن شاء الله حتى للتسعة في صباح الخير لليوم. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السابعة والنصف صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى عناوين النشرة التي ستتابعون تفاصيلها بعد نصف ساعة من الآن. رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومه بعد ترميمه. حصول ثلاثة مخابر بولاية سريانة على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها. رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة للتصدي لمظاهر الإخلال بالبيئة والصحة العامة بشواطئ طبرقة. التكوين المهني بديل حقيقي لمواجهة البطالة ونسبة إدماج خريجيه في سوق الشغل تصل 100%. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.

في إذاعة الكيف 8 غير 4، توا مازال معاكم حتى للتسعة. ومدير مهرجان العبيدلة الدولي بسبيتلة أكد أن وزارة الشؤون الثقافية أعلنت عن أحداث مهرجان وطني للراب بمدينة سبيتلة من ولاية القصرين، وأوضح أن الدورة الأولى لهذا المهرجان باش تنتظم بالمسرح الأثري بسبيتلة من 8 ل 14 أوت القادم، باش تتضمن عروض يحييها أبر أبرز فناني الراب في تونس. أول مهرجان للراب في سبيد إن شاء الله باش يكون في أوت القادم إن شاء الله، وكما ذكرت باش يحيي هذا المهرجان وباش يكون فيه عروض يحييها أبرز فناني الراب في تونس. مازلنا متواصلين معاكم، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك وين ما كنتم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
4: سيف سنين عارفين بروجرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار
5: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 25 جوان 2026. البداية بمونديال أمريكا كندا والمكسيك، والبارح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عمل حصته التدريبية الرئيسية استعدادا للقاء الليلة أمام المنتخب الهولندي في الجولة الأخيرة من الدور الأول للمونديال، لقاء بالنسبة لمنتخبنا لحفظ ماء الوجه بعد هزيمتين وتسع أهداف مدفوعة ضده، وهدف فقط مسجل لمنتخبنا في هذا المونديال، 9 أهداف ضد السويد، 5-4 ضد اليابان. والبارح كانت الندوة الصحفية للمدرب الوطني الفرنسي إيرفي رونار اللي أكد صعوبة المهمة أمام هولندا، لكن كما قال هو يجب علينا فعل ذلك وتفادي مردود محتشم كيف ما كان ضد المنتخب السويدي وأيضا ضد المنتخب الياباني. كذلك قال أنه بعد انتهاء المغامرة المونديالية يبقى منفتح للتفاوض والتناقش حول مشروع الجامعة التونسية لكرة القدم، وأكد أنه يسعى لإتمام المهمة التي جاء من أجلها وهي قيادة منتخبنا في لقائي اليابان وهولندا، وبعد ذلك لكل حادث حديث. إذن لقاء صعب للمنتخب التونسي أمام هولندا اللي كانت تتعادل مع اليابان 2-2 وفازت على منتخب السويد 5-1، لقاء تدير الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا، وينطلق الليلة في الساعة منتصف الليل. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في هذه المواجهة. في نفس التوقيت باش يكون لقاء المنتخب الياباني والمنتخب السويدي بإدارة السلفادوري إيفان بارتون. 0 من نقاط لتونس، 3 نقاط للسويد، والصدارة لهولندا واليابان برصيد 4 نقاط. المونديال تواصل البارح المجموعات الأولى وكذلك الثانية والثالثة، والمقابلات كانت نتائجها على النحو التالي. في المجموعة الثانية المنتخب الكندي منظم من جملة 3 منظمين انهزم ضد المنتخب السويدي سويسري بنتيجة 2-2، هدف أول عن طريق فارغاس دقيقة 46 ومانزامبي دقيقة 57 وهدف أنكيبولو في دقيقة 76 لمنتخب كندا. هكا سويسرا تتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، 4 نقاط للمنتخب الكندي، معه كذلك منتخب البوسنة والهرسك اللي فاز على قطر بثلاثية مقابل هدف، لكن كندا هي الثانية والبوسنة ثالثة وتترشح كأفضل الثالثين، وخروج قطر برصيد نقطة عن هذه المجموعة. في المجموعة الثالثة المنتخب المغربي فاز على هايتي 4-2 بعد ما كان متأخر ب2-1، هدف أول عن طريق بونو ضد مرميه دقيقة 10، حكيمي عدل في دقيقة 39 للمغرب، عاد أسيدور في دقيقة 43 سجل الثاني لهايتي، وعدل السيباري في 45+1 ثالث أهدافه في هذا المونديال، رحيمي في الشوط الثاني دقيقة 28 سجل الثالث، وجسيم لاعب جديد كذلك من مواليد 2005 سجل هدف الرابع للمغرب في دقيقة 89. في نفس المجموعة البرازيل فازت على اسكتلندا بثلاثية مقابل 0، ثنائية فينيسيوس دقيقة 47+3 وكونيا في دقيقة 60. المغرب والبرازيل في الصدارة لكن فارق الأهداف للبرازيل مع 6 ومع 3 المغرب، إذن تتصدر البرازيل، ثانية المغرب ب7 نقاط، اسكتلندا ثالثة تنتظر أفضل الثالثين ب3 نقاط، وهايتي ب0 من النقاط. في المجموعة كذلك الأولى البارح لقاء جنوب أفريقيا، وصباح اليوم بطبيعة جنوب أفريقيا تتأهل الكثير المجموعة بفوز على كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر بعد بداية كانت مخيبة وهزيمة ضد المكسيك بالمردود وكذلك بالنتيجة 2-0. جنوب أفريقيا إذن تعود وفازت على كوريا 1-0 هدف ماسيكو دقيقة 63 والمكسيك فازت على جمهورية تشيك 3-0 عن طريق تشافيز دقيقة 55 كينيونوس دقيقة 61 وفيدايغو في الدقيقة 90+4. المجموعة هذه الأولى المكسيك تتصدر بتسع نقاط، الثاني جنوب أفريقيا 4 نقاط، الثالث كوريا الجنوبية 3 نقاط وخروج جمهورية تشيك برصيد نقطة واحدة. اليوم تتواصل مقابلات المونديال في المجموعة الخامسة 9 متاع الليل، الإكوادور مع ألمانيا 6 نقاط لألمانيا نقطة، الإكوادور الأمريكية توري بينسو هي حكمة المقابلة، وفي نفس المجموعة كوراساو بنقطة مع كوت ديفوار ب3 نقاط، سويدي غلينبرغ باش يدير هذه المقابلة، فرصة أمام منتخب كوت ديفوار للتأهل إلى الدور الثاني في صورة انتصاره على كوراساو. غدوة إذن صباحا تكون مقابلات الساعة نبدأ بنص الليل تونس هولندا، الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا واليابان السويد السلفادوري إيفان بارتون، والثالثة صباحا عن المجموعة الرابعة باراغواي ب3 نقاط مع أستراليا بنفس الرصيد الحكم كليما التربان من فرنسا، وأمريكا ب6 نقاط أهلت تلعب ضد تركيا ب0 نقاط الحكم هو الجزائري مصطفى غربال. إلى حد الآن 13 منتخب ضمنوا المرور إلى دور الثاني، المكسيك أمريكا ألمانيا الأرجنتين فرنسا النرويج كولومبيا كندا سويسرا البرازيل المغرب البوسنة وجنوب أفريقيا. السنغال باش تلعب لقائها غدوة ضد المنتخب العراقي من غير حارسها مندي المصاب، وفرنسا باش تلعب ضد النرويج من غير مدرب.

غدوة إذن 26 جوان غلق باب الترشحات. إلى حد البارح لا وجود لترشحات و12 اشتراك تم بيعها فقط في لأحباء فريق الأولمبي البيجي. في الرابطة الأولى كذلك النادي الصفاقسي وصول عرض من نادي ألانيا سبور التركي للتعاقد مع المهاجم الدولي عمر بن علي، ثاني هدف في البطولة الموسم منقضي ب 11 هدف، قيمة العرض تقريبا 4 مليارات ونص لفريق النادي الصفاقسي، في انتظار الرأي متاع الهيئة المديرة الجديدة للفريق اللي باش يتم انتخابها يوم 3 من جويليا برئاسة السيد فريخة. ننتظر إذا العرض شنو مش يقولوا هيئة فريق النادي الصفاقسي عن هذا العرض. الترجي الرياضي التونسي اعلن تعاقده مع اللاعب يوسف باشا، هو اتفاق في انتظار امضاء العقد، لاعب سابق للنادي الصفاقسي انتهى عقده مع الفريق وباش يمضي 3 مواسم مع الترجي، هو انتداب جديد بعد منتصر الصيد محمد الحاج محمود ومروان الصحراوي والتجديد لكل من محمد بن علي وحمزه اجلاسي. كرة اليد منتخب الوسطيات في مونديال زغرب في كرواتيا انهزم صباح اليوم أمام المنتخب في مونديال الصين، المنتخب انهزم ضد المنتخب المجري 32-24 بعد هزيمته في الجولة الأولى ضد بولونيا 26-22. يبقى له لقاء نهار السبت في الساعة 4:45 صباحا ضد منتخب الصين تايبي. منتخب كرة اليد الشاطئية في زغرب في كرواتيا يلعب اليوم زوز مقابلات في الدور الرئيسي من المواجهات نتاع مونديال هذه، 9 صباحا ضد إسبانيا والسادسة مساء ضد المنتخب البرتغالي. نبقى مع أخبار الأندية في كرة اليد. نادي ساقيت الزيت يتعاقد مع لاعب النجم الساحلي والمنتخب الوطني نور الدين موا لمدة موسم. لاعبية نادي النجم الساحلي يعني خروج نور الدين موا لساقيت الزيت، عصام رزيق أمضى للنجم الساحلي، كيف اللاعب حمزة زواوي أمضى للنادي الأفريقي كيف عصام رزيق، ويوسف زيان كذلك حارس الفريق في طريقه للنادي الأفريقي، نادي الأفريقي في مفاوضات مع ألان بورت المدرب الفرنسي السابق للمنتخب اللي قد يدرب النادي الأفريقي. الترجي الرياضي صاحب ثنائية الموسم المنقضي بدأ في رحلة البحث عن المدرب الجديد بعد خروج المصري باسم السبكي. من الأسماء المطروحة البوسني سعد حسن أفنديتش صاحب ملحمة 2005 مع المنتخب التونسي مرتبة رابعة في مونديال تونس، وكذلك مدرب آخر منير حسن المدرب السابق للنادي الأفريقي. في كرة المضرب وبطولة ويمبلدون التصفيات الدور الثاني، والتونسي معز الشرقي تأهل للدور الأخير من التصفيات بعد فوزه على كيغان سميث الأمريكي 2-1 وخروج عزيز دوغاز أمام ساكاموتو الياباني 2-0. اليوم الشرقي 155 عالمين باش يواجه الفرنسي أوغو غاستون 117 عالمين من أجل المرور للجدول النهائي، مقابلة تنطلق في الواحدة ظهرا. كمل بكرة السلة، منتخبنا الوطني في الدوحة يلعب اليوم ثاني مقابلات الودية ضد المنتخب القطري في الساعة 7 مساء، لقاء ضد المنتخب القطري بعد فوز في اللقاء الأول يوم الثلاثاء 69-64. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا إن شاء الله بعد الساعة الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام، والثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها: رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه. حصول ثلاثة مخابر بولاية سليان على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها. رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة للتصدي لمظاهر الإخلال بالبيئة والصحة العامة بشواطئ طبرقة. التكوين المهني بديل حقيقي لمواجهة البطالة ونسبة إدماج خريجيه في سوق الشغل تصل إلى 100%. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أحيت تونس أمس الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وهي مناسبة للتذكير بمآثره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وأخمد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. وبهذه المناسبة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته. كما اطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويه من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير وصور للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادة في 25 من ماي 1958 وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف الذاكرة الوطنية. قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إن ضمان السيادة الغذائية الوطنية وأمن تونس الغذائي لذان يعدان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد، يفرض اليوم التوجه بكل جرأة وشجاعة ومسؤولية نحو استغلال الموارد المائية غير التقليدية وفي مقدمتها المياه المستعملة المعالجة. وأوضح الوزير خلال يوم دراسي حول تثمين المياه المستعملة المعالجة في مجال إنتاج الأعلاف لمجابهة التغيرات المناخية وتعزيز صمود منظومة الإنتاج الحيواني، أوضح أن هذا التوجه ليس مجرد خيار مؤقت بل هو خيار استراتيجي سيادي حتمي لا محيد عنه لتأمين استدامة القطاعات الإنتاجية وحماية قوت التونسيين وبناء اقتصاد فلاحي صامد ومقاوم للأزمات. أدى وزير النقل رشيد عامري أمس زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الجهوية للنقل والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات الصلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. جهويا ومن سليانة، أيضا أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي بأن ثلاثة مخابر للتعيير بالجهة تحصلت على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها وذلك إثر عملية تفقد من قبل لجنة مركزية.
3: ليتني انا عن ثلاثة مخابر، مخبر جهوي تابع لديوان حبوب، مخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للزراعة الكبرى، ومخبر تابع للشركة التعاونية المركزية للقمح. المخابر هذوما تمت مراقبتهم من قبل لجنة مركزية وتمت المصادقة عليهم. انطلقوا مع بداية الموسم في تعيير شراءات للشركات التعاونية بولاية سليانة، ولاية الكيف، ولاية القيروان بالنسبة لزوج شركات تعاونية. بالنسبة لديوان حبوب، بالإضافة لشراءات الديوان في الجهة من المجمعين، شراءاته من عند الفلاحة، أيضا يقوم بالتعيير لفائدة عدد من المجمعين الخواص المنتصبين بالجهة اللي يفتقروا لمخابر، بالإضافة أيضا للحالات الاعتراضية المقدمة من قبل الفلاحين. كده هو التعيير يعني في الآخر بس نحدد به السعر النهائي، يعني تم سعر أساسي نزيدوها كالمناح، لكن تم تنفيذ حسب جودة المنتوج المقدم.
2: تم رفع جملة من المخالفات خلال حملة مشتركة نفذها أعوان بلدية تبرقة ووكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة للتصدي لكل المظاهر المخلة بالبيئة والصحة العامة بشواطئ تبرقة، وفق ممثل وكالة حماية الشريط الساحلي بباجة وجندوبة وسام الدلاعي.
4: قمنا بحملة مشتركة على شواطئ مدينة تبرقة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. خلال الحملة تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات اللي كانت مركزة على الشاطئ ومعدل الكراء بصفة غير قانونية. نحب نأكد للمواطنين اللي الشاطئ ملك عام ومن حق كل تونسي يتمتع به كل حرية، وما فما حتى طرف عنده الحق يحتكر جزء من الشاطئ أو يستغله خارج الإطار القانوني أو بدون ترخيص. كما نؤكد زاد للحملة المراقبة متواصلة للموسم الصيفي، وبالتنسيق مع مختلف المصالح المدخلة باش نحافظ على الملك العمومي البحري ونقضوا على مختلف التجاوزات والنقاط السوداء، ونوجه دعوة لكل المواطنين باش يكونوا شركاء معنا في حماية الشواطئ.
2: بولاية الكاف انطلقت أمس بالمركب الرياضي ببرنوسة فعالية مهرجان الشباب الذي يتواصل إلى غاية 8 من سبتمبر القادم ليشمل مختلف معتمديات الجهة، ويتضمن جملة من الأنشطة الترفيهية والحملات التحسيسية والورشات لفائدة شباب الجهة. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالكاف عز الدين الشابي.
5: في برنوسة تأمين عدة فقرات تنشيطية ورشات تكوينية وصحية وأيضا معناها إبداعية، وفرصة لشبابنا، شباب خاصة الأحياء ذات الكثافة السكانية، وأيضا في مناطق أخرى معناها الشباب المناطق الحدودية، مجموعة من إطارات شبابية لتأمين أنشطة جماهيرية وتفاعلية واحتفالية لمختلف شبابنا ومختلف الفئات الاجتماعية في منطقة وفضاء مفتوح، حتى تكون فرصة للشباب لتعبير عن إبداعاته واكتشافها، ويكون معناها مجالنا تأثيرنا وحمايتهم خاصة من سلوكات محفوظة بالمخاطر.
2: جملة من الأنشطة واللقاءات الحوارية حول المسرح ضمن فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي انطلقت أمس بباجة وتتواصل إلى 27 من جوال الجاري تحت شعار إبداع وابتكار. المندوب الجهوي للثقافة بباجة نبيل الغريبي وهذه الإضافة.
6: مهرجان المسرح لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية على مدى 4 أيام في 2 فضاءات اللي هو دار ثقافة عمر فرحات والمركب الثقافي بباجة. نهار الأولين في دار ثقافة عمر فرحات اللي انطلقت بعرض مسرح البديل، بعدها تم عرض دار ثقافة نبذة، فعنا لقاء حواري موضوع الإبداع والابتكار في المسرح عشان نثمنوا ذكرى أحمد دجل الكشباتي وبصمته في الساحة المسرحية التونسية، فعنا عروض مسرحية أخرى.
2: عودة إلى المتابعة الوطنية، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 مع تسجيل نمو إضافي نهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية قدرت ب 3.7 مليار دينار. وأضافت رئيسة الحكومة في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسية الإيطالي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر أمس أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة وتحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى تونس. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح شود في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس، أوضح أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آلية المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. وأشار إلى أن برنامج كبار المشغلين الذي انطلق سنة 25 و2000 مكن في ظرف عام واحد من إدماج أكثر من 17,000 شاب، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبا متزايدا على الكفاءات المختصة، على غرار صناعة مكونات السيارات والطيران والإلكترونيك والكهرباء. ودعا وزير التشغيل الشباب وتشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبات في الاندماج المهني إلى التواصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للاستفادة مما توفره من خدمات مرافقة وتوجيه، سواء للحصول على عمل مؤجر أو لبعث مشاريع خاصة، مشيرا إلى أن الوزارة توفر آليات دعم وتمويل متنوعة وستواصل العمل على تطويرها خلال السنوات المقبلة. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني أمس متأثرا بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استشهد أيضا فلسطيني آخر متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلا في غرب جنين. من جهة أخرى، أعلنت السلطات اللبنانية أمس استشهاد شخصين أثر استهداف مسيرة لسيارة جنوب لبنان. وشدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي على ضرورة التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة وتعزيز عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة. أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز لجميع السفن، وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. بهذا الخبر ننهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجوم بعد ترميمه. حصول 3 مخابر بولاية سليانة على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها. التكوين المهني بديل حقيقي لمواجهة البطالة، ونسبة إدماج خريجيه في سوق الشغل تصل إلى 100%. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
7: السياقة في حالة تعب، مثل اختر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف. الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.

0: إشهار
1: الكورة سي في سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
3: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
4: فرغونا البطاحي لاقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الافريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار

0: راديو كيف اف ام.
1: اشهار مع اريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: اريدو طور عالمك.
1: اشهار
2: هاي تك.
3: نهاركم زين، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هاي تيك اليوم حبيت نحكي على شركة أونر اللي أطلقت الأيامات هذه سماعاتها اللاسلكية الجديدة إيربادز 5، واللي تعد الأكثر توفيرا من حيث السعر في السوق الصينية، مع الحفاظ على مزايا تقنية قوية تركز على إلغاء الضوضاء وعمر البطارية الطويل. تتميز بوزن خفيف ما لا يتجاوز 4 جرامات للسماعة الواحدة، مع قدرة فائقة على تقليل الضوضاء حتى عمق 52، ودعم الإلغاء التكيفي للضوضاء بمتوسط 28 عبر جميع الترددات وتأقلم تلقائي مع البيئة المحيطة. باش تتوفر السماعات بلونين الأبيض والأسود. من الناحية الصوتية تأتي سماعات مع وحدة اهتزاز بحجم 12 وطبقة غشاء تشبه الماس، مع دعم ترميز LHDC وشهادة Iris Gold للصوت فائق الدقة. توفر السماعات تجربة استخدام ذكية عبر إيماءات اللمس والسحب، مع إمكانية التبديل الفوري بين جهاز زين وضبط مستوى الصوت والتحكم في التشغيل، فضلا عن ميزة تقليل التشويش أثناء المكالمات والاجتماعات. تدعم إيربادز 5 ميزة مساعد الاجتماعات، حيث يمكنك تسجيل الاجتماع بحركة سريعة مع إمكانية النسخ الفوري والترجمة وتوليد محضر الاجتماعات تلقائيا. على صعيد البطارية، توفر السماعات 9 ساعات عمل متواصلة في الشحنة الواحدة، مع إمكانية الاستماع حد 45 ساعة عند إيقاف إلغاء الضوضاء النشط ANC، أو 28 ساعة مع تفعيل ANC، و 5.5 ساعات استخدام متواصل مع ANC في كل شحنة.
2: هاي تك.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
0: أريدو طور عالمك.
1: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أكد أنهم يستعدوا لمقاطعة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وعدم صرف الأدوية للمرضى المنخرطين بالصندوق بنظام الدفع المسبق، نظام طبيب العائلة أساسا بحلول غرة جويلية 2026. وتابع قوله أنه تم اتخاذ هذا القرار على مستوى الهيئة الوطنية إثر عدم التزام الصندوق بتعهداته رغم المرونة التي أبداها الصيادلة تجاهه إثر الاتفاق اللي تم التوقيع بإشراف مؤخرا اللي تم التوقيع عليه. وأوضح أن هذا القرار مرده شهران من الديون المتخلدة لدى الصندوق بعنوان 2025، وأشار إلى أن الاتفاق اللي تم توقيعه تنتهي أجله نهار 30 جوان الحالي، وكشف أن إجمالي قيمة هذه الديون المتخلدة بحساب الشهرين المعنيين تبلغ 80 مليون دينار. أيضا تطرق إلى الأعباء اللي يتكبدها القطاع تتمثل في أتوات تمييزية أحدثتها البلديات على الصيدليات ويصل بعضها إلى 20 مليون دينار.

0: مباشرة الآن نمشي إلى ولاية جندوبة، حيث زميلتي رفقة عبيدي في أسعار السوق لليوم. رفقة، نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: على يمين، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وين ما كان.
0: رفقة، أسعار السوق اليوم إن شاء الله باش تكون من جندوبة، منين بالضبط وتعطينا الأسعار رفقة؟
1: شكرا لك يا يمين. كالعادة احنا في قلب مدينة جندوبة في سوق البلدي وسط المدينة، والأسعار اللي بقت محافظة تقريبا على نفس الأسعار براتيكمون، يعني بين الأسواق الأسبوعية وبين الأسواق اليومية محافظة على السعر معاها. نتاعها نعطيك أهم الأسعار بالنسبة لليوم: البطاطا بين 16 و 2000، الطماطم كيف كيف ب 2000 و 2300، البصل 15 100، الفلفل بين الحال والحلو 3500 3800 حتى للأربعة دينارات، السفنالية بين 15 100 و 17 100، اللوبيا بأنواعها حتى لسبعة دينارات و500، جلبانة 4500 5500، بالنسبة للخس والليتو بين 15 100 16 100، ثم صغيرة بدينار، القناوية 100 غرام ب2000، بالنسبة للخبز الورقية بقات محافظة زيادة على سعرها ب 500 تمبليم، الكرومبا بين 15 100 والفين الكيلو، ثم اللي عنده بالكعبة بالفين الكعبة، ثم الكعبة زادة صغيرة بدينار الكعبة، القراع الأحمر 15 100، ثم اللي يبيع بالبرج، والقراع الأخضر بين 3 دينارات 3 دينارات و500، والفقوس حتى 3 دينارات، البروكلو بالفين و500، والباذنجان بين 2500 و2800، القارص حتى 3 دينارات. بالنسبة للغذاء اللي أسهمها غالية برشا، بنان حتىش 15 دينار، الدجلة حتىش 12 دينار و13 دينار، الخوخ بأنواعه ثم ب3 دينارات، ثم ب4800، ثم ب4000، ثم ب4500، البطيخ 2300 الكيلو، والتوت بين 8 و10، الدلاع بين دينار و15 100 الكيلو، والتفاح بين 7 و8 دينارات، الكرموس حتىش 10 دينارات، العوينة حتىش 5 دينارات. بالنسبة للدجاج 8490، زاد الدجاج حتىش 19 دينار، خاف دان 12 دينار، سكالوب دان حتىش 19 دينار و50، سكالوب دجاج تقريبا في حدود 20 دينار 19 دينار و90، عظام 9 الحارة، وجوانح الدجاج 6 دينارات و490، العلوش بين 59 و65، 59 و65 دينار،
0: يعني بين 60 و65.
1: مختلف. البجني حتى 60 دينار، الهبرة 43 دينار و45 دينار، المخلط 33 دينار، المركز حتىش 45 دينار، سبيسيال الكبدة في 60 دينار، العلوش 55 دينار، البقري كتلة عجل 37 دينار، هاي 12 دينار، قطع علوش وبقري بين 10 و15 دينار. بالنسبة للأسماك تقريبا كل الأنواع موجودة اليوم على مستوى الأسماك في ماشي جندوبة، مشهورة حتى 13 دينار، التديلية 28 29 دينار، النظرلي 24 دينار، أنواع النظرلي ثم 3 أنواع، معناها نعطيك تتكلم الساعة 24 دينار، ثم أنواع أخرى حتى ثم صغير والمتوسط والكعبة الكبيرة، معناها الدولاد 23 دينار و400، قاروس 28 دينار و800، البودي حتى 16 دينار، الغزال 16 دينار كيف كيف، الكروفيت 25 دينار، الشوفيت 11 دينار، البوغا قرب 7 دينارات، طن 12 دينار و500، 11 دينار و500، الماجات 17 دينار.
0: هذه هي الأسعار اليوم رفقة، تقريبا ما ثماش تغيير يذكر، يعني الأسعار محافظة على ارتفاعها هكا ولا لا؟
1: نفس الأسعار، نفس الأسعار، ما تغيرتش، حتى كانت تطيح شوية نتاع ممكن الطماطم مثلا لاحظت هكا شوية، حتى كانت جات بيريود 3 دينارات و500 مثلا الطماطم، حتى 4 دينارات توا في 2000 موجودة، معناها الطماطم 2300 خيط شوية معناها من الأيامات اللي فاتوا، والبطاطا زادة 16 100 18 100، ما تحتش معناها برشا السعر نتاعها، البصل كيف كيف، توا مثلا الترونجية والنعناع موجود بكثرة بكمية كبيرة برشا، النعناع والترونجية خضرة، معناها الناس اللي يشيو العولة نتاعهم زادة ربطة معناها بين 800 و700 و900 ملي، ما تسمى غالية الحاجات هذيا البسيطة معناها اليومية معناها نتاع المواطن، الغلة غالية برشا الحقيقة. الغله اسعار خياليه، معناها تمشي ساعات تهز زوج صاشيات، مش صاشيه معبيه معناها بسهوله، يقول لك 30 40 دينار، ما همش معبيين معناتها زوج انواع هكا، تعرف معناها الصيف والكل، دونك الغاليه برشا الاسعار. ممكن الاسواق الاسبوعيه اقل شويه بالنسبه للغله، ثم ساعات مثلا الاسبوع الفارط نتذكر ثم خوخ في احد الاسواق بدينا مثلا، هو الكاليتي مش طياره معناها هيك شوي شوي، ولكن ثم برشا معناها في تونس نعرفوا، يقول لك ناخذوا نعملوا حتى نعصروا مثلا،
0: يعملوا جو اي جو يعني فري خير اي
1: اي هذاك الفرق بين يمكن المارشي ولا السوق الاسبوعيه، ثم شويه اكثر، ثم اسهم خير شويه مش برشا، لما حال ساعات يجي بدا السوق اللي نستناه وهي بدا غالي. على كل حال مختلفه الاسعار، لكن تقريبا نحافظ على نفس النسق اللي تعودنا به في الفتره هذه.
0: شكرا لك رفقة، تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في جندوبة، وإلى اللقاء.

هذه إذاعة الكيف، ونعطيكم فكرة عن الصيدليات المناوبة بربوع الشمال الغربي. نبدأ بالكيف قلعة سين، صيدلية سيف الدين مسعودي، تجرين عبد الجواد حمروني، السر صيدلية محمد هاشمي شريشي، الدهميني سامي الضاوي، نمبر صيدلية يامن مزي، الكيف المدينة، صيدلية سمير تبرسقي، صيدلية العيد الغربي، وصيدلية ألفة العروسي، لوكسور، صيدلية خالد انتيتي، سقيتي يوسف، صيدلية أمال بوغان. بالنسبة لولاية باجة نبدأ بتبرسق، صيدلية الهادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، بيجا صيدلية حنان الجبي، وصيدلية فتحي مشرقي، نبزة صيدلية موجي العباسي، مجاز الباب وفاء قزم، تيبار صيدلية رفيق قزم، سيدي اسماعيل صيدلية فراس نسيري، واد الزرقة صيدلية ناديا الشلواتي. بالنسبة لولاية سليانة نبداو بعرادة، صيدلية محمد بن جيجي، كعفور، جلال الدين فرحات، الكريب صيدلية محمد تقية، سليانة المدينة صيدلية كمال همامي، الروحية صيدلية هنون حسني، مكثر عصام بوزيان، برقو صيدلية عصام بن عطية، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، تبرقة صيدلية نوفل الشاطر. عفوا، تبرقة تابعة ولاية جندوبة، يعني جندوبة نبداو بتبرقة، صيدلية نوفل الشاطر، غار دماغ، غسان مجدي، عند راهم صيدلية رضا ريفلي، فرنانة هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية صيدلية منظر بوقصاص، وجندوبة الشمالية صيدلية حذامي الزريدي، بوسالم محمد حناشي، وبلاريجة صيدلية أحسان الغزواني.

تقريبا هكا نوصل مستمعينا مستمعاتنا نهاية لقانا هذا معاكم اليوم من صباح الخير. أجمل تحيات صلاح شيرني، سعاد عباس، هندة اليونسي، مولدي شعبني، ويمينة رزيق معاكم من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: إشهار
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بونكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
5: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بإنرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
5: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: إشهار
7: صوت الشمال الكاف.
8: صباح الخير، تمام 9 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. اطلع وزير النقل رشيد العامري أمس خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الجهوية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات السيلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي بأن 3 مخابر للتعيير بالجهة تحصلت على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها، وذلك إثر عملية تفقد من قبل لجنة مركزية. تحت شعار إبداع وابتكار تتواصل اليوم فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي انطلقت أمس بباجة وتتواصل إلى 27 من جوان الجارية. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متساعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال سنة الفارطة، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس 1072 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليار دينار. قال وزير التشغيل والتكوين المهني أمس أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. وأوضح الوزير على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أمس أن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة، إلى جانب الشراكات المتواصلة مع المؤسسات الاقتصادية داخل تونس وخارجها. استشهد فلسطيني أمس متأثر بجروح أصيب بها في قصف للاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية استشهد أيضا فلسطيني آخر متأثرا بجروح إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلا في غرب جنين. أعلنت السلطات اللبنانية أمس استشهاد شخصين إثر استهداف مسيرة لسيارة جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز العاشرة، إلى اللقاء.

صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في موعد جديد من زوايا الأحداث. اليوم الخميس 25 جوان 2026، هذه آخر حصة بالنسبة لهذه الشبكة البرامجية. إن شاء الله في شبكة الصيف عنوان جديد، موعد جديد لهذه المساحة بالأركان القارة وأيضا أركان جديدة إن شاء الله تكتشفوها معنا في شبكة الصيف. بالنسبة لهذه الحصة وكما عودناكم ديما كل ما يفهم يكون برنامج جديد ومشروع يهم شبابنا، يهم كل من يحب يصنع مشروع، كل من يحب يبعث مشروع جديد ويكون حاضر في سوق الشغل إلا ونقدمه مثل هذه البرامج. اليوم البرنامج اللي اخترناه هو موجه بالأساس للمكفوفين وضعاف البصر، كل من ينتمي لهذه الفئة ينجم يسجل مع جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين. تفاصيل تو نتعرفوا عليها، ومعهم تكون الإحاطة والمرافقة إلى حين يكون عنده المشروع المستقل. أيضا اللي باش نتحدثوا على مسابقة وتظاهرة كنا تعرضنا لها وقت التسجيل، هي تظاهرة الروبوتيك والتكنولوجيا في بارادة، موعد متميز وموعد سنوي هذه السنة الرابعة على التوالي، واليوم تصير التظاهرة هذه باش ناخذ عليها فكرة مباشرة إن شاء الله من خلال تدخل مباشر من التظاهرة. يكون حاضر معنا الكاتب العام لجمعية متطوعون بارادة وأيضا عدد من المشاركين في هذه التظاهرة، ونتعرفوا بالتفاصيل معهم على الأجواء والمسابقات وكل ما يتعلق بالنسخة الرابعة من تظاهرة الروبوتيك والتكنولوجيا. أخبار الجهات كالعادة مع زملائنا المراسلين. سويعتنا الأولى باش يكون فيها فكرة على فعاليات المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. المنتدى هذية تنشوف الموعد متاعه مع نبني مهندسي الغد. أيضا باش يكون فيه تكريم للمتفوقين في البكالوريا، وإحنا ما شاء الله عنا 3 من المتفوقين وطنيا في البكالوريا باش يقع تكريمهم إن شاء الله بعمادة المهندسين التونسيين. تو ناخذوا التفاصيل مع رئيس مكتب الإعلام والاتصال في ركن ضيف البرنامج. الانطلاقة تكون بعد شوية في فقرة المستجدات العالمية مع الكاتب الفلسطيني عابد الزريعي. مرحبا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن الفقرة الأولى يؤمنها معنا في التحليل والقراءة الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك وتحياتي لك ولكل الأخوة المستمعين في إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن دكتور عابد، ننطلق من غزة ومع موجة الحر التي يشهدها العالم في عديد البلدان، كيف يعيش أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة في الخيام تحت وطأة هذا الحر، وأيضا القصف المتواصل الذي ما زال يوقع عددا من الشهداء والجرحى؟
1: نعم، حقيقة فصل الصيف في غزة في ظل عملية التدمير الممنهجة التي يقوم بها العدو الصهيوني هو فصل قاسي بكل معنى الكلمة. الحياة في الخيام في ظل نقص المياه، في ظل نقص كل الاحتياجات الأساسية للإنسان، تشكل ضغطا جسديا ومعنويا في كل لحظة، إضافة لما يترتب على ذلك من أمراض وحالات صحية متفاقمة. بالمناسبة، الكيان الصهيوني يبدو أنه يستغل فصل الصيف كسلاح ضغط على أهلنا في غزة من خلال الإمعان في إدخال كل الاحتياجات الطبية والإنسانية التي تتواءم مع هذا الفصل. ولذلك يعني أهلنا في غزة يحاولون التكيف مع هذا الواقع بكل الأدوات الممكنة والمستطاعة، وجزء من عملية التكيف هو الاتجاه نحو بحر غزة. يعني بحر غزة وطوله بالمناسبة 40 كيلو متر من مساحة ساحل فلسطين على البحر المتوسط، وهي 224 كيلو متر. هذا الشاطئ 40 كيلو متر تشكل ملاذا، ولكن هذا الملاذ أيضا يتم استهدافه من قبل الاحتلال بطريقتين. الجانب الأول من خلال إجبار بلديات غزة على ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة نحو البحر نتيجة لتعطيل كل ماكينات الصرف الصحي، وهذا يشكل تلوثا كبيرا، وبالنتيجة يضيق المساحة التي من الممكن أن يهرع لها الناس في فصل الصيف. من جانب آخر أيضا، فصل الصيف في قطاع غزة، وهو بالمناسبة يعني فصل صيد السردين الذي يشكل يعني طبقا غزاويا مفضلا، وأحد يعني آليات مواجهة عملية الحصار القائمة، لكن الاحتلال وبطريقة ممنهجة يقوم باستهداف مراكب الصيد واستهداف الصيادين من خلال إطلاق النار عليهم، ولذلك هو يضيق بحر غزة من الاتجاهين، التلوث من ناحية والاستفادة من البحر من ناحية أخرى، وما بين هذا التضييق وهذا التضييق يضع أهل غزة في مواجهة فصل الصيف بكل يعني حرارته وبكل الضغوط التي يشكلها على الإنسان.
0: نعم، أنواع مختلفة من الإبادة البطيئة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني تجاه إخواننا في غزة. لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة اتهمت الكيان الصهيوني باستهداف أطفال غزة عمدا في إطار الإبادة الجماعية المستمرة. ماذا نفهم من هذا البيان وهذا التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الأممية، وهل لها من ضغط على صعيد الكيان الصهيوني وأيضا على الضمير العالمي؟
1: هذه اللجنة يعني لجنة التحقيق الدولية، يعني نصها اسمها بالضبط لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وبإسرائيل. هذا اسم اللجنة، وقد تم تشكيلها بقرار من لحقوق الإنسان في شهر مايو عام 2021. هذا التقرير الذي قدمته يوم 9 حزيران الشهر الحالي حقيقة يشكل إصبع اتهام موجه بشكل مباشر إلى الكيان الصهيوني. وبالمناسبة هو صدر هذا التقرير يوم 9 حزيران، يوم 10 حزيران أيضا صدر تقرير آخر من منظمة العفو الدولية يتقاطع بمستوى معين مع هذا التقرير. ميزة تقرير لجنة التحقيق أنه يركز على ملف الأطفال الفلسطينيين ويصل إلى استنتاجات مهمة في هذا الجانب، يعني في بعض إشاراته مثلا يؤكد أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يدخل ضمن إطار الإبادة الكلية أو الجزئية لمجموعة بشرية، وهذه النقطة تحديدا ترتبط بالقانون الدولي في تعريفه للإبادة الجماعية. ومن هذه الزاوية هو يوجه اتهاما مباشرا للكيان الصهيوني بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. المسألة الثانية أنه يرصد عملية الانتهاك الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيين بشكل متصاعد، بدءا من الأطفال، بدءا من الحمل حقيقة، مرورا بحديثي الولادة، مرورا بالأطفال اليافعين من خلال السجون وما يتعرضون له من اعتقالات ومن انتهاكات جسدية ونفسية. وفي هذا السياق خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة واستهداف المراكز المعنية بحماية هؤلاء الأطفال، يصل إلى استنتاج مهم ويقول أن ذلك أثر على النسبة الإنجابية لقطاع غزة. وبالمناسبة الشهر الماضي يعني كانت نسبة الإنجاب على مستوى قطاع غزة تقريبا يعني 2700 طفل، وهي أقل نسبة في مستوى الإنجاب في قطاع غزة يعني على مدى سنوات وعقود طويلة. إذن هذا التقرير يتهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وينبه المجتمع الدولي لمخاطر ذلك. لذلك نحن نؤيد هذا التقرير، ولكننا في نفس الوقت نضيف حسنا هذا هو التوصيف، ماذا يترتب على ذلك؟ في قراءتنا الخطوة التي يجب أن تترتب على هذا التقرير وتقرير منظمة العفو الدولية هي إضافة ملف آخر إلى ملف اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب الإبادة الجماعية ومن ثم سوقه كمجرم حرب أمام المحكمة الدولية.
0: نعم، التعنت الصهيوني لا يتوقف عند الملف الفلسطيني، أيضا لبنان تنال نصيبها. اختتام تقريبا المفاوضات في واشنطن، عن ماذا أسفرت؟ هل هناك تقدم في مسار هذه المفاوضات؟ هل هناك نقاط تم الاتفاق عليها في إطار هذه الجولة الأخيرة من المفاوضات؟
1: يعني بالمناسبة المفاوضات الجارية ما بين الوفد اللبناني والإسرائيلي وبإشراف أمريكي هي تتم على وقع تقدير الكيان الصهيوني للصراع الدائر في المنطقة ومن ثم تحديد موقعه في هذا الصراع. أي بمعنى آخر أن المتحكم أو الذي يريد أن يتحكم في هذا الملف ليس الطرف اللبناني وإنما الطرف الإسرائيلي. وفي هذا السياق يعني خلال المفاوضات طرحت موضوعة المناطق التجريبية، المناطق التجريبية، وكان هو مقترح أمريكي على أساس أن تنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق المتواجدة فيها ليدخل مكانها الجيش اللبناني ويقوم يعني بمنع تواجد حزب الله في تلك المناطق، وأن تتم العملية تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية، وأن تخضع القوات اللبنانية التي تدخل إلى تلك المنطقة للتدقيق والتفتيش لضمان عدم علاقتها بحزب الله. هذه الصيغة وبهذه النقاط المحددة من الواضح أنها محاولة إلى هندسة ترتيبات أمنية في الجنوب اللبناني. في ظل ذلك يعني الطرف اللبناني ما زال مترددا حتى هذه اللحظة ويطالب بانسحاب واضح من المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية. المقاومة اللبنانية أيضا ترفض هذه الصيغة. في المقابل الكيان الصهيوني صدر عنه موقفين خلال الساعات الماضية. الموقف الأول كان من قبل وزير الدفاع الصهيوني وقال بالحرف الواحد أننا لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت الولايات المتحدة الأمريكية منا ذلك. الموقف الثاني كان صادر عن رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو وهو يتحدث عن تشكيل حزام أمني في الجنوب اللبناني. وبالمناسبة يعني موضوع الحزامات الأمنية في الجنوب اللبناني سبق وأن جربها الكيان بعد عام 82 وكانت نتيجتها معروفة هي كسر هذه الأحزمة وتشتت وضرب وسعد حداد وكل القوات التي وضعها في تلك المنطقة. إذن الوضع في لبنان ما زال حقيقة يراوح في مكانه ويرتبط في هذه المراوحة بآلية ومستوى التقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لأنها هي المحدد الأساس في هذه المسألة.
0: كيف سيلقي بظلاله على هذه المفاوضات وخاصة أن إيران تضع لبنان كبند رئيسي للمضي قدما في التفاهم الإيراني الأمريكي؟
1: نعم، بالنسبة لانعكاس ذلك أو انعكاس هذه المفاوضات على الملف اللبناني، إيران يعني وضعت لبنان كجزء من عملية التفاوض وأيضا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. هناك إشارة إلى لبنان يعني وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن مذكرة التفاهم شيء والاتفاق شيء آخر. لذلك هناك نص في مذكرة التفاهم يقول أنه هناك مفاوضات إلى مدة 60 يوما لكي نصل إلى اتفاق. هذا يعني أن هناك مسارا زمنيا ممتدا للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في هذا المسار تحاول إسرائيل أن تكرس حقائق أو وقائع على الأرض وبالتالي تتمطرس خلفها في فرض أو محاولة فرض الموقف الذي يريد. لذلك من المهم أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية وخاصة بالنسبة للطرف الإيراني هو تثبيت قضايا واضحة ومحددة فيما يخص هذه المسائل بحيث تكون ملزمة للطرف الآخر المفاوض ليشكل ضغطا حقيقيا على الطرف الإسرائيلي. غير ذلك إذا ترك الملف مفتوحا سيستمر الكيان الصهيوني في عملية الاختراقات المتواصلة التي تدري حقيقة كل يوم وكل ساعة. وبالمناسبة الكيان الصهيوني في هذه محاولات الاختراقات لا يراهن فقط على المدى الزمني المفتوح للمفاوضات حتى هذه اللحظة، هو من خلال ذلك ما زال يراهن على الورق التي بدأ بها وهي محاولة تحريك وتفعيل قوى في الداخل اللبناني لزيادة الضغط على المقاومة ووضع المقاومة في وضع يعني صعب ووضع حرج. إذن عملية التأثير والتأثر ما بين المفاوضات الإيرانية والأمريكية والملف اللبناني حقيقة هي ترتبط بمدى إلزام الطرف الأمريكي في اللحظة التفاوضية القائمة الآن بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بما يخص الجانب اللبناني. بالمناسبة بالأمس كان هناك اتصال ما بين المقاومة الفلسطينية والإيرانيين وأشار يعني وزير الخارجية الإيراني إلى أنهم يعني سيثيرون طرح ملف غزة ضمن إطار المفاوضات وربطه بالملف اللبناني ونأمل يعني حقيقة أن تمضي الأمور بهذا الاتجاه.
0: نعم، نبقى أكيد في المتابعة والتغطية. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عابد اللازري.
1: شكرا لك وتحياتي لك وللأخوة المستمعين في إذاعة الكاف، كل التقدير والاحترام.
0: نعم، شكرا جزيلا لك. إذن كانت هذه فقرتنا الأولى، فقرة حديث الساعة. ما زلنا موصلين معكم بعد شوية الركن القار ضيف البرنامج وحدث جديد نتعرفوا على تفاصيله بعد قليل.

0: إشهار.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
2: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بإنرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار.
4: أهلا وسهلا بكم، 39 دقيقة على موجتنا، الموعد مع الضيف إلا برنامج. وظيفنا اليوم المهندس سي محمد أمين القريشي، رئيس مكتب الإعلام والتواصل والنطق الرسمي باسم عمادة المهندسين التونسيين، والحديث عن المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. أهلا وسهلا ومرحبا سي محمد أمين.
5: مرحبا بك مدام ذحاب، جميع مستمعي ذات الكيف.
4: أهلا وسهلا بك. إذن موعد إن شاء الله مميز ومتميز، باش يكونوا حاضرين معكم زيدة المتفوقين من الشمال الغربي على الصعيد الوطني، أسوة بالنسبة لكل اللي تميزوا في هذه الدورة الجديدة من البكالوريا. نتعرفوا أول حاجة على هذا المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي، إطاره شعار أيضا اللي اخترتوه هذه السنة.
5: بارك الله فيك ساعه على الاستضافه، واذا كيف ديما عودتنا تتبع نشاطات عينات المهندسين. السنه الحمد لله باش نوبيك عايشك السنه باش ننظموا اول دوره للتوجيه الجامعي الهندسي. نصيب الامتياعنا هما وليداتنا اللي نشخين في البكالوريا اللي نهنيوهم، وكذلك وليداتنا اللي ان شاء الله باش ينجحوا المده الجايه في الكونكور، معناها مناظره الدخول للمدارس الهندسيه كونكور بريباراتوار. دونك لي دو سيب هذوما باش يتفضلوا بحضنا في عينات المهندسين باش يتعرفوا على المدارس الهندسيه. تقريبا كلها باش تكون حاضره بحضنا، كذلك باش يتعرفوا على المسارات الهندسيه اللي ثم مسارات متعدده للتكوين الهندسي باش يتم طرحها وتعريف بها. نحكيوا هنا على البريبا انتجري، باش نحكيوا على البريبا سيونتيفيك، البريبا كلاسيك نتاعنا المدارس التحضيريه الكلاسيكيه. دونك باش نعرفوا على الاهم الاختصاصات عليها طلب اليوم، كو سوا طلب وطني ولا عالمي. كذلك ثم دي بانيل، ثم دي كونفرنس، ثم دي ديباب باش تعملوا باش كل واحد معناها كل تقريب استاذ جامعي، كل مدرسه هندسيه، كل معناها باحث في الميدان هذا باش يدلو بيدلو باش تتكون فكره واضحه معناها على المسارات الهندسيه. وهذا باش يخلي اولادنا وخاصه اوليائهم يختاروا معناها الحاجه الصحيحه، يختاروا الباركور بروفيسيونيل الملائم لهم في مرحله اولى. وفي مرحله ثانيه زاد بلادنا شنو حاشتها اليوم، شنو حاشتها معناها دي بروفيل باش تحسن في نتش قوم الخام نتاعها، شنو اختصاصات تنفستي فيها. كل هذه المواضيع ان شاء الله تكون مطروحه في المعرض نتاعنا. هذاك علاش نجدوا دعوه لاولادنا الناشرين في البكالوريا وفي ليزيكول بريباراتوار باش يكونوا بحضنا يوم السبت يوم الاحد باش سواء يحضروا في المعرض ولا حتى في الكونفرنس باش يكونوا على هامش المعرض هذا.
4: نعم، يعني الشعار لهذه السنة هو موعد نبني مهندسي الغد. موعد أول هو إن شاء الله يولي موعد سنوي معكم سي محمد أمين، لأنه مهم باش الصغيرات وأولياتهم أيضا يفهموا هذا المسار الهندسي كيفاش يكون. وانتم إن شاء الله احنا المتفوقة من الكيف قالت أنه يعجبها برشا ويستهويها هذا المجال، مجال الهندسة. إن شاء الله تكون معاكم في الدراسة في هذا المجال. انتم ايضا باش تكرموهم خلال هذا الموعد الفقرات، اهم الفقرات ان شاء الله باش تكون حاضرة في هذا الملتقى سي محمد أمين.
5: بالطبيعة أهم حاجة هي سعة المعرض اللي باش يكونوا حاضرين فيه جميع المدارس الهندسية تقريبا. دونك هذه أول حاجة فرصة للأطراف المداخلة للطلبة للتلامذة المديرين للأساتذة باش يتفاعلوا مع بعضهم يتعرفوا على المسارات الهندسية والمدارس الهندسية. الحاجة الثانية كما قلت لك ثم دي كونفرنس باش يكونوا على هامش المعرض هذايا، وبالطبيعة باش نفتتحوها بتكريم لوليداتنا اللي نورونا في البكالوريا ووليداتنا المتميزين اللي برشا منهم باش يتبعوا هندسة وبرشا منهم باش يكملوا دراستهم في تونس. بالطبيعة نعرف اللي معظم متميزين يخرجوا ويغادروا الوطن، يعني الله غالب هذه واقع مريض نعيشوا فيه ما ثماش مفر منه، لكن ثم زاد برشا باش يقعدوا في تونس. بالطبيعة كذلك عندنا دو كونفرنس دوز محاضرات، المحاضرة الأولى بعنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم التكوين الهندسي، واليوم الذكاء الاصطناعي موضوع مطروح ومطروح بقوة سواء في تونس ولا في الخارج. وموضوعنا الثاني زاد كذلك باش يحضر معنا السيدة جامعين باش نحكيوا على المسارات الهندسية. ووليداتنا اليوم من متوجهين خاصة معنا كثير مقارنة ما بين البريبا انتجري والبريبا سيونتيفيك. دونك هذا هو تقريبا الـ الـ الـ البرنامج نتاع معرضنا. ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله كما قلت تكون دورة أولى موافقة وتعقبها دورات أخرى باش يتم بطبيعة تحسين الأغلاط اللي صارت والبناء على الحاجات الإيجابية اللي باش نخرجوا بها ان شاء الله من الدورة هذه.
4: نعم، إذا ان شاء الله موافقين سي محمد أمين. نختموا بدعوة للناس الكل يحضروا معكم ان شاء الله هذا المنتدى، نذكروا بالتاريخ.
5: التاريخ ان شاء الله 27 و 28 جوان باذن الله في مقر عماده المهندسين. الدعوه موجهه للجميع بدون استثناء. كذلك نغتنم الفرصه بعد اذنك مدام ضحى وعلى موجات اذاعه الكيف، عندنا سامرز كل مدرسه صيفيه لوليداتنا الصغار اللي عمرهم بين 8 و 17 سنه باش يكونوا حاضرين بحضنا في عماده المهندسين. معناها باش يتعلموا تقريبا برشا حاجات مهمه كما البابليك سبيكينغ، كما الذكاء الاصطناعي، كما الكودين، كما برشا حاجات هامه. دونك اوليو يقعد في دار ويتفرج في التلفزة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يجيب أحذانا العماد المهندسين يسجل بالطبيعة ويحضر في الدورات هذه اللي باش تكون انطلاقتها يوم الاثنين المقبل الموافق 29 جوان بمقر عماد المهندسين. تمتد شهر جويليه كامل باذن الله.
4: نعم، فقط ملاحظه صغيره مادام فتحت القوس هذه، هي خاصه يعني فقط في العماده ما فماش في الجهات هكا قربتوش ليهم انه الامكانيه ينجموا يكونوا في الدورات؟
5: سؤالك متميز. احنا من اللي اعلننا عليها البارح تقريبا الهاتف ما حبش يخفت عماده المهندسين، والسؤال نفس السؤال نتاعك، معناها اسكو باش يكون ثم في الايات الجهويه الحق ديما الدوره الاولى نجربوها نعملوا حاجه مصغره على المستوى المركزي. ان شاء الله بنجاح الدوره هذه باذن الله نسقوا مع هيئاتنا الجهويه اللي ما شاء الله كلها ناشطه، وحتى عندنا هيئه جهويه في الكيف ناشطه. علاش ليه يكون عندنا مدارس صيفيه بالكش في اوت؟ ما نوعدكش تو وعد صريح، لكن نبنيوا عليها وان شاء الله يكون عندنا مدارس صيفيه في شهر اوت في جميع الهيئات الجهويه باذن الله وعلى راسها هيئه جهويه بالكيف باذن الله.
4: ان شاء الله نستنيكم في شمال الغرب بالكل وفي الكيف. يعطيك الصحه وشكرا ليك، يعطيك الصحه على هذه التفاصيل. سي محمد امين القريشي رئيس مكتب الاعلام والتواصل والناطق الرسمي لعماده المهندسين التونسيين. كانت هذه فكره على الدوره الاولى للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026. الشعار هو مع نبني مهندسي الغد. الدعوه مفتوحه للجميع، الناس الكل اللي تحب تحضر تحب تشوف المسارات هذه نتاع التكوين الهندسي، الفرص المستقبلية، المدارس الكل اللي تدرس هذا المسار باش تكون حاضرة إن شاء الله في هذا الموعد 27-28 جوان 2026 بمقر عمادة المهندسين التونسيين. المنتدى باش يكون فضاء للتوجيه للأعلام لتبادل الخبرات، وأكيد هذه باش يخلي الوليدات يختاروا اختيارات واعية باش تكون مبنية أيضا على معرفة بكل التفاصيل المتعلقة بالاختصاصات الهندسية وأيضا آفاقها العلمية والمهنية. احنا مواصلين الأخبار، بعد شوية نمشي إلى جولة مع أخبارنا الوطنية والجهوية.

من بين أخبارنا اللي كنا تحدثنا عليها نهار الثلاث هو انطلاق منصة معرض الكتاب التونسي. الموعد هو اليوم، اليوم هو الإطلاق الرسمي لهذه المنصة الرقمية الجديدة، والهدف متاعها هو تعزيز حضور الكتاب التونسي وأيضا تيسير الوصول ليه واقتنائه عبر شبكة الانترنت. المنصة هذه شنو باش يكون فيها؟ باش يكون فيها فضاء رقمي مخصص لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها، أيضا ينجم القراء يقتنيوا الكتب بكل سهولة، وهذا يساهم بطبيعة في دعم الناشرين المؤلفين التونسيين على مدار السنة. والمنصة هذه اليوم بدأت في العمل متاحة وتدخل في باب دعم التحول الرقمي في القطاع الثقافي وتوسيع قنوات توزيع الكتاب التونسي والتعريف بالإنتاج الفكري الإبداعي الوطني لدى مختلف فئات القراء داخل تونس وخارجها. من بين المنصات أيضا اللي باش تبدأ هي غدوة، المنصة الوطنية للاستثمار. المنصة هذه رسميا تنطلق غدا في العمل وباش تساهم في تسهيل حياة المستثمر، باش تمثل بوابة لمختلف المستثمرين اللي من خلالها ينجموا يوصلوا إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. نذكروا إنه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ارتفاع بحوالي 25% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي. إذن غدوة إن شاء الله الجمعة 26 جوان 2026 هو الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. أكيد بسهل برشا على المستثمرين والباعثين العمل متاحهم والوصول إلى الخدمات. إلى الأخبار الجهوية والانطلاقة بالكيف، حيث تم تجميع حوالي 739 ألف قنطار من الحبوب إلى غاية 22 جوان بولاية الكيف. ينتظر أن الموسم هذه بش يكون إن شاء الله واعد، ويتواصل نسق التجميع خلال الأسابيع القادمة مع تقدم عملية الحصاد، وأكيد هذه بش يسهم في تعزيز المخزون الوطني من الحبوب ودعم الأمن الغذائي أيضا في بيجا في نفس الموضوع بمناسبة تهاطل الكميات هامة من الأمطار في عدد من مناطق ولاية بيجا تزامنا مع موسم حصاد القمح المتواصل. أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة ببيجا سي عبد المجيد ولاد صغير في تصريح إعلامي إنه الأمطار هذه ماهوش باش يكون عندها تأثير كبير على المحصول باعتبار إنها ما كانتش متواصلة وكانت مدة تهطلها قصيرة وأيضا تزامنت مع ارتفاع هام في درجات الحرارة. وقال إنه ما فماش كميات مجمعة من القمح في العراء، وإنه أصحاب مراكز التجميع يتخذوا الاحتياطات اللازمة لتأمين المحصول وتغطيته وخزنه في ظروف ملائمة، وسجل خاصة إنه فما تأثير إيجابي كبير لهذه الأمطار على أشجار الزيتون خاصة.

مواصلين مع الأخبار، والخبر هذا كنا داولناه في فترة سابقة، وأخيرا الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء. أهمية المنصة هذه إنها باش تكون موجودة في 16 بلدية في مرحلة أولى. هي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية، معناها ملي نحط الطلب متاعنا للبناء إلى حين التوقيع النهائي باش يكون عبر المنصة هذية. والخبر الجميل إنه من بين 16 بلدية هذوما الكيف موجودة، وأيضا جندوبة موجودة في المرحلة الأولى، وإن شاء الله يقع التعميم من بعد باش تشمل مختلف البلديات في الشمال الغربي الكل في المرحلة هذية، من بين بلديات الشمال الغربي جندوبة والكيف والبقية بالطبيعة من مختلف بلديات الجمهورية. منصة مهمة جدا تعتبر ثورة في مجال رخص البناء، وأكيد باش تنقص برشا في فترة الانتظار. المنصة هذه اسمها تعمير، وتدخل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفني الألمانية، وأخيرا دخلت حيز التنفيذ، وبالإمكان بالطبيعة الاستفادة منها ومن كل الخدمات إن شاء الله اللي باش تقدمها. وتم فعليا أمس اختبار المنصة هذه ببلدية تونس العاصمة، وإنتاج رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه، وباش تنطلق بطبيعة لاحقا مرحلة التعميم كما ذكرنا اللي باش تشمل بقية البلديات الـ15 اللي من بينهم جندوبة والكيف.

0: العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. دشن أمس رئيس الجمهورية متحف الذاكرة الوطنية بسجومه بعد ترميمه وإعادة تهيئته، كما اطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويه من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير وصور للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف، مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادة، وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبية لمتحف الذاكرة الوطنية. اطلع وزير النقل رشيد العامري أمس خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة على سير العمل بعدد من المرافق التابعة لشركة جهوية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية، وتابع الوزير مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات السيلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. تحت شعار إبداع وابتكار تتواصل فعاليات الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة وبدور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية باجة. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متساعدة وتنوعا متزايدا في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 20.5 مليار دينار خلال السنة الفارطة، مع تسجيل نمو إضافي ناهز 8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني أمس على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس، قال إن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي وبديلا حقيقيا لمواجهة البطالة. شدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أمس على ضرورة التضامن ووحدة الصف والموقف والكلمة وتعزيز عناصر التوافق بين الدول العربية في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات ومخاطر متزايدة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام 11، إلى اللقاء.
2: زوايا الأحداث،
3: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث،
4: زوايا الأحداث،
5: زوايا الأحداث.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في الجزء الثاني من زوايا الأحداث على موجاتنا. مواصلين مع الأخبار مع المتابعات، وأحداثنا توا باش يكون عن جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين بتونس، واللي تفتح المجال لدعم المكفوفين وضعاف البصر في بعض مشاريع مستقلة. باش ناخذ التفاصيل، حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة نبيلة الإسماعيل. مرحبا سيدة نبيلة، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. نشكر إذاعة الكيف على المبادرة الحلوة هذه. نرحبوا بالسادة المستمعين حيث ما كانوا وأين ما كانوا.
0: مرحبا أهلا وسهلا بك، مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي. احنا باش نتعرفوا على الفرصة هذه، ولو إن تقريبا احنا في آخر يوم اليوم، ولكن آخر يوم وما زال نجموا إن شاء الله يسجلوا معاكم تنتعرفوا بالتفاصيل على هذه الفرصة. نرجع شوي على الجمعية سيدة نبيلة، شنو نجموا نعرفوا على جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين بتونس؟
1: جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين تأسست سنة 2020. بالنسبة للكلمة أو معنى دار نبيلة الدولية للمكفوفين، نختصرها في جملة واحدة، هو مشروع قلبه إنساني وروحه كفاح ورسالته كرامة وتمكين، خاصة لذوي الإعاقة البصرية طبعا بدرجة أولى، لكن احنا ما نقصيوش الاعاقات الاخرى. مرحبا بالناس الكل، دارنا مفتوحة للناس الكل. بالنسبه للجمعيه، كما قلت تاسست في سنه 2020 من اجل اساء خدمات اجتماعيه توعويه صحيه ثقافيه، تمكين، دورات تكوينيه في جميع المجالات طبعا، كما قلت في ذوي الاعاقه البصريه من مختلف الاعمار الشرائح ومختلف زاد الأجناس، معناها كما نقولوا بالدارجة من الكبير للصغير اللي يقضي على حكير، معناها ما معناها فئة معينة ولا عمر معين.
0: باش تجسدوا الأهداف هذه اللي حدثنا عليها سيدة نبيلة، هل قمتوا بمجموعة من الشركات؟ هل إنه مؤسسات الدولة تنخرط معكم في هذا المجهود؟
1: بالنسبة للشركات، ويعملنا بعض الشركات مع بعض المؤسسات، سواء كان من مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي كما المعهد التحضيري للدراسات العليا، عملنا زادة شراكات خاصة مع مثال مع شأن الصياد، مع ديزوف تالمو اللي يعملوا يبيعوا التجهيزات الطبية. بالنسبة للمؤسسات الدولوية الحمد لله، معناها صحيح قاعدين ياخذوا في دعم والله الحمد، مؤسسات خاصة ومؤسسات عمومية، لكن صدقا معناها ما يشتفي بالغرض بالطموح أو الأهداف أو البرامج اللي احنا نحبوا نحققوها ونحبوا نخدموها، خاصة في مجال التكوين وفي مجال التمكين أكثر منه حتى في مساعدات مواطنية كقفص رمضان والعيد والحكاية ذيك. حاجة عادية، احنا نحبوا توا في برامجنا ومن أهم أهدافنا هو ضعف مركز تكوين وتأهيل لذوي الإعاقة البصرية، خاصة يتماشى مع سوق الشغل اليوم في تونس، لأنه للأسف الكفيف أصبح حظوظه في العمل ضئيلة جدا، فيو أنه ستاندار ما عادش، الكينيم زاد كيف معناها مساكن أغلبهم يمشيوا ديما يتوجهوا معناها لفتح مشاريع خاصة، ياخذوا قرض ساعات ما يمشوش يلقى روحه واحد في القرض، دونك ما عادش فما فرص شغل معناها ترافير الليتا إلا بانتداب ومناظرة ومعناها مشاكل من نوع هذيك اللي هما يقصيوا فيها، واللي هما اليوم معضلتهم الوحيدة اللي هو التشغيل، اللي أصبح بصراحة يعني في تونس أصبح مشكلة يعني، فهمت؟
0: نعم، هذا اللي خلاكم تفكروا إنكم تفتحوا هذه الفرصة للمكفوفين لضعاف البصر باش إنهم يتمكنوا يبعثوا مشاريع مستقلة؟
1: أي مثلا في المسار هذا خطر عليش، أو اليوم أنت معناها بجي تفتح مناظرة مثال باش تختار ستاندار اللي هو طوى بريسك أصبح ما عادش معناها إلا في بعض المؤسسات العمومية، دونك هو مش يقولك لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد، يعني أنا ما حشيش بك القصة، ما حشيش بك المساعدة اللي تعطيها لي، أنا نحب نخدم، نحب نستقل، نحب نستقر، نحب نكون أسرة، نحب عنده الحق طموح وأحلام، يعني يزم كما يقولوا فيها كل إنساني ولو حتى ما يحققش كل يحقق جزء منها. احنا اليوم إن شاء الله بقدرة ربي بفضل الله بدرجة أولى وفضل زاد لبعض المؤسسات اللي تؤمن بقدرات وبطاقة للطاقة معناها المكفوفين وإبداعاتهم، وبالحق معناها الناس تحب تعاون الفئة هذه. حبينا اليوم مشينا في مسار مع مؤسسة مالية بارك الله فيهم، قالوا علاش لا ندعموا الفئة هذه في بعث مشاريع صغرى، ومش هكا معناها بعث وكهوة. معناها الحاجة اللي عجبتني في المبادرة إن شاء الله اللي باش نعملوها مع بعضنا، اللي هي فما أكومبانيمون، فما مرافقة، فما من اللي يبدأ من الصفر معناها حتى اللي يقف على مشروع حتى اللي يشد سميته وينجح. احنا حاجتنا بيه باش ينجح في المشروع، مش ياخذ قرض وكهوة معناها هكا حل مشروع وكسوا ينجح ولا ما ينجحش على غالب. معناها لا، فما تكوين زادا إذا كان إنسان عنده الخبرة لكن معناها ماهوش متكون فعليا في المجال مثال الحديث، لكن زادا فيه تكوين. الحاجة الباهية زادا الدعم اللي باش ياخذوا أو القرض اللي باش ياخذوا معناها بدون فوائد، معناها فما امتيازات إن شاء الله باش تكون باهية ليهم هما، اللي على قليلة يكونوا أصحاب مشاريع فخوفا منهم هما تتحل برشا ديار.
0: نعم، ما فماش برشا شروط للمشاركة معاكم في هذه الفرصة سيدة نبيلة؟ هل إنه تلقيتوا دعوات الآن؟ فما ناس تحب تشارك وثم إقبال على التسجيل؟
1: والله فما برشا مقبلين على التسجيل غير منظورين الجمعية. طبعا احنا ديما عنا الأولوية للمنظورين المنخرطين معنا.
0: نعم،
1: وفما إقبال كما قلت لك، فما حتى اللي يكلموني من القصرين ما يحبوا يجوا يحضروا. احنا ما نقصيو حتى حد، دارنا كما قلت لك مفتوحه للناس الكل. الهدف منه هو تمكين ومعنيه اجتماعي واقتصادي لذوي الاعاقه البصريه، وتكون عندهم زاده استقلاليه ماليه، وتكون عندهم معنيها حق في الحياه كيف وكيف اي انسان سوي.
0: نعم، مازال باب المشاركه مفتوح؟
1: مازال مرحبا بالناس كل يحب يشارك يتصل بينا على الرقم 55-227-401، نعطيه التفاصيل ونعطيه شنو يحضر معناها كم يلف، ويفضل يجي بحذانا زادة المقر الجمعية 29 نهج تريبينال تونس مدينة، أو يتواصل معنا عبر صفحة فيسبوك اللي هي دار نبيلة الدولية المكفوفين بالعربي، معناها يتواصل على الصفحة.
0: نعم،
1: فما شنون زادة يجاوبوا الكل.
0: أي فما كل التفاصيل على صفحتكم الرسمية. هل إنه العدد مفتوح باش تقبلوهم، وإلا حددتوا عدد معين باش بطبيعة يكون موجود في هذه في هذا البرنامج؟
1: والله شوف، بالنسبة للعدد هو معناها ماهوش محدد، إنما احنا قلنا نحبوا نعملوا، أو أنا اقترحت معناها الحق قلت نعملوا كيما التنافس الشريف، معناها خطر عليش طول الكفيف أو اللي حامل إعاقة بصرية معناها ضعيف بصر. احنا أهم حاجة إنه نحبوا يتعلم كيفاش يفرض روحه، كيفاش يقدم نفسه، كيفاش يسوق مشروعه، كيفاش يسوق فكرته، كيفاش يقنع بها. دونك انا حبيت نخلق بيناتهم كيما التنافس الشريف، اللي من خلاله باش تكون ثم خمسه مشاريع اللي هي باش تكون بيلوت في الفتره الاولى، لكن معناها من بعد عادي، معناها ما هو شكلي باش ناخذوا خمسه وكهوا ونقفوا يعني. لا، مرحبا بهم، و يعني ان شاء الله ربي يوفقهم وتتحل لهم افاق
0: تلقوا لهم حلول يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله
0: ان شاء الله. غدوه شنو عندكم الموعد؟ غدوه فما لقاء تعريفي؟
1: اي، غدوه فما لقاء تعريفي بالمبادره هذه، ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا يعني مسؤولين وممثلين عن المؤسسه الماليه. باش يكونوا زادة حاضرين المترشحين اللي باش معناها يشاركوا او باش يقدموا ملفاتهم. دونك باش يكون فما لقاء مباشر بينهم وبين المؤسسة. عبارة انا باش نكون كطرف محايد، معناها خاطر انا باش نمشي شوية بالعاطفة. انا قلت لهم ماذا بيا الناس كلها تاخذ وماذا بيا، لكن ماك تعرف ديما المؤسسات المالية عندهم نظرة اوسع واشمل. وكما قلت لك
0: فما امكانيات يعني مالية تحكم متابعة. اكيد
1: اي فما المتابعة، زادة باش تكون فما المتابعة لكل واحد معناها قدرة.
0: نعم، بالنسبة للقاء هذية تعريفي غدوة، نجموا يحضروا له، ليسمعوا فينا مفتوح، وإلا يلزم فما تسجيل قبل؟
1: والله هو نورمال مويز وفما تسجيل أما اللي ما خلطش ميسيج مرحبا بالناس كل حتى جوست باش يجي يعرف ويشوف ما فما حتى مشكل ما يقلقش
0: يعني يا سيدة نبيلة القلب الكبير مرحبا حتى لا هو بالتسجيل مرحبا الناس كل تجي الناس كل تسمع الناس كل تستفيد الناس كل تاخذ معلومة أي أكيد تفيدها في حياتها. احنا باش نحكي وتوا تعرفنا هكايا شوية من خلال حديثك على بعض التحديات والمشاغل بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية وإحنا تعرضنا لهم في عديد المرات. شو أبرز المشاغل اللي توصلكم من منظوريكم من الناس اللي تتعاملوا معهم بخلاف المسألة المهنية؟ أكيد أنه فما إشكال كبير فيما يتعلق بالتشغيل أيضا تطبيق القانون في هذا الجانب مانيش قاعدين نشوفوا فيه. بالإضافة إلى هذا شنو هما المشاغل الكبيرة اللي توصلكم وتمسكم معناها في هذا اللي بتخص هذه الفئة؟
1: والله زاد من أهم المشاغل اللي هي الصحة. نعم. عندهم ياسر مشاكل في النيفو سبيطارات معناها مواعيدهم ياسر بعيدة دويت ما فماش ما فماش حسن معاملة حسن استقبال يكفي شد صف برغم هو في بطاقته معناها اللي مخولته له اللي عطيه قانون وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هو عنده الأولوية للأسف القادمة هو آخر الناس إلا ما رحم ربي. للأسف زادة ما فماش تعميم كتابة البرايل اللي كفيف ما يخولوش إنه الولوج باش يعرف روحه فانا بقعة ماشي ولا فانا اتجاه ماشي هذا زادة ما فماش. عندك زادة إشكالية كما قلت لك الدويات غير موجودة الغالية الكل تقعها البرة الحمد لله احنا كجمعية هنا متكفلين ونعاونوا معناها باللي نقدروا باللي نجموا معناها. بالنسبة زادة للتعليم عندك الطلبة مسكنات زادة في الامتحانات ما يلقاوش زادة شكون يكتب لهم شكون يقرأ لهم أخو هما فاسيل مونت نجم انت تسهلوا العملية بكتابة براي ودخلنا احنا في المجال هذايا وخدمنا معناها حتى الطلبة معناها الامتحانات نتاعهم وكانوا فرحانين برشا وقال روحوا انه دوار قدامه بكتابة براي يقرأ معناها ويجاوب على أسئلته وحده من غير ما يلقى روح معناها يعني يبقى روحه مستقل ما يقعدش في شكون باش يجي يقرا له ولا يكتب له يعني فهمت. هذا من اهم المشاكل للاسف اللي هو ماهيش معناها متلفتين لها اخت هي ما تكلف شيء يعني ما تكلفش فلوس هي امبريمونت براي كافيه انها باش تخدم معناها الدوفرات باش تخدم الكتب المراجع المجلات القصص كسوسوا معناها فهمت. نعم. احنا هنا ماشيين فيه ان شاء الله المسار هذا ان شاء الله على قريب باش تكون عندنا زاده مطبعه اللي باش نحاولوا معناها من خلالها نوفروا المعلومات معناها والحق النفاذ المعلومه بالنسبه للطالب او التلميذ.
0: نعم.
1: وبالنسبه للمستشفيات زاده هنا قاعدين نسعوا مع الخيان ان شاء الله في المستقبل باش تكون فما شويه تغييرات وتعاوا احنا هنا نحاول بقى على ربي.
0: نعم. مجال النقل ايضا مهم جدا بالنسبه للافراد.
1: النقل هذا كان كي نشوف المترو بالحاله هذه كانت اسف صراحه ونشوف الترانسبور ونشوف النقل هذاك معضله كبيره معناها على غالب هذيك وما عندهم مجانيه التنقل الحق بالبطاقه اللي عندهم الاعاقه إنما زادة كما كنا نحكي وما عندهمش الأولوية ساعة ساعة يطلع في مترو يقعد ويقف ولا يتمرمد ولا
0: نعم. وفماش منظومة زادة أيضا يعني إنها توجههم إنها تسهل لهم إنهم مش يهبطوا في المحطة وإلا اللي يختاروها وإلا أيضا في مسألة اختيار
1: نرجع لتعميم كتاب براي أو سنو. نعم. إحنا خدمنا تجربة مع الشركة الجهوية النقل بنابل معناها en 2022 عملنا en 2023 عملنا كتابة براي معناها في المحطة عملنا لافتات موجه بكتابة براي بالكتابة العادية معناها الإنسان العادي يشوفها والإنسان الكفيف ينجم يقراها علقناها في المحطات علقنا في الكار الداخل معناها المكان الجلوس المخصص المعاقين وكان حاضر فيها وقت السيد الوزير والإذاعة الوطنية ولقات نجاح لكن بعد جات غادي وقفت
0: ما بقاش تعميم
1: ما طوروهاش معناها ما حابين احنا نعموها على كامل المحطات بكامل تراب الجمهورية.
0: نعم.
1: خدمنا زادة مع ولاية كيف مع وزارة التجهيز والإسكان زادة عممنا غادي كلافات موجهة للخيان خدمنا زادة مع وزارة التجهيز هنا في تونس ونسعى وحتى توا قاعدين في معناها تواصل كبير مع وزارة النقل، معناها علاش لين عمها حتى في المطار يعني شو المال حقه كحقه معناها.
0: نعم أبسط الحقوق
1: صحيح. هو شعارنا ولي الأصابع عيون، معناها
0: نعم
1: الكفيف بأصابعه هي عيونه يعني، فهمت؟
0: هي مشاغل أساسية اللي تحدثت عليها سيدة نبيلة، في الصحة، في التعليم، يعني في النقل، هذه حقوق معناها أساسية للأفراد الكل، معناها بمختلف، معناها كي يختلفوا الكل، ولكن الناس الكل عندها الحق إنها تاخذ معناها حقوقها هذه والدولة توفر لها. في كلمة الختام سيدة نبيلة، شنو الحاجات اللي تقترحهم؟ هل إنه ضروري زاد نعتمدوا على التكنولوجيا باش إننا نعاونوا هذه الفئة باش تتجاوز عديد الإعاقات في حياتها؟
1: أكيد أكيد التكنولوجيا هي أهم والأساس، أصبح دورها كبير الحق معناها الحياة اليومية، فما بالك الكفيف. وهما راهو ما بين قوسين ما شاء الله عليهم، خاصة حتى مام عندي منظورين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي، زادة تبارك الله عليهم، دوي وجيني وطلق عنده ديما آخر معلومة، وحتى ساعة ساعة انت تسترجلوا في حاجات وجهك. والحاجة الباهية فيهم ما شاء الله عليهم انهم هما يمروا المعلومة لبعضهم معناها، فهمت؟ انا نحب نقول للدولة التونسية معناها الكفيف راهو لا يستحق شفقة بل يستحق فرصة، معناها ادماجه في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا راهو واجب انساني واخلاقي وادبي وحق للكفيف، لانه مواطن تونسي يحمل الجنسية التونسية، وحتى أي كان أي جنسية اللي تعيش معنا حتى هنا في تونس يعني، فهمت؟ مش لأنه فاقد البصر وليس فاقد البصيرة، ومعني ماذا بينا احنا ماشيين في توجه به لتحسين برشا حاجات في الدولة، علاش لازد الفئة هذية خاصة معني نحطوها سيغ لي راي معني على السكة، وبإذن الله ما تراو منهم كان خير يعني، راو بالحق عنا كفاءات ما شاء الله.
0: نعم، وندعوهم أيضا أنهم يستغلوا هذه الفرصة الجديدة اللي تفتحوها أنتما للتمكين وللتكوين، يتصلوا بكم، الرقم موجود بالطبيعة، أيضا الصفحة الرسمية لجمعيتكم فيها كل التفاصيل. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك سيدة نبيلة إسماعيل على حابة صدرك، على قبول دعوتنا، على هذه التفاصيل اللي تفضلت بها فيما يتعلق بالفرصة المفتوحة لذوي الإعاقة البصرية لضعاف البصر، نجموا تكون عندكم مشروعكم المستقل، نجموا تتلقوا تكوين. تفاصيل الكل موجودة في هذا الفيديو لايف على الباج متاعنا، وأيضا موجود في الصفحة الرسمية لجمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين بتونس. وكانت معنا رئيسة الجمعية سيدة نبيلة إسماعيل. احنا مواصلين في المتابعات، من بعد شوية بتكون متابعتنا على الصعيد الجهوي تحديدا مشين البعردة في ولاية سليانة.

0: العشرة وثلاثين دقيقة على موجيتنا، أهلا وسهلا بكم واصلين مع المتابعات، ونتحدث الآن عن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من التظاهرة التكنولوجية الكبرى في بعرادة، واللي تنظمها جمعية متطوعون بعرادة. إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد شوية سي شريف بن حميدة الكاتب العام للجمعية للحديث بأكثر تفاصيل، وناخذ معنا توا من الحضور هيكل بن مطير من المشاركين في هذه التظاهرة. مرحبا هيكل.
1: مرحبا بك مدام. مرحبا يا عايش،
0: أهلا وسهلا بك. نتعرف عليك أكثر، وين تقرأ، واسم النادي الروبوتيك اللي تشارك من خلاله؟
1: مدام جس التوضيح، أنا مؤثر مع تنطع النوادي روبوتيك، أنا أستاذ تكنولوجيا بالأساس.
0: نعم هي مرحبا.
1: ومن مؤثرين مع تنطع النوادي روبوتيك في ولاية بن عروس.
0: مرحبا.
1: وأيضا أنا نمثل مع جمعية التقنية كرئيس جمعية التقنية بابن عروس، دونك جهوي. دونك احنا ننشط الحق منذ سنوات في مجال الروبوتيك، ونكون في التلانة نتاعنا سواء في قاعة الدرس، لأن الموضوع نتاع الروبوتيك ولا من ضمن المنهاج نتاعنا نتاع التكنولوجيا. دونك تعرفوا عليه التلامذة معناتها منذ سنة سابعة ثم ثامنة وتاسعة، لكن احنا نطورون معناتها المهارات نتاعهم تدريجيا في النوادي اللي نأثرهم، وهذه فرصة معناتها خارق العادة باش يصير تلاقي في بيناتهم، ويحاولوا يتقابلوا معناتها في الفرصة هذه في بعرادة، في فرص أخرى معناتها في ولايات أخرى في الجمهورية، وتكون معناتها فرصة باش يتنافسوا ما بين بعضهم. والحق هنا رينا معناتها حاجة خارق العادة، لأن المسابقة تحتوي على عدة مجالات معناتها للمنافسة، من سيارات السرعة المتتبع الخط وبرشا أنواع أخرى من السباقات، اللي تخلي كان ذا معناتها باش يطوروا معناتها من عام لعام المشاريع نتاعهم، ويحاولوا يتنافسوا على كيما نقولوا على البوديوم، على المرتبة الأولى ثم الثانية إلى آخره. الحق هذا جبنا مجموعة من التيم ذا من ولاية بن عروس، والحق فرحانين برشا بالأنواع هذه من التظاهرات اللي قاعدة تصير في كل مرة، تحاول تخليهم معناتها يطوروا المهارات نتاعهم، ويطوروا جانب الإبداع اللي موجود عندهم معناتها السلام نتاعنا. والحق انطلقت التظاهرة، التيم كلهم متحمسين مع المسابقات، وان شاء الله الفوز معناتها للاحسن ان شاء الله.
0: نعم، توقعتوا هذه المشاركة، العدد معناها توقعتوه ان يكون حاضر سي هيكل، معناها سمعتوا بهذه النسخة الجديدة من التظاهرة؟
1: والله الحق هو ظهور معناتها حضور تبارك الله معناتها غفير نجم نقولوا معناتها في المسابقات المختلفة. والحق هي الدعوة كانت موجودة معناتها منذ وقت معناتها على شبكات التواصل، والدعوة توجهت لنا من طرف جمعية المتطوعون بعرادة. الحق احنا ولينا عبارة عائلة مستمرة معناتها في المجال هذا، كي تصير تظاهرة معناتها من هذا النوع الحق تصير دعوة للجميع، واللي عنده معناتها فرصة سانحة باش يحضر معناتها، ولينا نتقابلوا في عدة فرص خلال السنة الدراسية، وهذا يحاول معناتها عبارة خلق معناتها عائلة كبيرة موسعة كما نقولوا في مجال الروبوتيك، نتقابلوا في عدة فرص، ويكون معناتها في كل مرة المشاركين هذوما تقريبا نفسهم هما اللي يتنقلوا من منطقة إلى أخرى في الجمهورية باش يتنافسوا معناتها في المجال هذا.
0: يهزهم الغرام من بلاصة لأخرى وين فما موجودة التظاهرات هذه.
1: أهم حاجة في المجال نتاعنا.
0: نعم، وليدات كيفاش مشاركين؟ شنو هما المسابقات؟ هما ثمانية مسابقات، كان تعرفوا شنو هما المسابقات اللي اخترتوها؟
1: مشاركين في سباق السرعة، سيارات سريعة، ومشاركين في سوبر ديليني معناتها متتبع الخط، روبو سوبر ديليني، مشاركين معناتها في بار أن بروجي معناتها مشروع تكنولوجي متطور معناتها، وفيه معناتها مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال معناتها إنترنت الأشياء، في الطاقة المتجددة معناتها كيفاش نجم نحاولوا نستغلوا الطاقة المتجددة باستغلال الذكاء الاصطناعي اللي توفر لنا أكثر معناتها سهولة في التعامل مع التخزين والتوزيع في الطاقة. وعندنا سباق آخر في سيارات الحواجز، تقريبا هم المشاركات اللي كان نتاعي معناتها قدموهم اليوم.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق.
1: وعندنا أيضا سباق صراع السيارات، دونك سيمو معناتها كومباد سيمو، هذا كيف عندنا مشاركة.
0: نعم أي مشاركات متنوعة، هي تقريبا تشمل أكثر المسابقات، وإن شاء الله موافقين. كيف كيف الناس الكل اللي حاضرين ان شاء الله في هذه التظاهرة الجديدة. تحياتنا ليك سي هيكل بن مطير استاذ مؤطر،
1: شكرا
0: لك، يعطيكم الصحة، وشكرا لك على حضورك معنا. كانت هذه فكرة اذا على النسخة الرابعة من التظاهرة التكنولوجية أراديتيك. في بعرادة اللي تنظمها جمعية متطوعون شعار سناي روبو جانجل. كنا خذين عليها فكرة في بداية فتح باب التسجيل، والحمد لله يعني مشاركة كبيرة حسب ما فهمنا من ناس هيكل وأجواء مميزة، وعلى موعد مع الابتكار بعرادة اللي وليت كل سنة يعني من خلال هذه الأيام تكون عندها التظاهرة هذه اللي تجمع الناس الكل من مختلف ولايات الجمهورية يكونوا حاضرين بنواديهم بوليداتهم يجيوا ويشاركوا في المسابقات هذه، وإن شاء الله جوائز قيمة في انتظارهم. احنا مواصلين ان شاء الله معكم 10:35 دقيقة على موجاتنا، ان شاء الله تحصلوا على الشريف بن حميدة كاتب العام لجمعية المتطوعين بعرادة لأخذ مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذه المسابقات اللي فيها 8 مسابقات ان شاء الله اسنى في هذه التظاهرة، وتمتد على طول اليوم، موجودة في المدرسة الاعدادية ببعرادة، وتاريخها هو اليوم. هي المسابقة هذه بدعمنا المندوبية الجهوية للتربية بسليانة، أيضا مؤسسة تونس للتنمية ومركز إليف بسليانة.

0: أهلا وسهلا بكم. نبدأ أخبار الجهات من سليانا. حاضر معنا زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
1: مرحبا بك، تحية لك وتحية كل مستمعي الإذاعة.
0: أهلا وسهلا. احنا كنا نتحدث على بعرادة، تحدثنا على التظاهرة اليوم اللي تحتضنها المدرسة الإعدادية ببعرادة، تظاهرة التكنولوجيا والروبوتيك. شنو فما أخبار أخرى في ولاية سليانا اليوم ماهر؟ ماهر،
1: عفوا، نبدأ بالزيارة الأخيرة اللي صارت البارح لوزير النقل إلى ولاية سليانة، ونتحدث ونعمل زيارة للشركة الجهوية لنقل سليانة وأيضا شركة النقل البري، وكانت اتخاذ جملة من التوصيات في علاقة بالموضوع هذا، في علاقة بأسطول النقل بسليانة. نعرف اللي الشركة الجهوية كان اخذت عدد من الحافلات في إطار تدعيم أسطول الشركات الجهوية للنقل، أيضا كان خذ قرارات بتكوين مستمر خاصة للأعوان اللي بشيخة انتدابهم، والتوصيات الأخرى في علاقة بمحطة النقل البري ولتحسين النقل بولاية سليانة وأسطول النقل. نعرف اليوم سليانة تقريبا على الرغم من أحداث الشركة الجهوية للنقل إلا أنه ما زالت بعض الخطوط تفتقد إلى الحافلات، ويلقاو المواطنين عديد المشاكل في التنقل في ولايات أخرى أو حتى بين المعتمدات. أيضا كما نعرف يتواصل مهرجان المسرح والمجتمع في دورة الخامسة بولاية سليانة. المهرجان هذا الحقيقة كان حاضر معنا امبارح في مرايا الجهات صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والرقصية. الحقيقة نجم نقوله كان دورة متميزة فيها عديد الفنون، مش فقط مسرح فالفن، والبارح شفنا عرض نضال اليحيوي، ايضا شفنا ندوات شعريه وسهرات شعريه سواء شعراء من ولايه اخرى او حتى شعراء من ولايه سليانة، هذا الى عديد الفقرات الاخرى، خاصه يعني كان ثمان نسبه كبيره او جزء كبير منها موجه للهوايه. ونعرفوا اليوم مركز فنون دراميه والرقصيه اللي قام فما الروايه 15 هذه مسرحيه تقريبا، الممثلين الموجودين فيها هما هوية يعني مواطنين مختلف الشرائح مختلف المهن، وقدموا مسرحية وعرضوا بها في سليانة وعرضوا بها في الكيف، وننتظر أنه يقع عرضها في بعض الولايات الأخرى. كنا حكينا على المسرح البلدي أيضا امبارح، المسرح حكينا على المسرح البلدي، الحقيقة شفنا أنه بعد فسخ السقف وكان كل رسالي أنه على الأقل يكون حاضر الاستفادة، يبدو أنه الموضوع مازال لأنه مازلنا في طلب العروض لمقاولة أخرى، وبالتالي إن شاء الله يكون حاضر هو العام الجاي، ولكن ما اعتقد انه مش يكون حاضر العام الجاي. كما قمت بتحدي انا عمي والعام اللي قبله وقت اللي شفنا وجاوبوني قالوا لي ان كل عام مش يحضر المسبح، انا قلت انه مش يحضر دونك حتى العام الجاي مش يحضر، وهذا نحط تحدي انا كان يسمع فيا اليوم خاصة بلدية سليانة والمشرفين على المشروع هذا على التمشي هذا مش يكون حاضر السقف القادم للمسبح الا اذا تم التسريع في الإجراءات، وأيضا المقاول يكون ملتزم بتنفيذ المشروع هذا اللي من 2019، ومشروع يبقى لغز ولغز حقيقي في ولاية سليانة اللي حسب أكد الويب سليانة من أكثر الولايات اللي فيها فسخ صفقات لعقود مع عدد من المقاولين.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي من سليانة. نمشي والجندوبة مع رفقة العبيدي. مرحبا رفقة.
2: اهلا وسهلا بك ضحى، صباح الفل وصباح الياسمين، وانا عندي باشا ما خدمتش معاك ضحى.
0: اي مرحبا، اهلا وسهلا،
2: باشا ما تقبلناش دونك نفرح باشا اني نرجع من جديد معاك في برنامج زاوية الاحداث. وكل عاده نحكيوا على شنو عادنا اخر اسبوع خاصه بالنسبه للاحداث على مستوى الجندوبه، اللي دائما نذكروا اللي الاستعدادات بالاساس هي استعدادات معناها شهر جويليا خاصه، وكنا حكينا باكثر تفاصيل مع حنان في الاستعدادات اللوجستيه للمهرجانات الصيفيه وخاصه الجاز، ونعاود نذكر مره اخرى راهو نهار الاثنين 7 تاع العشيه بمسرح واجهه البحر بتوقع مش كنا اللقاء الاعلامي مع النشطاء والاعلاميين بالجهه حول مهرجان الجاز الدولي. باش نمشي معاك الى اليوم، شنو عندنا اليوم؟ اليوم في بنيمتير مركز الاصطياف في بنيمتير الملتقى الاقليمي الاول للامان الرقمي تحت شعار الاطفال سفراء الامان الرقمي باشراف وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن، وتنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، وهو إقليمي في عدد من الولايات المشاركة في هذا الملتقى كما قلنا لأول مرة اليوم في مدينة ابن مثير. كيف كيف اليوم في إطار دعم قدرات الإدارات الصحية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، الوحدة المركزية لتكوين إدارات وزارة الصحة دورة تكوينية بشكون اليوم الخميس مع مصنعتين تحت عنوان مستقبل الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي من التمكين إلى التحول الاستراتيجي. ونبقى مع مدرسة علوم التمريض اللي عندهم اليوم كيف كيف بكري شوية انطلق يوم تكوين حول التشخيص والعلاج المتكامل لمرض السل عفانا وعفاكم الله في إطار تعزيز الوعي الصحي تطوير المهارات المهنية، وهذا طبعا من أجل تسليط الضوء على أحدث البروتوكولات التشخيصية العلاجية وتبادل الخبرات حول التكفل بمرض السل وتطوير مهارات مهنية الصحة في التعامل مع الحالات السريرية المختلفة. بشكون سمع حلقة نقاش مع المواطنين توعية وقاية ونشر الوعي، محاضرة علمية حول تشخيص السل الرئوي والخارج الرئوي، وورشات عمل تطبيقية باستعمال المحاكاة الطبية حول تقنيات التحاليل وحماية مهنية الصحة. وكيف كيف بشكون سمع جلسات مخصصة للتربية العلاجية وتعزيز العلاقة بين المريض ومقدم الرعاية. نبقى مع الصحة نهار الاثنين 29 جوان ابتداء من 9 متاع الصبح بمركز الرعاية الصحية الأساسية بجندوبة، نشاط مجاني تؤمنه مجموعة من الكفاءات الطبية المختصة، تقصي مجاني للأطفال في إطار مراكز الجامعي المتنقل بالشراكة مع كلية الطب بتونس. بشكون يوم للتقصي والكشف المبكر يسمعوا فينا الصغيرات، يوم مجاني ويوم مفتوح للأطفال حول الفتق الإرابي لدى الأطفال والتشوهات الخلقية في العضو الذكري. الأولياء بيسمعوا فينا راو الموعد بشيكون نهار 29 كما قلنا في مركز الرعاية الصحية الأساسية بجندوبة ابتداء من 9 متاع الصباح. كفاءات طبية بشكون موجودة، دونك اللي عنده صغيره معناها وليد عنده إشكاليات ينجم يهزه يوم الاثنين. غدوة كيف كيف الجمعة بشكون في إطار الاحتفال بكبار السن بشكون سما يوم في مركز التوجيه والإرشاد الأسري بغادماء بالشراكة بين مندوبة المرأة والأسرة والطفولة وجمعية المرأة الريفية اللي أصبحت تشرف على هذا المركز بشكل رسمي. ونهاية الأسبوع حتى 30 جوان باش يكون مسرح التخييم، كنا عطينا برشا تفاصيل عليه أمس وحتى نهار الاثنين اللي هو تظاهرة ثانية إقليمية فيها من بن عروس من الكاف من قلعة سنان وأيضا من عين دراهم باش يكونوا موجودين باش يأثروا أيام حول المسرح. باش يكونوا في مخيم مركز التربوسات والتخييم بمنطقة المريج بعين مع مجموعة من الشباب وأيضا عدد كبير من العروض المسرحية بشكون في الهواء التلق في هذا المركز.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة رفقة على هذه الجولة. صالة نتقابلوا في الشبكة الصيفية الجديدة، الموعد جديد، العنوان جديد، كل شيء صالة طيب يكتشفوه معنا تباعا خلال المواعيد المخصصة لهذه المساحة. شكرا رفقة. احنا مواصلين مع الاخبار، وهذا الخبر موجه للي نجحوا في البكالوريا. بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. يمكن للمترشحين الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من يوم أمس حصريا من رقم الهاتف الجوال اللي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. ورقم البكالوريا يلزم يكون متكون من 6 أرقام، وهي يتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا 2026. وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي نجحوا في البكالوريا، إن شاء الله يختاروا التوجيه الجامعي اللي لأمهم في اختياراتهم، في مواهبهم، في كفاءاتهم. ونذكروا في هذا الإطار أنه فما المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي 2026، منتدى كنا خذين عليه فكرة في الساعة الأولى واللي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين، مفتوح للعموم الناس الكل. نجم تتوجه إلى عمادة المهندسين نهار 27 ونهار 28 جوان، مقرها في العاصمة. هو باش يعرفوكم بكل مدارس التكوين الهندسي، والأولياء زادة ينجموا يكونوا حاضرين. الناس اللي تحب تقرأ الهندسة تنجم من خلال حضورها في هذا الملتقى إنها تفهم كل مسارات التكوين. الشعار هو معا نبني مهندسي الغد. قبل ما نختم فقط نذكركم بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية ضعاف البصر، مشروع مفتوح لكم، توفروا دار نبيلة دولية للمكفوفين. التفاصيل كل موجودة على صفحتنا في الفيديو لايف، أيضا موجودة في الصفحة الرسمية لهذه الجمعية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية لكم جميعا أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم وغدا بمركز الاستياف بابن متير الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب سليان حسن الخضراوي بأن 3 مخابر للتعيير بالجهة تحصلت على الموافقة الفنية للقيام بتعيير الحبوب وتحديد سعرها وذلك إثر عملية تفقد من قبل لجنة مركزية. اطلع وزير النقل رشيد عامري أمس خلال زيارة ميدانية إلى ولاية سليان على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتابع مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات السلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن جميع عمليات توجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn وذلك باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح وقد انطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته واطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويه من معلقات لرجال المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير وصور للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف. أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي أمس بمقر الاتحاد أكد على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية. نهاية الموجز إلى اللقاء.
0: بين المواطن والإدارة. بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. سوعة من زمان أكيد نطرح فيها مشاغلكم ونتابع أكيد الوضعيات الاجتماعية في ربوع الشمال الغربي. حاضرين معنا أكيد ضيوفنا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف. سي لسعد أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور مدام عواطف لكل كافة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. إذا زيدا رحبوا بسي منصف القري عضو المجلس المحلي بسيدي رابح. أهلا وسهلا، مرحبا بيك سي منصف. مرحبا بيك سي منصف.
2: ما خير بك عايش.
0: أهلا وسهلا، مرحبا. إذا سي لسعد احنا نتابعوا.
2: سمحني نصلح لك المعلومة رئيس مجلس محلي بثقيف سيدي يوسف.
0: اي مرحبا بيك، مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبا بيك. اذا سي لسعد احنا في متابعه اكيد للوضعيه اللي الحقيقه يعني الحادثه اللي صارت المره اللي فاتت اللي ادت بحياه سي بلقاسم التليلي الله يرحمه من منطقه الطابيه سيدي رابح. ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. خلى زوز وليدات، يعني بنيه في التحضير، البنيه تقرا ان شاء الله سيزيام والوليد مازال في التحضيري. وضعيه اجتماعيه صعيبه برشا. احنا حابين ريكاب مع سي منصف. سي منصف مرحبا بيك، ونحكوا شويه على الوضعيه الاجتماعيه نتاع عائله سي بلقاسم بصفتك عضو بالمجلس المحلي بسقيط سيدي يوسف. تفضل سي منصف. تفضل
2: خير.
0: اهلا وسهلا، مرحبا. ايوه نحكوا على الوضعيه العائليه نتاع سي بلقاسم، يعني بالحق الله يرحمه وينعمه، خلى زوز وليدات، خلى عائله، يعني الوضعيه الاجتماعيه كيفاش بالضبط؟ واكيد فما يعني اطراف المعنيه المتابعه للوضعيه الاجتماعيه واللي تقدم يد المساعده.
2: بارك الله فيكم، صباح الخير مره اخرى.
0: مرحبا.
2: وضعية المرحوم شافة سي لسعد سيد الوالي وسيد معتمد مشكورين. وضعية لقدها كيف عارفين تاريخ وسيدي رابح على حتى ما قلت الماء وقلت الطريق و
0: أي
2: كخلت الوليديات كيف قلت يدي تاوى وليد يقرأ في التحضير.
0: قرب شوية التليفون يا سي منصف.
2: نعم.
0: أي قرب التليفون باش نسمعوك. أيوة
2: والله تهوروا على الريزو ولا حاجة ما عرفش.
0: ايه نسمعوا فيك تو، تفضل واصل.
2: قلت لك الوليديات كيف قلت لي خلوا زوج وليديات ولاية صغير عمره 5 سنين داخل العام الجاي الأول في المدرسة ابتدائي نجح الاستجاب. معي شافها سي نسعد مشكور وسيد الويلي وسيد معتمد مشكورين كله. وبارك الله فيهم يعطيهم على تدخل معهم والله مشكورين. ومشيوا حتى رجعوا الهمام وجاب لهم
0: واضح. سي منصف حابين نشكروك جزيل الشكر ليك على مداخلتك على كل، شكرا ليك والى اللقاء. نرجعوا لك سي لسعد، مرحبا من جديد. اذا سي لسعد اكيد هذا يعني العمل نتاعكم اليومي متابعه الوضعيات الاجتماعيه عائلات مستحقه، وخاصه يعني واحد كي يتعرض للحادث اللي هو العائل الوحيد نتاع العائله اللي هو يرعى بالاغنام نتاعو، وربي سبحانه حب انه يكون يعني بالحق يتوفى فك الوضعيه هذيك وربي يرحمه وينعمه، لكن خلى وراه عائله، امراه ام لابنين، وضعية اجتماعية. حابين نحكو معاك على الوضعية، وأكيد هما روما طلبوني يعني حتى من معتمديات نبر، برشا معتمديات يقول لك راي وضعية اجتماعية صعيبة برشا. ماذا بينا اللي يسمع فينا على المباشر ينجم يعاون، يمشي للعائلة يعاونها، علاش لا؟ نقولوا نحن الناس الكلها التعاون، والتونسي للتونسي رحمة. تفضل سي لسعد.
1: باهي مدام عواطف، انا كيما تعرف الشؤون الاجتماعيه راهي تتفاعل مع الوضعيات الكل، ربي يرحم سي، واحنا لو ماهوش منا احنا واجب نتاعنا واكتفي بذلك. اما اللي ناكدوا للناس الكل راني ما نخلي حتى بشر يستحق تدخل الشؤون الاجتماعيه على مرحله 2 3 4، هذاك واجبنا وباذن الله ربي يوفقنا. وتاكد من الشيء هذا مش جديد نقولوا فيه، راهو نتفاعلوا مع الناس الكل، واللي يستوجب نقوم به أكثر بإذن الله.
0: أي هو زاد صار تقبل حادثة، يعني رجل تعرض للحرق اللي هو معوق، وزاد يظهر لي في سقيد سيدي رابح، وعاونته الناس الكل، يعني عاونت العائلة واهتموا به، ونقول احنا الطامة والعامة هبطت الغادي والمسؤولين والكل وعاونوهم وقاموا بالواجب، يعني حاجة مش غريبة على التونسي يعني بالحق، وعلى يعني الجيران اللي بالحق وقفوا معاهم، وان شاء الله ربي قدر الناس الكل تعاون بعضها، وان شاء الله ربي بقي الستر اكيد على الحوادث هذه بالحق اللي تخلف يعني وجيعه كبيره،
1: وجيعه وجرح كبير
0: يعني. ان شاء الله. به سي لسعد، يعني المراه هذه يعني زوجته وقرينته يعني الارمله، كيفاش تاخذ منحه؟ شنو بالضبط يعني
1: في مدام واتقمنا بالواجب الكل في في في في, في وقت قياسي اللي لازم يتعمل، عملناها في 48 ساعه.
0: أما نقولوا نحن فما عندها مورد رزق، تنجم نقولوا حاجة تعاونها على هذا هو مدهور. هذا هو اللي يهمنا باش نطمنوا عليه،
1: باش تتواصل حسب المناسبات حسب حاجتها هي وكل
0: بالضبط.
1: أنا كيما هذاك موقفي راهو ما نرجعش بإذن الله.
0: بإذن الله يعطيكم الصحة، بارك الله فيك، والكل يعني اكيد المسؤولين اللي معاك، تقديم الفائده وتقديم المساعده لكل من يستحقها.
1: جندوا قاموا باللازم، وما قلت في رقم قياسي.
0: يعطيكم
1: الحمد لله.
0: عندنا وضعيه سي لسعد، وضعيه محمد الاخضر بن حمده خليفي من سقيط سيدي يوسف، وعلى احنا للمره اللي فاتت قدم الملف نتاعو للوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه، يعني هو كان يخدم تابع الغابات، عملت الحظائر الغابيه بدائره معتمدي سقيط سيدي يوسف، لكن في غره جويليه 2025 يعني وصل للسن القانوني 65 سنه، و يعني تم ايقافه على العمل، ياخذ في جرايه هو بقى اللي طالب المنحة القارة إذا كان فما إمكانية، والدفتر العلاج المجاني. شنو نجمو نجاوبوه والوضعيات المماثلة؟ لأنه في الحقيقة برشا زادة تابع يعني ياخذوا في جراية، لكن يقولك هذيك ما تكفينيش، خليني ناخذ منحة قارة خير اللي يعني
1: هو اختيار مدام عوات. كل من خدم في الحظائر وصل بلغ 65 سنة وعنده على الأقل 10 سنوات أقدمية يتمتع بالجراية متاعه، هذه في مرة وقت يغل وصل 65 سنة ياخذ الجراية متاعه، وبعد يتفضل يصب مطلب متاعه في الدفتر العلاج المجاني.
0: واضح، ياخذ يعني الجرايه وياخذ الدفتر العلاج المجاني.
1: احنا في سافيس نحضروا له دفتر العلاج المجاني.
0: واضح واضح. عنا موضوع على غايه من الاهميه سي لسعد، اللي هو جرايه التقاعد في مختلف الانظمه في تونس. حبينا نسلطوا الضوء ونطرحوا الموضوع هذا ونوضحوه للساده المستمعين. يعني أكيد فما عديد المختلف الأنظمة التابعة جراية التقاعد، تعطينا الأصناف هذه وكيفاش يعني يتم. احنا كل حلقة ناخذوا موضوع يعني نقول احنا صنف من الأصناف ونوضحوها للسادة المستمعين كيفاش تتم عملية يعني التقاعد، الحصول على جراية التقاعد. تفضل.
1: كما استأنسنا مدام عواد، احنا كل اسبوع ناخذ موضوع اللي كان نكملوه معنا نفسروه في الحصه هذيك.
0: نعم.
1: نعملوها حلقتين او ثلاثه كما عمرنا المره
0: اللي فاتت. المره اللي فاتت تحدثنا على التقاعد المبكر يعني والانواع والشروط.
1: بالنسبه لجرايه التقاعد، هي فما مجموعه انظمه في الموضوع هذا جرايه التقاعد. فما اول حاجه بالنسبه للعمل غير الاجراء في القطاع الفلاحي. في القطاع الغير فلاحي.
0: في القطاع غير فلاحي.
1: غير فلاحي شكون هذوما؟ كي عنده مهن صغر عنده باتونت مثلا باش نوضحوا سهل. فما نظام بالنسبه لخص العمل غير الاجراء في القطاع الفلاحي. يعني هذوما كل عنده شهاده فلاح يخدم اتحاد الفلاحين وعنده في لسان في سنساس. فما الجرايه في نظام العمل بالنسبه للتونسيين بالخارج. وثم نظام المبدعين والمثقفين. ثم نظام صغار الفلاحين. شو معنى صغار الفلاحين؟ شو معنى يا اخي في العمر؟ لازم نوضحوا صغار الفلاحين هو
0: اللي خاطر فما
1: اقل من 5 هكتارات يتصرفوا فيه، يدرجوا في خانه صغار الفلاحين. واضح؟
0: واضح.
1: شنو رايك المرة هذه ناخذ
0: إيه، لكن يعني هو فما اختلاف اللي يعني جراية التقاعد في القطاع الفلاحي يعني اللي يصبوا على رواحهم، وفي نفس الوقت يعني هما ينشطوا في القطاع هذايا، وفرق ما بين صغار الفلاحين اللي عندهم 5 هكتار
1: تكيكا. وضحناها. احنا اليوم باش نبداو بجراية التقاعد بالنسبه للعملاء غير الاجراء في القطاع غير الفلاحي، ثم نظام صغار الفلاحين. نبداو بالاجراء بغير الاجراء في القطاع الغير الفلاحي. الشروط، لا هذا في القطاع الفلاحي نبداو الساعة.
0: ايه ومعقول كي يبدا في القطاع الفلاحي مع صغار الفلاحين هاك سيركوي واحد نفهمه.
1: واختارت انا الموضوع خاطر توا الميسره نتاع الفلاحه
0: بالضبط ان شاء الله ربي
1: الاسبوع الجاي ان شاء الله نعطيو الاسبقيه للعامله التونسيين بالخارج. الحدث خاطر هما في بارتين من جوان وجويليه يبداو يرجعوا على الاقل يبداو حاضرين
0: عندهم علم، وزاد المبدعين والفنانين اللي يعني
1: هذوكم
0: خاطر الميسره تو وقت الميسره نتاعهم زيد. هاي تفضل.
1: لهنا نظام غير الاجراء في القطاع غير الفلاحي. والشروط، اول حاجه يلزم عنده شهاده فلاح.
0: ايه
1: واضحه.
0: ايه
1: منين ياخذ شهاده فلاح؟ من عند اتحاد الفلاحين.
0: باهي
1: هما اللي يعرفوا اللي هو قاعد يمارس في نشاط فلاحي.
0: باهي
1: ثم يعمل شهاده انخراط بالصندوق الوطني للنظام الاجتماعي.
0: ايه
1: باهي لهنا ينجم ياخذ تقاعد مبكر ابتداء من 60 سنه هكا.
0: مثل
1: ما تعمل الجرايه.
0: باهي
1: شرط تسجيل اقدميه 10 سنوات. هكا 60 سنه عمر و10
0: سنوات اقدميه.
1: باهي العشر سنوات هذوما يبداو مصرح بهم خيرات مصرح بالعشر سنوات، مش هو حل باتونت السنة عام يصب وعام يصبش ويقول كان عملت 10 سنين
0: مسترسلين يعني.
1: اي لهنا من 60 سنة هذا مش كلموها احنا نقولوا له ايجا باش تنجم تاخذ، وجب عليه التقدم الى الصندوق بمطلب للتمتع بالتقاعد. هو يعمل مطلب يقول وصلت 60 وعندي 10 ولا 11 ولا 12 نحب ناخذ تقاعد مبكر. فهمنا؟
0: المطلب هذا لشكون يقدمه بالضبط؟
1: للصندوق.
0: للصندوق سيناسيس بالضبط.
1: شرط اخر ان يكون خالصا في جميع مساهماته كما وضحت قبيله. مع الصندوق.
0: وفي صوره ما ماهوش خالص يخلص حتى
1: يخلص
0: ولو يجدولوا له
1: تحصلوا عليه
0: ينجم يجدول هكيك ولا لا باش وفي نفس الوقت ياخذ الجرايه ولا لا
1: هو راه ينجم حتى عنده 15 20 سنه ديكلاري منهم 10 برك ينجم يتمتع. فهمتني توا باهي نقولوا 60 سنه وعنده 7 سنوات فقط يكمل 3 سنوات هذوكم وياخذ 63 صالح بالأرض 3 سنوات.
0: باهي
1: هذا بالنسبة للنظام الأول.
0: باهي
1: توا نجيو نظام صغار الفلاحين.
0: نظام صغار
1: كما قلنا
0: اللي عندهم أقل من 5 هكتار.
1: 5 هكتارات 5 فأقل.
0: باهي
1: يلزموا شهادة فلاح كما هو وضحنا من اتحاد الفلاحين. التحوز على أرض فلاحية لا تتجاوز 5 هكتارات. والانخراط بالصندوق لافيلاسيون. باهي لهنا التمتع بالتقاعد يلزم 65 سنة ما ينجمش قبل
0: 65 سنة
1: يلزم بلوغ 65 سنة سواء تقدم بمطلب أو لم يتقدم وصل ل 65 سنة صاي كونتور يبدا ياخذ من نجم يتمتع بالتقاعد مبكرا.
0: علاش هالفارق هذايا سي لاسعد شنو الهدف؟
1: والله القانون هكاك. فهمت؟
0: واضح.
1: خاطر هذوما الاولانيين قلنا في القطاع الفلاحي غير الاجراء غير اجير ولهنا بالنسبه اللي عنده اكتيفيتي ويخدم وكل عنده ارض وعنده
0: يعني سامحني سي لاسعد لهنا بالنسبه لجرايه التقاعد لغير الاجراء في القطاع الفلاحي لهنا يعني عندهم أكثر من 5 هكتارات باش نفهموا يعني نقولوا واحنا
1: في العموم هذاك
0: في العموم
1: حتى شيء. في العموم هذاك لكن لهنا بالنسبة للصغار الفلاحين هذا
0: اللي عنده أقل من واضح به
1: 65 سنة سواء تقدم بمطلب أو لم يتقدم بمطلب مع نسخة بطاقة تعريف يلزم بطاقة تعريف منصوص عليها أنه فلاح راه
0: ايه محطوط له في البطاقه فلاح
1: المهنة فلاح
0: أيه.
1: ثم ضروره يكون خالص في المساهمات
0: المساهمات قديش عقل حاجه يعني
1: المسلمات نتاعو اقل شيء 10 سنوات.
0: 10 سنوات يعني كيما الوضعيه كيما النظام الاول. باهي باهي. وفي صوره ما يعني ما خلاش السنوات يكملهم وفي نفس الوقت هذا ما يعطلوش يعني باش يعمل الدوموند نتاعو وفي نفس الوقت يخلص.
1: يخلص.
0: اي به هذوما اليوم بارك الله فيك وان شاء الله يعني الاسبوع المقبل نتحدثوا شويه على العمل بالخارج لنحيوهم جاليتنا التونسيه خارج حدود الوطن وعوده ميمونه للجميع
1: نظام
0: المبدعين والمثقفين اكيد
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بارك الله فيك سي الاسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه بالكيف. يعطيك الصحه لما تفضلت بتوضيحه في لقائنا اليوم بين المواطن والاداره. لقائنا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكاف.

0: مواصلين معكم لقانا في برنامج بين المواطن والإدارة مع بقية الوضعيات. حضر معنا سي عماد جلاسي رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بالكاف. أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا بك سي عماد. سي عماد، احنا يعني نسقنا معاك بخصوص وضعية سي صالح بومنيجل من بوريو اللي قدم المطلب في 2011 بخصوص السكن الاجتماعي. هو حاضر معانا باش يعطينا بعض التوضيحات. مرحبا سي صالح.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة. عايشك، مرحبا.
2: رب يبارك في صحتك. يرحم والديك.
0: عايشك. تفضل سي صالح، تعطينا الوضعية بالتفصيل باش سي عماد يتفضل بالإجابة. تفضل.
2: مدام عواطف، أنا مقدم فك السكن الاجتماعي من 18 جوان 2011 بالجريدة عندي زرايد وكل شيء، وقالوا لي أول دار تحضر نعطوها لك. قدمت الدوسي، أنا عندي امرأة ديكابي وأنا ديكابي، فهمتني؟ وعندي زوج ذري يقروا. والله يا مدام عواطف عندي ولاد انقطاع على القراية، خاطر كان شوف الدار وجاني سيد المعتمد سي حسين ربي يبارك له وربي يحفظه، تعرف معايا، وهو الشيخ، هو الشيخ جاني للدار، فهمتني؟ جاني سيد المعتمد قال لي حاجة مزرية تسكن فيها سي حسين، فهمتني؟ الله يرحم والديه ربي يبارك له في صحته وفي صحتك أنت، فهمتني؟ عندي المعتمد الأول الله ربي يشفيه، جد تو معتمدة في بلاصته.
0: المهم
2: المهم قالت تحب تاخذ في الداشرة، قلت ناخذ حق في قفص، فهمتني؟
0: مدام حي واهالينا في قفص اللي يسمعوا فينا،
2: تفضل. مرحبا بالجنوب الكل.
0: به تفضل. يعني لهنا انت عملت المطلب هذا على اساس خاطر في بالي قلت اللي انت حاجتك بالدار في يعني المساكن الاجتماعيه بالبياض.
2: يرحم والديك ربي يبارك.
0: اي انت عملت المطلب هذا في 2011.
2: عام المطلب والرقم القائم نتاعي 405، فهمتني؟ وكشكي تينا رجعولي للمعتمدة، سيد المعتمدة تعاطفت معايا يرحم والديها، فضل سيد المعتمد الأول كلمات وجاء رجع وش قالها هذا سيدي ما هوش مقيد في الديار خلاص. قلت له هاو سيد المعتمدة، هاو للريفيرونس، انا وقتش قدمت في الديار بالجريده راه مدام عواد.
0: اي انت تابع الكيف، انت تابع الكيف الغربيه وقدمت المطلب تابع الكيف الشرقيه، ما فهمتش.
2: اي نعم، انا كنت نسكن الفوق في حي الزيتون عدد 15 بالبطاقه.
0: فهمتك.
2: وهبطوني وماني مجمني ناس كيري مدام
0: كيري. اي اي واضح واضح واضح. سي صالح، سي صالح، تسمع سي عماد جلاسي شنو باش يجاوبك. سي عماد مرحبا بك. تفضل.
1: مرحبا. دونك كيما قال لك سي صالح، وانا نعرف وضعه الاجتماعي نعرف.
0: ايوا
1: دونك هو حامل الاعاقه وزوجته حامل الاعاقه، كان يخدم في الحظائر وكم رج معناها يخدم في منحه شيخ اخرى، دونك وضعه الاجتماعي نعرفوه.
0: باه.
1: دونك سي صالح فعلا تقدم بمطلب وحيل الى دائره الاجتماعيه بتاريخ 9/12/2016 من معتمديه الكاف العربيه. دونك اما من معتمديه الكاف العربيه، يعني هو قدم المطلب نتاعه في معتمديه الكاف الشرق الكاف العربيه. المساكن الاجتماعيه اللي تم توزيعها هي مساكن اجتماعيه تابعه لمعتمديه الكاف الشرقيه. دونك معتمديه الكاف الغربيه نحن بصدد وصلنا تقريبا على فم الرصيد العقاري، وتم مراسله وزاره التجهيز باش تخصص لنا نظر في امكانيه ارساء برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي، المساكن الاجتماعيه بمعتمديه الكاف الغربيه، ولكن لحد الان مازال ما تمش تناول الملفات القادمة من معتمدية الكاف الغربية واللي عددها يتجاوز 1000، بما فهم سي صالح بن إبراهيم بومنيجل. وجاء المكتب العلاقات مع المواطن وتم توضيح المسألة هذه ليه، وقال له راك أنت عامل مطلبيك في معتمدية الكاف الغربية وراك أنت مع المتساكنين معتمدية الكاف الغربية، دونك المطلب نتاعو حطه في معتمدية الكاف الغربية. وتم مدنا به، حتى الرقم نتاعه رقمه من القائمه هو 244 اللي احيلت الى اداره في ولايه الكاف. بتاريخ قلت لك 9/12/2016 معناها هو قدم مطلبيه في مدينة كف الغربية مش في مدينة كف الشرقية.
0: هي المطلب الأول هذاك وقت اللي كان ساكن في حي الزيتونة يعني قدم المطلب لكف الشرقية من 2011 هذاك يعني ما تمش النظر فيه سي عماد.
1: لا خلينا نفهموا بعض.
0: باهي تفضل.
1: نحن ياخذوا الملفات وين قدمتها فانا معتمدي، هو قدم في معتمدية الكاف الغربية مش في معتمدية الكاف الشرقية.
0: هذا في 2016
1: رقمه بالقائمة في معتمدية الكاف الغربية هو 244.
0: واضح واضح يعني تعطيتنا التوضيح، لكن هو المرة الأولى
1: يقول ملفه في الكاف الغربية مش في الكاف الشرقية.
0: واضح هذايا
1: فوالا. بالنسبة لمسألة ياخذ في نبر ما ياخذش في نبر، أراه إذا كان قدم ملفه في معتمدية نبر وفيها وحكينا فيها قبل وقلنا راه فيها أجال نتاع تقديم المطالب، إذا كان قدم هو ما قدمش في معتمدية نبر وبالتالي معناها علاش نحكوا على معتمدية نبر هو ما قدمش ملفات.
0: هذاك يعني أجال تقديم الملفات يظهر لي وقتها في ماي 2005 أفريل 2025 هكاك.
1: فوالا بالضبط. وراو المشاكل الاجتماعيه تتعطى وفقا للامر المنظم لها اللي هو 1224 لسنه 2012 المؤرخ في 10/2012 واللي تم تنقيحه بالامر عدد 460 لسنه 2012 لسنه 2015. دونك راهي فما معايير محدده لاسناد المشاكل. صحيح وضعه الاجتماعي صعيب، ولكن هذا ما يعنيش انه راه فما معايير اللجنه الجهويه وفريق العمل مطالبين باحترام الاجراءات والنصوص القانونيه. مش معناها على الوضعيه الاجتماعيه فقط تسند المساكن، راهي فما كما قلت لك 6 سكرتير معناها اللي على ضوئهم يتم اسناد المساكن الاجتماعيه.
0: فهمتك. واضح واضح سي عماد. يعني لهنا يبقى يستنى الوقت اللي باش يرجعوا لكم يعني للوزاره ويكون ادراجه اكيد في
1: وقت اللي يفتحوا برنامج
0: سكن الخصوصي
1: في معتمدية كاف الغربيه. دونك اللجنه مش تنظر في ملفه كيما بقيه المترشحين في معتمدية كاف الغربيه،
0: وبلاو يتعدى بالمراحل المعهوده اللي شفناهم يعني في تجرويل والا في نبر.
1: في نبر والكاف الشرقي.
0: واضح واضح سي صالح، مازلت معانا؟
2: بالله نداء برأس بنياتك ربي يبارك لك في صحتك.
0: تفضل.
2: أنا قابلت سيد الوالي، راه قابلت سيد الوالي وعملت شكاية لسيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، وجدت المراسلة لهنا، جدت المراسلة وقابلت سيد الوالي وش يقول لي سيد الوالي أبو جاتيك من الأخر، قال لي راه عندنا ثلاث ديار مسكرين مسكرين مسكرين والعباد راهي تخلص في الكراويات نتاعهم، الدراهم دام عواتم توهم اللي عطوه ديار عندهم 4 سنين والديار كارينهم كارينهم والعباد ماهيش تسكن فيهم. هكا سيد الوالي قال لي قدام سيد المعتمد وقدام سي عبد الوهاب عبود.
0: هي ديار ديار على ملك متساكنيها هكا ولا لا؟ يعني وقاعدين يخلصوا يعني امورهم واضحه ماهيش فارغه الديار هذيك.
2: ماهيش مساكنين فيها مدام عواتم.
0: اي تبدا يعني لهنا من ناحيه سي عماد الناحيه هذه يعني قانوني.
1: نجم نجاوبو نجم نجاوبو.
0: تفضل
1: نجم نجاوبو.
0: سي صالح تسمع تسمع سي عماد هو اللي باش يجاوبك مش كنت باش تجاوبو. تفضل.
1: العقد الكراء المملك اللي تم هو كونتراتيف معناها هذايا بعثه هنا وزاره التجهيز.
0: باهي.
1: العقود هذه الشرط الاساسي اللي ولا الشرط الوحيد تقريبا لإخراج الإخراج الشخص المتحصل ولا لإلغاء عقد التسويق هو عدم خلاص المسكن نتاعه. إذا كان جاوز مدة 3 شهور متتالية ما خلص عقد الكراء فيقع إخراج. هذا تقريبا الشرط الوحيد اللي عملته وزارة التجهيز، وهي عقود معمول بها في كامل تراب الجمهورية نفس العقود في كل الولايات. دونك انه هو ما سكنش، وهذا وهذه برمي المقترحات اللي تم ارسالها لوزارة التجهيز.
0: أيوة.
1: باش في العقود التالية ولا في البرامج الجديدة يقع النظر لها اذا كان شخص اعطيته مسكن وما سكنوش.
0: أيوة.
1: رغم انه يخلص فهذه مقترحات نحن قدمناها، ولكن الى حد الان ما تمش الاخذ بعين الاعتبار المساله هذه. دونك نحن عنا عقود نحترمها، عنا عقود جايتنا من وزارة التجهيز تم تسليم المواطنين، دونك انطبقوا في القوانين. هو سكن ولا ما سكنش ما نجمش ما نجموش
0: نخرجوه، ما نجموش تلغوا
1: على العقد الكرا. دونك مسألة انه ما سكنش ينحاها وياخذها شخص اخر صالح بن ابراهيم بومنيج ما تصيرش، لانه حتى ولو تم اقصاء مترشح فانه اللي بعده في الترتيب هو اللي مش ياخذ، مش في معتمديه اخرى مش ياخذ معناها.
0: واضح
1: ما تنجمش تتعطى بالشكل هذا معناها.
0: واضح واضح سي عماد الجلاسي رئيس دائره الشؤون الاجتماعيه بالكاف، يعطيك الصحه بارك الله فيك على التوضيح. نشكرك زاد سي صالح بومنيجل، واكيد نبقوا ننتظروا في البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وان شاء الله كفما جديد نبلغوكم ان شاء الله. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعين على موجات اذاعه الكيف، بعد ناخذ تليفوناتكم على 78 227 700.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار على موجات إذاعة الكيف. ناخذوا تليفوناتكم على 78 227 700، وللمكالمات أهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟
1: معك محمد الأخضر العبيدي من منطقة حسيت لما تمديت نبر.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بالله يرحم والديك، نحن قبل كل شيء عندنا مشكلة في الماء، عندنا الخادمين ومركبين الوحدات السبابيل، عندنا تقريبا هي توا 8 سنين وما ثم شيء، يعني ميزانية تصرفت على المزايا وما ثم شيء، والله نجيبوا في الستير نتاع الماء. يعني كتاب تقريبا شوية نتاع كيلومتر ونص ب 30,000 والبعيد شوية ب 50,000 وب 60,000، وزيد عندنا مشكلة الطريق من تل الغزلان حتى السيدي مدين، الطريق ما عنديش خلاص، والله ماذا بينا وكان يجي مسهول ويشوفوا، والله فيه مبلايس يتقشر بكله ودقات تقريبا هي 40 سنتي ممكن.
0: قديش من كيلومتر هو من تل الغزلان سيدي مدين؟
1: والله يمكن تلقى بتاعي في 15 كيلومتر ولا 20.
0: واضح، هذا كل طريق يعني هو مبلط لكن تهرى نقولوا، واحنا باش يعاودوا يخدموا.
1: مشي على روح وقلت لك والله ما بلايص فيه تقريبا يمكن فيه 40 سنت.
0: فهمتك.
1: والمشكله في الماء، والله تو في
0: الماء نحب نفهم يا هلا اسي محمد، هما اسباب اللي يعني تعبوا منها الناس الكل ولا كل واحد والسباله والماء مقصوص؟
1: لا ما سيبوش وخلاص، ما عدناش ما سيبوش وراها.
0: اي كل دار فيها سباله نقصد.
1: اي كل دار فيها سباله ومرقمنا 100 واش.
0: المهم انتم متابعين جمعيه ولا صنيد؟
1: لا جمعية.
0: باه باش نشوفوا مع الفلاحة إن شاء الله. شكرا ليك سي محمد،
1: يرحم والديك.
0: شكرا ليك، نجاوبوك إن شاء الله.
1: زيد النقل معناش من نبر حتى الشتات، معناش نقل ولا ثم دير يقروا نهار السبت يروحوا ما يكروا راه بالفلوس.
0: يقروا كيفاش يقروا؟ يقروا من هما يسكنوا في نبر ويقروا في ساقي سيدي يوسف؟
1: لا يقروا في نبر ويسكنوا في الشتات. لا
0: في الشتات. لا باه الشتات. لا اوكي باه. الجمعه الجايه ان شاء الله نجاوبوك سي محمد، نشوفوا مع المسؤولين ونجاوبوك بحول الله. يا عايش كيلا.
1: سمعت السيد المعتمد في 24 قال بحول الله جماعه السر الاحمر وتل الغزلان وشتات للصيف هذا يشربوا الماء، ما ماشي زاد عودها على الطريق اللي اذاعه الكير على 26 زاد كيف ما ماشي نوعا مين مرتين اليوم.
0: احنا تو نشوفوا في الولايه نشوفوا معاهم ونجاوبوك ان شاء الله سي محمد. شكرا لك على الاتصال،
1: الله يبارك فيك.
0: عايش بارك الله
1: فيك.
0: اعرف واحد ما عندوش ما يعني حاجه معروفه باش يكون يتعب شويه به. شكرا لك سي محمد، نجاوبوك ان شاء الله. ناخذ التليفون موالي. مرحبا، اهلا وسهلا. صباح النور. مرحبا، اهلا وسهلا.
2: صالحه جزاره الساحل سديوس.
0: مرحبا بك مدام صالحه، اهلا وسهلا.
2: عايشتي عايشتي.
0: ايوه تفضلي مدام صالحه.
2: هذيك الموضوع موضوع البطوار، قلت لنا مشكله من العيد ونحن قاعدين نخلصوا في الضوء ونخلصوا في الماء ونخلصوا في الحانوت والادائات، لحد الان ما حعملوش لنا حل في الذبيحة، لحد الان ماناش نخدموا كل.
0: ما كومش تخدموا يعني من العيد الكبير لتو ما كومش تخدموا؟
2: من العيد الكبير لتو ماناش نخدموا، ونتمنى سيد الوالي والمسؤولين يشوفوا لنا حل في اقرب وقت.
0: شو البطوار مسكرينها؟
2: بتوار مسكرينه من العيد لحد الان، قالوا لك فيها اشغال، اشغال على الاقل يعملوا لنا حال يشوفوا لنا الخير ونذبحوا وبعد هما يخدموا على روحهم، خاطر الخدمه تديهم نجموا نقعدوا 3 شهور ولا شهرين ونحن لا خدمه، منين نخلصوا منين ياكل الواحد منين يشرب عائلته وراه.
0: واضح واضح مدام صالحه.
2: نتمنى سيد الوالي والمسؤولين الكل يشوفوا لنا الحل في الموضوع هذا.
0: يعني لهنا هو هو سيد الوالي تحدث على تهيئه يعني لي باتوار هذوما تقريبا مختلف معتمديات الولايه، لكن المطلوب اللي هو شنو البديل يعني لهنا شنو تعملوا بالضبط وقت اللي يكون فما اصلاح
2: الحل والنذب والاخر نتحركوا شوي عن الاداءات نخلصوا فيها الحوين في الماء والضوء يخلي الكلاب شي يحفظ ما يحبس كل شيء نخلصوا فيه، شوفوا لنا حل حتى يصلحوا لنا هم البطوار وبعد ما يمشي نرجعوا للبطوار عادي جد.
0: واضح مدام صالح، وصل صوتك واحنا تو نشوفوا مع السيد الوالي، لانه المشكله زاده في القلعه في برشا بلايص. المهم احنا تو زاده نشوفوا الموضوع هذا ويجاوبنا المسؤول في الولايه. شكرا لك.
2: يجاوبونا في اقرب
0: بالضبط ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، مرحبا في كل وقت. الى اللقاء، ناخذوا بقيه بسلامه. عندنا تليفونات ناخذوها. مرحبا، شكون معنا؟ صباح النور. مرحبا، تقرب شوي للتليفون باش نسمعوك بالبيت.
3: معك شريف الشاني من الكاف.
0: شريفة شيري مرحبا.
3: ويبيك عايشك بالله. هي عاملة مطلب عنده برشة من عام 2023 تاع تحسين مسكن.
0: ايه
3: وطلبتكم توا عندي جي 4 شهور التالي.
0: ايه
3: الحسين وقلتوا لي توا يخرج لك المهندس وتلتوا لعق رجلي المهندس ما نعرفش عليش.
0: والله احنا توا نشوفه مع التجهيز الكيف توا نخرج نشوفه لانه
3: المرجدة.
0: ايه
3: ومازال المهندس كل ما نمشي يقولوا لي توا يخرج لك استني توا يخرج لك توا عندي جي اكثر من 4 شهور ونستنى ما سماش.
0: واضح مدام الشريفة احنا تو نشوفه مع التجهيز الكيف الحكاية هذه شنو بالضبط. واكيد عنا زادة مسألة الطرقات وتهيئة الطرقات في الصيف والكل ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا سي الفاضل الكرعاوي ونشوفه مع المسؤولين زادة المهتمين بالمساكن تحسين المسكن. شكرا لك والى اللقاء. ناخذ التليفون مويلي مرحبا. مرحبا شكون معنا؟ قطعة المكالمة. تطلبون على 78-227-700. أهلا وسهلا بالجميع. حبيت نذكر فقط أنه بقية الوضعيات اللي طلبونا سيلا سعد الهرمي من جندوبة بخصوص عملة الحظائر اللي خدموا 9 أيام، خليفة البجاوي من بيجا تابع سيناسيس، المهم إزالة الأكواخ سي مختار العصادي، سي محمد الناصر الكافي، وعلي تميمي من جريس. المطالبكم أكيد احنا حكينا مع المسؤولين ونستنوا في الإجابة بحول الله يكونوا حاضرين معنا ويجاوبونا على مختلف الوضعيات. برشا وضعيات أخرى زيادة رسلونا فيما يخص البنية التحتية، الطرقات المتهرئة، المسالك الريفية المتهرئة واللي تعطل عملية التنقل بالنسبة للفلاحة وبالنسبة للمواطنين العاديين. نطلبوا في جندوبة لدار الجهوي للتجهيز بجندوبة، رسلناهم عديد المرات وبش يجاوبونا. طلبنا سي وليد على كل ما نعرش بدل تليفون ونطلبوا يسوني التليفون ميجاوبناش. على كل يبارك فيكم، يعني وقت لي تنجموا تتواصلوا معنا وتجاوبونا على ناس يعني بالحق هذا 2 كيلومتر هذا 3 متعطل ما يتحركش طريق ما يعديش وخاصة وقت الصب المطر هذا يرى من حق المواطن اللي نعرفه يعني للطريق راه شريان الحياة. كما منطقة الحويزية كما برشا مناطق في الحقيقة والله القائمة طويلة. محسوب كي تحدث على ولاية جندوبة نقولوا جل المسالك الريفية ما هيش مهيئة، يعني يبارك فيكم في المخطط الخماسي مثالش واحد ينظر في المسألة هذه بالنسبة للمسالك الريفية. إذا كان ما نقولش يعني بلايص أخرى في سليانة وجندوبة وبيجة والكيف إن شاء الله إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا في قادم الأيام. مشوارنا مازال متواصل معاكم، معنا تليفون ناخذوه. مرحبا عسلامة. مرحبا شكون معنا؟ أكيد مرحبا بكم. زيادة وضعي طارق الورتاني من جندوبة، ننتظر زيادة في المسؤول سي فريد يعقوبي شي جاوبنا. مرحبا شكون معنا؟
4: يونس بن رجب ما مطوير.
0: سي يونس بن رجب مرحبا.
4: عسلامة يا أختي الغالية، راكي أنت
0: عايش
4: بالله العظيم على الناس. حد أنا قديش من مرة كلمتكم على لوناس.
0: لوناس
4: أي لوناس
0: أي أي
4: والله ما تمش حتى بصراحة سر الخدمات. أنا المدير جاني حتى هو هنا وتياه ينتاو وحكيت لك على حكاية لوناس، عندي الربط بعيناه وعندي جيراني وتوا كل مرة مواطنين يقولوا لي والله تتكلم كان على روحك عنا، حتى نحن جيوب أخرى في جهة الملز وفي جهة برشا بلايص تطوير والله ما عنا أمل كان فيك أنت يا عواطف.
0: هو راني اتصلت بسي رياض وجاوب يقول اللي هي مش هي تابعتنا احنا لوناس، ما هيش تابعتنا للموضوع هذي راهو تابع البلدية، راي البلدية هي اللي تراسل الوزارة والوزارة أكيد تنظر في الموضوع هذا باش توفر اعتمادات وتوفر يعني المقاول وباش يخدم خدمته. فهمتني هذا وشنو رد على لسان المسؤول يا سي يونس؟
4: أختي عواطف راحني ما عندي قلت كامل كامل.
0: أنتم بالنسبة للبلدية ما عملتوا مطلب وقدمتوه لهم؟
4: أنا قلت كراني تعال مرة مكيد يا رواد بلدي كحب نكلموها ما بوش يكلموا كلمت هم قلتوا شبيكم تكلموش انتي انا تكلموها قلت لا ما سمعناش وما علمناش وما كلموناش خلاص الكاتب العام بيد وضع قلتوا اختاروا بالله نحن
0: لا ياخذين النومر وطلبنا المسؤولين وعن طريق السيد الوالي. المهم حد الان حتى الاجابة ما كانتش مقنعة، على كل احنا نعاودوا الاتصال بهم وان شاء الله نجاوبوك سيونس في الجمعة الجاية ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال، بارك الله فيك. عايشك الى اللقاء. تفضل.
4: بالله رانا عندنا امل، احنا الناس قدام هنا في الطوير، والله تو الناس كل يقولوا لي تتكلم على روحك برك، قلت لهم انا نتكلم على الناس كلنا، فهمتني؟ يا ربي يعاونينا مع الناس، شكون يتكلم علينا بصراحه.
0: اي هو يعني الما يعني الشبكه هذه نتاع لوناس يلزم تستفيد منها يعني منطقه كامله معتمديه كامله. واضح. شكرا لك سي يونس على الاتصال، بارك الله فيك والى اللقاء. ناخذ التليفون موالي. مرحبا، عسلامه. مرحبا، شكون معانا اللي يطلبنا؟ بالله يبقى يسمع فينا باش ما يبقاش يعطلنا في المباشر برشا تليفونات. مرحبا، شكون معانا؟
5: علي نعيم من جريسه. قلت لك
0: تو بركة، قلت لي راوسي علي مرحبا بيك. تفضل.
5: اذا كلمتك قبل على الماء، نحن 10 مساكنين.
0: اي
5: نو واحد من الناس 2000 يعني من 2016 ساكن الماء ما عندناش.
0: اي نتذكر. المهم هو المسؤولين جاوبونا ما تاع الصناد، يقول لك تعملوا المطلب للولايه عن طريق العضو المجلس الجهه المحلي وتصحوا فيه المطلب الناس الكل، واموركم تبدا واضحه. واحنا سيد الوالي كلفنا باش نقوموا بالدراسه والاعتمادات المرصوده قديش باش تستفادوا من الماء هكا ولا لا يا سي علي؟
5: نعملوا مطلب للسيد الوالي.
0: اي المطلب للسيد الوالي عن طريق يعني الناطق الرسمي، نقولوا احنا المكلف بالوضعيات وكل ما يهم يعني مشاغل الجهه، العضو المجلس المحلي مشكور اكيد هو اللي بلغ صوتكم للسيد الوالي. وينظر السيد الوالي في الموضوع اكيد ويشوفوا الكوتا قديش، لخاطر في بالي ما اكثرش من 12 مليون حاجه كيف هكا. سيده رئيسه الاقليم يقوموا بالدراسه ويقوموا

0: الوسخ هذايا اليوم قاعدين ناكلوا في كراب بدون برفين فرانك، نمشوا للكراب يرحم والدي الراجل اللي يعطينا في 100%. لما تيجي مش نقدوا سعيد الوالي وقتها، سعيد الوالي وقتها، سعيد الوالي وقتها.
1: سي محمد، سي محمد، سي محمد علي،
0: حتى خير جاه
1: سي محمد علي سمحت. السونداج هذا عملته لكم من الصنيد هكا ولا لا؟
0: عملته الفلاح من وقت الزيارة
1: الفلاح. عملتوا يعني انتو ما تابعين جمعية هكا؟
0: تابعين جمعية
1: اي، لكن المال تشربوا فيه مالح؟
0: مالح، وكل كل مرة يجي بصدد الماء ما ندري ملح على قيمة ممسخة ما نعرفوش وانا شير الجاي الماء ضايا.
1: ايه
0: اليوم نكروا في كراب ونمشوا للكريب. ايه الراجل اللي يعطي فينا في الماء البدون بفين فرنك.
1: واضح واضح حاسي محمد علي. اعطينا الرحاح لوين بالضبط؟ اعطينا يعني الدوار شنو بالضبط باش نفهموا نحن كي نحكم على المسؤول.
0: الرحاح على الخروبة ما تردين يعضوها.
1: اي الخروبة به واضح حتى ونشوفوا احنا الفلاحة سليين. ماي
0: معناه قعدنا معناه مش للوالي ما تمشيش للوالي حتى الوالي ما طلش
1: علينا. احنا سي محمد علي، احنا سي محمد علي واسع بالك، احنا تو نراسلوا السيد الوالي.
0: انا كنت ياسر كيما كان.
1: لا اسمع،
0: احنا قاعدين على 10
1: ليه عندكم الحق؟ راهو عندكم الحق، واحد في الصيف ويقعد للعطش وكل عندكم الحق. احنا تو نشوفوا مع السيد الوالي ونشوفوا مع المسؤولين في الفلاحه، المندوب التنميه الفلاحيه بي سليانه رسلوه زيدا ويجاوبنا وحقكم اللي انتم تشربوا ماي.
0: ايه علاش اختي علاش ما يدرش علينا الوالي؟ خلي جاي يشوفوا شوف وضعيتنا كيفاش يا رسول الله. اليوم 26 نحن قاعدين العطش ناكلوا في الكرهب ونمشوا للكرهب عشان الراجل او اهداه ربه ويرحم والديه.
1: وهذا حسي محمد علي صوتك راه وصل وسيد الوالي يسمع فيك وان شاء الله يخرج لكم في اقرب وقت، واحنا زاد باش نراسلوهم ونتابعوا ونلحوا عليهم باش يخرج. شكرا لك سي محمد علي، وصلنا لنهايه البرنامج، بارك الله فيك وان شاء الله نجاوبوك بقدره ربي. شكرا لك، شكرا لكل الساده المستمعين، شكرا ليكيب تكنيك يعطيكم الصحه فيصل المحيمدي في الاخر، رجل الرقمي علي اليونسي في الديجيتال، سعاد عباس في التنسيق، ناجح في التأمين الهاتفي، مولدي في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي، نتقابلوا غدوة وإن شاء الله في نبض المساء. إلى اللقاء.

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. اطلع وزير النقل رشيد العامري خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية سليانة على سير العمل بعدد من المرافق التابعة للشركة الفنية للنقل البري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وتابع الوزير مدى تقدم تنفيذ المشاريع ذات السيلة والتوصيات المنبثقة عن زيارته السابقة إلى الجهة. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم وغدا بمركز الاستياف بني مطيرة الملتقى الإقليمي الأول للإدمان الرقمية، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمية. انطلقت اليوم بتونس أشغال والدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. ولأول مرة ينظم منتدى تونس الاستثمار الذي تتواصل أشغاله إلى يوم غد بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات المالية التنموية في القارة الإفريقية. أعلنت الجمعية التونسية للإعلامية ونادي نيرساس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبراني، وذلك من 27 إلى 2 من جويلية القادم بمدينة الحمامات. وأوضح المنظمون أن هذه التظاهرة الدولية ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب عديد الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية وتطوير القدرات في مجال الدفاع السيبراني. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان إلى السادس من جويلية القادمة. وتنتظم هذه التظاهرات بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الدولة المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان. دشن أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الذكرى 70 انبعاث الجيش الوطني متحف الذاكرة الوطنية بالسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته. أخيرا، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و15 جريحا. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في نشرة الواحدة للأنباء.
3: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
4: طبت وقتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من يتابعنا على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام ينطلق الآن اليوم، نتحدث في شأن تربوي بالأساس، نتحدث في متابعة وأيضا قراءة في نتائج البكالوريا وكيفية إصلاح المنظومة التربوية والمحافظة على الشهائد الوطنية خصوصا. إن شاء الله مبروك للناس كل النجاح في البكالوريا بطبيعة الحال. مجموعة من الضيوف باش يكونوا حاضرين معنا تباعا عبر الهاتف باش نحاول في قراءة لهذه النتائج وكيفية إصلاح المنظومة التربوية عموما. أكيد أهل الاختصاص باش يكونوا حاضرين معنا الخبراء في التربية وأيضا متفقدين عام للتربية باش نتحدثوا في الموضوع هذا كما ذكرت الشأن التربوي. اليوم باش يكون حاضر معنا سي عماد إلهي الخبير في التربية، باش يكون حاضر معنا أيضا سي مختار الكرعاني متفقد عام للتربية، وأيضا سي طيبة المناعي متفقد عام للتربية باش نتحدثوا معهم أكثر في التفاصيل هذه. وبطبيعة عودة على الحديث عن النتائج، الفروقات والتباين بين الجهات وأساسا بين المندوبيات على مستوى النتائج. أكيد فما عمل كبير بالنسبة لبعض اللجان المعنية بالإصلاح التربوي في انتظار أنه أيضا دور المجلس الأعلى للتربية كيفاش نجمو نوظفو المكسب هذايا ويساهم من خلال تواجد مجموعة من المختصين في هذا المجلس باش نتحدثوا على إصلاح المنظومة التربوية، وبالتالي نجمو نتحدثوا أيضا على أنه تكون حتى المعدلات تكون في مستوى عالي، وأيضا نسب النجاح تكون أكثر خاصة وقت اللي نتحدث على نسب النجاح في الشمال الغربي وعديد الولايات الأخرى اللي في الحقيقة تتذيل الترتيب في مستوى المندوبيات. نتحدث على الكاف وجندوبة وسليانة وباجة، بطبيعة الحال كيفاش نجموا وأهل الاختصاص كيفاش يشوفوا هالموضوع هذايا وقت اللي نتحدثوا اليوم على إصلاح المنظومة التربوية، وبطبيعة كيفاش تكون الانطلاقة أكيد خلفية هالإصلاح هذية منين ننطلق من التعليم الأساسي والثانوي حتى وقت اللي نتحدث على شهادة البكالوريوس، نتحدث أيضا على الجامعة. حاب أرحب مباشرة سي مختار الكرعاني متفقد عام للتربية اللي حاضر معنا هاتفيا. سي مختار أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك سي مختار.
5: تحياتي لكم والضيوف الكرام والمستمعي إذاعة الكاف، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
4: يعطيك الصحة على تلبية الدعوة والحضور معنا. سي مختار اليوم وقت اللي نتحدثوا على نتائج البكالوريا أكيد أهل الاختصاص اليوم عندهم رأي وقراءة أولية في هذه النتائج. بطبيعة نعرف الشهادة الوطنية أهميتها، أهمية التعليم في تونس، تحدثوا اليوم على المصعد الاجتماعي، تبقى شهادة البكالوريا مهمة في حياة التوانسة والتلامذة والعائلات التونسية الكل. كيفاش نجموا اليوم نتحدثوا على النتائج هذه مبدئيا، ومن بعد باش نجي معاك لموضوع آخر وطرح آخر اللي هو إصلاح المنظومة التربوية عموما وخاصة المحافظة على أهمية الشهادة الوطنية.
5: شكرا جزيلا. أولا نبارك للناجحين وحظ أوفر للمتاجلين وفرصة قادمة إن شاء الله للراسبين
4: إن شاء الله.
5: بالنسبة للأرقام هناك قراءات للأرقام وشكرا معنا وزارة التربية تمدنا كل سنة بأرقام، ونتمنى أن تكون هذه الأرقام لا نقرأها كنسب بل نقرأها كمؤشرات وهي مؤشرات دالة. أول شيء ربما أول مؤشر يشدني في هذه الأرقام هي النسبة المئوية تقريبا النجاح 35%، هناك استقرار نسبي استقرار نسبي وبالإمكان أحسن مما كان، معنى نجم نحسن في
4: النسبة هذه. نعم.
5: إذا كانت معناها عنا قاعدة عريضة تقريبا 25,000 في الأداب و 54,000 في الاقتصاد والتصرف، هذه تقريبا النتائج نتاعهم كانت ضعيفة. لو كان معنا في سبقتها في السنوات السابقة هناك مسارات أخرى مثل التكوين المهني لغير ذلك، باش ما يوجدش التلميذ نفسه معنا ربما هو ذهب إلى شعبة وهذه الشعبة لا يتقنها. وبالتالي لو كانت هناك مسارات نقص في القاعدة هذه.
4: نعم.
5: ثم كذلك لو كانت هناك امتحانات وطنية إجبارية قبل شهادة البكالوريا مثلاً النموذج هو اختياري. وبالتالي لو كانت هناك إجبارية محط الالتزام محط في النظام إلى غير ذلك، فتبقى الحال هناك تعول على مثل هذه الامتحانات. على الكلام بتقريب أول مرة منذ دخولهم الابتدائي إلى وصولهم إلى البكالوريا أول مرة يستثنى الامتحان بهذه السيرة. هذا كمؤشر أول بالنسبة للنجاح.
4: نعم.
5: نعرفش إذا تحب نتفاعل مع بعضنا، ثم مؤشر ثاني.
4: بسير تواصل الفكرة متاعك، شنو هو المؤشرات هذو ما ناخذهم تباعا
5: السيد مختار؟ نعم. جيد. المؤشر الثاني هو تباين واضح المعالم بين الولايات في نسب النجاح. تقريبا ناخذوا نحن الخارطة عن 13 ولاية على المناطق الساحلية تقريبا فوق 40% نسب
4: النجاح.
5: ثم أقل من 30 وهي جندوبة وقصرين وقصر ثلاثة ولايات، وبين 30 وال 40 عندنا بقية الولايات بما فيهم بطبيعة الحال ولايات الشمال الغربي. وبالمناسبة أقول ولاية الكاف هي 33.42% واحتلت المرتبة 19. هذا لماذا رجع؟ هذا التوزع أنا أسميه توزع رجع إلى الفقر التعليمي، بمعنى ثم حياة مدرسية، ثم تمهيد المدرسين، ثم مجهودات الإدارة إلى غير ذلك والولي والتلميذ. معناها إذا نكون نحن في المناطق الساحلية ربما هي الفرص غير متكافية بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية. حتى في ربما في مستوى العيش. اعتناء العائلة بالتلميذ هذه تبقى حال لها علاقة بالنتائج، ولعل معناها النتائج دي ربما هي تعتمد أساسا على ما تحمله العائلة وما تعطيه لابنة. ثم في المناطق الساحلية هذه من غير من كل أسماء معناها ثم دفع الولي يدفع للتلميذ. إذا يكون هو في منطقة ربما اجتماعيا غير محظوظة أو اقتصاديا، وبالتالي هذا سينعكس على نتائج البكالوريا.
4: على الرغم من تميز بعض التلاميذ وطنيين على مستوى الشمال الغربي، نتحدث على الكاف وباجة وسليانة أو جندوبة وسليانة عفوا
5: تقريبا. هذا صحيح. أنا بس نذكره معنا
4: هاي مثل
5: أعطيك مثلا ولاية الكاف هي الثانية في شعبة الرياضيات. معناها التميز هذا يبقى لما نقوله نحن عناصر، نحن نتحدث ربما في مستوى عمومي بالنسبة للولايات. المؤشر الثالث هناك تباين في نسب الشعاب، معنى الشعاب العلمية خذت معنى من 79 إلى 24% إلى في شعبة الآداب. وهذا معناها أنا لا استغرب في هذا. لماذا؟ لأن شعبة الرياضيات هي معنا تقريبا 8000 المشهور شعبة الرياضيات.
4: تراجعت برشا سي مختار.
5: تراجعت في العدد لكنها في النتائج
4: في نسب النجاح ممتازة.
5: ممتازة. وهذا معنا والقاعدة الكبيرة أين نجدها؟ نجدها في شعبة
4: الاقتصاد والتصرف.
5: وهذه الشعب تبقى الحال هي شعب إنسانية وهي تميل إلى الفكر ولا الثقافة لغذلك هي هامة لا نقول، أما لابد أن تكون الشعبة القاعدية بمعنى الشعبة الأكثر يمو أكثر أسلام يجب تكون شعب علمية، لأن إحنا نحتاج دولتنا تحتاج تكون مكانتها بين الأمم. هذه لابد أن تعتمد على شعب العلمية
4: الرياضيات وغيرها من الشعب الأخرى.
5: وانت تعرف عن الرياضيات هناك يقول لك مثل هناك رياضيات ولا شيء آخر قابل للنقاش. بمعنى الرياضيات هي مفتاح العلوم. المؤشر الذي يأتي بعده هو عدد الناجحين، هو تقريب 55,000 في هذه الدورة. ومن 154,000 معنى أكثر من 154 150,000 قرابة 155,000 تقريبا. أنا هناك شريحة هامة شريحة هامة ثم استأجلت نقولوا نحن مش يلحقوا في الامتحان
4: إن شاء الله،
5: لكن هناك نسبة هامة تذهب معنا رسبت ولا نعرف مصيرها أين ذهب. وبالتالي لو فكرنا في لا أعرف ماذا دولة تفكر في هذه الشريحة، وأنا نعطيك أكثر من هذا نقول لك راهو عدد الكلام ذا الذين يستجزون بنجاح مرحلة البكالوريا هم يمثلوا نسبة 30 بين 30 و35% من إجمالي عدد التلاميذ الذين يدخلون المدرسة الابتدائية قبل 12 سنة.
4: نعم.
5: يعني هذه يسموها أكل بقاء، معناها معدل البقاء هذه في إحصائيات وزارة التربية.
4: التربية.
5: يقول 35 بين 30 و35 بركة ينجحوا.
4: اللي يوصلوا للبكالوريا.
5: يوصلوا للبكالوريا وينجحوا. وبالتالي هذه ربما نفكروا فيها نحن كمؤشرات دالة، لأن المؤشرات نزيد نواصل ولا المؤشرات هو يدرسها الخبير الاجتماعي الخبير النفسي الخبير وهذه اللي يخرج منها ده. المؤشر كذلك الدال الآخر، هناك بعض الولايات دائما في كل سنة تتصدر، نعطيك سفاق مثلا تتصدر الطليعة.
4: نعم.
5: أنا ولايات ديما بتخرج من الأول الثاني الثالث، ثم ولايات دائما مذيلة
4: في الترتيب.
5: هذه معناها مش معناها هي صدف وعمل كنوصلوا نحن جهة صفاقس، مش معناها هذا تلميذ في جهة صفاقس هو أكثر ذكاء من جهة الكاف أو جهة جندوبة أو جهة قفصة والقيروان.
4: لا. لا،
5: معناها ثم حضور عندما تتوفر للتلميذ مجموعة من الإمكانيات.
4: نعم.
5: هذه الإمكانيات تبعت حال سيسخرها، معناها تعرف أنت معناها تو التعليم بتاعنا هو تبعت حال ثم تعليم داخل الفضاء العمومي أو
4: نعم.
5: الفضاء الخاص، وهناك تعليم آخر عن بعد ودروس أخرى إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الحالة ما تقولش نقولوا نحن معنا سيف قاسم معنا على رقاب الولايات المتاخر، لا
4: نعم.
5: العكس، عن ولاية مدنين مثلا صنعت من اجتهادها الشخصي وتقدمت في المراتب
4: في الترتيب،
5: ولاية مدنين في المرتبة الثالثة. وبالتالي معنى هذه الأشياء هي يسموها في المناطق الداخلية لازم تعمل مشاريع فمليان جهوية تدرس هالحالات ذي وتعطي بحلول، حلول تكون بعيدة المدى ومتوسط المدى وقريبة المدى.
4: ولو أنه على مستوى المندوبات سي مختار نتفاعل معك شوية، تقريبا فما لجان تعمل خاصة لتقييم بعد البكالوريا، فما تقييم لنتائج السنة الدراسية ويعملوا على أنها تتحسن أكثر، فما وقتاش نتحدثوا على اللجان هذه وبعد باش نجيك للحلول يمكن كيفاش نصلحوا هالمنظومه، وقتاش اللجان هذه العمل نتاعها يؤتى اكله، وبالطبيعه نجموا نتحدثوا على تحصل النتائج. نواصل معك شويه في القراءه هذه الاوليه في النتائج والتباين بين الولايات، ايضا تراجع بعض الشعب اليوم في نتحدث بصفة عامة ونحاول نلخص في انتظار أنه يلتحق بنا سطيب المناعي أيضا متفقد عام بالتربية، نحاول يشاركنا هالحوار هذا والشيق معاكسي مختار، نعرف أهل الاختصاص فهمين شنو موجود، فهمين المنظومة، وأيضا أكيد فما الحلول بالنسبة لكم من خلال إنكم تعاينوا موجودين ترافقوا الأساتذة وتشوفوا تلامذة، أكيد عندكم أفكار وعندكم برامج. سيطيب حاضر معنا نستقبلوه مباشرة. سيطيب أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك، مرحبا بك.
4: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا سيطيب المناعي. حاضر معنا سي مختار الكرعاني أيضا عبر الهاتف، نعطيه الكلمة ونجيك مباشرة سيطيب، تفضل سي مختار.
6: مرحبا،
5: شكرا سي فوزي.
4: نعم.
5: شوف اللجان الصحيح هي على المستوى الجاري اللجنة تكون لجنة وطنية وتهتم بهذا الموضوع، لكن هل هناك هذه أو هذه النتائج لا تحسبنا عما يقع في المنظومة التربوية من هناك.
4: نعم.
5: يعني نحن تقريبا على كل منظومة تربوية 20 سنة على أكثر تقدير. نحن مازلنا في قانون جويلية 2002 ومازلنا نعمل بطريقة تقليدية وتقريب معناها المدرسة التونسية في الركبة بتاعها مازال لم يواكب التجديدات. وبالتالي بالتالي هذه الأشياء دي نقول نحن هي دعوة لوزارة التربية لفتح معناها إصلاحات، معناها نفكر بطريقة في الإصلاح الجديد باش يحملنا إلى نقلة أخرى. لما نقول أن هالنسبة هذه تقريب كل سنة نشاهدها، وهذه المرارة ربما بعض عند بعض العائلات إلى غير ذلك، فنتمنى أن تكون هناك نقلة نوعية بالتفكير في الإصلاح الجديد.
4: باهي، باش نجيكم بعد نتحدث معاك ومع سي طيب المناعي أيضا حول الإصلاح هذا اليوم، وقت اللي نتحدثوا إصلاح المنظومة التربوية وخاصة المحافظة على الشهادات الوطنية، شهادة البكالوريا اللي مهمة جدا. سي طيب رحب بك من جديد، وبالنسبة لك سي مختار أعطانا فكرة وقراءته الأولية بالنسبة للنتائج هذه على الأقل في الفترة الأولى الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2006 20. وكان ناخذ معاك في بداية هاللقاء ذايا بعض القراءة بالنسبة ليك الشخصية للنتائج هذه والمؤشرات الموجودة على مستوى النتائج.
7: شكرا في فوزي، وتحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الكاف سواء في برنا بر الشمال الغربي رائع أو على مستوى الوطن.
4: مرحبا.
7: أنا حقيقة بوهبا ما سمعتش يعني موجود، ما نجمتش نتابع الكلام اللي قالوا زميلنا صديقنا، ولكن إجمالا بصورة عامة فما ملاحظات أساسية في النتائج أثناء، وأن هذه النتائج معناها في تراجع معناها مقارنة بالسنوات السابقة على مستوى الدورة الأولى، فيها تقريبا تعمق اللي هو نتاع التفاوت بين الجهات، فما تضاد كبير وغريب منطقي وغير منطقي بين التميز على مستوى الجهات المنسية والجهات الداخلية في مستوى النوابغ، وتراجع معناها ما زال معناها متواصل وما زال يتعمق في مستوى الترتيب الجهوي، معناها كي ناخذ جندوبة والكاف والقفرين وسليانة وإلى آخره، نلقاو أنه كان حكينا على النوابغ وحكينا على الواحد نلقاهم في المقدمة، كان حكينا على المنتوج العام معناها المناظرة أو الامتحان البكالوريا نلقاو أنه هذه الجهات
4: من ذيل الترتيب،
7: من ذيل الترتيب، وهذا في اعتقادنا معناه أمر طبيعي في نظام تربوي ما زال يحافظ على منوال قديم قائم على عدم معالجة ربما الحيف الاجتماعي الموجود والتفاوت بين الجهات. عملنا برشا إجراءات، خلق الأقاليم، خلق معناه محاولة ربما جريئة لإعادة توزيع العدالة التربوية، لأنه نحن نعيش في منطقة لا عدالة تربوية بكل صراحة، لا من حيث البنية التحتية، لا من حيث التجهيزات، لا من حيث الموارد البشرية وهي الأساس، ولا من حيث كذلك الموارد الاجتماعية. الناس يعني ثم تفاوت كبير يعني في قدرات الفوايي العائلات في المناطق هذه الشمال واحد مقارنة مع جهات أخرى ربما ظروفها الاجتماعية أفضل. تعرف اللي النتائج هذه نتاع البكالوريا خلقت اليوم على مستوى المندوبيات الجهوية خلقت إشكاليات كبيرة على مستوى الأهرامات. الناس خايفة مرعوبة، كل كان كيمشي يزيدوا وكملوا هكا في النسبة دي ما طلعش مش نعمل العام الجاي ونسقط التلامذة. يعني فما اكتظاظ كبير، فما نقص في الإطارات التربوية، نقص في التأثير البيداغوجي، راهو معناه معدل التأثير البيداغوجي في الجهات الداخلية راهو بصراحة الناس ما تعرفوش، راهو كارثي. بارافور معناها للمدن وللسونتر، معناها هذا بعد في اعتقادي ينجم يتعالج كان في اطار خطه وطنيه للاصلاح التربوي.
4: وباش نتحدثوا عليها هذه سي طيب بطبيعه مش تحدثوا على كيفيه الاصلاح، اكيد اهل الاختصاص نعرف انكم موجودين تابعوا، والتشخيص تقريبا متفق عليه بينك وبين سي مختار انه فما برشا اشكاليات، فما لازم يكون فما مشروع تربوي، لازم يكون فما عمل. ومعاك ومع سي مختار الان باش نحاولوا نقدموا شويه اليوم نتحدثوا من خلال تجربتكم، واكيد انتم اهل اختصاص واهل مكه ادرى بشعابها، اكيد تعرفوا كل صغيره وكبيره على مستوى التعليم، التاثير البيداغوجي وغيرها من الأمور اللي تعني الشأن التربوي اليوم، كيفاش نجمو نصلحه، كيفاش نجمو خاصة وقت اللي نتحدث على بعض المندوبيات اللي تتذيل الترتيب، كيفاش نخلطوا المندوبيات هذه، من أين ننطلق؟ نعرف فما المجلس الأعلى للتربية اللي باش يكون عنده شأن كبير ودور كبير بأهل الاختصاص بطبيعة في إصلاح المنظومة التربوية، وإذا كان فما بعض الاقتراحات اللي تقترحوها في الإطار هذايا كما ذكرت من خلال تجربتكم وأكيد خبرتكم في هذا المجال. ننطلق معك مباشرة سي مختار، إذا كان فما خطوط عريضة لبرنامج نجموا تقترحوه اليوم أو أرى نجموا تشاركوها اليوم مع أهل الاختصاص باش نصلحوا هالمنظومة التربوية.
5: شكرا سي فوزي، تحياتي وحي زميلي سي الطيب، مرحبا به، مرحبا بالتحق بهذا البرنامج.
4: نعم.
5: الاقتراحات ربما هو نحن في حاجة إلى إصلاحات هيكلية.
4: نعم.
5: والإصلاحات الهيكلية هذه تتطلب مسار حتى لنعيد ربما نعيد نفس التجارب نعيدها من مرة إلى أخرى. إصلاح 50، إصلاح 91، إصلاح 2002. إصلاحات كلها لم تستطع أن تقلع بالشعب التونسي إلى مصاف دول متقدمة. تقريب كوريا في الستينات، نحن وكوريا في نفس المستوى. هذه الإصلاحات قلت إصلاحات هيكلية، مشروع تربوي يبنى على اتفاق هناك معناها اجتماعي، لابد أن تكون معناها يهم المواطن التونسي في علاقته بالدولة غير ذلك. وهل يكون وفق مسارات يلزم أن تتحدثت على مجلس على التربية، لابد من بعث مجلس على التربية. لابد من بعث معهد أعلى أو معهد للتقييم، تقييم المنظومة التربوية، يقيم المنظومة التربوية كل تقريب كل 5 سنوات معنا نعطيه تقييم. كذلك لابد من كلية للتربية. معناها كلية، معناها أنا نستغرب في دولة ربما عملنا أكثر من 70 سنة على الاستقلال تاعنا وما زال ما عندناش شكل عادات نتاع، ما زالت عندناش ما بعثناش كلية للتربية تهتم بتخريج الأساتذة سواء كان التعليم الابتدائي
4: أو التعليم الثانوي.
5: وبالتالي هذه من الأشياء في المسار الأول. بعد ذلك يولد المشروع. المشروع طبيعة الحال سيشرف عليه المجلس الأعلى للتربية، شنو هو المواصفات نتاعو؟ المشروع طبيعة الحال وفق مقاربة جديدة، لأنه المقاربة بالكفايات هذه التي ربما سائمة منها المدرسون، هالمقاربة بالكفايات هي مربوطة بالاقتصاد وتعتمد على جميع أنتم تشوفوا الأثناء المشاكل، منقولش المشاكل أما بعض الأشياء التي لها معنى ربما هناك في منظرة النموذج الأعدادي. التلميذ يقرأ شيء وربما في التعلمات غير متناغمة مع هذه الامتحانات، وبالتالي هي من منتوج المقاربة بالكفاءات. عادة تكوين المدرسين، وهذا المدرس يجب أن يكون باحث، يجب أن يكون مجدد، يجب إلى غير ذلك. إعادة عمل الإدارة، والإدارة هذه تكون نبعد عن المركزية ونعطي أكثر ربما للمركزية في الجهات. هذه يجب أن تكون نقاط متكاملة مع طبيعة الحال ما تنجزه الجهات من اجتهادات لتحسين هذه النتائج.
4: واضح. نرجع معك سي طيب، إذا كان اليوم نتحدث على بعض الحلول لإصلاح المنظومة هذه، ونأخذ بعين الاعتبار سي طيب هل متغيرات الموجودة اليوم، نتحدث على التطور التكنولوجي، نتحدث على الذكاء الاصطناعي، نتحدث على متغيرات جديدة على مستوى العالم، كيفاش نجمو يستفاد التعليم أو المنظومة التربوية من هذا ونواكبوا كل هالتطورات هذه سي طيب؟
7: شكرا. خليني فقط نرجع كلمتين فقط بالنسبة اللي تفضل بيه خونا مختار ويعطيه صحة. أنا حقيقة قاسم جزء كبير من اللي قالوا، ولكن فما بعض الأشياء البسيطة التي يجب. أنا من الناس اللي مقتنع اللي اليوم أعلى هرم السلطة ماشي مباشرة وحب يصلح التعليم، وما فماش حتى طريق أنه البلاد هذه تخرج مما فيه وتلتحق بركب الدول المتطورة إلا عبر التعليم. وأنا في بعض الدول كما جنوب أفريقيا، كما كوريا كان يحتلها، كما الصين اللي هي في وقت من الأوقات كانت دول في حالتنا نحن، في ظرف 15 و10 سنوات
4: قفزة نوعية،
7: عملت نقلة نوعية. يعني المدخل اليوم لإصلاح الدولة والمجتمع هو المدرسة. نعم. والتربية والتعليم.
4: وأكيد يبقى المصعد الاجتماعي تعليم المصعد الاجتماعي الوحيد.
7: المصعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اليوم. نعم. اليوم كل شيء مربوط بهذا، ولذلك المسألة على غاية من الأهمية. على نتمنى ونحلم أنه ما نتفهوهاش، يعني المجلس نحن من طالبنا به.
4: نعم.
7: لكن رأوا لكل إصلاح. إذا كانت حابة تغير لابد من معناها رجال حاملي لهذا المشروع.
4: نعم.
7: ما نجمش نغير بنفس الوجوه وبنفس الأسماء.
4: نعم.
7: وبنفس العقليات وبنفس الركاكة الإدارية، يعني نعبي لك تحب تعمل أي هيكل نجم نعبيه بما هو موجود.
4: نعم.
7: ونعاود ننتج لك ربما نسخة أردأ من اللي كان. نعم. المشكلة في النظام التربوي التونسي على مستوى المحتويات. المحتويات راهو آلية بعد 15 سنة تفقد لافاليديتي نتاعها.
4: نستسمحك
7: معناها يلزمها تتغير.
4: باهي نستسمحك للحظات. سي طيب نستسمحك للحظات، عندي فاصل إشاري ونعطيك الكلمة مباشرة.
8: إشهار
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
8: إشهار
3: إذاعة الكاف،
8: صوتك يا بلادي ديما عالي.
4: عدنا بعد هذا الفاصل الإشهاري، نرجع معك مباشرة سي طيب المناعي المتفقد عام للتربية. نتحدث معك اليوم على الإصلاح المنظومة، نخليك توصل الفكرة مباشرة. تفضل.
7: شكرا. نوصل الفكرة، يعني حبيت أقول اليوم مضى بينا وإحنا قادمين والسيد الرئيس أقر المجلس على التربية.
4: نعم.
7: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله المجلس هذايا يشتغل بآليات جديدة بديلة، اليات تقطع مع الركاكة الإدارية، تقطع مع معناها إعادة إنتاج السائد.
4: نعم.
7: لا بد من ضخ دماء بلادنا معبية بالشباب أكريد.
4: أي. بالكفاءات. نعم.
7: الكفاءات إنتاج يبنية معناها الكفاءة هي الأولى على مستوى وطني.
4: نعم.
7: في أعطى الشعب من جندوبة في الآداب بغيره. نعم. وكذا نحلوا الباب للشباب والطاقات هذه الجديدة، نحلوا الباب للناس الغايرة على تونس واللي هي بالنسبة لها تونس قضية وطن وقضية حياة.
4: نعم.
7: هذا على مستوى التوجه العام. على مستوى البرامج كما قلت لك.
4: نعم.
7: رأوا البرامج بصورة عامة في العالم أجمع، يعني بعد 15 سنة تفقد رهينيتها. يلزم ما نسميه ما عاش نقول إصلاح تربوي، نقول على الأقل تجديد البرامج.
4: تجديد البرامج
7: على مستوى البرامج والمقاربات. أما مسألة الكادر التربوي، مسألة التأطير البيداغوجي وهي مسألة حيوية في المحتويات.
4: نعم. مهمة. نعم.
7: اليوم عملنا سيبريه أو سي مختار، عملنا مع الكليات التربية للمدرسين في الابتدائي، وقاعدة تخرج اليوم، تخرج في في في دفعات الحقيقة، وصلنا الدفعة السابعة. معناها نجم تقول السميق موجود. معناها
4: ايه متكونين بيداغوجيا علميا، متكونين حاضرين. نعم.
7: ويمكن مزيد تطوير التجربة وتوسيعها للثانوي، لأنه إذا كان التعليم بصورة عامة ما ننظرولوش ابتدائي وأعدادي وثانوي وتعليم عالي، راه ما نجموش نصلحوا جهة ولا جزء ونخليه أجزاء أخرى.
4: اي منظومة مترابطة. نعم.
7: يلزم منظومة مترابطة وبرامج مترابطة، هذا يفضي على الآخر. في مشكلة التقييم اليوم راهو في العالم الناس تحكي على ليفالياسيون ريال، التقييم الحقيقي. أعطيك مثال بسيط في على الأقل في من طلع عليه في المنظومات المماثلة والقريبة منها. راهو عوض أن تعطيه سؤال تقول أعطيني دورة المياه الناس تتكون، قل له أعمل لي فيديو اليوم في التوظيف
4: الذكي،
7: أعمل لي فيديو تفسر الأهل منطقتك أهمية الماء وكيفية الحفاظ عليه. كيفاش يتوجب؟ كيفاش نعرضوا عليه؟ ريت هذا التقييم الحقيقي اللي يربط التعلمات بالواقع.
4: نعم.
7: بالممارسة.
4: نعم.
7: بالحياة. يعني احنا مازلنا كما قال لك نقريهم حاجة، نقريهم في الثانوي في بالك معناها بالكفايات، ما نقريهمش بالكفايات في الثانوي. ثانوي يقروا بالمحتويات.
4: هي.
7: وبعد نجيو نعطيهم حاجات اللي هي مرجعيتها بالكفايات في الامتحان.
4: نعم.
7: يعني مش كيف ما يقرا. احنا شنو عندنا في التعليم الثانوي والاعدادي بسرعة عام في المدرسة التونسية الطاغي هو ما يسميه باولو فريري التعليم البنكي. التعليم البنكي جماعه معناها انا نحلك الكراسه كيما نحل الكونت، نصب لك فيها التعليم، نصب لك فيها محتويات ونار الامتحان تقول لك يا رجعهم
4: رجعهم. نعم
7: بطبيعه الحال يديهم منهم شوي لكن الانتريز قال يديهم منهم شوي ورجع لي الباقي. بذاعتكم ردت اليكم.
4: نعم.
7: احنا نحبوا اليوم المدرسه اداه لتحرير البلاد، والمدرسة راهي ما تكون أداة لتحرير البلاد، أما راهي تنجم كان تواصل كما توا تزيد، سامحني في الكلمة وراه ما نحبوش، راهي تزيد ضر البلاد.
4: نعم.
7: التعليم يولي
4: نتائج عكسية. نعم.
7: الدولة. فهمتني؟ احنا نحبوا التعليم قاطرة رافعة للتطور في المجتمع، هي اللي تهز البلاد قدام. مش نبقى الدولة معناها تعاني في في في موضوع التعليم ولا لنا القدرة ولا لنا الكادر ولا لنا الإطارات ولا لنا الإرادة باش نجمو نصلحوا منظومتنا التربوية ونقضيو على التفاوت. نقضيو على التفاوت بالاستقرار البيداغوجي.
4: نعم.
7: بالتكوين، بأنه معدل التكوين البيداغوجي والتأطير للأساتذة والمعلمين يكون هو نفسه في الكاف وفي جندوبة وفي سليانة وفي قبلي وفي تونس العاصمة وفي صفاقس.
4: نعم.
7: وقتها يلزم زاد الكثافة بالقسم تكون هي نفسها الكثافة، مش زاد تجيني في معهد في معاهد في المنطقة الداخلية ساعة مادة أساسية يقعدوا بست شهور ما يقراوهاش. لا انا ما نجمش يعطينا نتائج تعكس الواقع بعد.
4: به تبقى معي يا سي طيب. سي مختار ايضا عن اذان صلاة الظهر ثم نعود.
3: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
11: الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Hi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام من وصل لقانا في الشأن العام. نذكركم الملحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف أن اليوم نطرق الموضوع قراءة في نتائج البكالوريا وخاصة كيفية إصلاح المنظومة التربوية والمحافظة على الشهادة الوطنية. حاضر معنا السي مختار الكرعاني متفقد عام للتربية, أيضا سي طيب المناعي متفقد عام للتربية, ويلتحق بنا الآن سي عماد إلهي الخبير في التربية. سي عماد أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك استاذي الغالي. مرحبا,
0: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا. سي طيب, نعطيك الكلمة نختم معك ويعطيك الصحة على كل ما تفضلت به بخصوص لقائنا اليوم وخاصة في مسألة الإصلاح التربوي. تفضل.
2: شكرا, أنا بدي نحيي سي مختار مرة أخرى ونرحب زادة معك زميلي وصديقي سي عماد الإلهي, ومبدع مربي مبدع الحقيقة.
0: نعم.
2: وعنده إضافات في التكنولوجيا الرقمية في توظيف هذه الليا في التعلم.
0: نعم.
2: واحنا غدوة ديجا معناها قاعدين نبرمجوا نهار لبرمي جويه باش نعملوا يوم تكويني تقريبا فيه جي 200 مدرس.
0: نعم.
2: حول توظيف هذا. حب نرجع لحاجة واحدة. والله والله وبكل تجرد وقولها بكل هدوء, راهو تونس فيها طاقات وفيها إمكانيات أن تصنع ربيع ربيع خارق.
0: نعم.
2: العادة لهذه البلاد. فقط معناها نحط دينا في دين بعضنا, نبعدوا شوية على أنه نقصيك وتقصيني.
0: نعم.
2: ونمشي وبنية صادقة, وصدقني وصدقني أسهل الأشياء أن نعيد إلى المنظومة بريقها ونعيد إلى المنظومة صدارتها في المجتمع. حييكم على هذا الموضوع, وأنا كل معناها أمال وكل معناها ثقة أن التوانسة سيوفقون أو سيوفقون في وضع ملامح إصلاح تربوي بديل.
0: نعم.
2: معناها جدير بتونس بحضارتها وبتاريخها وبنجاحات المدرسة التونسية اللي فيها, لأنه احنا عندنا نجاحات مش تبدي مفرق. مدرسة راي عملت مدرسة هي بلاد تونس في وقت من الأوقات. رأوا اليوم ما تروح علينا كفاعلين تربويين كخبراء كباحثين أن نحط دينا في دين بعضنا.
0: نعم.
2: ومع بعضنا الناس كل نحيو شوية الأنانية الأمور تمشي بالباهي. خاصة نعاود نقولها أن الرئيس اليوم أعطاك كل الصلاحيات من أجل أن نصلح المنظومة.
0: إن شاء الله القادم أفضل سي طيب, وإن شاء الله أكيد بالخبرات الموجودة بيك وسي مختار وأيضا سي عماد وغير هم من الكفاءات والخبرات الموجودة, إن شاء الله نشوفوا هالمنظومة التربوية هذه في أفضل حال. يعطيك الصحة سي طيب على كل ما تفضلت به. يعطيك الصحة.
2: تحياتي لذاتي كيف راني متوحش كيف.
0: مرحبا بك في كل وقت بحضانة سي طيب. شكرا لك. يعطيك الصحة. إن شاء الله نرجع لك في قادم اللقاءات. نرجع معك سي مختار الكرعاني, نعطيك الكلمة, وبعد أيضا نحب نعطي الكلمة لسي عماد الإلهي أيضا بخصوص موضوعنا اليوم. تفضل سي مختار.
1: شكرا. في البداية أحيي زميلي وصديقي الباحث والمجدد سي عماد. ربما نقطة أخيرة هي أزمة الإصلاح التربوي هي ليست أزمة تقنية أو بيداغوجية فحسب.
0: نعم.
1: اللي هي أزمة تصور ووظيفة, بمعنى أزمة معنى. ونحن قادرون على بناء مشروع تربوي إذا توفرت الإرادة السياسية التي كانت في دولة الاستقلال عندما انتقل تونس بنت نظام. وأنا ربما أحيلكم على هناك كتاب لي كتاب تو موجود في المكتبات أصدقه معنا في الشهر الأخير, الإصلاحات التربوية في تونس بين مفارقات السياسة ومتاهات الإيديولوجيا الإرادية النقدية.
0: نعم.
1: تقريب توليت بتشريح ثلاثة الإصلاحات التربوية هذه ووقف على مجموعة. أول حاجة ربما هذه تفيدنا في البرنامج هذا كون لا يمكن لإصلاح التربوي أن ينجح إلا إذا كان هناك تعرفنا على مسار الإصلاح مع تاريخ الإصلاح قبل أن نصلح قبل أن نضع الإصلاح. لا بد أن ننظر تاريخ الإصلاح ولا بد أن تعالى نقول لك نعم من أصعب الأشياء التي ربما ضربت مضبوطة هي الجانب الإيديولوجي والجانب السياسي أكثر من شيئا إلى الجانب التربوي.
0: نعم.
1: باش نختم هذا نقول معناها نحيي كذلك من جديد زميلي سي طيب, وتحية موصولة لك سي فوزي, وشكرا جزيلا على الاستضافة في إذاعة الكاف المحبوبة عند الجميع.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي مختار على كل ما تفضلت به. إن شاء الله نرجع لك ونستفاد من خبرتك ومن تجربتك في المجال هذايا، وأكيد ديما في الطرح هذايا الإصلاح التربوي كيفاش نجمو نصلحوا اليوم. إن شاء الله كل الجهود تضافر، كل الجهات المعنية تكون موجودة في الإطار هذايا، وخاصة وقت اللي نتحدث على هيكل مهم اللي هو المجلس الأعلى للتربية، كيفاش نجمو نصلحوا هالمنظومة هذه. يعطيك الصحة سي مختار وشكرا لك. به نرجع معك سي عماد، راح بيك من جديد ونعتذر منك على الانتظار. بطبيعة اليوم نتحدث على الإصلاح المنظومة التربوية، فما بعض المؤشرات وبعض النتائج اللي بالنسبة للدورة الرئيسية لبكالوريا سنة 2026. سي عماد اليوم فما متغيرات كبيرة على المستوى العالم، اليوم فما تطور كبير وقت اللي نشوف التجارب المقارنة، وقت اللي نشوف الدول المتقدمة كيفاش تغير اليوم التعليم، تغير على مستوى التعلمات، تغير على مستوى إيصال المعلومة، خاصة في ظل هالتغير وتحول التكنولوجي، نتحدث على الذكاء الاصطناعي، كيفاش نجموا نواكبوا هالتطورات هذه ونرتقي بالمنظومة، وأيضا التلميذ يكون مساهم أيضا في أنه نرتقي بالمنظومة هذه.
3: ماهي مرحبا بك استاذي، وما ننساش نقدم التحيه لاساتذه الاجلاء والفاضلين اللي تتلمذت على ايديهم من ذوي الخبره الكبيره ويعني الكفاءه العاليه، سي طيب مناعي وسي مختار الكعاني.
0: نعم
3: يعني هذوك اساتذتي اللي تلمذت على ايديهم، وبالحق معناها من المجددين ذوي الكفاءه العاليه. بالنسبه لسؤالك خويا، نحن رانا دائما يعني ما ننظر للآخر على أساس أنه هو الآخر متفوق. يعني هذه حاجة من إرث استعماري وإرث يعني حتى حضاري، يعني موروث ورثناه. هنا المنظومة التربوية في تونس كما حكينا قبل، لو تتفكر في استضافة أخرى قلنا أنها منظومة سبعيناتية ستيناتية وثمانيناتية، ماهيش منظومة بنت وقتها أو بنت مهارات القرن 21. هنا نحكو على ما نحكوش على الذكاء الاصطناعي في حد ذاته كأداة، نحكو على معنى آثار الذكاء الاصطناعي في الواقع. أو ما أحدثه الذكاء الاصطناعي من ثورة في المجتمع الإنساني بصفة عامة. يعني نحن اليوم نحكو على ثورة صناعية رابعة. تغير مفاهيم، خاصة المفاهيم الحضارية للحضارة البشرية بصفة عامة، انتقال الوعي البشري من الوعي البشري التام إلى الوعي البشري الآلي. هنا واضح يعني نحن تو الذكاء الاصطناعي ينتشي روايات، ينتشي قصص، ينتشي معناها يعني في كل شيء محسوب، وهو اللي قاعد يضبط في الوعي البشري للسنين القادمة وللأجيال القادمة.
0: نعم
3: هنا نجم نطرح سؤال، هو أين تتنزل المنظومة التونسية أو التربوية التونسية في هذا الخصوص؟
0: خصوص نعم نعم نعم.
3: هنا نجم نحكي على ثلاثة محاور أساسية. محور إعداد المعلم أو المربي اللي هو آلية التنفيذ لكل يعني
0: البرامج.
3: وحتى الأهداف الدولة، لأنه يعني نحن في المنظومة التربوية بتاعنا ملزمين بتحقيق الأهداف العامة للدولة التونسية. هذا واحد. اثنين هو إعداد الولي بتقبل معطيات ومقتضيات القرن 21 بما فيها التغيرات التقنية والخوارزمية وما إلى ذلك. يعني الولي زاد لازم توقع الإحاطة به وإشراكه في العملية. والثالثة هو الدماغ المشرف التربوي صاحب القرار. لأنه الدماغ الذي لا يملك رؤية استشرافية وخطة ومخطط لا يمكن أن يصلح، ولا يمكن أن، مع أني ضد كلمة الإصلاح التربوي، كلمة الإصلاح التربوي في تونس خاطئة تماما.
0: حتى على التجديد يمكن سي عماد، لكن
3: بعث منظومة تربوية جديدة. بنت وقتها تتبنى بالحق الواقع الموجود تو. هنا كما قلت لك يجي يعني ثلاثة محاور فقط لازمنا نعتني بها في وقتها. هذا هو بالنسبة للسؤال
0: الأولاني. هذا بالنسبة للمنظومة كيفاش يمكن تكون قريبة للواقع، تبع الواقع بالتكنولوجيا الموجودة بالعقول. مسي عماد لهنا نتحدث حتى على مستوى التلميذ والمستوى، كيفية تلقيه للمعلومة، تغير كل شيء تغير. سي عماد انت ذكرت على انه مش التلميذ في 1980 ولا 1970، مش التلميذ اليوم في 2026، ونتحدث على تقريبا البرامج والا المحتوى نتاع البرامج هو نفسه تقريبا. كيفاش ينجم التلميذ اليوم في يقبل هذا؟ كيفاش نجم نتعاطوا معه؟ شنو اللي يلزم يتغير اساسا في في في في المنظومه باش التلميذ يكون المتلقي بطريقه سلسه بطريقه سهله؟ اليوم وقت اللي نقطه مهمه ذكروها سي مختار وسي الطيب، خاصه على تراجع اليوم، تحدث على تراجع شعبه الرياضيات في نسبه المتوجهين لها على الرغم من تميزها في النتائج. سامي
3: مصبيع هو راهو لازم النظر او توجيه دائره النظر ودائره الضوء للمقاربات البيداغوجيه المتاحه حاليا، لانه المقاربات البيداغوجيه القديمه او التعليم التلقيني التراكمي ما عادش تو في وقتنا هذا يعني يعطي نفس النتائج، بالعكس يعطي نتائج عكسيه، لانه نحن تو نحكوا على تنميه الشخصيه و تخريج طفل او مواطن ذا شخصيه سويه.
0: نعم.
3: يعني مواكبه لعصره. لو كان احنا نشوفوا مثلا مهارات القرن 21 تلقاها كلها تعتمد على الفردانيه والذاتيه.
0: نعم.
3: الاستقلال التام، مثال التعلم الذاتي. التعلم مثلا مدى الحياه. التربيه على التفكير النقدي.
0: نعم.
3: مثلا هذه كلها هي من ما يسمى بمبادئ او اهداف القرن 21. أي. اللي هي تو جميع منظومات التربوية يعني العالمية المتطورة تتبناها بحذافيرها، بمعنى أنه نحن تو في مدارسنا وفي معاهدنا نظرا لأنه هذاك الموجود، هذاك اللي نحن نخدمه بالموجود، والموجود ما ينجمش يتيح لك المنشود، بمعنى أنك أنت في قسم بصبورة تباشيرية وبوضعيات يعني وبيداغوجية مهترئة وبمقاربات يعني مهترئة ومتقادمة ومتهالكة، نجمش تنتج جيل قادر انه يكون عنده فعل رياضي خوارزمي او تفكير رياضي خوارزمي قادر على توليد يعني الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، لانه نحن بالاساس من الحضارات المستهلكه للذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
3: فهمتني؟ يعني نحن مش من الذكاء الاصطناعي فقط، نحن من الحضارات المستهلكه لكل مظاهر التطور الانساني.
0: نعم.
3: من تكنولوجيات وغيره، وعمرنا ما كنا مساهمين ولو بالقدر الصغير يعني من في تطور البشرية. ليش؟ لأنه نحن دائما نأخذ حتى مقارباتنا لو تلاحظها من الإصلاح التربوي الأول 59، الإصلاح التربوي الثاني 91، 2002، 2004، كلها مقاربات مستوردة ما فيهاش حتى روح تونسية. معناها المدرسة السلوكية، المدرسة البنائية، المقاربة بالمحتوى، كلها يعني مقاربات يعني دخيلة علينا وما تمسش خصوصيتنا. هذه نقطة. نقطة ثانية إنه كذبة البنية التحتية راهي كذبة كبيرة برشا. ما أقول إنه نحن الذكاء الاصطناعي أتاح لنا وافتح لنا آفاق في التعليم اللي يسمونه نحن التعليم البديل بالخفض الكلفة، بمعنى إنك أنت تنجم كوزارة التربية تعمل منصة محاكاة تجارب علمية وتستغنى عن المخابر، مخابر التقنية ومخابر الفيزيائية ومخابر علوم الطبيعية
0: في المعاهد وفي الإعدادية،
3: تستغنى عليها وتستغنى على كل لوجستيك يعني على كل إهدار للمال العام فيما يخص معناها للابوراتوار أو المخابر، وتبدلها بمنصة محاكاة تجارب علمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تنجم أنت مثلا في نشاط التاريخ والجغرافيا تعمل منصات خرائط مثلا تفاعلية وهي اللي تعوض الكتاب المدرسي. علاش التلميذ يهز في طرناطة كرتاب لتوزن طرناطة هو عنده الأدوات اللازمة اللي ينجم يقرأ بها، يعني شنو هي كراس وعنده منصة ويقرأ تعليم تفاعلي ويكون ولد عصره. دونك هنا لازمنا تجديد العقل اللي مشرف على تصدير وتخطيط المنظومة التربوية. لازم يقع تحديثه بالكامل وتحديث عقل المعلم، يعني خاطر نحن اذا شوف نحن جرت العاده في بصفه عامه انه اي تجربه جديده يعني تتقابل بمقاومه شرسه.
0: اي فهم شويه رفض يعني
3: بطبيعه مقاومه، فعل المقاومه فعل مشروع. لكن عند تحديث العقول المنفذه للسياسات المواكبه لتطورات العصر هنا المقاومه معناها تنتفي، ديجا المعلمين هم السباقين باش يتكون.
0: باهي يعني خليني نمشي معك في النقطه هذه. انت كخبير في الاطار هذايا وعندك فكره وملم بالتطورات هذه، ثم دورات في الاطار هذايا في التكوين هذايا، كيفاش التفاعل أكيد معك سعيمات في الموضوع هذا؟ نعم
3: والله هم مشكورين السادة متفقدين كما الشيخ طيب مناعي. الحق ما يدخل الجهد انه يعني يستثمر الطاقات الموجوده مثلا عند المربين والمدعين، وانه معناه في كل مره يلم المعلمين في دوره تدريبيه تكون عندها يعني مردوديه كبيره برشا على الانتاجيه نتاع المعلمين. لكن راهو اين سلطه الاشراف من هذا؟ نعطيك مثال. في تونس مثلا عندنا مثلا نقولوا 10 15 مدرب مكون في الذكاء الاصطناعي. علاش وزارة التربية ما تستثمرهمش يا خويا؟ تعطيه شطر تفرغ ولا تعطيه تفرغ تام وتعطيه مثلا
0: تصير عملية التكوين
3: مثلا يكون مكون على ولاية ريانة كاملة مثلا، ويأخذ كل يوم مثلا فريق كل يوم مثلا كذا ويكونهم. علاش

0: العالم تبدا مش موجوده، تبدا مثال في قاعه سخونه ماهيش ايكيبي، تبدا مثلا وتبدا العباد معناها متحمله الظروف هذيك في سبيل انه يتعلم تكنولوجيا جديده او يتعلم اداه جديده من الذكاء الاصطناعي باش ينجم يستثمرها بالفعل التعليمي تعلمي.
1: نعم، هذايا بالطبيعه هذايا يفيدوا في مستقبله المهني، في حياته
0: أكيد
1: اليوميه، في تفاعلاته، واكيد خاصه وانه تو راو هل التطور هذا يلزم كما ذكرت يا عماد، رغم انه ظروف ماهيش مواتيه في بعض الاحيان، لكن لازم عليك تتحمل بعض الظروف وتتحداها وتاخذ المعلومه وتاخذ الفكره وتواكب هالتطورات هذه وتواكب العصر. علاش لا؟ مش ديما الظروف لازم تكون مواتيه، نجموا نضحوا شويه وناخذوا معناها بالموجود وناخذوا التفاصيل هذه وقت اللي نلقى خبير في المجال هذا ونعمل تكوين بالطبيعه ينجم يفيدني في حياتي اليوميه كما ذكرت في حياتي المهنيه. علاش لا؟
0: اكيد اكيد. هو انا قلت لك راهو نحن كاطار تربوي بصفه عامه او كاطار اشراف بيداغوجي ما يدخلوش جهد، هو الوحيد انه هي ذي رساله الى سلطه الاشراف. يعني انظروا للكفاءات، يعني تو مثلا تعملي منصه، مثلا منصه المنصه هذه تو ما عندهاش حتى نفاذ لاي تلميذ مثلا او لعدد محدود جدا من المتعلمين. علاش؟ لاني ما تبنتش على اساس انها نقولوا نحن محتوى تعليمي حقيقي، هي محتوى لاعاده تدوير الفعل التربوي او المحتوى التعليمي. فهمت قصدي؟
1: نعم.
0: جيست برك باش نستأذن عندك دقيقة
1: نخرج
0: برك على
1: برشا
0: حس بحذايا
1: سعيمات سعيمات إلهي الخبير في التربية كان يتحدث على طبيعة على التكوين وضرورة التكوين بالنسبة للمربين، وهذه بادرة بطبيعة بعض المتفقدين وأيضا
0: الأساتذة
1: بطبيعة. نختم معك سعيمات، نعطيك كلمة الختام لأنه مبقاش عنا الوقت في 30 ثانية اليوم. الناس الكل إن شاء الله تكون مواكبة للتطور تطورات هذه، ودائما في الهدف هو الوحيد هو تطوير هالمنظومة هذه التربوية.
0: شوف، هو كلمة الختام،
1: نعم،
0: تونس راهي دولة موقعها استراتيجي وموقعها مهم جدا في العالم.
1: نعم.
0: عيب انها تبقى قرية معزولة، نحكي تربويا، نحكي تكنولوجيا، نحكي حتى تقنيا في كل تحكي انت الكل. نحن تورنا على ابواب باش نكونوا قرية معزولة على العالم، لأن يعني العالم قاعد يحقق في قفزة فلكية.
1: نعم.
0: والذكاء الاصطناعي في حد ذاته قاعد يتطور بطريقة عنقودية جرثومية، هو
1: نعم.
0: قاعد يتطور في خوارزمياته وحده. أين نحن؟ السؤال نطرح هنا، أين نحن من اللي قاعد يصير في العالم؟
1: نعم.
0: أين نحن؟ معناها وين موقعنا نحن وين؟
1: نعم.
0: لو كان نحن نحدوا الموقع متاعنا تو نحدوا الهدف اللي لازم نوصلوا له، لكن نحن لتو مانيش عارفين موقعنا نحن وين؟
1: نعم.
0: مانيش عارفين بلاصتنا وين بالضبط، فهمت يا أستاذي؟
1: واضح سامات.
0: هذا ونحن لكان حددنا الموقع متاعنا بالضبط في الحضارة البشرية وفي المجتمع البشري اللي يعيش تو في 2030،
1: نعم،
0: باش نعرف غدوة حي التلميذ باش يتخرج في 2035 و2040 شنو هي الملامح نتاعو. حاجة أخرى،
1: نعم،
0: حاجة أخرى،
1: ونختم سامات. نعم، ما بقاش عندي الوقت.
0: نحن عندنا مشكلة في المنظومة بصفة عامة في تونس، أنه نحب الإصلاح نعمله السنة العام الجاي يجيب لي نتائج، وهذه غلطة،
1: لازم سنوات. نعم.
0: على الأقل يعيش على الأقل 15 سنة باش ينجم يعطيني ثمرة
1: النتائج نتاعو. شكرا لك سعيمات، يعطيك الصحة. نعم، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. تحية سي مختار الكرعاني طيب المناهج. شكرا لكم، بعد شوية زميلتي أسماء الخماسي في نشرة الواحدة.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة.

0: فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال.
1: تمام الوحدة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: انطلاق منتدى تونس للاستثمار بمشاركة حوالي 1200 شخص يمثلون 30 دولة. وزير النقل يطلع على سير تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع بولاية سليان، وقريبا اطلاق طلب عروض تهيئة محطة النقل البرية بالجهة. بولاية جندوبة انطلاق فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة بني مطير. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، انطلقت اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. وعلى مدى يومين من اللقاءات والنقاشات وتبادل الآراء، سيساهم المنتدى في تعزيز الحوار بين السلطات العمومية والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف الترويج لتونس كوجهة استثمارية مستديمة ومبتكرة ومنفتحة على الأسواق الأفريقية والدولية. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في متابعة لزميلة مها فرشيشي أن الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي يبقى المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية وخلق الثروة.
3: يعد الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، وتحرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهما خدمة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق يتجسد العمل الإصلاحي في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال، ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الاستثمار بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعض المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة. وتبرز أهمية هذا الإصلاح من خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار حيز الاستغلال للحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية. وتعمل الدولة على دعم برامج تكوين مهني تتلائم مع حاجيات القطاعات الواعدة وسوق الشغل المستجدة، كما تواصل تطوير البنية التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوي، وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية. وتهدف هذه الإصلاحات المتكاملة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام كافة إجراءاتهم عبر نقطة واحدة، مما سيسهم بفعالية في تعزيز تنافسية بلادنا وتحسين تموقعها في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
1: اطلع وزير النقل رشيد عمري خلال زيارة ميدانية أدها أمس لولاية سليانة على سير العمل من عدد من المرافق ومدى تقدم تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع بالجهة. وتم في هذا الإطار دعوة الوكالة الفنية للنقل البري لتهيئة محطة النقل البري بسليانة، حيث من المنتظر أن يتم خلال الشهر القادم إطلاق طلب عروض في الغرض. كما تم دعوة الشركة الوطنية للسكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تعطل أشغال محطة القطار بقعفور والتي بلغت نسبة إنجاز 70%. مهر الهمسي.
4: تم خلال زيارة وزير النقل رشيد عامري إلى ولاية سلينا اتخاذ جملة من التوصيات في علاقة بالشركة الجهوية للنقل بسلينا، منها الحرص على وضع برامج تكوين وتأطير ناجعة لأعوان الاستغلال الذين سيتم انتدابهم بهدف اكسابهم السلوكيات الإيجابية في التعامل مع المرفق العام والحفاظ على المكاسب، أيضا التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد مصالح وزارة أملاك الدولة للنظر في إمكانية تخصيص قطعة أرض تمت معاينتها خلال هذه الزيارة لاستغلالها في أحداث مستودع لإيواء حافلات الشركة، وأيضا التنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لاستغلال فضاء تابع لها لإيواء بعض الحافلات في ظروف طيبة بهدف الحفاظ عليها، مع مواصلة العمل على تحسين ظروف العمل بورشات الصيانة والتسريع في التفويت في الحافلات التي زال الانتفاع بها. في علاقة بالوكالة الفنية للنقل البري، تمت الدعوة إلى الحفاظ على جودة الخدمات المزداد بمركز الفحص الفني الجديد الذي دخل حيز الاستغلال حديثا، ودعوة الوكالة إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول لوضعية فضاء إجراء المناورات للحصول على رخص السياقة ورفع الإخلالات به بهدف استغلاله على الوجه الأكمل في أقرب الأجل، ودعوة الوكالة لتهيئة محطة النقل البري بسلينا، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق طلب العروض في الغرض خلال شهر جويلية المقبل.
1: تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم وغدا بمركز الاصطياف بني مطير المتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني يتحدث.
5: ملتقى الأمن الرقمي هو استجابة لما سعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في اعتماد سنة 2026 سنة للأمان الرقمي في كل مؤسسات الطفولة. ارتأت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة تنظيم ملتقى إقليمي أول جندوبة الكاف باجا بنزر حول الأمن الرقمي تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. الملتقى هذا يمتد على يومين 25-26 جوان بمركز الاصطياف والتخييم ببني مطير. حاولنا نخرج صغيرات من العمل المؤسساتي من مؤسسات موجودة مركبات طفولة أو نوادي أطفال أو إلى فضاء يخرج به من العادي اليومي إلى فضاء أرحب. تعرفوا بني مطير الناس كلها ونعرفوا اللي هي وجهة سياحية ممتازة، عديد الأطراف من الملتقى اللي انطلق اليوم الصباح في ورشات براعات يدوية، ورشات مسرح، ورشات تكنولوجية، مداخلات.
1: يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة لموسم الاصطياف من خلال توفير السلع وتنويعها بهدف ترويج منتوجاتهم والحفاظ على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش ركودا بقية السنة. ريبورتاج لهشام الصغيري.
6: خلال هذه الأيام من كل سنة يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة للموسم السياحي الصيفي لترويج منتجاتهم في ظل صعوبات عديدة يعيشها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج.
7: نقص خدمة ومازال ما دخلوش الباك الإلكتروني من برا، فما المرجان، فما اللوح الزيتون، فما القفة، فما المظلة، فما البراسلي، فما قطوحة، صناعة يدوية.
8: مازالت البداية صار نحضروا في السلع، يجوا لي فورنيتور الكل، يجيبوا الجلد، يجيبوا المظلات، كله عندنا في عند راهم هنا ونحن عندنا المرجان.
7: صناعة التقليدية في تبرق قطاع مهمش ومش من التوفيق
8: صار نصفك هوجولي أوتك.
6: هذا ويطالب عدد من الحرفيين بمزيد تنظيم المعارض باعتبارها فرصة لبيع منتجاتهم وترويجها والحفاظ على موارد رزقهم.
9: ماذا بينا احنا تحطولنا يعني بلاصة هكاية باش ديما نعرضوا المنتجات متاعنا على تكامل العام، على خاطر ديما يجونا السياح
10: التقليدي ماذا بيتنا ديما موجودة ناقصة عناية. ثمش معارض كان في الصيف دي جماعة الصناعة التقليدية، خطر تول الصناعة التقليدية والخدمة محلية
11: تخلي الكليون يقبل على البرودوي نتاعك، الخدمة الأساسية اللي عندنا خاطر ما فماش فضاءات معينة وما عندكش يعني مورد كبير باش ينجم يمشي ويجازف ويمشي يشارك في برشا معارض أخرى.
6: أمال كبيرة يعلقها الحرفيون وتجار الصناعة التقليدية بمدينة تبرقة على موسم الاستياف خلال شهري جويلية وأوتة لبيع منتجاتهم وتطوير أعمالهم.
1: انطلقت اليوم بدار الثقافة بقبلات الدورة الرابعة من تظاهر التعبيرات التشكيلية بأنامل طفولية التي تتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري وتتضمن ورشات وعروضا تنشيطية ومسرحية. ريبورتاج فتن التوجيني.
12: ورشات متنوعة وأنشطة مختلفة استقطبت الأطفال.
13: جيت للتظاهرة هذه عملت برشا جو يعجبتني برشا
14: وأنا نحب المسرح وفيها برشا ورشات
15: في تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية فيها عديد من الورشات ننصحكم تجربوه.
12: وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتنشيط الأطفال ذوي وذوات الإعاقة واستقطابهم. مربية مختصة عن مركز قرطبة للتربية المختصة بتستور إيمان الرويسي.
16: هي كانت فرصة لمنظورين من مختلف الجهات باش يشاركوا صغيرات أخرين في هذا اليوم التنشيطي. الهدف هو إدماج صغيراتنا في الحياة الثقافية والاجتماعية. في حدود 60 طفل وزاد موجودين أوليائهم.
12: وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق جملة من الأهداف. متصرف ثقافي بدار الثقافة بقبلات هالة الشابي.
17: جملة من الأنشطة الثقافية المتنوعة ورشات مختلفة تنشيط وعروض مسرحية مختلفة تستهدف الأطفال الناشئة والشباب. احنا نغتنم الفرصة في العطلة الصيفية باش نستقطبوا الرواد ونسقلوا المواهب متاعهم. ومن الأهداف متاعنا انه الرواد معناه يبعدوا عن الشاشات ذوي الاحتياجات الخاصة مدمجين مع الأسوياء تكافؤ وتساوي الفرص الثقافية.
12: تظاهرة تمتد على مدى 4 أيام ببرمجة ثرية ومتنوعة.
1: برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف رحلات لكافة رواد مؤسسة الشباب على امتداد الصائفة نحو مدينتي تبرقة وبنزرت إضافة للمشاركة في المصيف الجهوي بقليبيا والملتقيات الإقليمية للشباب وفق ما ذكر المدير الجهوي للشباب والرياضة بالكاف عز الدين الشبي.
18: نصيب ولاية الكاف يكون في رحلات نهاية الأسبوع لكافة رواد مؤسسة الشباب والمجتمع المدني اللي هو ذات العلاقة. هذوما مش يكونوا معنا على امتداد الطائفة كاملة نهاية أسبوع كامل مطولة مش تكون ما بين تبرقة وبنزرت. إضافة لذلك عن المصيف الجهوي اللي مش يلتئم في مدينة قليبيا يتوج بمختلف المبدعين ورواد المؤسسات اللي برزوا في مستوى العام حسب النتائج وحسب الإبداعات وحسب المشاركات. وأيضا هناك الملتقيات الوطنية اللي تعطي فرصة للشباب باش يزيد قدراته الفنية والإبداعية في مختلف الاختصاصات التقنية والعلمية والفنية والتعبيرية. هذه البرامج تهدف أساسا إلى الحاتم الشباب خلال العطلة الصيفية وتجمع بين الترفيه والتكوين والحاتة وتأثير الشباب خاصة يدخل في إطار الاستراتيجية العامة للشباب أفق 2035 التي تهدف بالأساس إلى رعاية الشباب الاعتناء بمواهبهم وتشجيعهم على الإبداع والإنتاج وأيضا حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: تستعد ولايات لاقصرين والكاف وسليان لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهة 3. أوضح رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لطفي صيحي أنه تم إقرار هذا التدخل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية وبالتنسيق تشاور المصالح المعنية بالولايات المجاورة نظرا للوضع الوبائي المسجل بالمجال الجغرافي المتاخم بين معتمديات جدليان بالقصرين والقصور بالكاف والروحية بسليانة. أكد اعتماد مقاربة ميدانية موحدة بين الولايات الثلاث يهدف إلى ضمان نجاعة التدخلات والحد من مخاطر إعادة انتشار المرض بفعل التنقل المستمر للحيوانات بين المناطق المتاخمة لبعضها البعض. أشار إلى أن استقرار الوضع الوبائي يقتضي تحركا متزامنا ومشتركا على كامل المجال المعني. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا دور 26/2000 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وانطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرسالية القصيرة للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. في شأن فلسطيني استشهد فلسطينيا في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين و15 جريحا. إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق منتدى تونس للاستثمار بمشاركة حوالي 1200 شخص يمثلون 30 دولة، وزير النقل يطلع على سير تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع بولاية سليانة، وقريبا اطلاق طلب عروض تهيئة محطة النقل البرية بالجهة. بولاية جندوب انطلاق فعالية الملتقى الإقليمي الأول للأمانة الرقمية بمنطقة بنمتير. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. متابعة طيبة دائما على موجات إذاعة الكف، إلى اللقاء.
19: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
20: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يلعب الليلة لقاء الأخير في الدور الأول من مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026، لقاء يجمع بمنتخب هولندا بداية من الساعة منتصف الليل ليلة الخميس 26 جوان 2026 في مدينة كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مباريات ضمن هذه البطولة العالمية. ومنتخبنا كان فقد كامل حظوظه في التأهل للدور الثاني بعد زوز هزائم ثقيلة ضد السويد 5-1 وضد اليابان 4-0 في واحدة من أسوأ المشاركات في تاريخ منتخبنا في المونديال. من جهة أخرى، المنتخب الهولندي يدخل المقابلة من أجل الفوز وبنتيجة مطمئنة لضمان صدارة المجموعة السادسة بعد تعادل مثير في الجولة الأولى ضد اليابان 2-2 وفوز على السويد 5-1. المركز الأول يخلي المنتخب الهولندي يتفادى ملاقاة المنتخب البرازيلي في الدور القادم من المونديال وملاقاة المنتخب المغربي في الدور القادم. المقابلة باش تديرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. اليوم في مقابلات المونديال الجولة الأخيرة في المجموعة الخامسة 9 ليلا، إكوادور بنقطة مع ألمانيا 6 نقاط، الحكمة الأمريكية توري بينسو. الكوت ديفوار في نفس التوقيت ب3 نقاط تلعب ضد كوراساو بنقطة، الحكم هو السويدي جلين نيبرغ، باستثناء ألمانيا اللي ضمنت التأهل للدور القادم. في المجموعة هذه المنتخبات البقية بإمكانهم التأهل في المركز الثاني أو في المركز الثالث. المجموعة السادسة في منتصف الليل تونس هولندا، الحكم المكسية كاتيا غارسيا، واليابان السويد، الحكم السلفادوري إيفان بارتون. المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني 4 نقاط، السويد 3 نقاط، وتونس ب0 نقاط. صباح الغد المجموعة الرابعة الثالثة صباحا، باراغواي مع أستراليا زوز عندهم 3 نقاط، الحكم الفرنسي كليمان تيربان، وأمريكا ب6 نقاط مع تركيا 0 نقاط، الجزائري مصطفى غربال يحكم المقابلة. والمجموعة التاسعة غدوة في 8 متاع الليل، السنغال والعراق وزوز عندهم 0 نقاط، الإنجليزي أنتوني تايلور هو الحكم. والثامنة ليلا النرويج وفرنسا ب6 نقاط زوز، الحكم هو الإنجليزي مايكل أوليفر. هذه مقابلات آخر جولات المونديال إلى حد الآن: المكسيك أمريكا ألمانيا الأرجنتين فرنسا النرويج كولومبيا كندا سويسرا البرازيل المغرب البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا ضمنت تأهلها إلى الدور الثاني من هذا المونديال. إلى كرة اليد، والمنتخب التونسي وسطيات ينهزم أمام منتخب المجر 32-24 في ثاني جولات مونديال الوسطيات في الصين، هزيمة بعد هزيمة الجولة الأولى البارح ضد بولونيا 26-22، وبعد غدوة اللقاء الأخير في الدور الأول ضد المنتخب الصين تايبي في الساعة 5:15. الصين تايبي انهزم اليوم ضد بولونيا 33-10. كرة اليد الشاطئية، ومنتخبنا كذلك في الدور الثاني من المونديال في زغرب في كرواتيا انهزم صباح اليوم ضد المنتخب الإسباني ب2-0، ويلعب مساء اليوم في السادسة ضد المنتخب البرتغالي. في كرة اليد كذلك النادي الإفريقي يتعاقد مع 3 ملاعبية للموسم القادم اللي هما الجناح الأيمن للنجم الساحلي عصام مرزيك، الظهير الأيسر لبعث بن خيار حمزة زواوي، ولاعب الدائرة في نادي ساقيت الزيت حسام العيادي. بالنسبة لمدرب الفريق في الانتظار إما ألماني أو بولوني أو كذلك إسباني قد يدرب النادي الإفريقي المدرب القادم، إذن ليس تونسيا بالنسبة لفرع كرة اليد. في رياضات الفردية والدفاعية 8 ميداليات لتونس في بطولة العالم للمواي تاي في تايلاندا، 8 ميداليات كان توزيعها نحو التالي: ذهبية وزوز فضية و5 برونزية. في التايكواندو ودورة كازاخستان الدولية إلى حد الآن ميداليات بالجملة تأكدت من ضمانها تونس إلى حد الآن هي ميداليات برونزية في انتظار النهائيات. محمد خليل الجندوبي يضمن تأهل إلى نصف نهائي في وزن أقل من 68 كيلوغرام، يعني ميدالية برونزية. عهود بنعون في وزن أقل من 53 كيلوغرام، كذلك فراس قطوسي إلى نصف نهائي وزن أقل من 87 كيلوغرام، وأيضا فارس البوجمعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام، ووفاء المسغوني في وزن أقل من 62 كيلوغرام. بالنسبة لبقية المتسابقين، معتز العفاوي في ربع نهائي، أيضا شيما تومي ترشحت لربع نهائي، أيوب جندوبي كذلك تأكد من ميدالية في الدور نصف نهائي أقل من 54 كيلوغرام، فاز على بطل بيلاروسيا. إن شاء الله بالتوفيق لهم وميداليات بالجملة بالنسبة لتونس في هذه البطولة الخاصة بالجيدو أو التايكواندو في كازاخستان. بالنسبة لألعاب القوى، وتونس تختتم مشاركتها في البطولة العربية أقل من 16 سنة وأقل من 23 سنة بحصيلة جملية 33 ميدالية: 13 ذهبية، 13 فضية و7 برونزية، ومركز ثالث مع الجزائر في جدول ترتيب الميداليات النهائية. كمل بالتنس، واليوم التونسي معز الشرقي يلعب ضد الفرنسي إيغو غاستون في الدور الأخير من تصفيات بطولة ويمبلدون. معز الشرقي كان فاز البارح على الأمريكي كيغان سميث 2-1، إن شاء الله بالتوفيق ليه. مقابلة تبدأ يعني توا ماضي ساعة وتوصل حتى للخمسة مجموعات في صورة يعني الوصول لهذا العدد، لأنها توفى ب3-0 3-1 أو 3-2. معز الشرقي 155 عالميا، ومنافسه الفرنسي غاستو 117 على المستوى العالمي. هذه آخر أخبارنا على موجات إذاعة الكاف، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الرياضية الصباحية. إلى اللقاء.

0: بحبه حبيبي ساكن حبيبي ساكن قصادي وبحبه.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.

0: إذاعة الكاف.
1: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اطلع وزير النقل رشيد العمري خلال زيارة ميدانية ادها أمس إلى ولاية سليان على سير العمل بعدد من المرافق ومدى تقدم تنفيذ المشاريع التابعة للقطاع بالجهة. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم وغدا بمركز الاستياف بابن مطير الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف رحلات لكافة رواد مؤسسات الشباب على امتداد صائفة نحو مدينتي طبرقة وبنزرت، إضافة إلى المشاركة في المصيف الجهوي بقليبيا والملتقيات الإقليمية للشباب بهدف الإحاطة بالشباب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. تستعد ولايات الكاف سليان والقصر لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاثة. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور ياد دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي 2026 لم تسجل حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة انتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. انطلقت اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه على مدى يومين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. هذا المنتدى يمثل مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ إلى المعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين وخمسة عشر جريحا. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قوله اليوم إنه على الكيان الصهيوني الانسحاب طوعية من كامل الأراضي اللبنانية وإلا ستجبر على الفرار مهزومة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة مع فتح الرأس.
3: أهلا وسهلا بكم، أحديثكم كبير اليوم كما العادة. هذه الفسحة أصلاً أبائنا أمهاتنا المسنين منكم وإليكم، هذه الفصحى اليوم حبينا نحكو على الرجل، الإنسان اللي ما يخافش، الإنسان الشجاع بمنطق العام المداول اللي يقولك فلان راو ما يوخرش. باختصار نجموا تطلبونا تفعلوا معنا على 227-160، هذا هو رقم التفاعل. قبل عم صالح كم العادة بش حكينا على بعض المواقف، وأكيد كان ثم بعض الحجيات اللي تتناول وتتحدث عن الرجلة، عن الشجاعة، عن البطولة. لكن قبل موقف رائع، لوحة بأتم على الكلمة بطولية غناها اسماعيل الحطاب. اسماعيل الحطاب يغني على الرجلة وخاصة المناضلين والشهداء اللي استشهدوا باش ننعموا بالحرية والاستقلال في تونس، سواء خمسة اللي حكوا بالجرة سواء بالوديان ولا غيره، هي تؤرخ للحظات بطولية ولرجال يعني ضحوا بكل شيء من أجل تونس. أهل وسهلا، أدي خاص الكل يسمع فينا، إسماعيل الحطاب رجعين.

والجيب الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف والجيب الربع سليانة والجيب للرحلة والجيب للوتانة والجيب اللمو في الدار والجاب اللمو في الجبانة والجاب اللابس صباط والجاب الساك وحفيانة والجاب اللابس سورية

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. مواصلين معكم، هذا حديثكم الكبير. الحديث الكبير يبدأ مع عم صالح. قلنا اليوم باش نحكوا على الشجاعة، على الرجلة، على الإنسان الكبابلي القلب كبير اللي ما يخافش، وخاصة اللي يروى الرجلة تنحكوا عليها ري قلب، مش حكيت عضلات ومش حكيت. أهلا وسهلا عم صالح، شنو أحوالك؟
1: مرحبا سي فتحي،
0: مرحبا بك عم صالح،
1: تحية ليك وكل المجموعة نتاعك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا عم صالح. عم صالح، المواقف اللي تبان فيها الرجال، يقول لك الرجال مواقف في نهاية الأمر.
1: نعم
0: والأكثر من هذا، خاصة كي نتذكروا شحكونا بياتنا وجدودنا وغيره.
1: نعم.
0: كنا على لحظات صعيبة وبانت فيها معادن الرجال. كي نحكوا على الرجولية عم صالح والبطولة والشجاعة، اش نجم الحكايات
1: اللي نجم نقول لك قبل الطوار هذاكوما راجل يقاوم سي فتحي يقاوم يهم الدار ويضحي على بلاد في الصح
0: يضحي
1: على ابن عم فهمت المرأة طيب في الخبز وتحك الفطور بالواحد، هذه كلها شجاعة وقلب كبير.
0: وخاصة كنت حاضر في سجلت مع في برقو في معركة 4 ساعة الأخيرة، وعلى الثوار ومعركة برقو وغيره. وحكوا لي كيفاش البعض، كيفاش نساء كما تحكي طيب في الماكلة، والبعض يتقدم باش يهز الماكلة ذيك الجبل ويجهز
1: الثوار.
0: بالضبط.
1: حتى التو سي فتحي ثم مواقف في بعض الحاجات كيفاش يقول يقع مطر تقع فيضانات ثم اللي يرمي يروح وينشد الاخر مش مو قلب هو صح ولا
0: بالضبط.
1: حشاك في النار كيف في الاكسيدا يدهم عليه يقولوا الممنوع باش يهزوا من كثر الشجاع والقلب يدهم عليه ويهز وينقذوا.
0: تو عم صالح كي نحكوا على عيلتك ولا تعرفهم، شكون اكثر واحد عرفته شجاع بالمنطق هذا يعني تحكي به؟
1: المنطق هذا عمي سياد، هو عمي البوهلي نسميه الله يرحمه. يرد حد كانت كل شيء نحن العربي على تاريخ كل قلتي
0: الجاعة
1: ما يرد حد اللي ما عندوش يهز
0: أكل
1: أولية ذاك الكبار كل
0: مظلوم قدامه يتعرك ولا حاجة ولا كذا يجي معاه
1: يجي معاه ما تماشي ويمشي وهكا يجيب بي خطر عنده وقتر وعندهم قيمة
0: بالضبط
1: المحبة نتاعهم قوت شجاعة وقوت عقلية هاك اللي يمشي يقول واي يمشي يقول يجيب هي باش ترد هاك الحاجه
0: يعني عنده مقدر وقيمه وهو اكبر من الوالد
1: اكبر منه هو بارك اول هيك
0: ولو الوالد نذكر قبل اخوه الكبير يقول له سيدي دار لي
1: اللي مات يقول له سيدي ما يتكلمش قدامه ما يهزش قدامه سي فتحي هو ذاك الصياد هو ما بعدهم سلاحه فهمت
0: ديما
1: على البغله كانت النسواق على البغله والواحد وكذا وبابا هو اللي له الفيت الله يرحم كل شيء وذاك عباره تنفيذ ما عنده قدر اللي مات يقول له سيدي
0: وانتم بالطبيعة تخافوا منه وتحترموه برشا وكذا اكثر حتى من الوالد
1: اكثر من باب
0: هو وقت المات قديش عمره عم صالح؟
1: مات 75 مات عمره 75
0: مش مات في 75 ما شاء الله ولا اكثر مواقف زاد نذكر اللي يعني البعض حكولي وكذا على كيفاش من كثرة ما هم متعاشرين لاخر لحظة في العمر بالرغم من عرسوا ولا تنسى واولاد ولا غيره، نحكي على الاخوات ولاخر لحظة تلقاهم ما شاء الله متعاشرين لا خوي غير خوه وفي نفس
1: الوقت في حوش واحد رزق واحد
0: وتلقى العلاقة ما شاء الله
1: ما كناش فارق بينيات
0: اي ياسر
1: تعرف التاريخ.
0: اي وياسر عم صلاح الحجيات اللي يحكوا على الشجاعة ويحكوا على الرجلة ويحكوا على المواقف و...
1: والله صحيح ما فكر فيهم اليوم عنا برشا من معنا.
0: اي
1: فهمت هذيك كمان اذا عاد حتى عرجوليه تمشي للحق والباطل الذي
0: اي تمشي تمشي
1: يقول لك علي اسمه بالحي والحي يقولوا به.
0: اي
1: جا اسمه بالباحل ويركب عليه هاك الباطل يمشي لك الحق ويركب عليه.
0: واضح واضح واضح
1: واضح
0: واضح عبد صالح. اليوم على شكون تحب تسلم؟ واليوم عندنا اغنيه باش نهدوها لك، عندنا محمود العرفاوي لجويب، هذه هديه.
1: الله يبارك يبارك في سيدي. اليوم تحيه نعطي راديو تير عماد وفتح راديو تير.
0: اي
1: فهمت وكل من يعرفني وكل الفريق نتاعكم. هذا
0: واضح، يعطيك الصحة يا صالح، شكرا جزيلا. هالغنية اهداء خاص ليك وكل اللي يسمعوا فينا.
1: نعطيهم التفحيات في لمسة الكل
0: ان شاء الله. شكرا يا صالح، مرحبا.

0: يقدر جميع بناياتي كلها يعطيهم الوقت الطيب وبعد عليهم الجيران الحاسدة وذرية الفاسدة.
1: تبارك الله يا مصلي على النبي يا ما شاء الله يا تبارك الله يا مصلي على ما شاء الله عليكم ما شاء الله
2: الرك مستور وفي الكعبة الدور وانا معك
3: أمين.
2: الله لا يفرغ لك جيب بجاه النبي الحبيب
3: أمين.
2: يبعد عليكم الظلام ولاد الحرام بجاه حين دينك الرأي يهنيك ويبعد البلاديك يا راجل كل رمانة من داخل مليان.

0: تفكرينا بدعي وتخير الوالدة والوالد، ربي يوفق أكيد صغيراتنا وإن شاء الله بإذن الله ربي يخلي الأباء والأمهات ربي يخليهم تيج على روسنا. أهل وسهلا بكم 78 227 160، نجموا تطلبونا تتفاعلوا معنا اليوم. بطبيعة التفاعل يكون حر، ولكن حبينا اليوم نحكوا على الشجاعة. اخترنا الشجاعة، والشجاعة مواقف في نهاية الأمر. أهل وسهلا بكم 78 227 160، بدأت توصلنا مكالمات. أولى مكالمة، يا مرحبا، يا أهل وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: أوه عم عثمان. والله الحمد لله يا عم عثمان، الحمد لله والشكر لله.
1: نبيك تماما.
0: يحكولي على الخيرات والمطر اللي صبت عندك.
1: نبيك عليك.
0: والله الحمد لله عم عثمان.
1: هاي ما تولفتون اشباع بالنيه ويا ربي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اسمع اسمع، خلي ترس الزيت بارب عليك.
0: والله الحمد لله عم عثمان، الحمد لله.
1: والله يا عجبني عم صالح بيحكي على الشجاعة والقدر.
0: اي
1: شوف، نحن والله اربع خيوة.
0: اي
1: لا يا شو، لا يا سوى مولود 51،
0: اي
1: 54،
0: اي
1: وخوي الكبير 48،
0: اي
1: لا يا اخوي الكبير رغم اللي مريض نقول له فيه.
0: اي
1: واللي أقل من هنا هو وإخواتي يقولوا بعض. أولادي عندي، أولادي يقولوا أسماء.
0: أي
1: وخيوتي يقولوا بعض. والله كيف أحكيك
0: جيل
1: جيل توي يقولوا أسماء.
0: أي
1: عاد واحد قالوا بلا عايز على البيت.
0: أي
1: أسماء قال يا زبيك ولا غزة ولدك ولا أخوك.
0: أي
1: عاد أحكيلك على الشجاعة.
0: أي
1: لا يجي الحق تعليه حرب بالزرق.
0: أي أي أي
1: والله يا سي فتحي، والله أنت من جد مولدي.
0: أي
1: قسماً بالله في الكريب وقت اللي يجي الكاميون يهز في العباد بالزرق.
0: أي
1: أتعرض العباد يقولوا نمشوا الكل، نمشوا الكل.
0: أوه.
1: لا من خيف ولا من وخر.
0: أي أي
1: أي والله كيف نحكيلك
0: ما شاء الله.
1: الشيء قبل لا ما نحكت عليه اللي حكتوا فيه، قال لك انسيت ناحية الذهب من ايديها وكانت فيها للدولة. أي كان الدولة وكانت كذا.
0: أي
1: شوف،
0: أي
1: اللي نعقل عليه هنا.
0: أي جويلية 1961. أي
1: أي نعقل عليها هنا.
0: أي
1: خلي جويلية.
0: أي
1: نحن صغار ونسيت العباد، كانت الماكينة الدورة بتاع موريس لافيس.
0: أي
1: غالي لقتوا في السبولة، تعرف السبولة، لقتوا في السبولة.
0: أي
1: قسم من بالله يا سي فتحي، نايا صغير حاطتني يما تحت واحدة بتاعت بنت وطلع موريس لافيس قال لك بدل مثليات يضرب فوق روس عداد بالكرتوش.
0: اوهو
1: ايه ولدي راهو الناس شافت القهر يا سي، راهي شافت القهر،
0: شافت القهر، شافت الظلم والقهر.
1: مش نحكي لك نكتة على الشجاع.
0: اي
1: من كانوا المداحة في الاسواق، ما كان انت خافز مرة دي ويات. كان تجي واحد نجاح ذا ينجح والعباد جاي يرديه ويعطوا فيه هذا دور وهذا فرنك وهذا زوج فرنك وهو ينجح. عاد واحد ينجح على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا رسول الله، وهو بدل ولا يبقى السيد علي يا شيخ
0: حيدر.
1: واحد جاي قال له اسمع حضر بالدور ولا لك محمد ناصر اللي احنا مشينا مع بيه لك هو مجاهد يا اخي الشيخ. أنا كنت في حال بالله نسلم على محمد بن حسونة.
0: أي
1: ونسلم بالله على كمال الزرزاء.
0: أي
1: والواعي الصاحبي.
0: أي
1: أهو يسلم عليك محمد بن حسونة.
0: سلم عليه يا أخوي، سلم عليه. أنا نسمع
1: قال لك كذبت، أسمع محمد قال لك كذبت، خذ الثاني النبي ناو كمال الزرزاء نعمل لك ماشي ولا
0: يا اخوي عايش.
1: أي.
0: ان شاء الله والله ان شاء الله، والله القعده هذه القعده
1: دي ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: هي شوف شوف تعمل مشوي عند كمال الزرزرته وكل يوم
0: والله والله القعده القعده هذه خير من المشوى وخير من كل شيء.
1: واضح
0: واضح، شكرا يا اخي.
1: وسلم بالله على خلص الله زي خلص الله جميعكم يخدم فاك الرجول تاع تاع الإذاعة تاع الواحد قاعد يلوم عليها قال لي ديما تتكلموا.
0: اي ونسيت
1: كان بيدير فيه.
0: شكرا يعطيك الصحة عم عثمان، ربي يخليك. اي
1: ونسلم على الناس كله يرحب ويديك ورب يديك
0: ونسلم على كل اللي قاعدين بحذيك وعلى
1: كل اللي شكرا يعطيك
0: الصحة بالدنيا وما فيها والله شاهدتوني في القعد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عايشك عايشك شكرا جزيلا يعطيك الصحة بارك الله فيك اهلا وسهلا بكم 78 227 160 حديثنا قياس حديث على الشجاعة على المواقف خاصة لهنا عم عثمان حكينا على حرب الجلية يعني معركة الجلية حرب بنزرت معركة بنزرت جويلية 61 وأكيد مواقف لتونس أهلا وسهلا مرحبا
2: تحية ممزوجة ود وحنين لحلى منشطين وحلى فلسطين وحلى تقنيين تحية لك الصوت الشحروري
0: عايشك سهولك
2: باهي تحية لل تحية للواعر وعيشوش ومبروكة غزواني شكري جويني سامي صديقي ربيع أمل مرزوقي
0: أي
2: ورب يخليك مستعدين
0: شكرا يعطيك صح
2: تحية
0: تحية

0: أهلا وسهلا بكم، أكيد شكر خاص لكل من يطلب فينا يتفاعل معنا. 227-160. حبيت فقط قبل ما نمشي للمكالمة على ذكر الشجاعة فيما يتعلق بالشجاعة، لأني مش كثرة الرجال وكثرة العدد يعني بشرطه الشجاعة. ذيك علاش بعض الأمثال يقول لك الكثرة وقلة البركة. ينجم واحد وحده في ياخذ موقف، وينجم جماعة كبيرة كل واحد يستنى في الاخر باش يبادر، ما ياخذش موقف. الدراسات وغيره تبين اللي ديما كل ما يصير حاله اعتداء والبركاج والغيره، قد ما يكون العدد كبير قد ما تنقص المبادره، قد ما يكون العدد اقل قد ما تعلى نسبه المبادره ونصره المظلوم وغيره. الشجاعه مواقف، والشجاعه قلت هي موقف في لحظه معينه. اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه كبيره.
1: يا اخويا فتحي،
0: اهلا وسهلا.
1: بس حالك اخويا فتحي، لا سواليك، راك ديما على ونجي البرنامج نبدا الناس نستنوا فيه.
0: يا اخويا مرحبا بك. الساعة شكون معانا الساعة؟
1: معك صاحب البرنامج علي بن صالح بالبرج الحجري اللي ربس قرية.
0: اوه اوه يا مرحبا سي علي، شنو احوالك؟
1: والله انا فاهم احوالك انت اخويا فتحي.
0: والله انا حمد ونشكر، الحمد لله والشكر لله، الامور لاباس.
1: والله تحت لطف ربي ونشكر ربي،
0: الحمد
1: لله.
0: اوه اسمع سي علي، الشجاعة عاد ما نتصور عندك ما تقول فيها.
1: شجاعة انا ما نقول فيها، ما بالنسبة لنا احنا، ما تعرف احنا جيل تو.
0: لا لا نحكي على جيل قبل.
1: 50 خلتنا على الاستقلال بركة.
0: لا لا نحكي.
1: هم اللي عندهم تاريخ.
0: اي احكي لي على بالضبط، على اللي عنده تاريخ في عيلتك احكي لك كذا، ما صارت ما اكيد.
1: والله عندي جدي توفى عليه رحمة الله.
0: الله يرحمه. اي.
1: أي. كانت قبل في حرب فرنسا وكذا كل شيء، بداتوا يعسوا في دمته، وبداتوا يعسوا منه ومن على الجنود، ويطيبوا فك الماكل ثم نسات طيب ويهز، ومرة يمنع مرة ما يمنعش، مرة يتساد مرة يهرب.
0: أيوة أي أي أي أي
1: أي أي إيه كون ما مكسر حسوم الكل من انت يعاينوا فيها من زرهم بشوية ماكلة وكذا ومن
0: أي في ال...
1: وكيجو كيجو هما كيجو درمية، عندهم كيجو درمية قبل يجو ياسر، شفتوش الثوار تعدوا منا، شفتوش الفلاقة من
0: زرها. أي يسموهم فلاقة يعني، هما مناضلين بالضبط، يسموا فلاقة، واسم فلاقة أكيد هذا يتسميه في فرنسا.
1: أي أي أي
0: أي أي أي والحمد لله. يعني وقت المات مات كبير جدك ولا؟
1: والله مات كبير شوي، كنت نجم تقول مش كبير ياسر.
0: أي.
1: مات في حكاية 80 سنة
0: كده. أي 80 سنة ما شاء الله. الله يرحمه أكيد.
1: السبيطار ما دخلوش وزرادة ما دقاش ومصرابش حربوش إلا.
0: أوه هاو هاو ال ما شاء الله.
1: عايش على الكليل والزعتر.
0: ما شاء الله، يطبخ في الكليل والزعتر ويشرب في
1: الكليل والزعتر، وكان الخير موجود قبل ما تعرف.
0: نعم.
1: موجود وكويس رايب الصباح وعزامه عربي وهي ماشي.
0: ايوه ما شاء الله.
1: وخبز الشعير ما تنساش، خبز الشعير،
0: خبز الشعير وزيت الزيتونه ما يقطعش اكيد.
1: هذاك ما يقطعوش.
0: ثم البعض راه يوصل يعدي بالزيت، زيت الزيتون يعدي به خبز الشعير، عباره يشرب في الحليب.
1: ياكل فيه وشو يعدي في سبعه وعشو.
0: تو شحت تقول له اشرب مغيرفه.
1: ما يشرب لازم، ما يذوقوش خلاص.
0: يعدي ما يذوقوش وما يدورش بيه، عنا صغارنا حتى العسل ما يذوقوش، والله لا حرنا.
1: سيدي عندي ما تحيه نحب نقدمها.
0: تفضل. اي تفضل.
1: نتمنى الشفاء ان شاء الله للحاجه محبوبه، يا مريضه شويه في الوقت، عندي تنبر عند بنتها
0: ان شاء الله ربي يشفيها.
1: بنتها الوفيه ماني
0: الحازري. اي ربي يشفيها.
1: نتمنى لها هي الشفاء، ونسلم على الاخت الوفيه ماني الحازري بنبر، وعلى الأستاذة فاطمة بنت خويا بنت الحاج الحومة.
0: أي.
1: وخاصة شكري الحجري.
0: أي.
1: وعندي والبنية الحاجة في المملكة السعودية، إن شاء الله ربي يجيب على خير.
0: آمين يا رب.
1: بنية راسي هذه.
0: إن شاء الله ربي يصلح رايهم وربي يجيبهم على خير إن شاء الله.
1: عايش أخويا
0: شكرا،
1: يعطيك الصحة. ونهارك سعيد إن شاء الله.
0: مرحبا، نهارك سعيد ومبارك، أسعد الأيام، مرحبا بيك، أهلا وسهلا. نذكر 78-227-160 مواصلين معاكم. قلنا اليوم نحكوا على الشجاعة وعلى الرجلة وعلى القيم، لأني منظومة قيمية بتم معنى الكلمة، والأكثر من هذا اللي المنظومة ديما حية برجالها ونساها، ورو مش بشرطه، رو نكره تقسيم هذا وغيره، لأن مواقف قلت الشجاعة رو مش بشرطه راجل، مش بشرطه. أهلا وسهلا مرحبا.
2: فتحي.
0: يا مرحبا بيك.
1: وشنو احوالك اخوي؟
0: الحمد لله. شنو احوالك انت؟
1: لبس عليك والله استحزيتك يا سيدي
0: اخوي مدايده.
1: محمد العبيدي من سوق الشغل.
0: اوه سي محمد مدايده. سي محمد
1: اي لاباس
0: اخوي؟ الامور لاباس، سوق السبت لاباس والحمد لله.
1: الله يكيك لاباس الحمد لله.
0: ربي يبقي الستر، ربي يبقي الستر.
1: انت لاباس عليك
0: والله كده. الحمد لله والشكر لله.
1: الحمد لله. نشكرك ونشكر جماعة الإذاعة نتاع الكاف جبنة.
0: مرحبا.
1: وإن شاء الله ربي يبارك فيكم الكل.
0: مرحبا.
1: وعلى هذا البرنامج هذا يا ربي. والله ديما الجمعة فات ديما نتصل بيك شيء ديما.
0: أيوة.
1: لا يمكن لا يمكن لا يمكن ديما.
0: اليوم أمكن.
1: المهجة دوما كانت الصدفية.
0: أيوة. اليوم أمكن والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: أيوة سي محمد كي نحكوا على الشجاعة.
1: كي هو الشجاعة راح تبعنا استقبل.
0: أي.
1: هو عندنا مثل كن شجاعا وكن معناها بصيرا وكن.
0: اي يعطيك الصح.
1: هذه
0: اي
1: تو هذا فقدناها تو فقدناها تو تو عادي تقول لها برا اطلع امشي فوت الكياس شوي الكياس الرئيسي يخاف يوم يرجع يخاف
0: خاصة بالليل.
1: هذه حصل على نفس الظن. كنت تسب الوديان وكنت تسب الغيب وكنت تسب ان شاء الله معهم ربي. انا ولاد نتاعنا هذوما تو وهالجيل القادم هذايا ان شاء الله معهم ربي وكاو.
0: تو من سوق السبت سي محمد حتى مره ما مشيت في الليل وحدك للجندوبه ولا
1: تخاصمنا مشينا للجبانه نتاع الشاده.
0: اي
1: والله والله مقابلتني كيما تو
0: ساعتها
1: اولاد كيما كايا وتخاصمنا ومشينا للجبانه نتاع الشاده.
0: اوهو
1: ما خافش خلاص يا ما هي بعته وكان تقبلني يقول لك هاي ثم كان عبيت البولانيه وهاي تحتيه كان عبيت ونمشي لك القاتل.
0: اي
1: في الليل ربي سامحنا نجيبوا لك القشه تلقانا ذاك في الليل نجيبوها
0: تصروا عليه
1: تصروا
0: وكاو. اي تو سي محمد شكون اللي في ولادك طلع لك؟
1: والله ما تمشي ما تم
0: قال لي ما تمشي
1: والله والله لا تمها ما تمشي يا ودي اذا كنت قد قدامها يركش حاجتك يتضرب في الحيط. والله والله شيء غريب والله هذيك الدنيا
0: هذيك الدنيا هذيك الدنيا الحمد لله.
1: عندي تحيه نحب
0: تفضل
1: نبلغها.
0: اي
1: عندي صديقي هذايا في الزوبيا في واد بليز.
0: اي
1: ونحب نحييه.
0: اي
1: ونحب نقدم تحيه للواعر في حمام بياضه.
0: اي عنده مديد الواعر ما دخلش معاه.
1: اي والله
0: كل من اخير
1: استحجناها المره ما بيسال على محمد العبيدي من سوق السبت.
0: أي.
1: ما اعرف يا شيخ ينساني يا كيفاش
0: يا ينجم جل من لا يسهل كمال الله سبحان الله
1: كمال الله.
0: أي.
1: ان شاء الله ربي يحفظكم جبنه.
0: شكرا يا طيب
1: ان شاء الله
0: يبارك
1: زين عليكم كل ان شاء الله وربي يهنيكم ان شاء الله.
0: امين. شكرا جزيلا يعطيك الصحه.
1: بالسلامه سيدي في الامان.
0: عايشك عايشك يعطيك الصحه سي محمد العبيدي سوق السبت. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نذكر تعقبينا في الاستماع مع الشمح برشا وقت به على 78 227 160 مكالمه اخرى. اهلا وسهلا.
2: شو بيك عايشك
0: يا مرحبا بك.
2: بيك عايشك
0: تفضل.
2: عبيدي لامين بن بشير.
0: مرحبا بك. شنو احوالك؟
2: من ولايه جندوب الشماليه
0: ان شاء الله. اي
2: موضوع تحكوا على
0: الشجاعه.
2: شجاعه.
0: اي
2: أنا الوالد وعمي قبل كنا عندنا بيوت عربي نتاع بدة.
0: أي.
2: نهاجروا بهم من الورغة نمشوا الورغة نمشوا للمجاز الباب نمشوا الواد الزرقة.
0: أيوة.
2: بالغلم نسرحوا بالغلم فهمتني.
0: أي.
2: وإحنا صغار مع الوالدين فهمتني.
0: أي.
2: وعمرنا ما كان معناها نهار معناها خوفنا والدنانة فهمتي.
0: اي
2: وعشنا عيشة بالحق. فهمتي تو ما عادتش يا حسرة.
0: اي
2: فهمتني.
0: اي
2: انت عيشة بي وعيشة كريمة وعيشة باية.
0: بالرغم صعيبة. صعيبة برش.
2: كانت صعيب مش صعيبة برش اكتر من صعيبة.
0: خاصة في الشتاء مع الثلج مع المطر.
2: كنا نمشوا من جندوب الواد الزرقاء نسوقوا الغلم. عشقينا. نقعدوا بالجمعة في الطريق ونحن نبات ومن بقعة لبقعة.
0: وكنت باتوا مبات عندكش عندي يعني مش حاجة.
2: اي مباتوا على الطريق. مباتوا على الطريق في الخلاء وباش نوصوا بالغلام فهمتني.
0: اي
2: ونسرحوا كنا عايشين عيشة بي فهمتني. بي بالحق.
0: اي
2: عيشة عروبي عروبي بالفم.
0: اي
2: عيشة عروبي بالفم والملاف.
0: وديما عينيكم على الغلام خاطر الغلام متنجم.
2: وما كانش أي. ما كانش كنا تولى سرقة لحد شيء.
0: بالضبط.
2: وكنا نسرحوا في الشطوط ونسرحوا في الجبال وفي الغيب ونمشوا الورغة.
0: مسيب.
2: كنا نعيشوا في ورغة برقة. انا مولود في ورغة.
0: اي
2: وعندنا بالعائلة كل برشا مولودين في ورغة.
0: اي
2: نعيشوا كان الوالد يحكي لي واخواتي الكبار يحكوا لي.
0: اي
2: فهمت يقولوا كانوا معناها قبل في عهد فرنسا مع الطوار.
0: اي
2: فهمتني في الجبل في ورغه.
0: اي
2: فهمتني. وكانت عيشه بالحق بالفم والملاه.
0: اي
2: فهمتني. وكانت بركه كبيره.
0: اي حسيتك متوحشها العيشه ذي.
2: كانت متوحشه بركه. متوحشه بركه. متوحشه غادي متوحشه. اي اي اي وكان نلقى الايام ترجع فهمتي لك الوقت هذاك.
0: تو ما عادش تربى النعجه. تو ما عادش
2: ما عادش صعبت ياسر الحياه فهمتي.
0: صعبت الدنيا تسكرت وسبيني وكذا.
2: صعبت الدنيا تبدلت ولا تو حتى واحد ما نجم يسكن في الخلاء فهمتي بغلم وكذا. واحد قبل كانت الكلاب سيودة معانا.
0: يعطيك الصحة.
2: الكلاب تحس معانا سيودة عطا.
0: اي اي
2: وما كانش سرقة وما كانش كذا وما كانش غارة
0: فهمتي. يرحم والديك.
2: ولت العباد في دار وخايف.
0: صحيح.
2: في دار وفي صور وقراج وكذا واحد وخايف.
0: اي
2: فهمتني.
0: اي
2: بل كانت العباد وكانت بركة. كانت بركة. كانت بركة بالحق.
0: أي.
2: بالفم والملاء.
0: أي.
2: فهمتني.
0: أي. أي.
2: وكنا نعيش وعيشة بيا.
0: أي.
2: فهمتني. أي. والحمد لله.
0: وتو كي تمشوا تهزوا الغلام تمشي معاكم نساء ولا رجال برك؟
2: بالطبيعة نمشوا نمشوا سام بنساء ورجال كلنا بولادنا بكلنا. كان اللي يقروا خلوهم في في البلاد فهمتني اللي يقروا بركة اما الاخر كلها تمشي. ما كانتش قبل في في اول الستينات واخر الخمسينات.
0: أي.
2: ما كانتش العباد كلها تتقارى فهمتني.
0: اي نعرف. اي
2: فهمتني. كانت المكثرية كان الاولاد خاصة البلاد ما كناش نقروهم.
0: صحيح.
2: فهمتني.
0: صحيح.
2: اي كاو يعني والحياة كانت باهية.
0: شهادة عجبتني الشهادة متاعك والأكثر والله حببتني الصورة تخيلتها كيفاش ماشيين بالغلم وعايشين عيشة محلية
2: والله عيشة بي. عيشة بي تعرف شمعنى عيشة بالحق. عيشة بي بي كرم كانك الجبن العربي نعملوا تاع النعجة فهمتني. نحلبوا النعجة ونعملوا الجبن العربي فهمتني. وكان ما كانش يتباع للحليب للبنرة
0: واضح. اي لا لا يتعدى
2: يحلب البقره ولا تحلب النعجه.
0: أي.
2: يجي يشارك يجي العباد يهز الصل
0: نتاع
2: الحليب.
0: صح.
2: ويهز كل شيء ويمشي فهمتني. ما كانتش يقبل. كانت البركه. كانت البركه
0: اعز كلمه.
2: كانت البركه. أيوة. وكنا كنززوا الغلم فهمتي تلقى عرس.
0: اي اي اي
2: عرس فهمتني. قبل الوالد الله يرحمها تقول اللي يكسب عشرة ومعاهم بشرة.
0: اي
2: ويقول شوي شوه ساعدوا حشيش.
0: الله يرحمه. يا اخوي يعطيك الصحة.
2: واللي كسب الدرة يروح حلال بلاد السويس.
0: الله الله الله الله الله الله الله يرحمه.
2: والحمد لله والحمد لله.
0: حمد الخلف ما ماتش ما صار ان شاء الله خلت رجال.
2: الله يرحمهم وينعمهم.
0: يا اخوي يعطيك الصحة. بارك الله فيك على الشهادة ذي. شكرا يعطيك الصحة. مرحبا بك. اهلا وسهلا. هيك وصلنا لختام هذه الرحلة. شكرا جزيلا لكل من تبعنا وكل من تفاعل معنا. نتقابلوا في لمن.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة مساء
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم وغدا بمركز الاستياف بابن متير الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمية وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمية. يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة لموسم الإسلام

الصياف من خلال توفير السلع وتنويعها، وذلك بهدف ترويج منتوجاتهم والحفاظ على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش ركودا بقية السنة. تستعد ولايات الكاف وسليانة والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاث. قدمت رئيسة الحكومة سارة زعفران نزنزر اليوم حصيلة اقتصادية اتسمت بتحسن مؤشرات النمو واستعادة تونس جاذبيتها فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. وأبرزت رئيسة الحكومة خلال إشرافها اليوم على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 25 و26 من جوان الجاري ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية، أبرزت أن الاقتصاد الوطني برهن على قدرته على الصمود رغم تعقد الظرف العالمي، موضحة أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بلغت 2.6% لكامل سنة 2025 مقابل 1.4% سنة 2024. وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذا التحسن يعود أساسا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والصناعات المعملية. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم والمرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجارية في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة تعليم جسور التابعة للوزارة. استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال الصهيوني اليوم على مناطق متفرقة في قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قوله إنه على الكيان الصهيوني الانسحاب توعية من كامل الأراضي اللبنانية، وإلا ستجبر على الفرار مهزومة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: مستمعي إذاعة الكاف، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من مرايا الجهاد، وأكيد الحصة الأخيرة للبرمجة لعام سنة إن شاء الله. بطبيعة في البرمجة الجديدة تشوفونا معاكم بطبيعة في برنامج في نفس البرنامج. مرحبا بكم كافة مستمعي إذاعة الكاف، أكيد إن شاء الله قدمنا لكم بما يرضي، أكيد يرضي ضمائرنا وأكيد يرضيكم أنتم كمستمعين. بطبيعة في أركان حصتنا في مرايا الجهات بعد شوية الافتتاحية نبدأ بها، ثم حدث وتعليق ناس ومشاغل أرقام ودلالات، ونختم مع ضيف الأسبوع والبلاغات والخدمات. بطبيعة نبدأ مع بعضنا في ركن الافتتاحية.
0: الافتتاحية،
1: افتتاحيتنا لليوم مستمعين الكرام نحكي على المعالم والزوايا وأهميتها، خاصة التاريخية والحضارية في مدينة بيجة، إذ تعد مدينة بيجة من أعرق المدن التونسية، تختزن بين أحيائها وأسواقها العتيقة وسورها التاريخي ومعالمها الدينية والأثرية رصيدا حضاريا يعكس تعاقب العديد من الحضارات التي مرت بها عبر مختلف الحقب. وتنتشر بالمدينة العتيقة زوايا ومساجد ومباني تاريخية شكلت على مر السنين جزءا من هويتها الثقافية والعمرانية، غير أن العديد منها أصبح اليوم يواجه عوامل التدهور بفعل تقدم الزمن وغياب أعمال الصيانة والترميم اللازمة. وفي خضم هذا الواقع تبرز عمارة النجمة كواحدة من أبرز المعالم اللي تستحضر ذاكرة المدينة وتاريخها العمراني، فهذه البناية بما تحمله من خصوصيات معمارية وموقع متميز داخل النسيج الحضري لبيجة تمثل شاهدا على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة وتطورها، إلا أن الحفاظ على هذا المعنى شأن بقية المعالم التاريخية والزوايا المنتشر في بيجة يتطلب تدخل يهدف إلى صيانتها وترميمها عوض ما يحدث اليوم من هدم لهذه البناية. في النهاية أن إنقاذ المعالم التاريخية ليس مجرد عملية ترميم للحجارة والجدران، بل هو حفاظ على الذاكرة الجماعية وعلى جزء من شخصية المدينة وهويتها، كما أن تثمين هذه المواقع من خلال إدماجها ضمن المسالك السياحية والثقافية من شأنها أن يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الزوار والباحثين والمهتمين بالتراث، خاصة وأن بيجة تزخر بمقومات تاريخية وحضارية تجعلها وجهة واعدة للسياحة الثقافية. كانت هذه مستمعينا الكرام افتتاحيتنا لليوم. نخرج فاصل غنائي ونرجع نستقبل ضيفنا سي رياض الرزقي، مدير الأنشطة الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة ببيجة، وفي حدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: اليوم نحكي على المهرجان دورة السابعة للمهرجان عفوا 36 المهرجان الجهوي لنوادي المسرح والمؤسسات الجامعية. أكيد برشا أحداث في الصيف، أحداث ثقافية نتعرف عليها أكثر مع سيرياض الرزقي. سيرياض مرحبا بي.
2: وبيك خويا ناجي، تحية من مندوبة ثقافة باجة إلى إذاعة الكهف، الإذاعة اللي تواكب في كل تظاهراتنا الثقافية. اليوم احنا في اليوم الثاني لمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. هي تظاهرة سنوية تنظمها الإدارة العامة للعمل الثقافي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة بالتعاون مع دور الثقافة المندوبيات، من خلالها يقدمون الناس والرواد إبداعاتهم في فن المسرح بتأطير من أساتذة مختصين في المسرح.
1: أكيد سيرياض هذه ثمرة عام كامل تاع نوادي اليوم، أكيد قدموهم البارح حتى أربع أيام يقدموهم.
2: يعطيك الصحة.
1: ويتنافسوا على المراتب الأولى باش يمشيوا على المستوى الوطني.
2: يعطيك الصحة. هي بالطبيعة هذا ما ثمرة مجهود سنة كاملة باش يتنافسوا. هما احنا عندنا اربع مسالك: الاداء الفردي، مسرح الاداء الفردي، مسرح فن العرائس، مسرح الاطفال، مسرح الشباب والكهول، ومسرح العرائس. احنا الرواد متاعنا يتنافسوا الاعمال الجيده. ثم لجنه تحكيم متمثله من ساده متاع مسرح مختصين في الميدان، هم اللي باش يقيموا الاعمال الافضل تمشي للاقليم ان شاء الله، باش تكون في ولايه الكاف في شهر سبتمبر. وبعد تصير منافسات على المستوى الاقليمي، افضل الاعمال باش تتوج وتمشي لمنافسه وطنيه ان شاء الله في شهر ديسمبر في مدينه الثقافه.
1: ان شاء الله اكيد برشا اعمال مشاركه. كان اعطينا فكره سيريال على الاعمال المشاركه، قديش بطبيعة العدد نتاعها، وأكيد هذا يطلب منكم وقت باش أكيد هذه مفتوحة، معناها فما الناس ينجموا يمشوا ويشوفوا العرض، ولا كان اللجنة فقط؟
2: لا بالعكس، من خلالكم نقدموا دعوة للجمهور، مرحبا بكم تواكبوا وتتفرجوا في العروض في المباشر. هي بالعكس احنا يشرفنا حضوركم. العروض هذه بقدرة الله باش تكون 17 عرض مسرحي ما بين مؤسسات ثقافية، وموجودة ثلاثة عروض من مؤسسات الشبابية، مندوبية الشباب والرياضة، بما فيها السنة الحدث في إطار ثقافة القرب، يحضر معنا نادي الشباب بدقة اللي هو تحت إشراف دار الشباب المتنقلة واحد، هذه بادرة أولى ممتازة، بما أنه دقة ما فيهاش حتى مؤسسة ثقافية وشبابية. هذه فرصة عطيناها احنا لرواد مدينة دقة، مدينة صغيرة لكن من حقها في الثقافة باش تشارك وباش نشوفوا إبداعات وليداتها.
1: بالفعل منطقة دقة ديما نشوفوهم معناها نشطين، وديما معناها يحبوا يخدموا ويحبوا معناها النوادي ويحبوا مدينتهم دقة، يكون ديما فيها معناها تظاهرات الحقيقة، حتى التظاهرات اللي تشوفوها تتعمل حقيقة نشوفوا فيهم معناها يلتمسوا معناها يخدموا باش ينجحوا العمل هذاك من خلال عديد التظاهرات. أكيد سيرياض دورة هذه الحقيقة تتزامن مع روح الفقيد سيد أحمد الكشباطي الله يرحمه وينعمه، بطبيعة فنان مسرحي غني عن التعريف الحقيقة. أكيد أنتم خصيتوه خلال الافتتاح البارح الحقيقة مندوبة الثقافة، حتى وزارة الثقافة كانت استحضرت أكيد معناها ما قام بها الفنان المسرحي أحمد الكشباطي الله يرحمه.
2: صحيح، هذا بالطبيعة نترحمه على روح الفقيد، فقيد الساحة المسرحية أحمد الكشباطي، هو من أعمدة المسرح في باجة وتوج وطنيا ودوليا. هو ممثل مسرح الهواة، أبدع هو ومجموعة من المسرحيين من باجة، قاد عديد الجمعيات وأطر عديد الرواد، بما فهم لجنة التحكيم اللي متكونة من سي وجدي القايدي، سي بشير بوعلي، هما من الرواد نتاع السيد احمد الله يرحمه. بطبيعه من دوبي الثقافه وزارتهم ثقافيه دوب ما بلغنا خبر الوفاه نتاعو الله يرحمه. قمنا بكل ما معنى اللي قدرنا عليه بطبيعه ومش مزيه مش مزيه من خلال عمليه التأبين من خلال الافتتاحيه البارح كانت بطبيعه افتتاحيه بدقيقه صمت واستدعينا الابن متاعه صفوان الكشباطي مشكور بالرغم من الألم والحسرة حضر معانا دقيقة صمت. وبالطبيعة الحوار الثقافي احنا كان اللي عملناه كان يحكي على المسرح الابداع والابتكار ركزنا على تقديم لمسة وفاء للفقيد باش نعطوه بعض من ما قدموا وتكريم أكيد. ليه ولعائلته وللعائلة المسرحية ككل
1: إن شاء الله ربي يرحمه وكي سيريد مواصله. ونحن احنا حديثنا بالطبيعة وأكيد نستحضر فنانين اللي خلوا أثر طيب وعليها في المسرح في تونس. أكيد سيريد الأعمال هذية باش تواصل وتظهر هذية المهرجان الجهوي باش تواصل وأكيد فما برشا عروض في المجال هذية.
2: اي احنا حكينا قلنا 17 عرض توا حاليا البارح واليوم 24 و 25 بدار ثقافة عمار فرحات تحتضن العروض المسرحية هذه. وإن شاء الله 26 و27 النهارين الثانيين باش يكونوا في المركب الثقافي. احنا نوعنا ان شاء الله الاختتام باش يكون يوم 27 مارس باش يكون فيها الاعلان على النتائج تتويج المكرمين. وحبينا السنة وككل سنة نكرموا وجه مسرحي. اخترنا السنة باش نكرموا الوجه المسرحي رضا العوادي الوجه التلفزي والمسرحي اللي زاد كانت له صولات وجولات في في التلفزة في الإذاعة في في في في المسرح في السينما باش يكون حاضر معنا هو عائلته. وبالطبيعة دعوة لكل المسرحيين باش تحضروا معنا تكريم الأستاذ المسرحي رضا العوادي وبالطبيعة الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأعمال المتوجة إن شاء الله نهار 27 في المركب الثقافي باج.
1: أكيد إن شاء الله بالتوفيق لكل الأعمال في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح ودور الشباب في ولاية باج والمؤسسات الجامعية اللي هي غابت سيريال المؤسسات الجامعية المشاركة نتاعها.
2: والله
1: إن شاء الله ممكن جيت في العطلة ممكن هما كملوا.
2: يعطيك الصحة احنا كي بعثنا لهم الدعوة فرحوا وحبوا يشاركوا لكن التاريخ اللي عملنا فيه احنا التظاهرة للأسف تزامن مع العطلة الصيفية متاحهم. ان شاء الله نتدارك واحنا في المرة القادمة تكون المؤسسات الجامعية موجودة وعندهم نادي مسرح ومؤطر وهما عندهم رغبة كبيرة بانهم يشاركوا معنا.
1: حبينا معاك بطبيعة اكيد فما برشا من المستمعين قاعدين يتبعوا اهم التظاهرات يدو هذه مناسبة إضافة للمهرجانات كانت تعطينا فكرة عليها بطبيعة للسادة المستمعين اللي مهتمين بالشأن الثقافي.
2: يعطيك الصحة. المؤسسات الثقافية بالطبيعة في الفترة الصيفية ديما تنشط من خلال النوادي متاعها النوادي الثقافية المشرفين على هذه النوادي يقدموا بالطبيعة ورشات يومية ما بالطبيعة هذه دعوة مفتوحة لكل التلاميذ مرحبا بكم زوروا المؤسسة الثقافية بين المكتبات العمومية ودور الثقافة يجاو ثم عروض ثم أنشطة مرحبا بكم الكل.
1: أهم الأنشطة سيريال
2: أهم الأنشطة وعندنا عديد الأنشطة لكن مش سمي لك أهم أنشطة إن شاء الله باش تكون لنا احتفالية بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية 25 دار الثقافة عمار فرحات باش تقدم لنا عرض فني ملتزم حوار ثقافي عرض مسرحي وورشات. وإن شاء الله منسيناش بالطبيعة المرأة وما أدراك ما المرأة اللي في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة 3 أوت باش تكون عندنا تظاهرة نساء مبدعات هي الدورة الثانية بالمركب الثقافي
1: قاعدين
2: نحضروا لها يعطيك الصحة باش يكون فيها تكريم لثلة من نساء الرائدات بباجة في قطاع الثقافي وفي بقية القطاعات الأخرى زاد باش تكون أنشطة متنوعة ولو نعطوا شوية حق لك المرأة المبدعة الباجية.
1: المهرجانات وصلت سيريال في باختصار
2: باختصار المهرجانات توا حاليا ماراثون كبير متاع تحضيرات بين جلسات على مستوى المعتمديات الولاية
1: باش يكون موجودين
2: ومع الهيئات متاع المهرجانات
1: باش نشوفوهم كل سنة المهرجانات فما مهرجانات عندها صعوبات ممكن سمعنا حديث على مهرجان الزويرة
2: عندنا زوز مهرجانات صحيح فيها شوية صعوبات وإن شاء الله المدة هذه تتوضح هما مهرجان الزويرة عنفزة ومهرجان عمدون البقية تقريبا برمجة حاضرة اللي اعطينا الرؤية متاع وزارة الشؤون الثقافية إن نركب الذائقة إن تكون العروض في مستوى الحدث بالنسبة لمهرجان نظام إن شاء الله بقدرة الله مع السادة المعتمدين والهيئات نلقوا حل وبقدرة الله معناها مهرجاناتنا تتعدى في ظروف طيبة.
1: شكرا لك سريال الرزقي مدير الأنشطة الثقافية بمندوبية الجهوية للثقافة ببيجة على حضوركم معنا وتقديم عدة معطيات ولو باختصار أكيد سريال إن شاء الله موافقين أكيد وبالتوفيق في المهرجان اللي نعرف أنت توا الوقت ضيق وأكيد باش تلتحق بهم تويكا أكيد إن شاء الله فرصة قادمة سريال نزيدوا نعطوا فكرة للسادة المستمعين على المهرجانات بالتفصيل. شكرا لك. نخرجوا احنا مستمعين الكرام
2: شكرا
1: مع فصل غنائي وأكيد نجو معاكم بعد في ناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في ناس ومشاغل. أكيد نترقوا اليوم لموضوع يهم البنية التحتية بعدة أنهج وطرقات بمدينة بيجة. أكيد المجالس المحلية للتنمية في متابعة, وفي الشأن هذا يحضر معنا سي لسعد الجرامي, هو نائب عن المجلس المحلي ببيجة الشمالية عماد زواغة وناشط في المجتمع المدني, وكذلك سي مراد الحسيني عن منظمة المصائف والجولات. أكيد باش نحكيه بعد معاه على موضوع يهم البنية التحتية, خاصة الجدل القائم تو حول تدخل لهدم عمارة بمدخل باب زنيز, عمارة ما يعرف بعمارة النجمة. أكيد مرحبا بكم. مرحبا بك سي لسعد.
2: مرحبا بك ومرحبا بإذاعة الكيف.
1: أكيد نرحبوا بضيفنا سي مراد الحسيني.
2: مرحبا فيك سي ناجي. مرحبا بك. نحن على ديما يعني نكونوا في الموعد.
1: شكرا لكم. أكيد نبدأ حديثنا سي لسعد. ظهر لي اليوم إشكالية كبيرة في البنية التحتية تضمر تشكيات من أصحاب السيارات. أنتم أكيد في زياراتكم الميدانية وقفتوا على النقاص وقفتوا على ممكن تعطل مشاريع البنية التحتية.
2: شكرا سي ناجي على الاستضافة. واحد كل بالحق مشاكل مدينة بيجة من ناحية البنية التحتية كبيرة برشا وياسر. البنية التحتية من ناحية الطرقات والأنهج, طرقات وسط المدينة ديما برشا مكسرة, فيها برشا حفر خاصة في الشتاء. الشتاء تولي الحفر برشا واحد كل, وتعيق التنقل تاع السيارات والتاكسيات وحتى المسن وذوي الهمم. ياسر ياسر مشكلة كبيرة في الواحد. البنية التحتية لازمها دراسة كبيرة واستراتيجية من قبل, خاطر البلاد هي كبرت واحد كل ومازلنا احنا نعاني وتويكا معنا من الستينات قاعدة الحالة هي مباجرة ما تغير شيء. رغم انك شفت انت البارح مطرة بركة هبطت, شوف الماء كيفاش هابط شارع حبوب برقيبة
1: معناها مشكلة تصريف مياه الأمطار.
2: مشكلة تصريف المياه, وذا كلمناها مع حماية مدينة باجة من الفيضانات خاصة من والمكتب كساب من فوق يابطع طريق شارع الجمهورية شارع الحبيب برقيبة.
1: إشكال كبير ذا.
2: إشكال كبير برشا.
1: تصريف مياه الأمطار.
2: تصريف مياه الأمطار.
1: الناس اللي فما تشكيات زيادة من المواطنين اليوم ظهر لي إشكاليات متعددة متعلقة بالبنية.
2: ياسر ياسر نقص بالإشارات الضوئية في المداخل الرئيسية. اختناق مروري. هذا أنت توكي بشتى البنية التحتية ما تكونش مهيئة. حتى راه المستثمر ما يجيبش يجيك راه ما يجيبش يستثمر عليه الكلمه يلقاش مراه قطع صرفيه واحد كل.
1: اليوم حتى المشاريع سي لسعد اللي تم البنيه التحتيه كما مشروع المسلك السياحي شفناه عباره تو متوقف المسلك السياحي وما كملش حتى في معناها في وسط المدينه وين معناها القسط الاول فيه, والحقيقه اشكال اخرى نتاع معناها مع المقاولين وهذا ما كناش نتمنى ان نوصلوا.
2: هو بصراحه مش معنى مش ما نكونش لا ضد لا مع حتى راهو المواطن زاد راهو عنده دخل البلدية قامت بوجبة المقاول كيف كيف المقاول مش يتشكى يتشكى كون المشروع صحيح توقف. علاش توقف؟ هو يخدم وتدخل الكمان وتدخل السيارات للمسلك السياحي
1: حتى الجزء اللي تم
2: تكسر بطبيعة الحال. قالك اخويا خذ لنا موقف على البلدية سكر المداخل الكل باش ينجم يخدم من بعد يقع الحواز تتعمل الحواز واحد كل يرجع كما كان
1: نجم يستكمل المشروع ان شاء الله في اقرب وقت. بالنسبة نرجع للبنية التحتية. البنية التحتية ظهر لي عديد الاحياء في مدينة بيجة اليوم فما مشكل كبير, فما صعوبة في التنقل كما المنارات كما معناها قصر برد, وشفنا الحقيقة بنية تحتية متردية برشا.
2: المنارات المنار الرابع والخامس والسادس بنية تحتية محترية برشا كبيرة برشا. عندك الزوابي كيف كيف حتىش الرأس المزارة الفوق كيف كيف طرقات كسرة كيف كيف. زاد الصرف الصحي الصرف الصحي تو شوف انت القصبة تاع سيدي خلف عندك عين الباردة عندك عين بلوية وين وذاك كل رغم الوعود والوعود والوعود ما ثماش. بالنسبة للبلدية ثم تاع الحفر هذيك كل باش تسكرها واحد كان وقت البرنامج من ابريل تو احنا دخلنا باش ندخلوا في جويلي ما ثم شيء
1: رغم البلاغ اللي نشرته
2: رغم البلاغ واحد كل نحن نحب الالتزام. تخرج انت للمواطن راني نرى صوت المواطن راه مش نتكلم هكاك صوت المواطن يلزمني نتكلم بصوت المواطن شنو يحكي رأي العباد قاعدة تقصي برشا إلى متى؟
1: أصحاب
2: إلى
1: السيارات أكيد سيارات
2: برشا مش كان السيارات بركة
1: فيها معناها كل يوم أكيد خبزهم اليومي. اليوم فما برشا تشكيات الحقيقة من رديئة البنية التحتية أكيد في علاقة سي الأسعد في البنية التحتية أكيد بعد شوية نرجعوا أكيد اليوم شنو المطلوب باش نجموا معناها باش نجموا نسرعوا معناها في إنجاز المشاريع أكيد. جانب ثاني اللي هو أكيد محل جدل الأسبوع هذية شفناها معناها كان حتى نشطاء في المجتمع المدني وبرشا مواطنين الحقيقة في القرار نتاع الهدم بناية مدخل الباب الزنيز بناية تقريبا أكثر من 100 سنة عندها بعد تاريخي بعد حضاري ورمزي في مدخل باب الزنيز. العمارة هذية عمارة النجمة بما يسمى النجمة معناها اليوم العمارة بداوا في الهدم نتاعها أكيد عشتوا سي مراد الحسيني وشفتوا انتوما وتعرفوها البناية هذية أكيد عندكم رأي في المسألة هذية.
3: شكرا قبل كل شيء سناجي لإذاعة الكاف على الاستضافة. بالنسبة معناتها لحضوري هذايا مش كمنظمة المصايب باش نكون
1: كنشطر المجتمع المدني وعن جمعية منتدى
3: وعن جمعية منتدى عملية الهدم العمارة يعني نعطوا صورة ذاتية صورة تاريخية للعمارة. هي العمارة نحن نعرفوا أنها باجة معناتها في قديم الزمان معناتها شاركت حتى في النضال معناتها في معناتها خاصة تونس هو جزء من الذاكرة. لهذا معناتها الذاكرة يلزم معناتها تحفظ وتنحت معناتها النحت اللي يحمل معناتها صفة المجتمع القبلية. العمارة هذه هي عمارة نجمة هي عمارة تاريخية تعرف حتى الصبغة متاحة يعني عمارة كولونيال يعني معناتها تابعة معناتها أكثر من 100 سنة معناتها للتاريخ تاريخنا هذاك هو جذورنا. في الواقع معناتها مش نتكلم الكلام اللي كما هو على لسان يعني حضور الجسدي هو سي مراد الحسيني والحضور الذهني هو محمد بن عيش باش نكون واضحين. يعني انه البناءات نتاع البناءات معناتها اللي من المفروض تحمل الذاكره هي معناتها نحت لكيان نحت لمسار معناتها بشر يعني المراد الحفاظ عليها معناتها كما هي وصيانتها من قبل ما نوصل معناتها للنتيجه المحتومة. هذه النتيجة هي في الواقع هي سلبية عبارة على ضرب ذاكرة متاع الإنسان. العمارة هذه معناتها كانت تكون معناتها الصيانة متاعها من قبل الجميع معناتها باش يعني نوصلش للأمر الحتمي والهدم. كان من المفروض سلطة الأشراف من بلدية من معهد التراث اللي معهد التراث فعلا هو جزء من المشكل وليس جزء من العل خاطر هذيك هي الهوية خاصة في وسط البلاد هي الذاكرة كان يقع التدخل من قبل للترميم نحن من غير منع يعني كان يكون معناتها طابع إلزامي حتى للمالكين باش يحفظوا الذاكرة ويحفظوا الهوية ويحفظوا معناتها جزء من جانب معناتها تونس من جانب تاريخ تونس. لهذا الواقع اش عملنا في المعالم المتروكة هذه خاطر ماهوش عمارة نجمة عندنا بناءات أخرى
1: وهذه تدخل مثل راهي في المعالم وزوايا أخرى في مدينة نجرة
3: بناءات أخرى وعن زوايا وعن زوايا وعندنا معناتها كتاتيب كانت معناتها تحمل الذاكرة. ناخذ مثلا توا الرحمنية والحمد لله هاني مهيئة شوية اما ناخذ بونوالة ناخذ سيدي عبد القادر معناتها والا باب علي سيدي عبد القادر كان قبل يحمل التراث معناها التراث التابع المعماري متاعه والطابع الجمالي الى جانب هو مركز للأعراس مركز للثقافات الى جانب باب علي.
1: الحقيقة عديد المباني سي مراد اليوم باختصار لابد ندخلوا فيها ولابد فما استراتيجية ولانه اليوم ما نجموش نحكي على معناها نقفوا على الأطلال اليوم ونلوموا أرواحنا ولا نلوموا السلطة بما أنها السلطة اليوم راهي تخاف على أرواح الناس. وفي السياق هذايا بلدية بيجا كان كشف كهيئة مدير بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بلدية بيجا سي خالد الفرشيشي في لإذاعة خاصة كونه قرار الإخلاء قد اتخذ على إثر صدور التقرير التقني العدلي الخاص بعمارة نجمة واللي يعود عمرها الفني معناها العمر نتاعها اكثر من 100 سنة. واللي تقريبا اليوم معناها حسب ما ذكر كونه باش يتم الزامها الزام المالكي نتاعها باش يرجعوا العماره كيف التصميم نتاعها القديم ان شاء الله. هذايا باش خليك كلمه الختام سي مراد.
3: خويا هي الهويه هويه الواحد معناتها ما ينجمش يتنازل على الهويه. والتاريخ هو جزء هو هو هو جزء من الحل وعلينا نحافظ على تاريخنا وعلى هويتنا.
1: صح سي مراد. سي لسعد نخلي لك كلمه الختام في بخصوص البنيه التحتيه بصفه عامه بمدينه بيجا.
2: اوكي نقولوا نحن بنيه تحتيه راه حتى الفضاءات نتاع الترفيه كيف نشوفوا نحن الفضاءات الترفيه تو راهي مسكره. عندك الحديقه العموميه مسكره، عندك الفضاء تاع المسيد مسكر، عندك الفضاء تاع عين البارده مسكر. اي وين باش نمشيو نحن؟ وين باش نمشيو؟
1: مشاكل كبيره.
2: حبوا نحن فضاءات للعائلات تقريب الاجوار واحد الكل ومجاني.
1: سعد اكيد مشاريع الترفيه وتعطلها خاصه في ولايه بيجا نرجعوا لها ان شاء الله برجوع البرنامج نتاعنا ونحكيوا فيها اكثر تفاصيل ان شاء الله في مناسبه اخرى. بالطبيعه علاش اليوم في بيجا ما فماش فضاء ترفيهي اللي هو معناها يرضي العائلات في
2: فضاء ترفيه بلدي مجاني يكون مش معناها بالفلوس ثم الناس مواطنين ما لهاش نقولوا نحن حديقه عموميه راك نقولوا عموميه تابعه الدوله معناها لازم نكون بلاش المواطنين مش معناها نسيبوا كل شيء للخواص واحد الكل
1: طبيعة كل قدير وقدرة وفما عائلات ما تقدرش معناها تدخل معاليم كبيرة. حابين نشكرك سي الأسعد أكيد
2: شكرا
1: وإن شاء الله في القريب العاجل نشوفوا مشاريع البنية التحتية تتنفذ وبطبيعة وندخلوا بالنسبة للمعاليم عفوا المعالم والزوايا في بيجا تكون فما رؤية واضحة من السلطة الجهوية.
2: حتى بيجا راهو عندنا الماء الناجي راهو الماء مسارح للشراب هذا خطر هذا نداء من عند حي المنارة الرابعة والخامس والسادس نداء على الماء. الماء راهو ما ثماش ما عندهمش راهو ثم عائلات برشا عائلات ما عندهمش ماء.
1: احنا في بيجا المدينة سعد اكيد برشا مواضيع ان شاء الله
2: برشا مواضيع في بيجا برشا
1: معاكم اكيد وانتوا هذه دعوه للسلطات الجهويه كونوا باش ينظروا في عدد المواضيع
2: ان شاء الله
1: سواء بالبنيه التحتيه ولا باشكاليات كما ذكرت انت الماء الصالح للشرب والا حتى بربطهم بالتيار الكهربائي كيفهم كيف عده تجمعات اخرى حتى في عده معتمديات. بالطبيعه حابين نشكروك سي لسعد الجرامي اكيد كنائب عن المجلس المحلي في بيجا الشماليه وسي مراد الحسيني. احنا مستمعين الكرام نمر مع بعضنا للركن الموالي من حصتنا.
0: ارقام ودلالات.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في ارقام ودلالات. اكيد احنا نحكي على الجمعه هذية على زوز ارقام. زوز ارقام اولا نحكي على حصيله صابه الحبوب بولايه بيجا مع تواصل موسم الحصاد اللي بلغت الى حدود اليومين الفارتين 1,020,000 بيع قنطار اللي ان شاء الله توقعات في بيجا باش توصل 3,000,000 قنطار بالنسبه للسنه ان شاء الله لمصابتنا في افضل الظروف بالطبيعه. وهذا ما يخلي كونه الناس كل فما يقظه الناس كل بالطبيعه تخدم معناها وتكون واقفه مع بعضها من سلطه جهويه من مجتمع مدني اكيد يخلينا ديما باش نحافظوا على الصابه نتاعنا ونلموها في احسن الظروف لانه هذايا امن الغذائي مهم برشا كونه يكون فما سعي وفما بطبيعه فما وقفة مع الناس كل اكيد تقف مع بعضها باش توصل تحافظ على ثبات. نعرفوا في المدة اللي فاتت فما تسجيل بعض الحرائق اللي هي معناها تسجلت ان شاء الله معناها ما فماش مساحات كبيرة لكن راهو اليوم في حاجة ان نحافظوا على ثباتنا ثابت الحبوب في ولاية بيجا اللي مهمة برشا ان شاء الله في المجال هذا معناها تكون المدة اللي مازالت من موسم الحصاد في ولاية بيجا اللي هو تقريبا توا وصلنا ل تجاوزنا 25% بالنسبة لموسم الحصاد في ولاية بيجا اكيد ان شاء الله السابق في احسن الظروف. اكيد باش نحكيوا على رقم ثاني مهم في ارقام ودلالات، اكيد نحكيوا على ترتيب المندوبيات بالنسبه لامتحان البكالوريا. شفنا الحقيقه برشا معادلات تفرح. بالمناسبه هذه ان شاء الله مبروك لكافه الناجحين وحظ موفق للمترشحين، معناها بالنسبة للدورة المراقبة. ولاية بيجا اللي حقق زيادة نتائج وأفضل المعادلات تقريبا كانوا 19 معادلة للتلميذة، تقريبا تحصلت حذامي البجاوي اللي هي تحصلت على 19 معدل تقريبا. ان شاء الله اكيد هذه ما ينجم كان يشجع معناها بالنسبة للتلميذات باش يقراوا ويجيبوا ديما معناها بالنسبة يجيبوا معدل معناها باهي ويخدموا على رواحهم تقريبا زوز ارقام. بالنسبة لولاية بيجا اكيد حبينا ناخذوا الرقم هذايا اللي هو المتحصل على المرتبة الاولى اللي هي حذامي الجاوي جاب 19 وهي شعبة رياضيات. نخرجوا مع بعضنا اكيد مستمعين الكرام فاصل ونرجعوا نكملوا ركننا الاخير من حصتنا اللي هو ضيف الاسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، ونوصلوا هكاية معناها لآخر ركن من برنامج مراي الجهات، ضيف الأسبوع. ضيفتنا الأسبوع ذي باش تكون رئيسة فرع باجة الحساب الذهني بأكاديمية العباقرة، مدام أمل الحسني. أكيد برشا محسني عفوا، أكيد برشا خدمة فين أكيد في الفرع نتاعكم في باجة للحساب الذهني، أكيد طيلة سنوات قاعدين تويكا معناها تجنيه في الخدمة نتاعكم، وأكيد عديد المشاركات. مشاركة أخيرة جبتوا برشا جوائز، كان لنا تحكينا عندكم برشا تنشطوا أنتم في الفرع نتاعكم، وإلا جديد ناخذوا فكرة، وقديش أكيد برشا تلمذات اللي هم ينشطوا معكم.
2: عسلامة ومرحبا بكم. أول حاجة، الحساب الذهني هو رياضة ذهنية، هو ستان جيمناستيك سيرفون، حاولوا أنه الصغيرات بعدهم شوية على التلفزة، واللي نحن نعرفوا أنه توا ولا معناه التكنولوجيا صحيح فيها برشا إفادة، أما في الصغيرات لا الحق. دونك ماذا بينا أنه نحن هالأنشطة هذية والنوادي هذية بعدهم على التلفزة على التليفون اكسترا، وأنه يكون الصغير متحمس لها، وأنه الصغير هو اللي يبدأ طالبها. دونك تكون حاجة بهي على الأخر. آخر مشاركة لينا كانت في رادس، البطولة الوطنية اللي شارك فيها 1200 صغير من كامل تراب الجمهورية من 24 ولاية، وبحضور كيف دول عربية أشقاء كما السعودية كما الجزائر كما المغرب كما ليبيا كما دولة القطر.
1: صغيرات حققتوا نتائج بهي،
2: حققنا نتائج فرحانين بهم برشا، اللي هو نحن حققنا 12 تتويج ما بين 3 تتويجات جهوية و9 كؤوس وطني على النطاق الوطني. عندنا المراتب الأولى والمراتب الثانية والمراتب الثالثة، بالطبيعة هما برشا كؤوس خاطر احنا صغار، فما برشا فئات، معناها عندنا صغيرات سنة أولى، عندنا ثانية، عندنا ثالثة.
1: ونشوفوهم تبارك الله جيبون الكؤوس كلها وليديت. مرحبا بهم، ما شاء الله. كلهم توجوا اللي جيوا معاك اليوم بعدنا،
2: كلهم توجين اللي جيوا
1: معنا، أكيد وليديت.
2: عندنا ديجا شكون اللي متوج معنا من عمره 5 سنين، مشى الحمامات في 1400 صغير، زاد التوج رتبة ثانية، وهو 5 سنين، معناها نحكو على صغيرات 5 سنين، حبت الخدمة هذه وحبت.
1: خليك شوفوا مدام الفرع في بيجا، لكن في المعتمديات معناها يتنقلوا باش يجوا بحذاكم الوليدات.
2: نحن نتنقلوا،
1: انتم تمشوا لهم اكيد.
2: تو مثلا عندنا نفزه نتنقلوا لها، وفما ان شاء الله معتمديه جدد باش نتنقلوا لهم السنه ان شاء الله، كربي
1: حضور ساهل. حضورهم بحدينا اكيد يفرحنا برشا، لكن احنا باش نشوفوا بنيه، معناها نشوفوا منهم، نشوفوا نسلموا عليها،
2: نشوفوا ورده من وردات،
1: وردات من وردات اكيد، نشوفوا نتعرفوا عليها
2: قبل ما نتعرفوا على واحد من صغيراتنا اللي معانا تو اعوام. نحب نتوجه بتحيه شكر المنشطات نتاعي، الفريق العمل اللي معايا،
1: أكيد
2: اللي
1: خدمة هما جماعية،
2: اللي هو لولا هما ما كناش نشوفوا النتائج هذه، اللي سهروا على خدمتهم،
1: اكيد متميزين مدام امل،
2: الحمد لله اللي بالحق سهروا انهم هما حتى في وقت راحتهم باش حضروا للبطوله هذه، وباش وصلنا للنتائج هذه،
1: وباش تتويجات جهويه وتسعة
2: وطنية. اللي وصلنا مرتبه اولى في التتويجات على النطاق الوطني.
1: نشوفوا
2: الا حمراوي.
1: الا حمراوي، عسلامة أليه.
3: عسلامة،
1: كيفاش عشت؟ أكيد شاركت أنت في البطولة؟
3: إيه.
1: وشنو هزيت بالضبط؟
3: الكأس تاع المرتبة الأولى.
1: يعطيك الصحة، أكيد أنت تحبي ديما كل عام تشاركي وكل عام معناها تاخذي كأس أكيد.
3: إيه.
1: قداش عندك توا معاهم أنت؟ برشا؟
3: عامين.
1: باهي، أنت تحبي معناها ديما تصدش في الفرع أنت على الحساب الذهني؟
3: إيه.
1: كيفاش تقري أنت؟ وين تقري بالضبط؟
3: نقري السنة الثانية في باجة الجنوبية.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله ديما متميزة ومتفوقة. شنو لشكون تحبي تبلغي تحية أنت تويكا؟
3: ستي أمل وستي إنصاف وستي جود وستي جهاء.
1: يعطيك الصحة أمل، وأكيد نحن نوجه تحية لكل الصغيرات، راهو إن شاء الله بحكم لضيق الوقت، أما إحنا أنا نشوف يمكن نورات معانا جاو وجاو وجابوا معاهم كؤوس الحقيقة، ناشطين ومتميزين، وجاو حتى من نفزة جاو بحذينا صغيرات. مدام أمل أكيد أنتم ما زلتوا تخدموا أكيد، هذا حافز معنوي، وراهو بالنسبة للفقرة إذا حابين نكرموكم أنتم بحذينا جيتوا جايتكم باهية أكيد، حابين
2: يعطيكم الصحة أنتم على اللفتة هذه للصغيرات اللي اللي متوجين. يعطيكم الصحة أنه بالحق لقينا أنه إذاعة الكيف من أكثر الإذاعات اللي اهتمت بالموضوع واللي شجعت صغيراتنا، واللي نشوف الكل أنهم فرحانين بالاستضافة هذه، ونشوفوا أنه صغيراتنا ما شاء الله فرحانين، وهذه هذه أهم حاجة معناها، خاطر ديما التتويجات هذه
1: أنا نفرح لكم ونشارككم الفرحة.
2: أي هذه أكثر حاجة فرحانين بها، أنه معناها إذاعة الكيف يعطيكم الصحة أنكم شاركتونا الفرحة، فرحتنا كبيرة بالتتويجات هذه، خاطر يبقى مجهود صغار تيلة عام كامل كي يتوج معناها نفرحوا به، ومجهود معلمية قرت وتعبت وسهرت باش نوصلوا للنتيجة هذه. وديما نعاود ونأكد أنه الخدمة هذه عمرها ما كانت خدمتي وحدي، راهي خدمة فريق كامل، راهي خدمة أنستي جودة اللي لعبت وفرحت الصغيرات، ستيجي هنا اللي كبست على اللي كبست على الصغيرات باش يخافوا ويخدموا، ستي إنصاف اللي كانت سكوتية وكانت ما شاء الله عليها تخدم مع الصغيرات
1: في جو
2: كانت كل إنسان في الجروب متاعي قام بمجهوده على أكمل وجه باش نجموا نوصلوا للنتيجة دي.
1: أنتم قديها تو قديما صغير تو عندكم فعليا
2: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عندنا برشا صحيح نحن شاركنا بأربعين صغير خاطر فما ظروف متاع أولياء متاع تنقل متاع كسيتيرا ما نجمش معناه يتنقل، أما نحن ما شاء الله
1: أكيد إن شاء الله لهنا يكونوا ديما موجودين معاكم وديما ديما يعاونوكم لهنا
2: وديما
1: يدعموكم حتى على السولات يدعموكم
2: إن شاء الله موافقين مدام نحن في العادة نعملوا ديجا بطولات جهوية نلقوا الدعم الكافي من ولاية ولاية باجة. الحق حضر معنا السيد المعتمد الأول السنة الفارطة البطولة، السيد مندوب الجهوي للتربية، السيد المندوب الجهوي للطفولة، السيد رئيس الكاتب العام للبلدية زادة
1: في سؤال أخير اللي يحب يجيب ولده عنده غرام وين يلقيكم؟
2: نحن موجودين في المؤسسة التربوية بريسك الكل الخاصة، وفما ديجا عندنا رقم الهاتف إذا نجم نعطيه اللي هو 53 96 78 95، يتصل بي ديريكت نشوف له أقرب مركز نحن نتعامله معاه يجي
1: ان شاء الله بالتوفيق.
2: نكون قراب للصغيره ونقصوا النافات على الفرح.
1: بالطبيعه احنا نوجه لكم تحيه على المجهود اللي تقوموا به،
2: شكرا.
1: خاصه في البطوله الوطنيه للحساب الذهني لاكاديميه العباقره اللي شاركتوا فيها مؤخرا، كانت في تونس العاصمه،
2: كانت في رادس
1: اكيد ان شاء الله موفقين.
2: شكرا ويعطيك انت الصحه على الاستضافه دي وربي يبارك لك، وان شاء الله اذاعه الكيف ديما متميزه وديما تحظي بصغيراتها كما هك.
1: شكرا لك مدام امل المحسني كانت بالطبيعه كانت معنا رئيسة الفرع فرع بيجر الحساب الذهني بأكاديمية العباقرة. شكرا لكم على حضوركم معنا، وأكيد إن شاء الله ديما منورين على المستوى الجهوي والوطني.
0: بلاغات وخدمات
1: بلاغ اللي أزرته وزارة الشؤون الثقافية وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية حول المشاركة في تظاهرة خارج قرطاج اللي هو بالمسرح الأثري بقرطاج، وين تعلم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية أنها تنظم تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أوت 2026 إلى 14 سبتمبر 2026. فعلى الراغبين في مشاركة في هذه التظاهرة من جمعيات وشركات خاصة وغيرها.

0: مباشر للمرة الأولى لاستلزام المعاليم الموظفة بمحطة سيارات الأجرة الواج الكائنة بشارع محمد بن كحلة طريق عمدون باجة شمالية، وذلك لمدة سنة غير قابلة للتجديد. فعلى الراغبين في المشاركة والذين لم يتخلف بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية وليس لهم سوابق عدلية أو حالة إفلاس أن يتقدموا بعروضهم مباشرة لدى اللجنة المكلفة بالاستلزام ببلدية باجة، وذلك يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 بداية من الساعة 10 صباحا بقصر بلدية باجة. باقي التفاصيل تلقوها في البلاغ اللي نشرته بلدية باجة مؤخرا. هكا نكون مستمعين الكرام وصلنا لآخر حصة من برنامج مراي الجهات. أكيد ما يسعني الا بالطبيعه نشكر كافه الضيوف اليوم الحصه اللي جاوني، سواء في ركن حدث وتعليق اللي حكينا على المسرح الجهوي، عفوا التظاهر المهرجان الجهوي لنوادي المسرح ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه، وكذلك في ناس ومشاغل تناولنا موضوع تردي البنية التحتية والجدل القائم حول هدم بناية نجمة يعود معناها خاصة وأنها بناية تبلغ من العمر أكثر من 100 سنة. وضيفتي الكريمة اللي كانت رئيس فرع الحساب الذهني بأكاديمية العباقرة مدام أمل محسني، اللي أكيد بعد التتويج الأخير واللي حققوه في المهرجان في رادس. أكيد مستمعي الكرام كانت هذه اخر حصه في العام السنين ان شاء الله، اكيد مع بدايه الموسم الجديد والشبكه الجديده نكونوا حاضرين معاكم. ما بقاني كان نقول لكم الى اللقاء مع كافه التحيات لكافه الزملاء اللي اكيد منا تلت الموسم برنامج مراي الجهات، عباس جوابليه وناجح الورتاني وكافه الزملاء، الى اللقاء.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الرابعة على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم وغدا بمركز الاصطياف بابن متير الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة لموسم الاصطياف من خلال توفير السلع وتنويعها بهدف ترويج منتوجاتهم والحفاظ على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش ركودا بقية السنة. تستعد ولاية الكاف وسليانة والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهة الثلاث. قدمت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري اليوم حصيلة اقتصادية اتسمت بتحسن مؤشرات نمو واستعادة تونس جاذبيتها فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. رئيسة الحكومة أبرزت

0: خلال إشرافها على افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي ينعقد اليوم وغدا بتونس ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أكدت أن الاقتصاد الوطني برهن على قدرته على الصمود رغم تعقد الظرف العالمي، موضحة أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بلغت 2.6% لكامل سنة 25 و2000 مقابل 1.4% سنة 24 و2000، كما أوضحت أن هذا التحسن يعود أساسا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي والصناعة المعملية. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الحالي، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لمختلف الشعب، وذلك عبر منصات التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح، وكالعادة نتواصل معكم من الآن إلى حدود 5. اليوم إن شاء الله موضوعنا بش يكون حول طرق التخزين بعد جمع الحبوب، أهم النصائح والإرشادات في هذا السياق. نمشي والنغم ثم نعود.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن نحييكم مجددا مستمعينا، أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة الكيف، ونفتح فضاء دليل الفلاح كالعادة في متابعة ومواكبة لأجواء تخزين وتجميع وتخزين الحبوب. الحمد لله النسق يعني متواصل وسريع، وحتى التقلبات المناخية الأخيرة كان فما التزام نسبي في إطار التعامل ربما مع التقلبات هذه، تسريع لي يعني التجميع ولا التخزين والاتجاه به الى الدواوين الحبوب، وهذا في حد ذاته يعتبر من الحلول الاستثنائيه اللي خدمت عليها على امتداد يعني اواخر الربيع حتى بدايه الصيف والان، والحمد لله النسق طبيعي وفما تفاعل وفما تجاوب ايجابي. نستنى حتى تكمل بطبيعة الحال موسم الحصاد بصفة عامة، لكن في نفس السياق هذه ماذا بينا عملية التجميع ولا التخزين اللي هي من العمليات الحساسة برشا واللي فيها برشا مجهود وفيها برشا تثمين لتعب الفلاح، وحتى الفلاح يخرج رابح من جهة انه يخزن ومن جهة انه ايضا يخبي الزراعة متاعه في وقت من الاوقات ما يبقاش تحت رحمة ربما غياب الادوية والا الجوائح الطبيعية اللي ساعات تخرج به عن حدود التعامل العادي، معناه يلقى روحه مجبور على انه يا اما يستنى في الادوية يا اما مضغوط بطريقة او باخرى بانه يوخر الموسم بتاعه والا يلتجأ لحلول تنجم تبط عليه في بعض الاحيان. اذا سي شادلي العبيدي المهندس العام والاستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف حاضر معنا في الاستوديو، اهلا وسهلا بك. مرحبا سي شادلي.
2: مرحبا سيده رفيقه، تحيه ليك وتحيه للساده مستمعي ومستمعات اذاعه الكيف. اذا في البدايه اقول انه الموضوع هذا معناته جمع وتخزين محاصيل زراعيه بصفه عامه والمحاصيل الفلاحيه بصفه عامه. مش نحكي على التخزين بصفه خاصه، تخزين الحبوب معناته في الايامات هذه لانه موسم حصاد الحبوب والزراعه الكبرى، ولكن التخزين يشمل بطبيعة الحال كل المحاصيل معناتها، حتى زيت الزيتون، حتى الخضروات، حتى الفواكه، حتى التوابل إلى آخره. التخزين، عملية التخزين هي ممارسة تقليدية وممارسة معناتها ظهرت من قديم الزمان ومن ما قبل التاريخ، وهي ممارسة معناتها منظور اجتماعي ومنظور حضاري ومنظور إنساني. هي ممارسة يعني معناتها وقع ابتكارها يعني للضرورات لتجاوز الأزمات وتجاوز الفترات الصعبة.
1: وهذا نتفهموه أكيد في السياق هذه سي شادلي، لأنه اليوم مهم جدا أنه بطريقة أو بأخرى نستجيب للتفاعل متاع اللجان اللي قامت معناها بحماية ووقاية المخزون متاعنا من الحبوب، اللي اليوم ما عادش من المقبول أنه نتجاهلوه وإلا نسمحوا أنه تصير له حاجة من الأضرار اللي صارت سابقا واللي كان حتى حد ما كان راضي عليها في وقت من الأوقات.
2: بطبيعة الحال هي عفوا ديما نأكدوا ونعاودوا أنه العملية هي مش تأخذ شوية وقت، معناتها شهر من زمان، ف معناتها شوية يقظة وحزم في وجدية في العمل في هذه الأيام حتى تتم العملية بشكل عادي وبشكل مرن ويقع التخزين يعني جمع تخزين المحاصيل.
1: نخليك بطبيعه الحال ظروف المباشر نخليك تشرب شويه ماء، واحنا نحكي ربما في السياق هذايا فما اهتمام وفما نوع من الرضا مبدئيا على التقدم تحصيله يعني التجميع والتسليم للدواوين. نستناو انه يكتمل الموسم تماما باش نجمو نقدموا قراءه واضحه وقراءه تكون عمليه وفعليه، لكن اللي يهمنا باش نجمو نحافظوا على المخزون هذايا كفلاح باش نقدم اللي باش نقدمه اكيد للديوان الحبوب، وفي نفس الوقت باش نحاول اني نخدم على البقيه اللي تخليني في حل من عديد الإشكاليات اللي نجم نواجهها إلى الأمام وقت اللي باش ندخل في عملية موسم البذر. وإحنا كنا وعدناهم أنه في السياق هذه باش تكون استباقية، معناها النصائح والإرشادات في السياق هذه.
2: متابعة الحل نذكروا بما نتعلق النقطتين حكينا عليهم في السابق وديما نذكروا بهم، أنه الحاجة الأولى أنه الفلاح منتها على بكري من توا يخلي البذور متاعه باش ما يبقاش بعد مضطر باش يأخذ بذور معناتها كيف ما جاء، أولا معناتها جودة متدنية ثم بأسعار غالية بأسعار مرتفعة. الحاجة الأولى. الحاجة الثانية في عملية التخزين، أنه نعرف أنه مجهودات الدولة في عملية التخزين، تخزين الحبوب خاصة في عام الصبا أحيانا يصير معناتها تجاوز بعض التجاوزات اللي هي أكثر من طاقة الاستيعاب، ربما تكون الصبا إن شاء الله ربي يعطينا الصبا كل عام، ولكن أحيانا تكون تتجاوز طاقة الاستيعاب نتاع معناتها منشأة التخزين، وبالتالي كمساهمة من الفلاح أنه يقوم بعملية التخزين وحده، وبعد يصير معناتها الوسق ولا معناتها البيع يصير بشكل معناتها بالتدرج حتى ما يصيرش ضغط كبير على عملية التخزين ونقل الحبوب ونقل هذه المحاصيل، ويصير معناتها يصير معناتها أحيانا يصير
1: إتلاف
2: إتلاف لبعض المحاصيل الكميات، وإلا تصير عملية تخزين معناتها بطرق غير صحيحة إلى آخره. فديما نأكدوا نحن أنه الفلاح اللي هو نحكوا على الفلاح اللي هو عنده الإمكانيات متاع ممارسة هذا النشاط، معناتها عنده محلات للتخزين، عنده معناتها دانجار معناتها للتخزين لتخزين الصابة، لأنه مش بالضرورة معناتها هو مش يحصد اليوم يزمو يبيع اليوم، يزمو يخزن معناتها تجف شوية الحبوب و معناتها يصفي شوية.
1: باش شاد لي نستسمحك لرفع أذان صلاة العصر ثم نعود.
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. ونعود معكم إلى دليل الفلاح اليوم في إطار طبعا الجانب الفني الإرشادي في كل ما يتعلق بظروف التخزين وأيضا التجميع ونقل الحبوب باتجاه الدواوين، وفي صورة ما إنه الدواوين ما عادش تستقبل برشا، شنو ينجم الحل الثاني بالنسبة للفلاح باش ينجم يكون عنده مكسب وما يبقاش معناها متوتر على الصبا نتاعو والا المطموره نتاعو وين باش يحطها بالضبط. تفضل الشيخ.
1: فعلا هي راي شو المجهودات لابد تكون معناتها معناتها بالتقاسم او بالاشتراك او بمعاضده مجهودات الدوله في عمليه التخزين، جمع وتخزين المحاصيل. الفلاح يساهم شويه انه يخزن بعض الكميات او على الاقل جزء من المحصول نتاعو عنده في انتظار انه معناتها تمشي شويه عمليه التخزين وتتسرح، معناتها لانه باش يصير نقل المحاصيل هذه الى المطاحن والى المنشآت التخزين اللي في اللي هي في اماكن اخرى، مثلا في تونس ولا في منوبه ولا في الساحل ولا في غيرها. فالعمليه معناتها تجي مضغوطه شويه في شهر جوان وجويلية هكا، ولكن باش معناتها تصير العمليه بسلاسه لابد الفلاح يساهم شويه. اولا كي الفلاح كي يخزن معناتها المحصول نتاعو عنده لفتره معينه، الفتره هذه على الاقل مازال ما تماش مطر برشا والدنيا سخونه وكل شيء، وينظف ينجم ينظف اكثر ما يمكن من القمح نتاعو ولا الفارينه ولا الشعير ولا المحاصيل بصفه عامه، ينظفها شويه ومن بعد يهز يبيع، فحتى الاسعار معناتها سعر البيع يكون افضل بالنسبه ليه. ويساهم هنا في معناتها مجهود الدوله في اتمام وعمليه التخزين بشكل معناتها سلس، وما يصيرش اتلاف وما يصيرش ضياع وما يصيرش ضغط حتى على المنشآت وعلى وسائل النقل وعلى حتى على العمل ومعناتها فرق العمل الى اخره. فالعمليه كما قلنا الكل
0: حتى اذا كان معناها دهمتنا ربما بعض التقلبات الجويه
1: كلاش قلنا تو نحن الفلاح الفلاح على الاقل متوسطي الحجم ولا حتى الفلاح الكبار لازم يكون عنده اماكن تخزين. اماكن تخزين انه معناتها هو ستوكار تمبورير، معناتها تخزين مؤقت.
0: مؤقت معناها ينقل به قبل ما يتوجه معناها بصفه جديه معناها باتجاه المراكز نتاع ديوان الحبوب، هو بيدو يلزم عنده محليا في مركز خاص به او مخزن يحط فيه، لكن المخزن هذا اكيد يلزمه يخضع لبعض الشروط. ما يلزمش يكون معناها مخزن هكاك عشوائي، المخزن هذا فيه نوعيه من الشروط باش ينجم يوصل معناها الصبا نتاعو حتى لحين وقت تسليمها لديوان الحبوب.
1: بطبيعة الحال أماكن التخزين هذه لابد يكون يقع إعدادها مسبقا، يعني في شهر ماي ولا حتى قبل للتنظيف والجير، استعمال الجير ولا الدهن معناتها
0: الجدران معناها
1: الجدران والأسقف إلى آخره، معناتها سد الثغرات على القوارض وإلى آخره، والمدوات حتى للأرضية وإعدادها.
0: المدوات يعني يجيب مبيدات حشرية كيفاش؟
1: مبيدات حشرية ضد القوارض باش ما تدخلش إلى آخره على الأرضية قبل ما يحط المحاصيل المحصول نتاعو. ومن بعد بطبيعة الحال أول ما تصير عملية الحصاد، وديما معناتها مضابين عملية الحصاد تكون في وقتها مش مقبل. إذا كان حصد بكري شوية الواحد معناتها كما قلنا راهي نسبة الرطوبة في الحبوب وفي البذور بصفة عامة مازمش تفوت 15%، فإذا حصد في 15-16% مازمش يخزن في وقتها، لازم يستنى شوية نهارات حتى تزيد تجف شوية تشرب معناتها ينقص الماء اللي فيها شوية ومن بعد يخزن. ما تكون نسبة الرطوبة في الحبوب وفي البذور في 12% 11% على اقصى تقدير 13%. علاش؟ لتفادي معناتها ظهور الامراض والافات اللي في وسط
0: الفطريات
1: وحتى الحشرات. حشرات معناتها ما تحبش تلقى شويه رطوبه تظهر وتتكاثر خاصه السوس.
0: تو السوس معناها شنو الامراض اللي تنجم تصيب معناها الحبوب نتاعنا اثناء التخزين.
1: اثناء التخزين خاصه في الصيف الحشرات. أيه. ومن بعد ربما اذا كان بقينا للخريف معناتها مازالت مخزنه وخاصه بطريقه ماهيش صحيحه
0: ولي قوارض
1: بطبيعه الحال القوارض في كل وقت. ولكن الفطريات الفطريات وقت درجات الحراره تهبط ما دون ال 35 واذا ثم شويه رطوبه فمع مطر نتاع الخريف والهواء معناتها يولي رطب شويه فمعناتها تولي إمكانية ظهور الفطريات. أما في الصيف توا القوارض في كل وقت والحشرات هي اللي تهدد معناتها المخزون ديما خاصة السوس هذا ويتكاثر لأنه يتكاثر بشكل كبير وبسرعة. فكعبة واحدة تنجم كعبة واحدة في وسط الواحد معناتها في شهر والشهرين تعم عليها الكل ومعناتها ويقع
0: يعني هو ايه. من اللي يحط معناها
1: المخزن كان حاجة نظيفة
0: يبقى يثبت بالكدا
1: وديما هو طول معناتها نذكروا بحاجات معناتها أنه لازم معناتها المراقبة أسبوعية مراقبة أسبوعية للمحاصيل المخزنة معناتها بصفة دورية كل أسبوع المحافظة على درجة الرطوبة يقيسها معناتها حتى درجة الرطوبة في البذور وفي الحبوب حتى معناتها كل 15 يوم ولا 20 يوم يقيس نجم ثم معناتها آلات صغيرة ومعناتها والا حتى من ربما مصالح الفلاحة عندهم من هي نجم يهز معناتها
0: من عند المرشد والا
1: اي اما يجيبها والا يهز له هو كميه صغيره معناتها نتاع كيلو ولا رطل
0: يقيس له بيقيس.
1: يشوف الرطوبه نتاعها
0: فاذا كان عمليه مجانيه سي شي ديما
1: نورمالمون معناتها المفروض تكون معناتها مجانيه وسهله ياسر ما فيها حتى شيء ثم معناتها كيما قلت لك الات صغيره تحط فيها شويه معناتها
0: كيما الترمومتر باش تقيس به
1: صحيح
0: معناه مقياس حراره ولا رطوبه
1: حتى 10 غرامات حتى 15 غرام ومعناتها في الوقت تعطيك قداش نسبه الرطوبه في الحبوب فالعمليه دي سهله
0: السؤال معناها معناها الفطريات والحشرات هذه تصيب الانواع الكل نتاع الاصناف الكل نتاع القمح بنفس الطريقه سي شادي
1: مش بنفس الطريقه هي كل هي في حد ذاتها فيها تنوع كبير فطريات تنوع كبير ثم فطريات تحب الحبوب تاع القمح ثم فطريات تحب
0: الشعير
1: ثم اللي تحب الفول ثم اللي تحب الحمص كل كيف الانواع معناتها النباتيه ثم انواع
0: نتاع تتنقل مع الحبوب
1: نتاع فطريات وثم انواع نتاع حشرات مثلا الحشرات نعرفوا خاصه السوس والواحد
0: يضرب النمالة اكثر حشره تظهر تاو
1: النمالة معناتها بشكل اخر
0: اذا سميناها حشره معناها بين ظفرين
1: هي مش من الحشرات
0: اللي يعني قلت لك بين ظفرين خاطر هي معناها خارج التصنيف السي هي والنحل
1: هي تنجم تاثر شويه النمالة لان هي تهز الكعبه ما
0: بالضبط
1: ما تاكلهاش في الوقت والا ما تبيضش فيها اما تهز الكعبه معناتها باش تنقص حشرات الاخرى اللي هي مخترة كما السوس هي اللي تحفر في وسط الكعبه تعمل انفاق في وسط الكعبه خاصه في الفول كما قلت لك عندها بريفيرونس عندها تحب البقوليات اكثر من القمح والشعير والواحد فتدخل في الكعبه وتعمل نفق وتبيض فيها وتزيد معناتها تتكاثر هذه الخطوره نتاعها معناتها اليرقات اللي مش تخرج جديده بطبيعه الحال مش تعيش على المخزون اللي موجود هذاك وكما قلت لك في ظرف شهر ولا شهرين تلقاها عمت عليها الكل معناتها يكفي معناتها كعبه واحده سوس في الشكاره نتاع القمح ولا نتاع الفول ولا الجلبانه ولا الحمص بعد شهر ولا شهرين تلقاها عمت عليها الكل خاصه اذا كانت الظروف ملائمه جدا يعني ثم سخانه وثم رطوبه
0: واضح بيس شدي نذكر مستمعينا رقمنا 78-227-700 دليل الفلاح للي حب أو عنده استفسار في هذا السياق ظروف التخزين والتجميع باش نتفاداو الإشكاليات متاع الفطريات الحشرات وغيرها من الأفات اللي تنجم معناها تكون تتلف معناها الصابة متاعنا أثناء الخزن متاعها وأثناء تجميعها وباش نشوفوا زيدا كيفاش نجم نأمن نأمنوها حتى نوصلوا لفترة معناها الموسم البذر إن شاء الله. نذكركم أيضا أنه إن شاء الله موعدنا في دليل الفلاح يتغير خلال الشبكة الصيفية اللي تنطلق بداية من الاثنين المقبل بإذن الله. إن شاء الله باش يكون موعدنا الثلاثاء في حدود منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا، موعد الجديد أسبوع بأسبوع انطلاقة مع دليل الفلاح في الانتاج النباتي، ونشوفوا أيضا العيادة البيطرية مع الانتاج الحيواني. نرجع لك إذا سي شادلي بأكثر دقة وأكثر تفاصيل حول الطرق معناها اللي تخلينا نوصلوا بالصابة بأمان ونوفروا منها.
1: حبيت نعطي بعض الشروط أو بعض الآليات الفنية للتحكم في عملية التخزين. كما قلنا أن درجات الحرارة درجات الحرارة لازم تكون مرتفعة، معناتها من الأحسن تكون في حدود 15 درجة في البقعة نخزن فيها باش نخزن لمدة أطول له. تكون 15 درجة. وإذا اضطرينا مثلا بالنسبة للحبوب معناتها في دي هنغار كبار كبار على الأقل يكون مهوي من برشا جهات باش يدخل الهواء يدور، خاطر إذا حاجة مسكرة راهي الرطوبة ترتفع. وهو الحاجة اللي تخوف أكثر هي الرطوبة، نسبة الرطوبة في وسط حاجة مسكرة واحد هذيك هي تكون معناتها ملائمة لظهور الفطريات وتكاثر الحشرات. فالحاجات اللي راقبوها هي درجة الحرارة، مازمش ترتفع برشا في وسط حاجة مسكرة معناتها وكيما اللي هونغار ولا الحاجة متاع البقعة متاع تخزين. والحاجة الثانية هي نسبة الرطوبة اللي دي كيما قلنا نجمو ديما نقيسوها، مازمش ترتفع برشا. كيف نظافة الهياكل متاع التخزين، معناتها كان هي بناءات ولا كان هي معدنية وإلا حاجة أخرى، يلزم العناية بها تكون نظيفة بطبيعة الحال، ما فيهاش ثغرات ما فيهاش إخلالات. الحاجة الأخرى هي المراقبة الدورية معناتها بالعين المجردة، معناتها لازم يتفقد، معناتها كان هي مخزنة انفراك معناتها ما غير شكاير واحد بالعين ينجم يشوف ثمش حاجة ولا كذا حشرات ولا فطرية تظهر من برا. إذا كان هي شكاير معناتها يأخذ ديما عينات من الشكاير ويثبت ثم سوس ثم حشرات ثم حاجة يثبت كيف حوالي الأكداس متاع الشكاير إلى آخره.
0: يعني حتى اللون متاع الشكاير ينجم يتبدل يتغير،
1: يتبدل ثمش قوارض معناتها القوارض معناتها تلقاه يأكل الشكارة ينقب الشكارة أول حاجة ولا تلقى حاجة معناتها القمح خرج البرة البرة. دونك يثبت في الحاجات هذه بالعين المجردة هذه دوريا معناتها في كل أسبوع يعمل طلة ولا 10 أيام. كيف يحضر ديما مبيدات حشرية خاصة حشرية ويحط ديما بعيد على بطبيعة الحال ما يخلطش بال
0: ما يخلطش مع النعمة،
1: ما يخلطش مع النعمة، يحط على معناتها على
0: الأطراف
1: على الجدران على الأطراف
0: متاع المخزن
1: وخاصة على الباب اللي هي ربما تكون مدخل لبعض القوارض ولا حاجة ولا حتى حشرات إلى آخره. هذه هي احتياطات، وديما كما قلنا عملية التحضير تكون من الأول، معنى التنظيف والدهن، يدهن الجدران بالجير إلى آخره، يحضرها على بكري وتكون نظيفة. كيف ترصيف معناتها الشكاير والا الواحد يكون ما يكونش محطوط على الارض مباشره، يكون
0: توسي شد لي ايه. انت ذكرت ربما على اطار التخزين هنا الشكاير معناها النوعيه نتاعها كي نتقبل نوعيه الخيش الخيط معناها تويكة تبدلت ولات البلاستيكيه، هل انه فما تاثير معناها على
1: ثم تاثير؟ انا في تقديري تقديري انه الشكاير الخيشه ديما مهويه خير يدخلها الهواء خير. وثانيا هي من مادة نباتية، معناتها من مادة نباتية تمتص، حتى كان ثم رطوبة تمتص من الرطوبة. الشكاير البلاستيكية توا اللي استعملوا فيها توا هذه المفروض معناتها لمجرد النقل من الحقل،
0: صحيح
1: تحمي شوية من المطر ولكن ما يلزمش تخزن فيها، هذه ماهيش صالحة للتخزين.
0: خاطر نعرفوا احنا البلاستيك يأثر معناتها
1: يأثر تعرق من داخل وترتفع الرطوبة بطبيعة الحال وتكون عرضة معناتها تكون عرضة للحشرات.
0: هل أنسب أنه يجمع معناها في الشكاير هذوما وإلا يخليها معناها أكداس أحسن؟
1: مع أنهم هما الشكاير هذوما معناتها حتى السعر منه أرخص شوية، ينجم يجمع فيهم، ووقت لي معناتها باش يخزن في حاجات اخرى، معناتها براك والا في شكاير اخرى والا
0: وقت
1: في
0: وقت يبدا فراك هكاك احسن
1: احسن احسن براك خير
0: افضل، أفضل وقت اللي يجيب باش ينقل والا باش
1: يعاود يعبي فيهم ويهز زي مش مشكله. وثم حتى تو ما ثم اليات معناتها اللي يعبوا فيها حتى البراك، معناتها حتى الريموركات والواحد حتى ما اللي هي تمشي مع الماكينة تجيب براك وتصب وهز حتى براك حتى للمخزن متاع قبول مراكز قبول الحبوب نجم يهز حتى براك ويقبلوا عليه، معناها مش مشكلة.
0: واضح دوك هذوما من الحاجات اللي نجم يتجنبهم معناها الفلاح وحده وحده وعينه وميزانه يهز معناها في الشكاير باش ما البلاستيكية باش ما تتأثرش بالمطر والا حتى معناها الريح وغيرها.
1: براتيك خير أسرع حتى في العملية أسرع
0: بالضبط. وبعد إذا كان عنده متوفق هما الاخرين ينجم اعاده معناها رسكلتهم اعاده الاستعمال الشكاير بالخيط
1: شكاير بلاستيك هذوما عاده موسم واحد
0: لا
1: عاده موسم
0: لا نحكي على الاخرين
1: شكاير الخيش الاخرى تخدم بها تنجم 5 سنين وحتى 10 سنين تخدم.
0: ما علاش سالتك هنا على التكلفه يعني اذا كان باش يتكلف مره واحده وبعد يقل
1: معناها اي معناتها كي تحسب التكلفه على معناتها 5 سنين ولا 10 سنين
0: اريح له معناها
1: خير اي خير
0: إيه. هذه نوع من انواع ربما الاحتياطات به وصلنا معناها النوعية الامراض تويك باش تعطيني كل الانواع المشهوره اللي في جهتنا وفي بلادنا اللي يلزم بالضروره ينتبه لها الفلاح في توقيت الخزن حتى اللي يخبي بطبيعه الحال الزريعه نتاعه ويوصلها للارض من جديد
1: في عملية التخزين، خاصة إذا كان مش يخزن حاجة للبذور للبذور راهو معناتها الحذر يكون معناتها مضاعف لأنه يلزم يرد باله أولا من الحشرات اللي تنجم الحشرات إذا كان الحشرة تاكل جهة معينة من الحبة من البذرة فالبذرة هذيك ما تنبتش نهار آخر ما عادتش تولي صالحة للإنبات. الحاجة الأخرى هي إذا كان المخزون متاع البذور في معناتها يكون ثم شويه رطوبه ومسكره شويه ويجي من بعد معناتها ودرجه الحراره مرتفعه شويه فهي ربما تصير بدايه انبات وهي مخزنه فبدايه الانبات هذيك تفسد المحصول كبذوره ما عادش تصلح كبذور لكن صارت خطر عمليه الانبات في البذور تصير مره واحده
0: يعني المرة الأولى تعتبر
1: لاغية إذا مش يخزن البذور مش يزرعها من بعد إذا كان صارت بداية إنبات وهي في مكان التخزين
0: ما عادش تنجم تعطيك مرة أخرى
1: بطبيعة الحال بعد أنت باش تزرعها ما تنبتش بطبيعة الحال.
0: كيفاش يلزم يتجنبها
1: الحكي؟ يتجنبها أنه يتجنب لي كونديسيون يتجنب الظروف نتاع الإنبات وظروف الإنبات هي رطوبة مرتفعة مع درجات حرارة متوسطة معناتها 20 و25 و30 درجة مع رطوبة أكثر من 70% فينجم تصير إنبات وهي في مكان التخزين بداية إنبات
0: زراعة
1: نجم أنها تصير بداية إنبات وتفشل معناتها
0: ما تكملش
1: هي عملية الإنبات في الحبوب تصير حتى في السبولة في السبولة معناتها وصارت معناتها
0: حتى في الماس الشيء اللي تو تحطوا تحطها البذور تطلع معناها
1: بطبيعة الحال هي تو نحن نحكوا نحن قلنا في السبولة في راس امها نقولوا في راس امها وقت تصب مطر تو الوقت هذا
0: تحاول
1: تصب برشا مطر تصب برشا مطر السبولة تتعبى بالماء وفيها حبوب تو ناضجة
0: الحبوب هذيك
1: تنبت فيه وهي في السبلة
0: سبحان الله
1: تصير بداية الانبات في السبلة فانت من بعد انت تحصد هذيك السبولة هذيك تحصد وتقول مش خلي منها البذور تزرعها ما تنبتش علاش لانها صارت بداية انبات وهي في السبولة نتاعها
0: به شنو يعمل لها معناه كيفاش يتصرف
1: لا هنا حاجة
0: علفة شنو
1: لا تمشي الحاجات اخرين مع علفة ولا حتى الاستهلاك البشري معناها صالحة
0: واضح
1: اما كان كبذور ما عادش تصلح تسمية البذور
0: ما عادش زريعة
1: صحيح
0: ما عادش زريعة
1: تبقى حبوب
0: ناكلوها لكن ما عادش زريعة
1: تبقى حبوب للاستهلاك البشري ولا الحيواني ولكن ما تصلحش بذور
0: واضح
1: كيف هنا قلنا علاش تخزين البذور في معناتها في اماكن تخزين يلزم معناتها يرد باله ما يوفرش باش ما تصيرش ظروف مناسبه وملائمه للانبات اللي هي رطوبه مرتفعه ودرجه حراره معناتها متوسطه 25 30 هذه تصير بدايه انبات وما تظهرش ليك لانها مش تصير بدايه وتفشل معناها ما توصلش العمليه من بعد كنت تزرع ما تمتش.
0: واضح سي شادي، باش نمشوا الفاصل غنائي قصير وراجعين نكملوا مع انجاز علمي تونسي في خدمه الامن الغذائي، ونزيدوا نكملوا ايضا مع بعض التفاصيل الاخرى.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: ورجعنا لكم مكملين معكم ديما في دليل الفلاح. الحقيقة باش نستغلوا الفرصة مع سي شادلي باش نرجعوا ربما للطرق متاع التخزين بين زمان وبين اليوم، وقديش معناها تغيرت العملية معناها في إطار تجميع والاستحفاظ معناها على الحبوب متاعنا. قبل كنا نحكيوا على المطمورة، احنا توا المطمورة بقى منها كان الاسم سي شادلي.
2: في الواقع هي راهي عملية التخزين بدت منذ ظهور الفلاحة 10,000 سنة قبل
1: أقدم
2: 10,000 سنة قبل ميلاد المسيح. بدت الفلاحة خاصة في الشرق الأوسط، ما يسمى بالهلال الخصب أو الهلال الخصب، البقعة هذيك الشام والشرق الأوسط حتى على النيل، معناتها على مستوى النيل. الفلاحة بدت غاديك خاصة فلاحة الحبوب، القمح وبعد الشعير وبعد الفارينة إلى آخره. فبدت عملية التخزين من وقتها، وعملية التخزين كانت سبب في أنه يصير استقرار. كانت معناتها العائلات والعروش ومعناتها المجموعات كانت تتنقل، وخاصة إذا عندها حيوانات واحدة،
1: وين ثم الماء
2: وين ثم الماء وين ثم معناتها الكلاء والخضار والعشب. ولكن وقت اللي صار وقت تصير الفلاحة معناتها الزراعة صار استقرار، وبدت استقرار، وبدت معناتها تتبنى المدن معناتها والقرى والأحياء إلى آخره. وفي نفس الوقت معناتها بطبيعة الحال مش يصير فائض في الإنتاج في أحيانا في سنة بعض السنوات. فجت فكرة متاع التخزين، وعملية التخزين بدأت بمنشآت صغيرة معناتها بأشكال مختلفة حسب الجهات وحسب المناطق وحسب الثقافات والحضارات اللي مرت على عبر التاريخ. فكانت تصير المطمورة وعندها أشكال برشة، مطمورة تحت أرضية معناتها تحفر تحت في الأرض بأشكال مختلفة، في شكل جرة ولا في شكل
1: الخابية،
2: السوانة، صحية السوانة لآخره.
1: شنو الفرق بينهم سي شادلي؟
2: الاستوانة فرق يعني كل هي معناتها كتنجم تقول ثقافة وبالتجارب معناتها
1: كل عادة
2: وحسب معناتها طبيعة حتى الأرض وحسب طبيعة المنطقة. ربما المطمور الواشي باش تخزن باش تأمن المحصول هذاك في مكان أنه يكون ماهوش معرض للأمطار، ماهوش معرض لل
1: علاش تم التخلي عليها سي شادلي؟ علاش تم الاستغناء؟
2: لانه اولا نسعي لانه صارت معناتها تو صارت معناتها ممارسه الفلاحه بشكل كبير، وما المردود معناتها ومحاصيل معناتها كميه كبيره، ما عادش هي متاع كميات محدوده معناتها متاع
1: عائليه
2: صحيح. معناتها
1: يعني كل عائله عندها المطموره نتاعها
2: 10 قناطر على اقصى التقدير نجم واحد يخزنها بالطريقه هذيك. وكانت حتى المطمورة معناتها يعمل زوز والثلاثة، وكل واحد يحلها في وقت، واحدة يحلها للزريعة، واحدة في وسط العام وقت ما تم حد شيء. وكانت قبل معناتها في الشتاء
1: كل عائلة ومطمورتها معناها تبدأ
2: وثم معناتها أوقات الأوقات الصعبة في الشتاء معناتها ما تمش حاجة أخرى معناتها، وكما كانتش أسواق كما تو، ما كانش معناتها التسوق ما كانش، كان يحل المطمورة باش يواصل معناتها يأمن الغذاء في الفصل متاع الشتاء ولا بداية الربيع إلى آخره. فكان هذا هو الغرض، فهي نوع من التأمين أو من الأمن الغذائي اللي توفره والاستقرار الاقتصادي، يعني ما عادش واحد يتنقل باش يلوج على الغذاء، والواحد يأمن كل شيء بحذاه لنا ويبقى مستقر. وهذاك كيفاش بدات الاستقرار وبدات تتبنى الحضارات. فأهم ياسر معناتها عملية التخزين طورت شوية،
1: هي خرجت من الفلاحة العائلية وخرجت من الأمان الذاتي، وتويكا ولينا نحكوا عليه
2: وبطبيعة الحال
1: جمعي
2: وبالتزامن، ولا صار معناتها صارت بدات التجارة معناتها بدا البيع والشراء في المحاصيل هذه، ما كانش من قبل بطبيعة الحال كل واحد يخدم للروح وبركة، بدا البيع والشراء ولا معناتها ولت عملية
1: ربحية
2: تجارة كبيرة. وحتى التو معناتها أرقام كبيرة معناتها تعملها التجارة في الحبوب وعبر القارات وعبر معناتها الدول الكل. فالعملية هامية ياسر عملية التخزين. عملية التخزين تطورت شوية كما قلنا مع ارتفاع المردودية في الهكتار وارتفاع الكميات بتاع المحاصيل مع النمو الديموغرافي والانفجار الديموغرافي اللي صار معناتها لتغذية البشرية 7 أو 8 مليارات، معناتها كميات كبيرة مهولة بالمليارات من الأطنان. معناتها عملية التخزين تطورت بطبيعة الحال حتى هي ولت معناتها تصير خزانات متاع مئات الأطنان. وكانت تصير في الأول معناتها بيطون معناتها تتبنى معناتها بالحجر
1: والإسمنت
2: الإسمنت والواحد بعد ولت معدنية تم خزانات معدنية اللي يسيلوها هذوكم ومن بعد تم حتى معناتها عملية التخزين لتأمين معناتها أنه المحاصيل هذه ما تفسدش في الخزانات هذه معناتها صار أنه نضخوا بعض الأنواع من الغازات كما النيتروجين ولا ثاني أكسيد الكربون باش معناتها نأمنوا المحاصيل هذه أنه باش ما تندشرش الحشرات والفطريات في الخزانات هذه الكبيرة.
1: هل أنه الخزانات هذه معناها طريقة أو شكلها كي نتعدوا احنا كي نشوفوهم لسيلو تبدأ عندهم شكل معين معناها في تقريبا في العالم الكل هذيك عند الاستيواني هذيك هذيك يدخل في عملية معناها الوقائي للخزن وإلا هو شكلي وكها؟
2: لا فيها مواصفات فنية معينة لأنه لتسهيل
1: الهندسة متاعه معناها الغاية وقائية
2: بطبيعة الحال أولا كيفاش باش نعبوا كيفاش باش نفرغوا فيه وكيفاش باش نجبدوا من اللوطة كيفاش باش ننظفوا كيف باش نحطوا معناتها مبيد ولا حاجة ولا نضخوا غازات في وسط الواحد نجمه معناتها كيما قلنا تو يصير ضخ غازات كيما النيتروجين وثاني أكسيد الكربون باش معناتها نوفروا بيئة غير ملائمة لتكاثر الحشرات والفطريات بطبيعة الحال المبيدات الحشرية والمبيدات الفطرية زي ما استعمالها بكل حذر معناتها أقل ما يمكن ومن الأحسن تكون بيولوجية معناتها ماهيش مضرة لأنه هذايا معناتها محاصيل غذائية بالأساس هي للبشر وحتى للحيوان فما يزمنش استعملوا كما المبيدات اللي نستعمل فيها في الزراعات الأخرى ولا إذا تكون معناتها حاجة أولا الساعة مفعولها ينتهي بمجرد أن انتهى عملية الخزن. بعض كان حكينا في معناتها في نفس السياق أنه الأشكال متاع التخزين كانت تصير حتى المطامير كانت تصير حتى فوق أرضية معناتها تصير بالمتروسة أو مطروزة بمنتوجات نباتية كما السعف بتاع النخل كما
1: التبن ذيك
2: والتبن والقصب إلى آخره فهذه صحية باهية وتكون مهوية وما معناتها لأنه كما نعرفوا نحن حتى عملية التخزين بالنسبة للحبوب تخزنها في السبول متاعها خير من تخزنها هكاك معناتها
1: درس
2: أي السبول متاعها معناتها
1: الحلة معناها في الحلة
2: أي في الحلة السبول متاعها فكل الأعضاء اللي تحمي الكعبة القمح هذيك تحميها حتى من برشا حشرات وبرشا أمراض
1: لكن هي تشد مساحة
2: من جهة معناتها أنه في المطمورة مثلا نحطوا التبن ما بين الحيط وال ما بين أطراف المطمورة وبين الحبوب لأنه التبن يحمي أولا يمتص الرطوبة وثانيا يحمي ضد الحشرات وضد الفطريات.
1: هذا الفرق ما بين يعني المطمورة وما بين أيضا السيلو هذوما الجدد والهندسة المعمارية الجديدة في حتى في إطار الحبوب. بالمناسبة الشيخ اللي احنا بدينا نقربوا من ختام مشوارنا حبيت نرجع معاك للباحثين التوانسة اللي حقوا خطوة علمية متقدمة من خلال فك الجينوم الكامل لصنفي القمح الصلب التونسي المحمودي والشيلي كإنجاز يعني من أبرز النجاحات البحثية في المجال الفلاحي خلال السنوات الأخيرة. يعني فهم الخصائص الوراثية للأصناف المحلية قديش النجم يربحنا ربما في مجال الفلاحة هذا البحث العلمي؟
2: في الواقع هذه الأصناف القديمة هذه من الحبوب خاصة في القمح القمح اللين والقمح الصلب وحتى في الشعير وفي القصيبة وكل في البذور كل اللي عنا لا يمكن الاستغناء عنها لأنها عندها خاصيات ربما هي أوقع تجاوزها لأنه من سلبياتها أنها ما عندهاش مردودية عالية وقلنا الغرض الأول متاع الفلاح ديما والفلاح وأحيانا حتى الحكومات حالتها بكميات كبيرة
1: ربحي
2: لتغذية الواحد فقط فالفلاح كيف كيف معناها كتجارة يحب كميات كبيرة فقط ما يلوجش على الجودة، ولكن البذور والأصناف هذه القديمة عندها خاصيات جيدة جدا لا يمكن استغناء عنها ويلزمنا نحافظ عليها، ومزات موجودة البذور هذه كلها موجودة حتى في بنك الجينات ومحافظين عليها الأغلبية الأكثرية معناتها موجودة ومحافظين عليها، فيها برشا خاصيات. الخاصيات هي أنها مقاومة لبعض الأمراض، مقاومة للجفاف،
1: تصبر
2: مقاومة أي تصبر
1: أي.
2: مقاومة مثلا لما يسمى بعملية الرقاد في في الحبوب اللي هي نعملها ترقد هذيك من الجراء المطر الواحد، عندها خاصيات جيدة جدا. الخاصيات هذه كيفاش باش نتحصلوا عليها أو كيفاش باش نحافظوا عليها ومع أصناف أخرى اللي هي منجة أكثر تعطي مردود أكثر، فهنا يصير عملية التهجين بين صنف مقاوم وصنف عنده مردود عالي. ففك شفرة الجينوم تاع الأصناف القديمة هذه هام ياسر، لأن باش نعرفوا أن هم الجينات أن هي الجينات اللي هي مسؤولة عن عملية مقاومة مرض معين مثلا، فيمكن نقل هذه الجينات إلى الأصناف اللي حاجتنا بها اللي هي تعطي مردود عالي، وهكذا في عملية التهجين نربح الإيجابيات متاع الصنف هذا والإيجابيات متاع الصنف هذا في صنف جديد مثلا.
1: واضح سيشيد، يعطيك الصحة. وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح لهذا العدد، إن شاء الله ملتقانا الثلاثاء القادم من نصف نهار الماضي ساعة في الشبكة الصيفية بإذن الله. ما بقى لي كان نقولكم في لمان الناس الكل، وأجمل تحيات كامل الفريق.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار متابعة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، أدى وفد عن مجلس الإقليم الثاني اليوم زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة، أكبر سد في تونس وأحد أهم المنشآت الوطنية المساهمة في تأمين المياه الصالحة للشرب ودعم النشاط الفلاحي. هذا وأوضح المجلس في بلاغه أن الزيارة تهدف إلى تقديم صورة واقعية للرأي العام حول الجهود المبذولة لحماية الأمن المائي الوطني، بما يعزز ثقة المواطنين ويطمئنهم بشأن سلامتها هذا المرفق الاستراتيجي واستمرارية نشاطه. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم وغدا بمركز الاصطياف ببنيم طيرة الملتقى الإقليمي الأول للأمن الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمن الرقمي. تستعد ولايات الكاف وسليانة والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاثة. تم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية يومي 25 والسادس

20 من جوان الجارية. ويهدف التتويج إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة والمسارات الملهمة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل وتشجيع نقل الكفاءات ودعم النمو المستديم والشامل. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين أصدقائنا مستمعينا أو في إذاعة الكيف في كل مكان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف في لقاء هذا النبض الجديد إن شاء الله اليوم الخميس اللي ينطلق معكم هذه الآونة ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 7. لقاء يجمع بين الإفادة وتنويع الأخبار إن شاء الله اللي بشكون كما تعودنا بين أخبارنا القارة وأركان القارة. بعد شوية إن شاء الله بتكون معنا صديقتنا ذكرى مرزوقي المطورة في تدريب الذات، إن شاء الله بتكون معنا باش نتحدث معها على موضوع يهمنا الكل، يهم المجتمع، مش كان نصف المجتمع. نخليكم شوية تشويق حتى نتعرفوا إن شاء الله بعد شوية مع ذكرى على الموضوع متاع هذا الأسبوع. أكيد خليني قبل كل شيء نحيي أصدقائي وصديقاتي الكل اللي يتابعوا فينا على موجات إذاعة الكيف، نحيي زيد الناس اللي موجودة في هالسخانة وين جاية في الطريق، ريت أشغال، ريت عباد في هالسخانة اللي متجمش تخرج فيها حقيقة، ارتفاع كبير درجة الحرارة، ربي يكون في عونهم كل الخدامة اللي في الشوارع في التوقيت هذية يخدموا ويجتهدوا ويكدوا من أجل لقمة العيش، ربي يبارك لهم إن شاء الله، ربي معاهم، نتفكروهم بربي شوية ما بارد فطير ميسالش ما فيها باس، لمجة صغيرة ربي معاهم إن شاء الله. بالحق خلينا ديما نكونوا لبعضنا سند في هذه الحياة، هما يخدموا من أجل مصلحة الجميع إن شاء الله، ربي يعينهم وربي يكون في عون الناس الكل. تحية لأصدقائي مستعملي الطريق، زيدا كيف كيف الماء معاكم يا وخييني، راي الدنيا سخونة برشا، ارتفاع كبير في درجات الحرارة، دونك ماذا بينا نتحلوا ديما كان النجمو ما نخرجوش في أوقات الذروة، ولو أنه توا نعرف أنه مازال معناها نظام العمل بالحصتين، ربي يكون في عون كل الأصدقاء والصديقات وكل الناس اللي يخرجوا مضطرين للقمة العيش، واللي مسافرين زيدا كيف كيف، واللي ما نجمش يخرج في التوقيت هذا أحسن حاجة يبقى في المنزل متاعه ويرد باله، نحافظوا على كبار السن والأطفال خاصة، ربي معنا الناس الكل. وإن شاء الله نقولوا كالعادة الأصدقاء اللي لقانا اليوم مع كل كيب، معنا اليوم صديقتنا هاجر مناعي اللي ترافقني على أجهزة الكونسوليت. مساء النور هاجر، تحية لأسعد بن عياد موجود معنا لأسعد اليوم في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. أجمل تحياتي لصديقنا مولدي لهميلي في تأمين الخدمات الهاتفية اليوم من صفحتنا وعلى الديجيتال إن شاء الله. معنا زملائنا من قسم البوابة، تحية كبيرة لسي نبيل العرفاوي بطبيعة الحال، وأكيد الأجمل التحيات نقدمها للناس الكل من طرف ومن قبل صديقتكم أمام الميكروفون، صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري. فينقولوا للناس الكل يلا مع الإيقاعات المسائية، لكم منا أحلى التحيات وأجملها.

وركبت أول موجة في سكة الأموال.

0: كلوا اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي، تحيه طيبه لكل من يلتحق بنا الان على موجات اذاعه الكيف في لقائنا وفي ركننا الاول كما ذكرنا اللي هو ركن كن ايجابي مع صديقتنا المدربه في تطوير الذات صديقتنا ذكرى المرزوقي. ذكرى مساء النور، اهلا وسهلا. مرحبا بك ذكرى، شنو حوالك؟ طقس حار برشا وبكري شويه. انا في التحيه بديت يعني قلت فما وين جايه حقيقه، مع شفت لاحظت فما عمال في الوقيت هذه في السخانه، العبيد في الظل وفي المراوح، ولك الكلمات يزوروا هما البرا يخدموا ربيعينهم بالحق.
1: تحيه
0: كبيره، تحيه كبيره، وديما بربي تفكرونا تفكروهم بريتو شويه ماء بارد حاجه معناها تنفعهم. نعرف الشارع مش باش يتوفر لهم، حتى الحوين توا مسكرين ما فيها بيس، معناها
1: تحط بوزه ماء بارده
0: بحذاهم وهزها وبحذاهم كل مره يطلع عليهم.
1: هي خير حتى هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقه هي سقيا الماء.
0: والله والله للطير للناس الكل، البشر كل حتى الكائنات الحيه،
1: حتى للنبات
0: النبات ايضا النبات والناس الكل. ان شاء الله ربي يرزقنا الناس الكل ويهون عليهم حراره.
1: آمين.
0: موضوعنا
1: احنا في الصيف، كنت تحكي على الحراره، يعني احنا مازلنا في الصيف،
0: مازلنا
1: اول هو الصيف. دخول الصيف وما شاء الله يعني حراره الصيف توا، فهو عاده احنا نحسوه فصل الصيف فصل حركه
0: صحيح.
1: هو في الثقافه الصينيه في ثقافه علم الطاقه يقول لك الصيف طاقته ذكوريه. علاش ذكوريه؟ يعني فيه برشا حركه، فيه برشا نشاط، فيه هكا تحس مثلا احنا تو فما مهرجانات، فما عروسات، فما افراح، فما
0: نجاحات،
1: فما برشا حاجات، فما زيد لقاءات عائليه، فما ناس تمشي تصيف، يعني فما برشا حركه. لكن هو انا اليوم باش نكون هكا متعصفه شوي، باش نحكي على المرأة أكثر.
0: المرأة أي علاش ليه؟ أنا قلت موضوعنا أعطيتهم شوية أما من غير ما بينت، قلت موضوعنا يهم المجتمع،
1: المجتمع
0: الكل مش نصف المجتمع.
1: لا لا، هي المرأة هي هو كن كون المرأة إيبانوي نقول أنا راي العائلة كلها، خطر هو كيكون فرد في العائلة متوتر أكيد باش يأثر على الناس الكل. فعليش اخترت المرأة؟ لأنه المرأة هنا فما برشا نساء تقولك أنا بعد ما خرجت من الصيف نحس في روحي مستنزفة، تعبة برشا، ما عادش نجم نعمل حد شيء، بالأخص إنه بعد الصيف فما عودة مدرسية، فما خريف، فما كذا. علاش هذا كل؟ لأنه إحنا في الصيف دائما في الحركة، يعني ما نرجعوش نرتاحوا شوية، ما فماش سكون أنثوي. علاش أنا سميته سكون أنثوي؟ لأنه هناك كما كنت نحكي قبل، الصيف هو طاقة ذكورية، طاقة حركة. الطاقة الأنثوية هي طاقة سكون واستقبال
0: وراحة
1: وراحة. يعني هنا سكون راه مش نحكي كسل،
0: اي هدوء ربما اكثر منه كسل.
1: هدوء يعني اين كيفاش باش نحقق الهدوء هذا في خضم اللي احنا نشوفه برشا ناس حتى في السخانه ما تنجمش ترقد بالقدير. فهنا انا كيفاش باش نوظف الحاجات هذه باش تخدمني؟ ابسط حاجه هو برشا يقولك فما ناس تمشي تصيف البحر به،
0: اي صحيح،
1: ما فما شكون ما عندوش امكانيات باش يمشي للبحر،
0: صحيح، مش الناس كلها قادره.
1: فهنا انا نجم نعمل السعاده، راني نخلقها ساعاتي انا نخلقها باشياء بسيطه وفي المنزل. يعني السكون الانثوي يبدا مصباحك، موصلين الفجر احنا، بعد الفجر نبقى شوية حتى نسبح نستغفر هكا ونشم كالنسمة متاع الصباح هذيك. والله منعيشة، انا ساعات نبدأ مسافرة هكا مشي لتونس ولا مشي لبلاصة اخرى ونفيق بكري، نشوف ما شاء الله بالأخص الناس اللي ساكنة في الأرياف، والله يعطيهم الصحة، تحسك الصباح عندهم كالنشاط، يفيقوا بكري. وتبدأ المرأة هكا تعمل في الطابون على بكري، وفما الرجل اللي بشي يهز الغنم على بكري وكذا. يعني فما رو في الصباح فما نشاط مش عادي، وفما حاجة تهبط سكين ونسمة محليها. أين النجم؟ حتى كان مانيش نسكن في الريف، راهو عادي نسكن في وسط المدينة، نحل شبيكي، نعمل قهيوتي، نبقى على راحتي هكا، حتى من غير قهوة يا سيدي، نبقى نستمتع بك النسمات متاع الفجر الأولى.
0: هذيك
1: يخليك ترجع للسكون. بالحق أبقى وحدك هكا واستشعر النسمات هذيك. ثاني حاجة هو الديجيتال ديتوكس. يعني ديجيتال ديتوكس هو شنو؟
0: كل ما هو ديجيتال
1: يعطيك الصحة. مانيش باش نعمل ساعة ولا ساعتين، ما درج وإلا درجين هنا في الديجيتال ديتوكس، اللي نحي تليفوني، نحي التلفزيون، نحي البيسي، نحي كل شيء. فهنا نبعد على الديجيتال، على كل ما هو ديجيتال بي نبعد على كل ما هو ديجيتال حتى ربع ساعة درجي يا سيدي، حتى درج ما يسيلش. نحي انا التليفون نتاعي مثلا قبل ما نرقد بنص ساعة، وهذا رو عنده اهمية كبيرة برشا،
0: كبيرة برشا.
1: يعطيك الصحة. فهذا علاش؟ لانه احنا في السوشيال ميديا راهو نقارنوا بعضنا برشا.
0: اي صحيح، نعم.
1: نشوف انا فلانة في البحر ولا في اوتيل ولا في حاجة، انا شبيني كذا.
0: يدخلوا للانستغراموز خاصة ويبداو يتبعوا.
1: هما راهم خدمتهم هكاك، خدمتها باش تمشي للبحر ولا البيسين وكذا، باش
0: تعمل ستوري وتاخذ فلوس.
1: خدمتها. لكن انا مانيش باش نقارن روحي بالناس الكل.
0: وتنجم ما تفطروش شكل الفطور هذاك.
1: يعطيك الصحة.
0: اشهار معناها من غير ما تاكل منه حتى شيء.
1: يرحم والديك كريمة. دونك هنا ما نقارنش روحي برشا. كي نعمل انا ديجيتال ديتوكس حتى ربع ساعه كل
0: نبعد.
1: يوم نبعد، نحي تليفون، سكره، ابعد على التلفزه، ابعد مثالش، حط حتى يا سيدي نحط انا راديو، مثالش نسمع اذاعه الكيف، ونحط راديو بحذية. ونعمل بالاخص انا ديما نقول اي امراه لازم يكون عندها كوان هكا صغير
0: خاص بها
1: هي،
0: قهوتها،
1: تحط قهوتك، تحط كتاب، تحط راديو بحذيك، تسمع قرآن، انت حرة هنا، خصصك الدرجين،
0: ترتاح يعني في الوقت ذاك.
1: يعطيك صح. انسى المسؤوليات الكل، تقولي انا عندي صغار، عندي كذا، رو الدرجين اللي باش تعملهم يخلوك تكمل نهار كامل. علاش؟ خاطر كيما قلت الصيف راهو طاقة قوية برشا، يعني هو سخانة، فطاقة نارية، يعني فما نار فما سخانة فما حرارة مرتفعة. حتى في الطقس العبيد تولي على أعصابها، فأنت هنا تحاول أنه الجهاز العصبي متاعك تخليه في حالة استرخاء.
0: استرخاء يعني
1: تنجم تعمل ديجيتال ديتوكس، تنجم تاخذ ربع ساعة متاع الفجر ولا قبل ما ترقد ليك أنت. أيضا عنا أنك تتصل بالطبيعة، حتى كان احنا توا مثلا في الشمال الغربي معنيش بحر،
0: معنا خضار،
1: عنا الخضار،
0: طبيعة،
1: ما شاء الله، عنا في الكيف الجبل،
0: عنا
1: في جندوبة ما شاء الله، يعني الطبيعة اللي عبيد تجينا راهو تجي الجندوبة من صفاقس ومن تجي
0: دراهم وتبرقة وببوش وبنمتير،
1: يعني حتى بيجا سلينا فيها، عنا كسرة سلينا، عنا الكيف زيدة الدير، عنا برشا برشا مناطق هنا. انا كي باش نحكي على الشمال الغربي راهو بالحق عندنا طبيعه،
0: عندنا مخزون خلابه،
1: لكن احنا مانيش مستغلينها، لانه مش في بالنا اللي تفرهيده في الصيف كان في البحر، اللي عنده بحر صح يمشي للبحر باهي،
0: لكن ما عندوش حكيت البحر زيد فيها، واللي ما عندوش
1: مثالش او حتى شجره هو يقولك انك تبقى وتحط حتى كتفك على شجره. الطبيعه هنا فما الذبذبات الالكترونيه، احنا لو كي نشدك التليفون انا ولا كي نبقى محتكه دائما بالتلفزه ولا بالوسائل الالكترونيه، راهو قاعده نمتص بدني، قاعد يمتص في الذبذبات هذيك. فالحاجة الوحيدة اللي باش تصفي بدنك هي انك تلامس الطبيعة، يا تربة يا شجرة، حتى هكا تحط ظهرك عليها وتبقى تقرأ في كتاب ولا تاخذ قهوة معاك، وتبقى عنا الدير مثلا والله فيه يعني
0: بلا يسمح ليهم
1: تشم. يا سيدي انا بعيد علي الغابة، جيبها لدارك الغاب،
0: اعمل جنينة صغيرونة
1: حتى ما عملش جنينة، تجيب حتى شوي كلين وزعتر ولا الميرامية وتبخر بهم، تبخر بهم، شم ريحة الطبيعة. علاش ريحة الطبيعة هنا؟ لأنه الجهاز العصبي كي شم الروائح هذيك يحس أنه هو في أمان وما عادش يتشنج، خطر حرارة الصيف تخلينا كلنا في تشنجات. فهذه حاجات بسيطة احنا نجمو نعملوها باش نعيشوا في سكون. صحيح هو سكون أنثوي، لكن أيضا حتى الرجال نجمو يعملوه. انا كمرأة كي نوفر السكون في داري وانا وصغاري وزوجي وكذا حتى ربع ساعة في النهار، فاكيد باش توصل انك الصيف، احنا في بداية الصيف ونحسوا اللي فما موجات حرارة قوية جاية، فالناس كلها مش باش تقدر تمشي للبحر ولا فانا ما مشيتش للبحر، نعمل حاجات بسيطة اللي تخليني عايشة في العالم هذا. وما ننسيش الماء، احنا الماء نشرب فيه لكن من غير حضور، يعني عطش نمشي نشرب ماء وكاها، جرب نهار خذ كاس ماء واشرب، حس الماء، حسوا بالحق، حسوا الماء راهو نعمة من عند ربي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن احنا محاكاتنا للماء محاكاة سطحية، احنا نتعاملوا مع الاشياء بصفة أنه حاجة مادية هاني نشرب فيها باش ما نعطش باش نروي بدني ولا باش نعمل ديتوكس ولا...
0: إيه شوف هذه عند بعض الأشخاص مثلا كي باش يحب يشرب ذكري يحط إيده معناه يمس الماء هو يحب يشرب, يشرب. بإيده ديريكت معناها من الحنفية مسبيلة ولا حتى البرة في تبدأ العيون وكل تحسها أحلى, أحلى برشة من أنك تشرب مثلا في الكيس وإلى من دبوزة وإلى
1: كي إحنا صغار في المدرسة نشربوا هكا بيدينا من المسبيلة
0: يعني وأذيك فيها محاكاة لمس الماء في حد ذاته.
1: فهنا أنت تستشعر كل ذبذبة من ذبذبات الماء لأنه الماء رو عنده ترددات هو حتى في السنة إن نقرأ على الماء القرآن ونشربه يعني أنت كي بتقول بسم الله وتشرب الماء هي السنة إنك تشربه على 3 مرات فهنا شوف أنت الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش علمنا إن نحكيه الطبيعة وإن نستشعره كل حاجة عطاه لنا ربي يعني الماء نعمة لكن إحنا نشربه فيه عطيني نروى وكهو رو بالحق كي تستشعر إن الماء هذيك كائن حي هو أيضا رو إحنا منش نستشعره في الحاجات اللي هي كائنات حية كيفنا إحنا بشر صحيح عن عقل ونخم ونحكيه لكن أيضا
0: ذكرى باش نستسمح من وقتك شوية بركة للتقديم الإشهار ونرجع معك
1: إن شاء الله تفضل
2: إشهار الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
3: اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
2: إشهار
0: ونرجع أصدقائي للماء والمحاكاة متاع الماء وقلنا ذكرى قبل شوي قبل الإشهار إنه الماء لازمنا نستشعره لازم نحسه به لأنه كائن حي هو في حد ذاته تفرق الحكاية
1: أكيد.
0: بين إنك تشرب ماء وكهو ولا تتعامل مع الماء كحاجة ضرورية في الدوش ولا في غير وبين إنك تحس الماء
1: تحس الماء تحس إنه هو بالحق يعني إحنا قلت لك حتى هي رأي فما بحوث تعاملت على الماء لكن إحنا كي نرجع حتى للسنة إحنا ناس مسلمين ونرجع للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي من السنة هو إحنا الماء نعملوا به رقية كي مش نشربوه فما سنن أيضا في شرب الماء لكن إحنا منش مطبقين هذوما هل تسألنيش نهار علاش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علم فينا كيفاش احنا نتعاملوا مع الماء لانه اولا جسدنا رو يعني اكثر من 70% في الماء اي
0: صحيح
1: فهنا انا
0: قيمه الماء في
1: قيمه الماء يعني انت كي باش تدخل حاجه لبدنك شوف كيفاش باش تتعامل معاها نشرب وكهو والا نشرب بتأني ونحاكي الماء هو حتى نجربه احنا كي نشرب الصباح كيس ماء كبير فيه ترانش متاع قارس هكي بس تحس انت بالانتعاش راه تحس روحك هكا تفرهدت
0: ولا سامحني حتى كي تغزل الكيس تاع الماء ولا دبوزه الماء بحذيك تبدا باش تشرب قهوتك ودبوزه بحذيك من غادي تشوف وهي بارده وتشوف القطرات متاع الماء مصوره على القاروره ولا على الكيس تحس وحدك محليه
1: انتعاش
0: اكل أجواء هذيك محليها معنيها
1: بالانتعاش
0: تحبك أكثر بجزيد تشرب
1: فأحنا احنا خطر في فصل بالحق فصل يعني فصل طاقته قوية برشا الصيف فأحنا مش نحقه شنو هنا التوازن
0: وتوازن
1: بالانس فأنتي أنا وأنتي وأي إنسان يسمع فينا هنا فأنا باش نستفيد من الطقس هذايا وهو سخون نحاول أني نحقق التوازن في حياتي يعني هو طقس ناري فما قوة فما نار فما سخانة فما حرارة دونك هنا الحرارة نبردها بالماء نبردها بالسكون بالهدوء خاطر هو طقس فيه برشا حركة. فيه إذا عملت نهار مثلا سهرت كذي فنحاول أني نرجع للتوازن ونسمع بدني
0: ناخذ راحتي ونومي باهي وكل معناها
1: باش بدونتنا ترتاح والشمس راي باهية وصيف باهي برشا لكن احنا اللي ساعات ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع الفصول متاع السنة
0: دونك هذا هو السكون الأنثوي اللي حكينا عليه اللي هو راهو ما فيش حتى تعصب بالعكس هو كله معناه على الطبيعة ومحاكاة الطبيعة وكيفاش احنا نحافظوا أصدقائي على التوازن تاعي ذكرى يعطيك الصحة نشكرك برشا على المعطيات هذه وعلى النصائح نقول لك إن شاء الله موعدنا معك
1: إن شاء الله
0: يتجدد الجمعة الجاية شوية آخر أصدقائي صديقاتي وننطلق معاكم لقبلة فما تظاهرة ثقافية مهمة. إن شاء الله بشكون معانا سيدة مروة الفريحي مدير الدار الثقافة بقبلة تعطينا أكثر معطيات حولها. أبقوا معايا تبدلوش الموجة إذاعة الكيف ترفقكم وين ما كنتم أصدقائي.

0: نرجع معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف. كما قلت بكري شوية، المشوار الآن باش يكون في دار الثقافة بقبلات، وين انطلقت تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية، برنامج ثري من اليوم حتى نهار 28 جوان 2026. سعيدة جدا باستضافة سيدة مروة فرحاني اللي هي رئيسة أو مدير دار الثقافة بقبلات الموجودة معنا الآن عبر خطوطنا الهاتفية، باش تعطينا فكرة حول هذه التظاهرة. عسلامة، مرحبا بك، مساء النور سيدة مروة.
1: مساء الأنوار، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الكيف، مرحبا بك.
0: يعيشك يا للا، مرحبا بك، أنت معنا في لقائنا اليوم، وإحنا أكيد في فصل الصيف وبرشة تظاهرات مع العطلة، وليداتنا سيئة معناها في العطلة متاحهم مع دايز
1: الأصدقاء،
0: أي لازمهم متنفس ولازمهم برشة هكا حاجات اللي تشد انتباههم، خاصة حاجات تاع الإبداع اللي تتعلق بالإبداع والفن والفنون التشكيلية بصفة خاصة، معناها تضفي مساحة جميلة نتصور بالنسبة لهم هما. اي خلي لك الفرصة باش تعطينا فكرة على التظاهرة، تفضل مدام مارو.
1: اي بصفة احنا دار ثقافة بقلات تنظم الاسبوع هذا تظاهر تعبيرات تشكيلية بأنام الطفولية.
0: نعم.
1: اكيد احنا كيف نحط التظاهرة اكيد باش معناها نحطوا لها اهدافها اللي باش نخدموا عليهم واللي نحاولوا باش نحققوهم. اول حاجه التظاهره هذه تمثل فضاء ابداعي باش نشوفوا الانامل الطفوليه هذه شنو هي باش نجم تعطينا في الفضاء هذا، وايضا من خلال الورشات اللي نخدموها نحاول نثمنوا إبداعات الأطفال، يعني الأطفال كي يبدعوا كي ينجزوا حاجات في الورشات المختلفة أكيد باش نحاول نثمنوهم من خلال عرض منتجات كل ورشة، يعني احنا كل ورشة نخدموها مع الأطفال نعرضوا لهم أعمالهم، نحكيوا معاهم على الأعمال نتاعهم وعلى شنية اللي جربوه وشنية اللي مشي معاهم وشنية اللي ما مشيش معاهم. زيادة إلى جانب هذا نطوروا لهم من مهاراتهم سواء اليدوية ولا الفنية الجمالية، إنه الخيال متاعه في الفن والجمال يتطور ونخلوه يبدع، نخلوه بالحق إذا كان هو يبدأ شغوف بهواية كالرسم ولا غيره يثقلها وعليش ليه يبدع فيها ويتطور صغير، معناه من عام لعام تلقيه خير.
0: البداية
1: البداية تعبير التشكيلية في دورتها الرابعة.
0: أكيد، يعني الدورة الرابعة يعني خذيتوا تجربة في الثلاثة سنوات الفارطة، اليوم بديتوا مع التزويق على قوالب الجبس اللي كانت اليوم الورشة هذه الأمسية، زيد حدثنا عليها شوية الورشة هذه
1: باش مختصة بالضبط. اليوم صباح احنا اليوم صباح خدمنا عرض تنشيطي كان ممتاز الحقيقة، وتفاعلوا معاه صغيرات وزادة تدعينا ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه زاد الهدف من تظاهراتنا ندمج ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاط الثقافي، وذي حاجة بيها برشا ومن حقهم إنهم يشاهدوا ويمارسوا الأنشطة الثقافية. العشية على الساعة الثالثة كانت عنا ورشة في تزويق قوالب الجبس، حضروا معنا الصغيرات حاولوا معناه بالحق بمواد بسيطة، احنا شنو عطيناهم؟ عطيناهم قوارير بلاستيكية والجبس، وحاولوا يخلطوا الجبس بالماء ويصبوا في القارورة البلاستيكية ذيك، وبعد نعاونوهم احنا في القصان باش
0: يضربوا
1: بالحق اي خطر مواد حادة
0: اي خطر عليهم اي
1: هذاك لازم يكون
0: تعاونوهم وتحت رقبتكم معاهم
1: فوالا. اما بالحق محليها كيفاش فعلوا معاها، وكل واحد اعتبارا يصنع في التحفة الفنية متاعه، ورسخنا لهم في مخاخهم انه اي حاجة بسيطة نجموا يخدموا بها حاجة مزيانة، نجموا نعملوا بها حتى كادو لامي في عيد الامهات، والا غير ومعناه هاو كان فمنوا الحاجات اللي نجموا لوهم ونلوثوا بهم البيئة.
0: سامحني مدام مروة، الطفل اللي يحب الحاجة معناها اللي تتخدم بالليد، يحب الحاجات هذه تخليه ربما يحس بالحكاية، يعني يحس باللي هو قاعد يعمل في إنجاز، يعني يصور يبدع، يصور في حاجة، يقول في حاجة، يبتكر في حاجة، دونك هو باش يحاول يكتشف أكثر الماتير اللي يخدم عليها.
1: يعطيك صحة، كيف تحفزه وتخليه معنا احنا في الاسلوب نتاعنا معنا تحفزه وتخليه تقول له شوف هذيك اخضر محلاها، هذيك ظهر لي باش تطلع احسن، باش تطلع مزيانه على الاخر، وهذيك شوف شكلها مختلف على الاخرين. ونحاولوا يعني احنا نشجعوهم ونقول لهم كل قالب باش تخدموه يكون مختلف على الاخر،
0: القلب
1: يكون
0: الاخر
1: ابين من الاخر، يكون حتى نفس الشكل نتاع الدبوزه، لكن احنا من بعد بالتزويق بالكل نخلوه مختلف على الشكل
0: على شكل آخر، يعني تعي كل واحد جاتي اللمسة متاعه هكا صغيرة،
1: لمسة متاعه، والحاجة هذه بالحق تخلي صغير يفرح ويتطور سيرته في الخدمة، يعني مش كيما في الورشة
0: دي، كيما في الورشة جاية. نعم نعم، غدوة إن شاء الله. نعم، بالنسبة للبرنامج غدوة إن شاء الله ورشة الكروشي، فن خيوط الصوف،
1: الكروشي فن خيوط الصوف، في ورشة زيدة كانت عنا الحقيقة سنة، كانت عنا تجربة جديدة مع فن الخيوط الكروشي، حاجة مزيانة على الأخر. وغدوة إن شاء الله احنا باش معناها باش تكون معنا سيدة تخدم الكروشيه هي والكل، احنا باش نحاولوا هكا نعلموا الصغيرات حاجة بسيطة يعني بالإبرة متاع الكروشيه،
0: أو حاجة قديمة نحسها معناها حتى معناها مازالت موجودة ما برشا ما يعرفوهاش، يعني الكروشي حاجة قديمة برشا برشا، يعني شفناها عند جدودنا وعند أمهاتنا وعند، يعني مهم جدا أن نرجعوها ونوروها للصغار متاعنا
1: هاي قاعد ولادنا نعرفوا بها صغيراتنا، وهكا نوريهم منتجات نتاع الورش ونتاع السيده ذي اللي خدمتهم، وان شاء الله زاده باش يستمتعوا بها، خاطر كانت عندنا تجربه في وسط العام والحقيقه عجبتهم، واصلا الصغار ولوا يجيبوا في الخيوط من
0: من ديارهم وكله. هذا بالنسبة للغدوة إن شاء الله، باش تواصل الرحلة الأيام القادمة اللي هي 27 و28 مع الورشات، وأيضا عروض مسرحية سيدة مروة.
1: أكيد احنا في تظاهرتنا من المهم التنويع، يعني أكيد الورشات مهمة في صقل وتطوير المهارات، وزاد العروض مهمة انه يرفع على روحه بعرض تنشيطي، وكذلك معناها يتعلم حاجات مثلا من عرض مسرحية، ولا كيما مثلا نهار الجمعة نهار السبت 27 جوان عندنا الصباح على الساعة 10 ورشة في فن الأوريغامي اللي هو طي الورق، وعلى الساعة 3 عندنا معرض مسرحية بعنوان الأميرة والسباك. ندعوهم الصغار الكل كل كل
0: شكرا حاضرين،
1: يلتقوا بينا على الساعة 3 مساء في دار الثقافة.
0: نعم إن شاء الله،
1: وإن شاء الله بإذن الله 28 جوان اللي هو اختتام التظاهرة على الساعة 10 صباحا عنا، باش يكون عنا ورشة النحت وكذلك ورشة الفنون التشكيلية.
0: نعم إن شاء الله، يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا العمل. سيدة مروة نشكرك على قبول دعوتنا، والعروض هذه كلها إن شاء الله والورشات يعني باش تكون مفتوحة للوليدات ينجموا يلتحقوا بكم يعني في الأوقات نتاع الأيام القادمة إن شاء الله.
1: أكيد نتاع الأوقات،
0: ما هوش حكر على يعني حتى حد، ولا هذا هو مفتوح.
1: لا لا لا، مرحبا بالناس الكل، حتى الأولياء مرحبا بهم، ومرحبا بالناس الكل، ودعوة موجهة للناس الكل.
0: يعيشك يعيشك،
1: أوقات ممتعة إن شاء الله معنا، وشكرا لكم على دعمكم.
0: يعيشك يا ليلى، بارك الله فيكم، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الكيف، سررنا بالاستضافة نتاعك، وإن شاء الله نشوفوكم نشوفوا الإبداعات هذية حتى على الصفحات الخاصة بكم على شبكات التواصل الاجتماعي إن شاء الله. تحياتي ليك مدام مروة، شكرا لك على المصافحة وإلى اللقاء. احنا مازلنا معكم متواصلين أصدقائي صديقاتي، باش نواصلوا شوية آخر مع أجمل إيقاعاتنا نهديها لكم وين ما كنتم في هالأمسية الشيقة مع نبض المساء يوم الخميس.

0: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية، وفي عناوينها: انطلاق منتدى تونس للاستثمار بمشاركة حوالي 1200 شخص يمثلون 30 دولة. وفد عن مجلس الإقليم الثاني يطلع ميدانيا على دقة منظومة المراقبة والتشغيل في سد سيدي سالم بولاية باجة. وبولاية جندوب انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة ابن مطير. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة، انطلقت اليوم بتونس أشغال دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة هوذي بالاستثمار الخارجي على مدى يومين بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. وسيساهم المنتدى في تعزيز الحوار بين السلطات العمومية والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف الترويج لتونس كوجهة استثمارية مستديمة ومبتكرة ومنفتحة على الأسواق الإفريقية والدولية. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في متابعة للزميلة مها الفرشيشي أنه تم وضع جملة من الإصلاحات لخلق بيئة استثمارية محفزة وخدمة الاقتصاد الوطني، منها دخول البوابة الوطنية للاستثمار، حيز الاستغلال، ودعم برامج التكوين المهني.
2: يعد الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، وتحرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهما خدمة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق يتجسد العمل الإصلاحي في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال، ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الاستثمار بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعض المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة. وتبرز أهمية هذا الإصلاح من خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار

0: استثمار حيز الاستغلال للحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية. وتعمل الدولة على دعم برامج تكوين مهني تتلائم مع حاجيات القطاعات الواعدة وسوق الشغل المستجدة، كما تواصل تطوير البنية التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوي، وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية. وتهدف هذه الإصلاحات المتكاملة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام كافة إجراءاتهم عبر نقطة واحدة، مما سيسهم بفعالية في تعزيز تنافسية بلادنا وتحسين تموقعها في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
1: هذا وتم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. ويهدف التتويج إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة والمسارات الملهمة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل وتشجيع نقل الكفاءات ودعم النمو المستديم والشامل. في الشأن الجهوي، أدى وفد عن مجلس الإقليم الثاني اليوم زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة، أكبر سد في تونس وأحد أهم المنشآت الوطنية المساهمة في تأمين المياه الصالحة للشرب ودعم النشاط الفلاحي وفق بلاغ صادر عن المجلس. وطلع أعضاء الوفد خلال هذه الزيارة على سير العمل اليومي داخل السد وعلى الجهود التي تبذلها مختلف الإطارات والأعوان من مهندسين وتقنيين وعمل وحراس وإداريين لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي في أفضل الظروف. وأوضح المجلس في بلاغه أن الزيارة تهدف إلى تقديم صورة واقعية للرأي العام حول الجهود المبذولة لحماية الأمن المائي الوطني، بما يعزز ثقة المواطنين ويطمئنهم بشأن سلامة هذا الموقف هذا المرفق الاستراتيجي واستمرارية نشاطه. هذا وشدد المجلس في بلاغه على أن المعاينة أكدت أن سلامة المنشأة ترتكز على منظومة متكاملة من التجهيزات والرقابة البشرية والتقنية، بما يدحض عديد المغالطات المتداولة ويبرز حجم المسؤولية والكفاءة التي يتحلى بها العاملون بالسد. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم وغدا بمركز الاصطياف بابن نمتير الملتقى الإقليمي الأول للأمانة الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمانة الرقمي. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منير المديوني يتحدث.
2: المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة تنظيم ملتقى إقليمي أول جندوبة الكاف باجة بنزرت حول الأمان الرقمي تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. الملتقى هذا يمتد على يومين 25-26 جوان بمركز الاصطياف والتخييم ببني مطير. حاولنا نخرج صغيرات من العمل المؤسساتي، من مؤسسة موجودة مركبة طفولة أو نوادي أطفال أو إلى فضاء يخرج به من العاد اليومي إلى فضاء أرحب. تعرفوا بني مطير الناس كلها ونعرفوا اللي هي وجهة سياحية ممتازة. عديد الأطراف من الملتقى اللي انطلق اليوم الصباح في ورشات براعات يدوية، ورشات مسرح، ورشات تكنولوجية، مداخلات.
1: نبقى في جندوبة وتحديدا بمدينة تبرقة، أين يستعد الحرفيون وتجار الصناعة التقليدية لموسم الصيف من خلال توفير السلع وتنويعها بهدف ترويج منتجاتهم والحفاظ على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش ركودا بقية السنة. المتابعة لهشام الصغيري.
3: يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة للموسم السياحي الصيفي لترويج منتجاتهم في ظل صعوبات عديدة يعيشها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج.
4: نقص خدمة ومازال ما دخلوش الباك الإلكتروني من برا، فما المرجان، فما اللوح الزيتون، فما القفة، فما المظلة، فما البراسلي، فما كتوحة في صناعة يدوية.
5: مازالت البداية صار نحضروا في السلع، جو لي فورنيسور الكل جابوا جلد، جابوا المظلات، واللوح عندنا في عند راهم، يعني ونحن عندنا المرجان.
4: قطاع الصناعة التقليدية في تبرقة قطاع مهمش. يخرجوش من التوابع.
5: شهر مسافكها وجولي أوتك.
3: هذا ويطالب عدد من الحرفيين بمزيد تنظيم المعارض باعتبارها فرصة لبيع منتجاتهم وترويجها والحفاظ على موارد رزقهم.
6: ماذا بينا احنا تحطوا لنا يعني بلاست باش ديما نعرضوا المنتجات نتاعنا كامل العام على خاطر ديما يجونا السياح.
7: التقليدي ماذا بيتنا ديما موجودة ناقصة عناية. فماش معارض كان في الصيف ديجا معرض الصناعة التقليدية خاطر توا الصناعة التقليدية ولات خدمة محلية.
8: تخلي الكليون يقبل على البرودوي نتاعك الخدمة الأساسية اللي عندنا خاطر ما فماش فضاءات معينة وما عندكش يعني مورد كبير باش ينجم يمشي ويجازف ويمشي يشارك في برشا معارض أخرى.
3: أمال كبيرة يعلقها الحرفيون وتجار الصناعة التقليدية بمدينة تبرقة على موسم الاستياف خلال شهري جويلية وأوتة لبيع منتجاتهم وتطوير أعمالهم.
1: انطلقت بدار الثقافة بقبلات الدورة الرابعة من تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية التي تتواصل إلى 28 من جوان الجاري وتتضمن ورشات وعروض تنشيطية ومسرحية. تفاصيل الخبر مع فاتنة تجاني.
9: ورشات متنوعة وأنشطة مختلفة استقطبت الأطفال.
10: التظاهرة هذه عجبتني برشا. أنا نحب المسرح وفيها برشا ورشات.
11: فيها عديد من الورشات.
9: وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتنشيط الأطفال ذوي وذوات الإعاقة واستقطابهم. مربية مختصة عن مركز قرطبة للتربية المختصة بتستور إيمان الرويسي.
12: فرصة لحضورنا من مختلف الجهات باش يشاركوا صغيرات أخرين في هذا اليوم تنشيطي. الهدف هو إدماج صغيراتنا في الحياة الثقافية والاجتماعية في حدود 60 طفل.
9: وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق جملة من الأهداف. متصرف ثقافي بدار الثقافة بقبلات هالة الشابي.
13: جملة من الأنشطة الثقافية المتنوعة ورشات مختلفة تنشيط عروض مسرحية مختلفة تستهدف الأطفال الناشئة والشباب. احنا نغتنم الفرصة في العطلة الصيفية باش استقطبوا الرواد ونسقلوا المواهب متاعهم. ومن الأهداف متاعنا إنه الرواد معناه يبعدوا عن الشاشات ذوي الاحتياجات الخاصة مدمجين مع الأسوياء تكافؤ وتساوي الفرص الثقافية.
9: تظاهرة تمتد على مدى 4 أيام ببرمجة ثرية ومتنوعة.
1: نبقى في الجهات حيث برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف رحلات لكافة رواد مؤسسات الشباب على امتداد الصائفة نحو مدينتي تبرقة وبنزرت إضافة إلى المشاركة في المصيف الجهوي بقليبيا والملتقيات الإقليمية للشباب وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة عز الدين الشابي.
2: نصيب ولاية الكاف يكون في رحلات نهاية الأسبوع لكافة رواد مؤسسات الشباب والمجتمع المدني اللي هما ذات العلاقة. هذوما مش يكونوا معنا على امتداد الطائفة كاملة نهاية أسبوع كامل مطولة مش تكون ما بين تبرقة وبنزرت. إضافة إلى ذلك عن المصيف الجهوي اللي مش يلتئم في مدينة قليبيا يتوج بمختلف المبدعين ورواد المؤسسات اللي برزوا في مستوى العام حسب النتائج وحسب الإبداعات وحسب المشاركات. وأيضا هناك الملتقى الوطنية اللي تعطي فرصة للشباب باش يزيد قدراته الفنية والإبداعية في مختلف الاختصاصات التقنية والعلمية والفنية والتعبيرية. هذه البرامج تهدف أساسا إلى الحاطم الشباب خلال العطلة الصيفية وتجمع بين الترفيه والتكوين والحاطة وتأثير الشباب خاصة يدخل في إطار الاستراتيجية العامة للشباب وفق 2035 التي تهدف بالأساس إلى رعاية الشباب الاعتناء بمواهبهم وتشجيعهم على الإبداع والإنتاج وأيضا حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: وطنيا نفذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. هذا وانطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة وذلك من 26 إلى 28 من جوان الحالي في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان إلى السادس من جويلية القادم. تتضمن هذه التظاهرات التي تنتظم بمختلف المندوبيات الجهوية وهياكل الديوان المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية عديد الفعاليات تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، وتشمل الفعاليات حصصا توعوية ومتنوعة لفائدة المراهقين والشباب وورشات للرسم والتعبير الإبداعي إلى جانب مسابقات رياضية بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات وترسيخ سلوكيات الوقاية والصحة لدى مختلف الفئات المستهدفة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوة الاحتلال الصهيونية اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وافادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال ساعات 24 الماضية شهيدين و15 جريحا. أما في لبنان فقد استشهد 3 لبنانيين وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم انطلاق منتدى تونس للاستثمار بمشاركة حوالي 1200 شخص يمثلون 30 دولة، وفد عن مجلس الإقليم الثاني يطلع ميدانيا على دقة منظومة المراقبة والتشغيل في سدسيتي سالم بولاية باشا، وبولاية جندوبة انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة ابن وتير. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها وإلى اللقاء.

0: إذا أصدقائي صديقاتي، كان هذا الميكس بإعداد أنامل زميلنا نزار الهريغي، تحية ليه أكيد. ونواصل معكم مشوارنا في نبض المساء ليوم الخميس، نقولوا أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي تحكوا بنا الآن على موجاتنا. تحية طيبة للجميع، مازلنا معكم في هذا النقل المباشر مع فقراتنا وأركاننا. وبعد الإيقاعات المزيانة اللي كنا نستمعوا لها الآن بعد نشرة الأخبار، شنو رايكم في مجموعة جديدة من آخر أخبار التكنولوجيات الحديثة في تيك نيوز؟
1: تيك نيوز،
0: تيك نيوز مع كريمة اليوم من تأمين صديقتكم بعد إذنكم كريمة. نتحدث عن مجموعة جديدة ومحتضة من آخر أخبار التكنولوجيات الحديثة لشهر جوان 2026. أكيد باش نبدأ بخبر اللي يهم الهواتف الذكية اللي نستعملوها في حياتنا اليومية، وننتظر ديما الأخبار الجديدة اللي تتعلق بالهواتف الذكية. إذا أعلنت شركة سوني عن مستشعر كم كاميرا جديد بدقة 64 ميجا بيكسل يحمل اسم ليتيا 610، يهدف إلى تحسين جودة التصوير بالتقريب، يعني بتقنية الزوم في الهواتف الذكية، ليقترب من جودة الكاميرا الرئيسية، ويدعم تصوير فيديو 4K بسرعة 120 إطار في الثانية الواحدة. أيضا كشفت سامسونج عن تقنية التخزين الجديدة UFS 5.0 اللي توفر سرعات قراءة وكتابة مضاعفة تقريبا مقارنة بالجيل السابق، ما سيجعل تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف أسرع وأكثر كفاءة. الهواتف الحديثة أصدقائي تتجه إلى الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المدمج داخل الجهاز نفسه، شيء يسمح بالترجمة الفورية وتلخيص الملاحظات وتحسين الصور وإنجاز المهام اليومية دون الحاجة الدائمة للإنترنت. يلا الآن ننتقل للحديث عن الذكاء الاصطناعي والتطبيقات. خلال مؤتمر جوجل آي أو 2026 أعلنت جوجل عن عشرات الأدوار أو الأدوات الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وكلاء ذكيون قادرون على تنفيذ المهام والبحث وإنشاء المحتوى بصورة أكثر استقلالية. من جهتها أيضا أصدقائي، أيبل قدمت نسخة جديدة من سيري تعتمد على الذكاء الاصطناعي المتقدم، وأصبحت أكثر قدرة على فهم السياق الشخصي للمستخدم والتفاعل مع المحتوى نتاع الشاشة والتطبيقات المختلفة. بالنسبة للحواسيب، بدأت أجهزة الحاسوب المحمولة المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي بالانتشار بشكل أكبر خلال سنة 2026. من أبرزها نذكر أجهزة ماكبوك المزودة بمعالج M5 الجديد القادر على تنفيذ العديد من مهام الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز. أيضا شهد معرض كومبيوتكس 2026 الكشف عن جيل جديد من الحواسيب المحمولة محمولة فائقة الأداء، مع تركيز كبير على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى والألعاب الاحترافية. به خنخت مفقرتنا أصدقائي بالابتكارات، ابتكارات المستقبل. أعلن باحثون في IBM عن أول تقنية رقاقات إلكترونية في العالم بأبعاد أقل من نانومتر واحد، قد يسمح مستقبلا بإنتاج معالجات أسرع وأكثر توفير للطاقة بنسبة كبيرة. كما تلاحظوا معايا ومع أخبارنا اللي قدمناها في فقرة التيك نيوز اليوم، تتسارع الأبحاث المتعلقة بشبكات الجيل السادس 6G اللي تستعمل أكثر وتعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات بشكل ذاتي وتحسين سرعة الاتصال أيضا واستقراره. نجم نقوله أنه عام 2026 أصدقائي بالفعل شهد وما زال يشهد انتقال تكنولوجي من مرحلة الأدوات الذكية إلى مرحلة المساعدات الذكية القادرة على أنها تفهم أكثر وتاخذ هي المبادرة وتنتقل ننتقل من فقط معناها بعض المقترحات إلى تنفيذ هذه المقترحات، سواء حكينا على الهواتف المحمولة وإلا الحواسيب وإلا حتى على التطبيقات اليومية اللي نستعملوها في حياتنا اليومية. أصدقائي صديقاتي، كانت هذه فقرة تيك نيوز، ونواصلوا مع أجمل إيقاعات المساء على موجات إذاعتكم إذاعة الشمال الغربي إذاعة الكيف.

أصدقائي صديقاتي، نرجع معكم. انتقلنا من مرحلة الحديث عن المناظرات والامتحانات إلى الحديث عن النتائج، ومن بعد النتائج يهاجر الحديث على توجيه الجامعي. نعرف اللي الناجحين في البكالوريا في الدورة الرئيسية تجه اهتمامهم الآن للتوجيه الجامعي. قبل كل شيء خليني نتمنى حظ سعيد للمؤجلين دورة الأبطال، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله نسمعوا نتائج طيبة، مناظرة النوفيام والسيزيام كيف كيف، إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ولكن فما للناجحين في البكالوريا المرحلة متاع التوجيه الجامعي أهم حتى من نتيجة البكالوريا صراحة، لأنها باش تحدد المسار التعليمي الجامعي كامل، وبالتالي باش تحدد معناها مستقبل التلميذ هذايا اللي نجح في البكالوريا شنو باش يعمل شنو. توا هذا الحديث بالنسبة للناجحين الكل. وزارة التعليم العالي أفادت، التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ أنه جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا على موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح، وانطلق بداية من يوم أمس الأربعاء تسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية كما قلنا من يوم أمس الأربعاء 24 جوان 2026 حصريا من رقم الهاتف الجوال اللي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوريا 2026 لدى وزارة التربية، وذلك على النحو التالي: PWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على ضرورة أنه يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام، ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا 2026. تفاصيل دقيقة إن شاء الله تنتبهوا لها أصدقائي، لأنه مهمة جدا جدا، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل أصدقائي الناجحين. كما قلنا إن شاء الله حظ سعيد للمؤجلين لدورة الأبطال، إن شاء الله نسمعوا الزغاريد. وإحنا في هالفترة هذه كما حكيت ضيفتنا ذكرى في البداية إنها فترة حركة، الصيف حركة وحرارة وطاقة، وطاقة إن شاء الله تكون كلها طاقة إيجابية تكلل بالنجاح بإذن الله تعالى لكل التلاميذ وكل المترشحين دورة المراقبة، وأيضا لمناظرتي النوفيام والسيزيام بإذن الله تعالى. نواصل معكم رحلتنا الأثيرية على موجات إذاعة الكي بأحلى الإيقاعات، مع أجمل تحياتي للجميع وين ما كنتوا في الاستماع إلينا. وشوية آخر باش نرجع للفيدباك، باش نرجع لأصدقائي المتفاعلين معنا على الباج، باش نقدم لهم تحية أكيد مع كل التعليقات اللي وصلت لنا أصدقائي صديقاتي. Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

أكيد على الإيقاعات هذه نوصل معكم للفيدباك لتوقيعات أصدقائي على الباج. نحييهم الكل دون استثناء. تحية رفيقة الورغي، تحية تقول كل ورود العالم وهديتي كريمة ليك والكل فريق، الله المستعان. اقتراح نغم نقول لك إن شاء الله نهار السبت نقدمه لك النغم يا رب لكارول سماحة ومروين الخوري. يعطيك الصحة يا رفيقة، شكرا لك على التوقيعات على الورود على كل هالجمال اللي قدمتونا فيه به الأمسية. تحية لعماد همامي، شكرا لك على التشجيع يا عماد. صابرين يوسي، مساء الفل والياسمين، تحية طيبة لي كريمة والكيف العاملين معاك، بالتوفيق للجميع. تحية عاطرة إلى مستمعي إذاعة الكيف، شكرا لك يا صابرين، يعيشك. وتحية لك على أيضا الورود الجميلة. صديقتي لبنى أم أسلم تقول نبض المساء يشرق ورد وفل وياسمين، فتحلو المساءات وتنبع التحيات مع أجمل الأغنيات بتوقيعك كريمة. دمتي بألف خير وصحة وسلامة مع أسعد الأوقات أتمناها للجميع. عيشك يا لبنى، شكرا لك أنت، وتحية للعائلة الكل. صديقتي حنين، شكرا لك على التوقيع. خالد عكرمي، مساء النور مساء البول، يعيشك يا خالد، شكرا لك. مليكة خلفاوي، مساء الورد والياسمين للناس الطيبين، أحلى وأطيب كريمة، بالتوفيق والتألق الدائم لك والكل عاملين معاك. يعيشك يا مليكة، شكرا لك على الكلمات. تحية لنبيل بن علي ورفل يقول مساء الخيرات والمسرات وأطيب وأمتع الأوقات وأجمل وأرق تحية لك كريمة الكامل الفريق التقني وكافة المستمعين، وإن شاء الله بالتوفيق ليك وربي يبارك لكم ويسعدكم إن شاء الله، دمتم متميزين جميعا. يقول نداء للسلطة المحلية بالسرس، الماء مقصوص عنده 3 أيام ونحن من غير ماء، مركز ورفلة طريق سيدي عمر البخيرية تابع للسرس الشمالية، وأمسية طيبة للجميع. نداء متاعك وصلناه في المباشر يا نبيل، وإن شاء الله السلطات المحلية كما قلت بالسرس معناها تنظر في الموضوع. الماء مش معقول فسخانة بيا 3 أيام مقصوص معناها وعبيد من غير ماء. ربي معاكم، وإن شاء الله ندائنا يوصل للسلطات المحلية كما قلت بالسر. شكرا لك يا نبيل، تحية لك. محمد سعيدين، مساء الخير والبركة، شكرا لكامل الفريق التقني العامل معك في برنامج نبض المساء كريمة. نتابع البرامج على إذاعة الكيف وعلى شبكة الرسمية لإذاعة الكيف. شكرا لك سي محمد سعد من منزل بوزيين، وتحية لكل أصدقائنا في منزل بوزين. عزيز شهاب يقول مساء الخير من تبسة للناس الكيف العالية، عايشك مرحبا بكم تبسة وكل أصدقائنا وأشقائنا في الجزائر العزيزة، مرحبا بكم يعيشكم. بن يوسف زهير كيف كيف يبعث لنا تحية يقول مساء الفل والياسمين والجمال لكريمة والكيف الفريق المصاحب ليك هذا المساء، وإن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم. يعيشك وشكرا لك على التحية على الورود على كل شيء. عامر بقلوتي يعطيك الصحة، تحية ليك أكيد بالتوقيعات الجميلة هذه اللي وصلتها من أصدقائي والتفاعل الإيجابي على صفحة إذاعة الكيف. نوصل معكم بالتربيات لختام الموعد، ظهري باش نسمعوا كاظم الساهر في حافية القدمين. نهديه لكم مما كنتم في الاستماع. هاجر شكرا ليك، تحية لسعة، تحية مولدي، تحية لكل الأصدقاء والصديقات، مع أجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة لكسولي. موعدنا يتجدد في كريمة شو نهار السبت من 5 حتى 8، كونوا في الموعد إن شاء الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار متابعة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، أدى اليوم وفد عن مجلس الإقليم الثاني زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة، أكبر سد في تونس وأحد أهم المنشآت الوطنية المساهمة في تأمين المياه الصالحة للشرب ودعم النشاط الفلاحي. وأوضح المجلس بلاغا له أن الزيارة تهدف إلى تقديم صورة للرأي العام حول الجهود المبذولة لحماية الأمن المائي الوطنية بما يعزز ثقة المواطنين ويطمئنهم بشأن سلامة هذا المرفق الاستراتيجي. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم وغدا بمركز الأسطية في بني مطيرة الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. تستعد ولايات الكاف وسليانة والقصري لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمشابهة داء الكلب والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاثة. تم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس الاستثمار الذي تنظمه الوكالة للنهوض بالاستثمار الخارجية يومي 25 و26 من جوان الجارية. ويهدف التتويج إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المجددة والمسارات الملهمة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور. استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: اليوم في ساعة

0: بإمضاء سندس مساوي. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وإن ما كنتوا في الاستماع لينا لموجتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة لكم جميعا. جولتنا الإخبارية اليومية في هذا التوقيت من الاثنين للخميس، الحصة الختامية لشبكة مطولة خريف وشتاء 2025-2026. كنت حاضرة معكم يوميا من هذا الاثنين للخميس في هذا التوقيت، طبعا حوصلة لأبرز الأحداث والتصريحات اللي تميز كامل هذا اليوم. إذن اليوم في ساعة، والحدث اليوم هو المنتدى، منتدى الاستثمار التونسي الإيطالي. باش تكون عنا وقفة وش نسمعوا طبعا بعض التصريحات لرئيسة الحكومة وزير الاقتصاد التونسي. نتحدث على طبعا الامتحانات والنتائج، مازلنا جوا، مازال حافل أكيد. نتحدث على التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة بالنسبة للناجحين في دورة البكالوريا والتوجيه الجامعي وجديد التوجيه الجامعي. نحكو في الجهات زيارة وزير النقل إلى ولاية سليانة، معمل السكر، المنشأة الفلاحية التنموية الحيوية المهمة اليوم اللي شهدت أزمات متعددة، باش نحكو على أهمية هذه المنشأة الاقتصادية. نحكو على الصناعات التقليدية، ونحكو زادة على نقابة الصيادلة وفي كل مرة عودة الخلاف بين الكنام وبين الصيادلة. قانون مكافحة المخدرات هو مشروع قانون يقدم ويقع على استماع إلى عدد من الأطراف بخصوص تنقيح والإضافات اللي تنجم تضيف في هذا المجال، واليوم باش نستمعوا إلى ممثل وزارة الداخلية. في العالم زلزال كاراكاس فنزويلا، إذن نحكو على 7.0، يعني على مقياس ريشتر، طبعا ضحايا بشرية ومادية. الوضع في ليبيا، وبعد جولة محادثات تقريبا 4 محطات من المحادثات اليوم، الوساطة الأمريكية إلى أين يؤول الأمر في ليبيا. وكنا حكينا سابقا على إجراء انتخابات في العام القادم. مضيق هرمز، ونتحدث اليوم على الحرس الثوري الإيراني اللي يعلن حظر الملاحة بالمسارات المعتمدة من طهران، واللي طالب واشنطن بتفادي التضارب بشأن مذكرة التفاهم. الممثل الأمريكي روبيو يختتم جولة خليجية كأنها جولة الطمأنة بالنسبة لحلفائهم من فرض رسوم على مضيق هرمز. هذه عناويننا، مرحبا بكم. هاجر معنا في الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية اليوم في ساعة، من أمام الميكروفون سندس مسعاوي، تحييكم جميعا. إذن باش نبدو من البداية اليوم. إذن في تونس على امتداد نهارين انطلق أو احتضنت بلادنا منتدى الاستثمار التونسي الإيطالي، وكانت أشرفت عليه رئيسة الحكومة سيدة سارة زعفراني زنزري. خلينا نسمع الإكستريلول من مداخلة رئيسة الحكومة في هذا المنتدى.
1: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسناً تدريجياً خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطوراً بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
0: طبعا نتحدث على الاستثمار اليوم والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي اللي يعد ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة التونسية، إذا ما صرحت به رئيس الحكومة باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية وخلق الثروة وفرص العمل. طبعا نتحدث على أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، واللي تأكد أنه الجهود متواصلة لتحسين مناخ الأعمال وتستند إلى ركائز أساسية تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وطبعا الاستجابة السريعة للتطلعات المستثمرين وتكريس اليقين الاقتصادي وتعزيز القدرات التنافسية. نحكو اليوم على 1200 مشارك من عدد كبير من الدول، تنوع المحطات وتنوع محفظة كما تسميها رئيس الحكومة، تنوع محفظة الاستثمارات الخارجية من السيارات ومكونات الطائرات.
1: تتميز محفظة الاستثمارات الخارجية في بلادنا بتوجهها نحو الأنشطة الصناعية الواعدة، خاصة منها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، على غرار صناعة السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الصيدلية والنسيج الفني عالي الجودة، علاوة على الإقبال المتزايد على الاستثمار في الطاقات المتجددة. كما تعمل الدولة على تكريس دورها الاجتماعي في قطاعات النقل والصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
0: طبعا على هامش هذا المنتدى كان حاضر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اللي حكى على الإعلان عن المنصة الوطنية للاستثمار.
2: خلال هذا المنتدى سيتم الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر إن شاء الله، وهذا كيف كيف نعتبره حدث مهم جدا، لأنه بشعة نقطة انطلاق. الهدف من تحسين مناخ الاستثمار هو تسهيل حياة المستثمر، في إطار تسهيل حياة المستثمر أنه تكون عنده منصة بوابة واحدة يدخل منها لإنجاز استثماره في تونس وللولوج لكافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار متاعه. نقطة البداية إن شاء الله يتم الإعلان عليها غدوة هنا في إطار هذا المنتدى لإعلان انطلاق المنصة الوطنية للمستثمر.
0: نحكو إذن في الشأن التربوي، وبالطبيعة نتحدث على الإرساليات القصيرة. اليوم نحكو على الدخول عبر الموزع الصوتي للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي، ونسمع مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس.
3: بداية من اليوم ينجم يشارك في خدمة الإرساليات القصيرة، يبعث رسالة قصيرة إلى الموزع الصوتي 85,000، وفي الرسالة هذه فيها كلمة PWD، يعمل فراغ وبعد يحط رقم البكالوريا متاعه، وبداية من يوم 28 نجم يتحصل عليها. ونزيد ننبه لهنا اللي مش من أي رقم ينجم يبعث باش يتحصل على كلمة العبور، ينزم الرقم اللي سجل فيه في البكالوريا، معناها رقمه هو شخصي. كذلك إضافة إلى الإرسالية القصيرة ثم موقع الاطلاع على كلمات العبور اللي اسمه login.orientation.tr، هذه نجم يحط بعض المعطيات يسألوا السيستم وكيف يجاوب عليهم بالصحيح نجم يتحصل على كلمة العبور. معناها ثم طريقتين، هذا يجب أباتير من نهار 28 الحصول على كلمة العبور بالنسبة للناجحين في الدورة الرئيسية.
0: كنا حكينا كنت تذكروا نهار 3 على صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ونتحدث اليوم على عدد كبير من مسالك طبعا الاختصاصات الجديدة، وفي تصريح لرئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث البحث العلمي هيديا هاروني اللي تقول أنه الدليل يتضمن تقريبا 1204 مسالك جديدة. المسالك الجديدة موزعة على أغلب المؤسسات الجامعية وتشمل عديد القطاعات على غرار الإعلامية والتكنولوجيا وعلوم التصرف والعلوم الإنسانية. تقول أنه طبعا بداية من يوم أمس يمكن التسجيل بالإرسالية القصيرة كنا نحكو عليها تو للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. إذن ووزارة التعليم العالي كانت أصدرت بلاغ لها أنه جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. هذيك علاش ندخلوا على الإرساليات القصيرة باش ناخذوا كلمة العبور كلمة السر باش نجم تدخل بها. إذن خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل كما قلت مع رئيسة مصلحة التوجيه الجامعي بالإدارة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيديا خاروني.
4: فما 1204 مسلك جديد خدموا عليه لجان القطاعية في عدة مؤسسات شملت كل القطاعات الإعلامية، البيولوجيا، علوم التصرف، العلوم الإنسانية. وفما بالنسبة للريزو تاع شبكات المعهد العليا للدراسات التكنولوجية إجازة في علوم التصرف، هذه إجازة معناها وليت تعوض اللي كان معمول به في إدارة الأعمال وفي التجارة والتوزيع والمحاسبة والمالية في شبكة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية.
0: نحكو إذن في سليانة وفي الجهات على زيارة ميدانية لوزير النقل إلى سليانة باش ناخذوا أكثر تفاصيل في هذا التقرير مع زميلنا ماهر لهماسي.
5: تم خلال زيارة وزير النقل رشيد عامري إلى ولاية سليانة اتخاذ جملة من التوصيات في علاقة بالشركة الجهوية للنقل بسليانة، منها الحرص على وضع برامج تكوين وتأطير ناجعة لأعوان الاستغلال الذين سيتم انتدابهم بهدف اكسابهم السلوكيات الإيجابية في التعامل مع المرفق العام والحفاظ على المكاسب. أيضا التنسيق مع الجهات المعنية وتحديد مصالح وزارة أملاك الدولة للنظر في إمكانية تخصيص قطعة أرض تمت معاينتها خلال هذه الزيارة لاستغلالها في أحداث مستودع لإيواء حافلات الشركة، وأيضا التنسيق مع الوكالة الفنية للنقل البري لاستغلال فضاء تابع لها لإيواء بعض الحافلات في ظروف طيبة بهدف الحفاظ عليها، مع مواصلة العمل على تحسين ظروف العمل بورشات الصيانة والتسريع في التفويت في الحافلات التي زال الانتفاع بها. في علاقة بالوكالة الفنية للنقل البري تمت الدعوة إلى الحفاظ على جودة الخدمات المزداة بمركز الفحص الفني الجديد الذي دخل حيز الاستغلال حديثا، ودعوة الوكالة إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول لوضعية فضاء إجراء المناورات للحصول على رخص السياقة ورفع الإخلالات به بهدف استغلاله على الوجه الأكمل في أقرب الأجل، ودعوة الوكالة لتهيئة محطة النقل البري بسليانة حيث من المنتظر أن يتم إطلاق طلب العروض في الغرض خلال شهر جويلية المقبل.
0: نمشوا المنشأة كما قلت في المقدمة في العناوين. نتحدث اليوم على منشأة ومركب فلاحي طبعا كامل ببدرونة بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة. نتحدث على معمل السكر. إذن نهار الاثنين اللي فاتت بالمركب الفلاحي بدرونة بوسالم إذن انطلق موسم تجميع اللفت السكري. نتحدث على مصنع السكر بجندوبة واللي تقريبا نعطوا رقم تم زراعة 1350 هكتار من اللفت السكري هذا العام، وأنه سيقع العمل على الترفيع في هذه المساحة في الموسم المقبل، ومن المنتظر أنها توصل 4000 هكتار. الشركة تقوم بعقود إنتاج مع المزارعين تمكنهم من البذور وتوفير الإحاطة الفنية للمزارعين مع الاتفاق مسبقا على السعر. وتقريبا نتحدث أنه تم بعنوان الموسم الحالي الترفيع في سعر قبول اللفت السكري إلى 160 دينار للطن، هذا لتشجيع الفلاحين وتحفيزهم على زراعة اللفت السكري. إذن سعر القبول المعتمد في تونس هذا الموسم يعتبر الأفضل مقارنة بالأسعار المتداولة على المستوى العالمي. أكثر تفاصيل خلينا نسمعها مع الرئيس المدير العام لمصنع السكر بجندوبة نعيم غربال.
6: شركة جينار اللي هي معمل السكر نتاع جندوبة. شركة دينار هي الشركة الوحيدة في تونس اللي تنتج السكر من اللفت التقري، وهذا تقوم بعقود إنتاج مع المزارعين وتعطيهم البذور وتعطيهم الإحاطة الفنية، تعطيهم زاد الماكنة الفلاحية باش تنجم ينتج الفلاحة اللفت السكري. والسعر يبدأ متفق عليه من قبل مع المزارعين. بالنسبة للموسم هذا رفعنا في السعر قبول اللفت السكري إلى 160 دينار الطن، اللي هو من أرفع ما ثم في العالم، أكثر حتى من سعر قبول اللفت السكري في أوروبا اللي هو في الحدود تقريبا 130 دينار. احنا في تونس شجعنا الفلاحة باش يزرعوا اللفت السكري واعطيناهم سعر اللي هو 160 دينار الطن. المساحات اللي زرعت السنة هي 1350 هكتار، وان شاء الله الامل نتاعنا للموسم المقبل نوصل نعملوا 4000 هكتار لفت سكري. زراعة اللفت السكري هذه فيها عدة فوائد، أهمها اللي هي تحسن من خصوبة الأرض، والحاجة الثانية هي اللي هي تدخل في التداول الزراعي مع القمح وتزيد في إنتاجية القمح في الموسم الموالي 20 قنطار في الهكتار، تعطي أعلاف اللي هي الفاتورة متاع اللفت السكري بعد ما استخرجوا السكر. هذه من أجمل الغذاء للأبقار الحلو وحتى للتعشيش متاع العجور، وتعوض توريد متاع الأعلاف بالعملة الصعبة. الحاجة الرابعة الميزة اللي هي تعطي الدبس واللي هو الميلات اللي هو المادة الأساسية لخميرة الخبز. والحاجة الخامسة اللي هي توفر السكر اللي تونس من الموردين متاع السكر، تورد كمية كبيرة متاع السكر. الشركة متاعنا توفر السكر بالإنتاج الوطني من الزراعة وبالدينار التونسي، ما تحقوش للعملة الصعبة باش نوردوا السكر. المصنع هذا هو بدأ في 1983، خدم حتى سنة 1999، ومن بعد توقف على الإنتاج لأن الكلفة توريد السكر من الخارج أقل من الإنتاج المحلي. السكر التوريده من برا حسب السوق دي فترة أقل ودي فترة أكثر من كلفة الإنتاج الوطني، ولهذا من الأفضل اللي نحميه الإنتاج الوطني ونخليه باش حتى وقت اللي تصير أزمات في العالم كما صارت في حرب أوكرانيا ولا في الكوفيد المصنع، لأنه معناتها السكر نتاع المصنع هذا هو موجه للصناعيين، موجه خاصة للشركات اللي هي تصنع في اللي تنتج في الحليب في اليوغرت، على خاطر الخاصية نتاع السكر نتاع اللفت السكري اللي هو يتماشى مع الصناعات هذه، الصناعات الغذائية اللي تتطلب الجودة نتاع السكر نتاع اللفت السكري وليس السكر اللي جاي من تكرير السكر تاع القصب.
0: إن شاء الله على كل حال نحافظ عليها المنشأة هذه، لأنه في كل مرة تصير طبعا إشكاليات على مستوى المؤسسات التصنيعية الغذائية اليوم في الشمال الغربي، ونحن ما أحوجنا إلى مثل هذه المؤسسات والمحافظة عليها من طرف الناس اللي تخدم فيها والناس اللي تشرف عليها، والدولة لازم تحافظ على المنشآت هذه ضمانا للإنتاج وضمانا أيضا لتوفير فرص عمل قارة لمتسكني المناطق هذه وتثمين منتوج بالطبيعة الفلاحي اللي موجود. احنا نتحدث على تثمين منتوجات اخرى، اليوم نحكو على الصناعات التقليدية واحنا نستعد او دخلنا هو رو موسم الصيف ما يستناش، هو ملتسخن الدنيا وتولي تتحرك والسياحة تنشط ما تنتظرش شهر جوان ولا جويلية باش تنطلق، اذا تبدأ الحركية تقريبا من شهر مارس ما يبدأ الموسم السياحي خاصة الشاطئي. اذا نحكو على تبرقة ونحكو على موسم الاصطياف. إذن الحرفيين وتجار الصناعات التقليدية بتبرقة ونعرفوهم معناها ينتصبوا تقريبا على الشاطئ حتى للمنطقة الصخرية الإبر، إذن يقدموا منتوجاتهم يروجوا لها، وهذه بتبيع ترويج للمنتوج وتعريف بصناعة تقليدية ومحافظة أيضا على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش حالة من الركود تقريبا منذ يعني انتهاء فصل الصيف، وهذه ميزة سيئة جدا اليوم بالنسبة لنا في الاشتغال على المواسم السياحية. أكثر تفاصيل مع هشام الصغيري.
7: خلال هذه الأيام من كل سنة يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة للموسم السياحي الصيفي لترويج منتجاتهم في ظل صعوبات عديدة يعيشها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج.
8: ناقصين خدمة ومازال ما دخلوش الباك الكترونجي من برا، فما المرجان، فما اللوح الزيتون، فما القفة، فما المظلة، فما البراسلي، فما كتوحة، صناعة يدوية.
9: مازالت البداية صار نحضروا في السلاك، جولي فورنيتور الكل، جابوا جلد، جابوا المظلات، كله عندنا بيع دراهم، يعني ونحن عندنا المرجان.
8: الصناعه التقليديه في تبرق الطعم همش ومش من التوابل
10: صار مصفكه وجولي اوتك.
7: هذا ويطالب عدد من الحرفيين بمزيد تنظيم المعارض باعتبارها فرصه لبيع منتجاتهم وترويجها والحفاظ على موارد رزقهم.
11: ماذا بينا احنا في حطولنا يعني بلاصه هكايا باش ديما نعرضوا المنتوجات نتاعنا على تكامل العام على خاطر ديما يجونا السياح
12: التقليدي. ماذا بيتنا ديما موجوده ناقصه عنايه. ثمش معارض كان في الصيف هذه جماعه الصناعه التقليديه خاطر تو الصناعه التقليديه ولات خدمه محليه
13: تخلي لي كليون يقبل على البرودوي نتاعك. الخدمه الاساسيه اللي عندنا خاطر ما فماش فضاءات معينه وما عندكش مورد كبير باش ينجم يمشي ويجازف ويمشي يشارك في برشا معارض اخرى.
7: امال كبيره يعلقها الحرفيون وتجار الصناعه التقليديه بمدينه تبرقه على موسم الاستياف خلال شهري جويليه واوتا لبيع منتجاتهم وتطوير اعمالهم.
0: تتواصل التظاهرات الثقافية الحقيقة في الفضاءات الترفيهية والتنشيطية وخاصة الفضاءات الطفولة والشباب. نحكو على

0: الدورة الرابعة من تظاهر التعبيرات التشكيلية بأنامل طفولية بدار الثقافة قبلات، واللي تتواصل إلى غاية 28 جوان، تتضمن جملة من الورشات والعروض التنشيطية والمسرحية. أكثر تفاصيل مع زميلتنا فتن التوجاني.
1: ورشات متنوعة وأنشطة مختلفة استقطبت الأطفال.
2: جيت للتظاهرة هذه برشا جو يعجبتني برشا،
3: وأنا نحب المسرح وفيها برشا ورشات.
4: في تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية فيها عديد من الورشات، ننصحكم تجربوه.
1: وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتنشيط الأطفال ذوي وذوات الإعاقة واستقطابهم. مربية مختصة عن مركز قرطبة للتربية المختصة بدستور إيمان الرويسي.
5: هي كانت فرصة لمنظورين من مختلف الجهات باش يشاركوا صغيرات أخرين في هذا اليوم التنشيطي. الهدف هو إدماج صغيراتنا في الحياة الثقافية والاجتماعية. في حدود 60 طفل وزاد موجودين أوليائهم.
1: وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق جملة من الأهداف. متصرف ثقافي بدار الثقافة بقبلات هالة الشابي.
6: جملة من الأنشطة الثقافية المتنوعة، ورشات مختلفة، تنشيط وعروض مسرحية مختلفة تستهدف الأطفال الناشئة والشباب. احنا نغتنم الفرصة في العطلة الصيفية باش نستقطبوا الرواد ونسقلوا المواهب متاعهم. ومن الأهداف متاعنا انه الرواد معناه يبعدوا عن الشاشات، ذوي الاحتياجات الخاصة مدمجين مع الأسوياء، تكافؤ وتساوي الفرص الثقافية.
1: تظاهرة تمتد على مدى 4 أيام ببرمجة ثرية ومتنوعة.
0: نحكو على أزمة في كل مرة تكون تصعد وتطفو على السطح بين الكنام وبين أصحاب الصيدليات الخاصة. اليوم نحكو على عدم إيفاء الكنام بالتزاماته المادية تجاه الصيدليات. في كل مرة تخلق المشكل، وشكون اللي يعاني؟ هما أصحاب الصيدليات بطبيعة الحال، لأنه يعني فلوسه ما تدخل لهمش، لكن زيدا المرضى واللي يتعاملوا بها المنظومة هذه اليوم يلقوا رواحهم في أزمة أنه يتوقف التعامل مع الصيدليات، بالتالي يلقى روحه يشري بفلوسه كاملة اللي معناها استرجاع المصاريف أو غيره، ولا طبيب العائلة أو غيرها. يعني اليوم المنظومات هذه تلقى روحها زيدا هي في إشكاليات أمام هالمشكل بين أصحاب الصيدلة والكنام. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا يقول أنه حجم المستحقات المالية للصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض كبير جدا، ويقول أنه يلزم نوصل إلى حل وتسوية الوضعية وصرف الديون قبل غرة جويليا المقبل. أنهارات غرة جويليا المقبل، هذا ما يتيح لمنظوري الصندوق مواصلة الانتفاع بآلية التكفل بوصفات الأدوية. يقول أنه خلال الكنام بتعهداتها والتزاماتها القانونية والأخلاقية، أن الموضوع تحول إلى أزمة ثقة تتجاوز الأموال والمستحقات والديون. إذن يطالب الكنام بعدم التخلي عن منظورها واحترام الاتفاقيات والتعهدات وعدم تحويل المواطن إلى رهينة. هذا ما جاء في تصريح، أمش أسمع أكثر تفاصيل مع رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا.
7: الاتفاق اللي أمضيناه ينص على جدولة ديون الصندوق مع الصيادلة، قسمناهم على 6 شهور، جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان. دونك احترم الصندوق إلى حدود مارس كان بونكتويل، أبريل وخر بشهر، ماي جوان وقف الاتفاق. الدين تقسم مع نهاية 30 جوان، الدين قسمناه يوفى 30 جوان. الأحلى تم الاتفاق أنه 30 جوان البارتيلو هذه نسكروها تلتزم بها الكنام ملزمة للجميع. والبرمي نورمالمون نكونوا احنا الشهر جوان هذا تفهمنا فيه الدول اللي تعطى 2026، دونك كيفاش باش يقع الخلاص نتاعو. فننتظر انه الكنام توفي بالتعهدات. نلقاو احنا في دين قديم ما خلصش، وعندنا الدول اللي قاعده تعطى توا ما خلصش. الاصل في الاشياء انت عندك دين قديم، إذا كان قلنا نعود نعمل إعادة جدول للدين هذا لازمك تحترمه، باش احنا في الدين الجديد نشوفه كيفاش نصرفه فيه. كيف انت ما تحترمش القديم تحطني يعني في سيتياسيون متاع بلوكاج. دونك الوضعية هذه ما لازمش نوصلولها، هذا اللي احنا حذرنا منه.
0: نحكي نحكو في الشأن الوطني دائما وديما، كل ما فما خبر بتبيعة يعنى بالتعريف بمشاريع القوانين أو بتنقيح جملة من القوانين إلا، وطبعا نردوها ليكم حتى تكونوا على بينة اليوم النواب اللي عطتهم أصواتكم شنو شنية النوعية القوانين اللي قاعدين يشتغلوا عليها. نحكو على جلسة استماع اليوم نظمتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مع ممثلي وزارة الداخلية حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات والمقاربة اللي قدمتها وزارة الداخلية. أرقام مفزعة طبعا، دق ناقوس الخطر اليوم مهم جدا، اليوم معالجة ظاهرة المخدرات في بلادنا. اليوم كان ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات اللي أكد أنه 80% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 و40 سنة، أنه تقريبا المؤشرات الدولية الأخيرة سجلت حجم قياسي لإنتاج الكوكايين وصل إلى 4,400 طن عالميا، إن شاء الله الرقم قريته صحيح بالفاصل. طبعا نتحدث على ضرورة مراجعة قانون المخدرات اللي طلب مقاربة فنية تستند إلى دراسات علمية ودقيقة. خلينا نزيد ناخذ أكثر تفاصيل مع رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاسي.
8: أكيد هو في إطار مواصلة لجنة التشريع العام لسلسلة استماعاتها لمقترح القانون الذي يتعلق بتنقيح قانون مكافحة المخدرات، اليوم نحن في جلسة مع وزارة الداخلية واللي الحقيقة قدمت مقاربة هامة وهامة جدا، خاصة يعني في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت يعني مفزعة وتؤكد على أنه يعني فما دقينا ناقوس الخطر، واللي نشكرهم على مجهوداتهم الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها. يعني الأرقام هذه كما قلت بكري تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة، ضرورة معالجتها بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية تعنى بكل يعني الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يحايث وأنه يلامس يعني الواقع. أبرز النقاط اللي يعني أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء بمقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات المنظمة. هذا يعني جديد اللي تقريبا، وهذا يعني اللي زدنا أكدنا عليه في الاستماع وطرحنا فيه جملة من التساؤلات في مداخلاتنا النيابية، أنه وسائل التحري هذه باش تمكنهم من مزيد يعني العمل على تتبع هذه العصابات المنظمة. صحيح يعني هم قاعدين يقوموا بعمل جبار، وهذا ما دلت عليه يعني الأرقام متاع الضبطيات العدلية اللي قاموا بها. يعني الأرقام هذه في ظل غياب نص تشريعي مكن لهم معناتها وسائل تحري ووسائل يعني مفهوم الإخبار وما إلى كل ذلك، لهذا ينجم يسهل لهم أكثر آليات العمل، وهذا اللي أكدنا عليه واللي قاعدين توا يعني في تفاعل منهم. الجلسة ما زالت متواصلة في علاقة بجملة الأسئلة اللي طرحوها السادة النواب، لكن حقيقة أنه أهم جانب في تقديرنا كلجنة، وهذا هم اللي أكدوا عليه، أنه الجانب التشريعي هذا اللي يعني يتعلق بآليات التحري ووسائل التحري الخاصة تكون يعني منظمة بنص قانوني، ويعني النص هذا يمكن لهم أنهم يتابعوا العصابات الإجرامية هذه بشكل أكثر فاعلية.
0: هو للتذكير فن غدوة هي اليوم 26 جوان من كل عام، هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. ولهذا الغرض غدوة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينطلق في سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية. الحملات هذه تتواصل حتى 6 جويلية، وتستهدف بالأساس المراهقين والشباب إلى جانب توعية الأولياء بأهمية الحوار داخل الأسرة. هذا ما يتماشى مع رسالة الديوان الرئيسية نعم للحياة لا للإدمان. الديوان يعمل على عديد المحاور ليهدف من خلالها إلى الوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، من بينها الإدمان خاصة لدى الشباب والمراهقين، وتكثيف الأنشطة لفائدة الشباب سواء رياضية أو فنية، وتنظيم مسابقات في الرسم. من الشأن الوطني نمشوا إلى الأخبار العالمية. باش ننطلقوا جولتنا الإخبارية العالمية بفجعة فنزويلا. تقريبا الرقم 188 قتيل وأكثر من 1500 جريح بسبب الزلزال المزدوج. نعرفوا أنه انهيار عشرات المباني اللي تعرضت لأضرار جسيمة في منطقة لاغوايرا في شمال كاراكاس بعد الزلزال المزدوج البالغ الشدة اللي ضرب فنزويلا البارح. وطبعا عدة أشخاص تقريبا فيديوهات قاعدين نشوف فيها يعني يفركسوا على ناجين بين الأنقاض في الظلمة وسط انقطاع تيار الكهربائي. زلزال بقوة 7.5 درجات ضرب فنزويلا البارح خلال أكثر من قرن، تقريبا هو الأقوى بحسب بيانات المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. نتحدث أنه في 29 أكتوبر 1900 كان زلزال بقوة 7.7 درجات قبيل سواحل فنزويلا شمال شرق كاراكاس وتسبب في أضرار كبيرة. خلينا نستمع إلى هذا التقرير أكثر تفاصيل حول هذا الزلزال.
9: في كاراكاس تحول الليل إلى فوضى خلال ثوان معدودة، مبان متصدعة وجهات منهارة وركام متناثر في الشوارع. العاصمة الفنزويلية تحمل أثار هزتين أرضيتين عنيفتين ضربت البلاد ليلة الأربعاء. حسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات عند الساعة 10:04 مساء بتوقيت غرينتش، على بعد نحو 200 كيلومتر غرب كاراكاس. وبعد أقل من دقيقة سجلت هزة ثانية أشد قوة بلغت 7.5 درجات.
10: كل شيء كان يتحرك كأننا وسط الماء، كان الأمر مرعبا.
9: في عدة أحياء من العاصمة هرع السكان إلى الشوارع. في تشاكاو تجمع المارة والسكان عند أقدام مباني منهارة، وفي ألتاميرا انهار برج مؤلف من 22 طابقا بالكامل.
11: لم يدم الأمر سوى ثوان، أشياء كثيرة سقطت من المتاجر، نشكر الرب على السلامة.
9: فرق الإنقاذ تحركت على عجل، جرحى أخرجوا من تحت الإنقاذ وبعضهم نقل على حمالات إلى سيارات الإسعاف. وسط الحشود عائلات لا تزال تبحث عن أحبائها. وزير الداخلية أعلن انهيار عدة مبان وأمر بقطع إمدادات الغاز لتفادي وقوع حوادث إضافية، كما سجلت انقطاعات في التيار الكهربائي داخل العاصمة. وشعر السكان بالهزة حتى في بوغوتا عاصمة كولومبيا على بعد نحو 1000 كيلومتر.
0: نمشوا إلى محيطنا الإقليمي. أكيد كل ما يعنينا بتبيعة، كل ما يعني دول الجوار يعنينا، لأنه أمن المنطقة من أمننا بتبيعة. نتحدث على ليبيا والجزائر، نحكوا على موريتانيا طبعا، هذه الدول المحيطة بنا واللي أمنها طبعا باعتبار حدودنا والقرب طبعا الجغرافي يؤثر على أمننا. إذن نتحدث عن الشقيقة ليبيا والوضع السياسي والأمن المهتز والغير مستقر. مفاوضات طبعا في محطات مختلفة، شهدت تقريبا تونس محطات متنوعة منها لبحث الحل عن هذه الأزمة المشتتة بين فرقاء كثيرين. إذن اليوم وساطة أخرى أمريكية نتحدث ربما عن نتائجها أو تحليل لأبعادها مدى نجاحها مع المحلل والخبير في الشأن الليبي البشير أجويني.
12: مزيد التفصيل في مبادرة مسحة بولس يطرح أكثر من سؤال. السؤال الأول، هل هي مبادرة للتوحيد أم الاقتساب؟ لنا فما فارق الحقيقة، يعني لا يستهل به بين الأمرين. البعض يعتبر أنها مبادرة ورؤية لتقاسم السلطة، لأن الخيار خيار الحوار هذا بعيد طبعا عن صندوق الاقتراع. بعض يتحدث عنها صفقة تحتوي القوتين الفاعلتين في ليبيا، ولكن بعض الآخر المعارض لهذه المبادرة يرى أن التجارب السابقة طبعا منذ صخيرات منذ 2015 وإحنا جايين بكل الصيغ دائما ما تصل بليبيا إلى طريق مسدود. طبعا السؤال المهم، هل يمكن أن يكون أسباب الأزمة إذا كان صح التعبير طرفي النزاع في ليبيا هما سبب في حل، خاصة أنه بعثة الأمم المتحدة ما نجحتش يعني الحقيقة في تحقيق اتفاق مستدام، يعني حاجة دائمة للمراحل الانتقالية في ليبيا، لأنها بشكل أو بآخر لم تجمع الأطراف القادرة على إنفاذ قراراتها ميدانية. بعض يعتبر أنه أيضا توحيد الجيش، توحيد الأمن وتوحيد السلطة التنفيذية هو سيؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء المعرقلين وإنهاء العرقة لكل التوافقات. وأيضا هناك رهان على توافق داخلي ليبي، ولكن تكون وراءه جهة، سواء لنا في الحالة هذه جهة دولية تلجم كل من يريد أن يعرقل هذا الاتفاق. ولكن يطرح السؤال مرة أخرى، ما الذي سيضمن التطبيق العملي لهذا الاتفاق؟ تحدثوا على هذا وإحنا نستحضر العديد من الأمثلة، آخرها مثال اتفاق الأنفاق المشترك اللي وقع في أفريل 26 ولم ينفذ إلى حد الآن، وبعض الأصوات حتى داخل مجلس النواب اللي وقعوا يعني يطالبوا بتوقيع وب يعني أكثر التزام من مصرف ليبيا المركزي.
0: نمشوا للشأن الشرق الأوسط طبعا والأزمة اليوم المتواصلة، رغم الاتفاق المبرم ورغم الهدنة اليوم، إلى أنه المناوشات الكلامية وأيضا من هنا وهناك مناوشات أخرى، وفما بالطبيعة وسطات، ولكن فما وسطات سيئة أيضا تدخل على الخط حتى لا يتم إبرام هذا الاتفاق أو المواصلة فيه والهدنة. أيضا نعرف فما ناس من مصلحتها أنه لا تهدأ المنطقة. اليوم نتحدث على سفينة شحن إذن تضررت جراء إصابتها بمقذوفة مجهولة المصدر قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز دون تسجيل وقوع إصابات. هذه ما أفادت به عملية التجارة البحرية البريطانية. تقول تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بقذيفة مجهولة، هذا أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة، وما أفاد به قبطان السفينة عدم وقوع إصابات أو أثار بيئية. نتحدث اليوم عن الأزمة المتواصلة والأزمة الكلامية بين طهران وبين طبعا واشنطن، واتهامات متبادلة اليوم بين الطرفين، لا ثقة بين الطرفين رغم إبرام الاتفاق وتوقيعه إلكترونيا. كبير المفاوضين الإيرانيين يتحدث أنه ما أعلنته الولايات المتحدة من أن طهران ستستخدم الأصول اللي تم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية غير صحيح، وأنه الولايات المتحدة لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا موعودها كاذبة وهراء. يقول طبعا تصريحات للرئيس دونالد ترامب، هذه كان نرجع للتصريح هذا كنا حكينا فيه ومررنا لكم الإكستري بصوت، وأنه نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية اللي بيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية أمريكية. البارح كنا سمعنا التصريح هذه. في المقابل إيران تقول أنها ستحدد بنفسها أوجه إنفاق تلك الأموال. في المقابل الحرس الثوري الإيراني يتحدث اليوم عن نتحدث عن مضيق هرمز والرسوم المفروضة أنه مضيق هرمز وعبوره يقتصر على المسار المحدد إيرانيا. ما جاء طبعا من تحذير الحرس الثوري من أنه أي عبور لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته ويتعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السفن التي تخالف ذلك. يبقى مستقبل مضيق هرمز اللي وقع إغلاقه من طرف إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في فيفري محور تجاذب رئيسي بين طهران وواشنطن في المباحثات طبعا، ورغم توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع في المنطقة. نسمع هذا التقرير.
13: اليوم الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه العبور عبر المضيق يكون فقط عبر المسارات التي حددتها طهران، وبأن ذلك حرصا على سلامة السفن وعبور السفن من مضيق هرمز. هذا الأمر يعود إلى المهلة الزمنية التي طلبتها طهران عمليا في بنود مذكرة التفاهم لإجراء ترتيبات وتأمين مسارات مرتبطة بالعبور بمضيق هرمز، بالإضافة إلى الجانب المرتبط بالترتيبات. وهنا نذهب إلى الجانب المرتبط بهذه الاتصالات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني الذي بحث الترتيبات المرتبطة بالعبور من مضيق هرمز، باعتبار أن الشراكة بالمشاطئة في المضيق هي الجانب المشترك الذي يتم بحثه. وبالتالي تمت الإشارة إلى الاجتماعات التي وقعت في مسقط بين الجانب الإيراني والجانب العماني بعد اجتماعات سويسرا. توجه رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين وعراقجي إلى عمان لإجراء اجتماعات مرتبطة بهذه الترتيبات. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، الحديث كان واضح فيما يتعلق بهذه النقطة بأن ما سيتم في مضيق هرمز هو ترتيبات ينبغي أن تتم بموافقة الدول المشاطئة لمضيق هرمز، الحديث عن إيران وعمان وبالإضافة إلى دول الخليج. ولكن أي أمر متعلق في هذه الترتيبات بمضيق هرمز ينبغي أن يكون تكون عليه موافقة من الأطراف جميعا، وبالتالي هذا الأمر ستحدده الاجتماعات والترتيبات المستقبلية. حتى 30 يوم الترتيبات التي طلبتها طهران في مضيق هرمز مستمرة عمليا. هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز. ولكن طهران تشدد في هذه الأيام بشكل واضح ليس فقط على بند مضيق هرمز، وإنما على بنود أخرى من ضمنها وقف إطلاق النار في لبنان ومن ضمنها الأصول الإيرانية المجمدة. تؤكد الخارجية الإيرانية في آخر بياناتها على أن مبدأ الالتزام مقابل الالتزام مبدأ أساسي ينبغي على الجانب الأمريكي إدراكه، وبأنه ينبغي الابتعاد عن التصريحات التي تخلق نوع من عدم الوضوح والتضارب فيما تم الاتفاق عليه.
0: عن خوف الدول المنطقة والخليج من عدم طبعا الإيفاء بتعهدات الطرفين وعودة النزاع، ونعرف أنه الدول اللي اعطت بطبيعة قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا تجد نفسها تدفع الثمن نتيجة هذه المشاركة في الحرب بطريقة مباشرة وغير مباشرة. إذا اليوم كانت فما جولة أمريكية لوزير الخارجية الأمريكي اللي كان حاضر في دول الخليج وفي البحرين تحديدا. إذن كان اجتماع بعدد من وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وكانوا أصدروا بيان. هي جولة طمأنة من الجانب الأمريكي لحلفائها أكيد. اليوم أصدروا بيان أكدوا فيه الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأعمال العدائية ويمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. طبعا بيان وزيري مشترك بينهم وبين الخارجية الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو وزير الخارجية البحريني وأيضا رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي. البيان أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، ويعتبروا أنه امن الممر المائي الحيوي يمثل مصلحة إقليمية وعالمية.
14: جولة خليجية لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تنطوي على مهمة واضحة، طمأنة الحلفاء الخليجيين الذين أبدوا تشككا تجاه الاتفاق الأولي الذي أبرمه دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.
15: لن نقوم بأي خطوة من شأنها تقويض أمن حلفائنا القدامى في المنطقة.
14: دفعت دول الخليج ثمنا باهظا بعدما تعرضت لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيرات خلال هذه الحرب، ما جعلها تعرب عن قلقها من أن الاتفاق الأولي لا يتناول برامج إيران الصاروخية أو برامج الطائرة المسيرة. كما تضررت دول الخليج اقتصاديا جراء إغلاق مضيق هرمز، ولا يزال الحلفاء الخليجيون قلقين من احتمال أن تفرض إيران رسوم خدمات على السفن العابرة للمضيق. روبيو في هذا الإطار أكد أن إيران لا تملك الحق في فرض مثل هذه الرسوم.
15: لا أعتقد أنهم سيعارضون ذلك، أظن أن العالم بأسره سيعارض أي آلية تفرض رسوما مالية لاستخدام ممر مائي دولي. لقد قال الرئيس ذلك بالفعل، هذا لن يحدث. عندما نتحدث عن فتح المضائق فإننا نعني فتحها لتكون حرة ومتاحة كممرات مائية دولية.
14: وقعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في الأسبوع الماضي، غير أن الخلافات بين الطرفين تبقى كبيرة حول العديد من المسائل بدءا ببرنامج إيران النووي ومستقبل مضيق هرمز. هذا الخميس في البحرين يشارك ماركو روبيو في اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في إطار الإعداد لما بعد الحرب، ويرجح أن تتغير الكثير من الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية.
0: من الأعاصير والبراكين إلى المحاصيل الزراعية، هذا المسار كيف يمكن لقرار يتخذ في واشنطن أن يؤثر على حياتنا وموائدنا؟ نستمع إلى مختصة في هذا المجال تتحدث عن هذا الموضوع.
16: خلال هذه الأيام من كل سنة يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة للموسم السياحي الصيفي لترويج منتجاتهم في ظل صعوبات عديدة يعيشها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج.
17: نقص خدمة ومازال ما دخلوش الكاليترونجي من برا، ثم المرجان، ثم اللوح الزيتون.
0: إذا نعود ونستمع إلى التقرير، نتحدث عن اليوم إمكانيات لوجستية كبيرة بين المحيطين الأطلسي والهادي. إذا تتحكم اليوم الولايات المتحدة من خلال عدم تمويل هذه الإمكانيات الموضوعة في هذه المحيطات لرصد الزلازل والكوارث الطبيعية حتى تستطيع التحكم في المعلومة اليوم، وهذا ما جعل الجميع يطلق صيحة فزع. طبعا نتحدث عن أعاصير وبراكين اليوم في هذه المنطقة الهائجة من العالم، واللي تنجم إذا كان المعلومة تحجب أنها تشكل كارثة على مستوى المحاصيل الزراعية.
18: بينما ننتظر حصاد محاصيل هذه السنة، هل تعلم أن قرارا يتخذ الآن في أروقة واشنطن قد يمتد أثره يصل إلى استعدادنا للكوارث البيئية وحتى إلى موائدنا؟ حيث يتجه ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي في نظام أمريكي يعرف رسمياً بمبادرة مراصد المحيطات. هذه المنظومة هي شبكة تبلغ قيمتها نحو 368 مليون دولار وتنتشر عبر المحيطين الأطلسي والهادئ، وهي عبارة عن منصات عائمة ومجسات تحت الماء ومعدات مستقرة في قاع البحر تعمل على التقاط نبض المحيط لحظة بلحظة من خلال قياس درجات الحرارة والتيارات ومستويات الملوحة، التي منحتنا القدرة على فهم كيف تمتص المحيطات غازات الاحتباس الحراري ومراقبة موجات الحر البحرية وتحمض المحيطات وحتى التنبؤ بظواهر مناخية كبرى مثل النينيو. لعل أفضل طريقة لفهم أهميتها هي التوقف عند بعض إنجازاتها. في عام 2015 تمكنت هذه الشبكة من رصد ثوران بركان تحت الماء، وقدمت للعلماء بيانات ساهمت في تطوير نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالانفجارات البركانية مستقبلاً. لكن المشهد قد يتغير، فالمؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم تعتزم إرسال سفنها قريباً لاقتلاع وإزالة أكثر من 900 جهاز استشعار وأداة قياس. قيام هذه البيانات قد ينعكس على مجالات حيوية عدة، ويمكن تلخيص أبرزها في ثلاثة محاور. أولاً، انهيار دقة التنبؤات. المحيطات تمتص معظم حرارة الاحتباس الحراري، وبدون بيانات دقيقة منها ستصبح تقديراتنا لوتيرة تسخين الكوكب أقل دقة، ما يضعف النماذج المناخية التي نعتمد عليها لفهم المستقبل.
0: نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية، نخلوكم مع رفع أذان المغرب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
19: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
20: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أدى وفد عن مجلس الإقليم الثاني اليوم زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة، أكبر سد في تونس وأحد أهم المنشآت الوطنية المساهمة في تأمين المياه الصالحة للشرب ودعم النشاط الفلاحي وفق بلاغ صادر عن المجلس. وأوضح المجلس في بلاغه أن الزيارة تهدف إلى تقديم صورة واقعية للرأي العام حول الجهود المبذولة لحماية الأمن المائي الوطني، بما يعزز ثقة المواطنين ويطمئنهم بشأن سلامة هذا المرفق الاستراتيجي واستمرارية نشاطه. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة اليوم وغدا بمركز الاصطياف ابن بتير الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. تستعد ولايات الكاف وسليان والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاث. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى غاية 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة تعليم جسور التابعة للوزارة. شرق أوسطيا استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: في ضيافة نجم.

الخير، اهلا وسهلا بكم، تحيه توصل لكم المستمعين وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. هذه سهره الرياضه وسهره اخرى من سهرات اللي نحكي فيها على المونديال، كاس العالم لكره القدم في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك الاسبوع الثاني لهذا المونديال، ومقابلات فنيا فيها برشا فرجة. المقابلات اللي نقدروا على الاقل نتفرجوا فيها في السهرات، ومنتخبات شدت الانتباه، منتخبات عملت المفاجأة، ومنتخبات باش تحدث مفاجأة لانه مازال عندها امل الترشح. باش نحكيوا على المشاركة العربية، المشاركة الافريقية، ونرجعوا شوية فيهم اللي يعني مشاركة المنتخب الوطني التونسي ومشاركته اللي خيبت الامال التوانسة تنتهي فجر هذا اليوم، لانه مقابلة تبدأ 12 تاع الليل مع المنتخب الهولندي، مقابلة ثالثة بعد زوز هزايم بنتائج يعني بأهداف كبيرة 5 أمام يعني في المقابلة الأولى، 4 في المقابلة الثانية، السويد، اليابان 9 أهداف.

في زوز مقابلات، ننتظر مقابلة ثالثة، كل واحد وقراءته. ما نصورش كان مش تبعد برشا على سابقاتها، لأنه ما نصورش كانت تغيروا برشا حاجات في الأربع أيام هذوما بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ومشاركة كما ذكرت تنتهي مع فجر اليوم غد، والمنتخب الوطني التونسي باش يرجع لتونس، وبرشا حديث مازال متواصل حول هذه المشاركة المخيبة للأمال مع برافو وعلى مكامل للمنتخب المغربي بجمهوره بإطاره الفني بلاعبيه بجامعة ملكية بكل شيء. المنتخب المغربي ترشح ومنتخب يعني جيد جدا على جميع المستويات، حتى كيف ترجع للتسجيلات نتاع المقابلات نجم تتفرج في المنتخب المغربي وتتمتع كرة، حتى كان ما توصلش باش تتفرج في المباشر كما ذكرت في الإعادات، خدمة كبيرة واضح. منتخبات أخرى، منتخبات نقول ديما منتخبات العادة اللي تمشي بعيد في كأس العالم، نرجو لها بعد شوية. جلال سي وحيد الكافي اليوم بذكريات مونديالات سابقة ومونديال 78 والمقابلات الترشيحية ولقاءات في البيل، إن شاء الله بعد شوية في المباشر حتى العشرة على موجات إذاعة الكيف. تحياتنا توصل لكل مستمعينا، هشام في الأخراج ومعه جملة من الأغاني الترابية اللي نسمعوها في هالتوقيت هذا. بديت تتحرك النسمة، نسمة باهية نسينا على الأقل درجات الحرارة المرتفعة، ومعها أغاني طربية حاجة تعمل كيف. تحيتنا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، نسمع نغم ورجعين.

0: رجعين مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الاسبوع الثاني من المونديال الولايات المتحده الامريكيه، كندا والمكسيك، مقابلات هذا المساء تقريبا نص ساعه قبل لقاء الكوت ديفوار ومنتخب كوراساو. المقابلة هامة بالنسبة للمنتخب الإيفواري، التسعة كذلك منتخب ألمانيا الإكواتور. نص الليل لقاء المنتخب الوطني التونسي ومنتخب هولندا ومنتخب السويد منتخب اليابان، هذوما أربع مقابلات المبرمجين اليوم. جليل مساء الخير، أهلا وسهلا سي وحيد الكيفي، بعد شوي يكون حاضر معنا وسهرة فيها حديث عن مونديال المشاركات العربية الإفريقية. أهلا وسهلا بيك جليل. مونديال فنيا فيه مقابلات للفرجة، إن حكيت على مقابلات المنتخب المغربي قلت حتى في الإعادة، وقت تتفرج في الإعادة مقابلات المنتخب المغربي يعني عندك متعة تتفرج، منتخب منظم، منتخب تحس اللي تم خدمة كبيرة تتخدم على مستوى الكرة المغربية، وأكبر دليل أنه اليوم المنتخب المغربي يعني مر للدور الثاني وأبدع في مقابلته في هذا الدور الأول. مساء الخير جلال.
1: مساء نور حنان، مساء الخيرات لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات، مساء الورود في هذه الأمسية الصيفية مع الرياضة وبطبيعة الحال مع متابعة لكأس العالم 2026. بطبيعة الحال حنان نجم نقول لحد الآن كأس العالم دو مفاجآت، وبدأت يعني الفرق الكبيرة التي تفرض سلطانها في بداية الدور الأول لكأس العالم، مازال مباراة وحيدة وينتهي الدور الأول، وبدأت أغلب الفرق يعني التي لم تقدم شيئا ومنها منتخب الوطن التونسي بحزم الأمتعة وانتظار أول طائرة ستعود إلى الأراضي لهذه المنتخبات. بدأ يعني الفرق واضح بين مع المنتخبات محضرة كأس العالم جاية باش يعني تشرف الراية الوطنية نتاعها، وبين منتخبات جاءت من أجل المشاركة لا أكثر ولا أقل، وأعني خاصة المنتخب الوطني التونسي
0: من أضعف المنتخبات. يعني ما غير ما تحكينا الصحيفة الفرنسية، نحن توينسا منتخبنا من أضعف المنتخبات اللي تواجدت في المونديال هذا، وممكن أسوأ نسخة يشارك فيها المنتخب الوطني التونسي.
1: فعلا حنان، فعلا ننتظر في حقيقة إعلام أجنبي حتى يتحدث عن ما صار المنتخب التونسي ونتائج الهزيلة. هي فقط المباريات، يعني مباريات شاهدناها وتابعناها مع في نتائج كارثية لا مردود ولا روح ولا إحساس بالوطنية ولا غير ذلك. كل هذه الصفات تنطبق على المنتخب التونسي، حتى واحد من نجم قلنا اللي يعني هؤلاء يعني يلعبوا من أجل الراية الوطنية، هؤلاء في الحقيقة مش نقول وضعية، أنه وقت تختار ملاعبية يجب تعرف كيف تختار، وهذا ملاعبية لا ذنب لهم.
0: هم اصلا ما شاركوش في المقابلات يعني اللي هزت للمونديال جلال، ذوما تم اسقاط يعني اسقطوهم اسقاطا هالمجموعه هذه النيره. الملاعبيه اللي لعبوا مقابلات واللي ساهموا في الترشح ما همش موجودين، بتعليات مختلفه يعني
1: لذنب لهم، لانه هؤلاء اللاعبين لم يشاركوا، هذا اولا. ثانيا اللوم، كل اللوم على من معناتها قام باختيار نوعية هذه اللاعبين للمشاركة في تظاهرة عالمية، لأنه بالضبط أنت قلت من لومش على اللاعبين، علاش لا مثال بسيط، وقت مثال أنك تعطي أنت فلوس باش معناتها يمشي إنسان إلى السوق باش يشري، تقول له شري الأحسن معناتها غلة موجودة، يجيب هو معناتها النوعية الرديئة، هنا أشكون كلهم على اللي جيب ولا على الفلوس. هذا مشكل فين، هذا مشكل فين بالضبط. هذا من تبقى المنتخب التونسي، منتخب التونسي لأول مرة أشاهد منتخب فاقد الروح، لا عنده لا خطة، ناس مشية وكأنها في جولة سياحية. على الأقل في كنا النسخ القديمة المشاركة على الأقل فما انتصار ديما عندنا كل احنا انتصار تعادل هزيمة ديما ماشي معنا في اطمعنا انه ممكن نسجلوا معناتها افضل نقاط لكن سجلنا على امتداد تاريخ مشاركة السابعة للمنتخب الوطني التونسي عمره ولا شفنا مردود ولا نتائج تاريخية بهذا الحجم. بطبع الاستثناء كما تحدثنا في المرة اللي فاتت حنا كنتذكر قلت المنتخب المغربي سيكون هو في معناتها في نسق كبير جدا ومش يكون بعيد كل بعد المستوى نتاعو عن المنتخبات الأخرى العربية وهذا بالضبط ما حصل للمنتخب المغربي من 2-1 مع هايتي تقريبا في دقائق غير كل معناتها النسق وغير النتيجة
0: وهذه القوة نتاع المنتخبات تقول تكون منهزم في كاس عالم وترجع وتربح بالجمهور هذيك وبالقوة القتالية اللي توجدت على الميدان وبكل شيء بكل شيء بكل شيء انك ترجع من بعيد وتربح مقابلتك جليل.
1: منتخب الغاني كذلك قلنا انه منتخب ممتاز جدا على مستوى الفنيات وغير ذلك كيف كيف هذا محصول كذلك منتخب غانا موجود في الدور الثاني
0: حتى منتخب الكوت ديفوار جليل قد يفعلها منتخب الكوت ديفوار يعني
1: نعم
0: مازالت حظوظه قائمه جليل
1: نعم منتخب الكوت ديفوار تحدثنا عليه وقلنا لو يحسن في الدفاع مش يكون من افضل المنتخبات لكن السذاجه انا صحبه الكلمه هذه السذاجه مازالت في اللاعبين
0: الافارقه صحيح
1: هذا المشكل كبير برشا تعاني منه المنتخبات الافريقيه وحتى الفرق الافريقيه عندهم سذاجه كرويه الى ابعد حد عندهم عادي جدا ان يضيع 10 فرص معناتها حتى لاعب سيف الأذان يسجلها عادي جدا انه بعد يقبل اهداف السذاجه مش واقعيه. المنتخب الاردني قلنا انه منتخب انا قلت المنتخب سيكون مفاجئه وفعلا هو كان مفاجئه لكن ثم ديتاي صغار مع حكم المنتخب الاردني امام فريق ممتاز جدا فريق
0: كانه يعني ظلمت القرعه المنتخب الاردني كان جاء في وضعيه اخرى في مجموعه اخرى ممكن كان يعمل مفاجاه نذكر جليل هايتي وتركيا تونس الاردن بنما قطر وجمهوريه التشيك رسميا غادروا المونديال هذا بالنسبه للفرق الدفعه الاولى اللي هو انتهى بالنسبة لها مونديال 2026 وتبقى منتخبات أخرى نحكي على الكوت ديفوار لأنه الكوت ديفوار عندها مقابلة هامة جدا التسعة أمام منتخب كوراسا وجليل يعني منتخب
1: ينجم ينتصر ويتعدل منتخب
0: ينجم ينتصر ويمر يعني نعم. والمنتخب الوطني التونسي هو أول منتخب إفريقي اللي غادر المونديال بالنسبة للنسخة هذه هذا بالنسبة
1: منتخب آخر هو منتخب عربي شقيق منتخب المصري اللي كذلك
0: وحظوظه
1: وأنه وأنه فما روح شوف الفراعنة تاريخيا الفراعنة عندهم الجرينتا عندهم وقتي في مصر والناس اللي مشاكل مصر وزارة مصر وشافت اختلطت معناتها بالشعب المصري الشعب المصري وقت تقولوا انت كلمة مصر دموع تخبط وحدها واحد فقط عندهم هذا
0: حب الانتماء
1: انتماء الوطن احنا هاي نتحمس ليه رغم ما شعب تونسي ما عندوش برش انتماء الوطن شكون انا معك هذا واضح هو كلمة نتحمس ليه فيها ما عندوش انتماء الوطن
0: اصلا وكانه ثم خدمه كبيره صارت في السنين هذوم الكل على ضرب اكل الاحساس بالوطني لانه للامانه عشنا تظاهرات كبيره جليل وانت كنت حاضر معايا وعشنا تظاهرات عالميه بالحق يعني النشيد الوطني يزعزع القاعات والملاعب وانا حتى كنت خارج تونس يعني بصراحه بعدها شنو صار بالضبط
1: جيل عندما يعني عندما في التعليم وقت انت تضرب
0: كأنه ثم خدمه اصلا خدمه على انه هالدراب والوطنيه وكذا ما عادش حاجه مهمه الا من رحم ربي. وعند في انا نقول مدام لاباس مازال الخير في تونس ومازال تونس عندها اولادها وتونس ولادها وتونس برجالها وبنساها مهما حاولوا انه يضربوا هالقيم هذه. ذيك علاش اليوم جليل مش ندخل موضوع اخر اليوم راه وقت نحكي على النشء والطفل الصغير انه وقت تغرس فيه اش معناها تحضر النشيد الوطني في الروضه نتاعك واش معناها انك تعرف تونس وتاريخها اش معناها انك تعتز بك الدراب نتاعك تكبر فيه الحاجات هذوكم جليل ويعني بشويه بشويه ومن بعد راه صعيب انك تنحيها من الطفل هذيك من الاسف يعني وكأني به ثم جيل اصلا تم تسويفه وتم ابعاده اصلا وبطرق كبيره وعشنا ونعرفه يعني ما كناش في عالم اخر للاسف الشديد. يعني تونس مرت بفتره صعبه جدا من الحاجات اللي ضربت هي اللي كنا نحكيه فيه توا وقت شوفوا ناس اخرين. انت حكيت على المنتخب المصري نحكي لك على المنتخب الجزائري نحكي لك على المنتخب الاردني الملعب يعني كله بالدربوات المغرب وال يعني بال الشعارات نتاع المغرب وغيرها الجمهور جلال بكثافة آلاف مؤلفة يعني في كل مقابلة نص الملعب مغاربة جلال خاطي التغطيات خاطي في المملكة يعني الساحات والساحات مفتوحة يعني تبع مقابلات المنتخب المغربي بهك الروح هذيك وبهك الجرينتا هذيك. صحيح نحكو كرة قدم أمره من خلالها نحكو على حكاية هوية على حكاية انتماء على حكاية درابو على حكاية انه بالحق الناس بالدم نتاعها تضحي على البلدان نتاعها في مختلف تتجلى في برشا حاجات منها الكورة را ومنها الكرة يعني ظاهرة هي أما فيها برشا حاجات يتعلموهم الناس بالحق. أن اليوم المنتخب المغربي وكل الجمهور هذيك مصاب برشا عباد يرجعوا يتفرجوا في مقابلات المنتخب المغربي لأمس في الأيام جليل أنا 2014 كنت في المغرب إيه وقتها كانوا يبنوا في ملاعب جليل وقتها كانوا يحضروا إذا بهم هم يحضروا للكان يعني لتعدد وقتها يعني عادي الحديث. أنا نذكر أكثر مقابلة وقتها الجيش والوداد في كازا تغطية أملية كبيرة برشا وجمهور كبير جدا جمهور الفريقين غير هذا ما ريتش حاجة هكا تشدك في الرياضة وقتها عادي. وإذا بها المغرب اليوم في 2026 و2025 و24 حاجة أخرى في إفريقيا وفي العالم جليل.
1: نعم فما ميزة أخرى أصبحت إيه؟ ميزة سيئة جدا في تونس هو الغرور والغرور إيه؟ الغرور في تونس تقريبا أفسد كل شيء وأسقط كل شيء يعني في أي موضوع على إيه؟ الغرور. أحنا أذكى شعب أحنا أحسن شعب كلمة شعب علماء مثقفين غير ذلك تونس رام بصراحة بلغة الدرجة طيارات في العالم وكل رأى أفضل من العالم وكل أفضل شعب بينما نحن في الأصل رأينا مزيد متأخرين
0: رأينا ترجعنا برشا زيد
1: مزيد متأخرين مش كل واضحين متأخرين إلى أبعد حد بالنسبة لتونس. هذه الأولى هذه الغرور سيمة خايبة برشا في الشعوب الغرور. اثنين جبت على الوطنية تاع حسين في كتاب الأيام ماذا يقول يقول نأكل في الصحن المشترك.
0: ايه
1: كلمة هذه مهمة جدا. علاش مهمة جدا؟ لأنها تعطي أنك وقت أنت متعيش في تونس أو تحس بالتونسي وتعرف العادات التونسية وتشقى وتتعب وتنجح وتؤسس وتبني مع أخيك التونسي العايش لهنا. نجيب لي أنا توانسة أو من الجيل الثالث والجيل الرابع
0: رأوا مع احترامنا ليهم رأوا ذوكم توانسة زيدة أما بعيد برشا بعاد
1: أما
0: بعاد برشا على تونس
1: وقت هم مش يروحوا يقولوا طائرة مش تغادر أمريكا
0: أنت ترجع فيها رغب قدرة رب
1: ترجع فيها زوج من لاعبين وكيف
0: ليلي يرجعوا فيها 24 عضو ولا شنو
1: عضو وكيف من لاعبين توانسة وانت الموضوع
0: والأخرين
1: عندهم الفرق متاحهم
0: صحيح
1: شيء انتماء عنده
0: ما عندوش حتى انتماء لجيل تونسي يصير في بحر شوي يبقى في شوية نزل يعني يسلم على العائلة ويهز روحه ويروح يعني
1: شيء انتماء
0: مش علاقة كبيرة
1: تونس. تونس عنده أم تونسية وزير بطاقة تعريف أو أب تونسي فقط شيء انتماء عنده عاش معاك
0: وهذا وهذا وهذا وهذا اثر كثيرا على المنتخب الوطني التونسي
1: مثلا شنو وقت انت يعني لاعبين تونسيين تمشي تغامر بهم في تصفيه كاس افريقيا اللي تضرب واللي عانى واللي مشيها معناتها لادغال افريقيا ومعاناه وطبيعه وملاعب وجمهور وبعد المجموعه ذيك بعد ما توصل الى شط الامان وترشح مع كاس العالم تلقى راحه لبرا على اي انتباه تحكي هذا اش قلت الكل انا راني برشا ناس مش يبدو يحكيو كيفاش نظركم التوانس وكيفاش نحن الأقصى وكيفاش اسمع فما حتير أنا معش أصلا معش أصلا معش نقبله معش حين نسمعه من الناس هذية جماعة هذام اللي يحكيه في عالم مثل أودي نحن خلنا في تونس خلينا في تونس طب نلقوا الحل يزينا من تجارب
0: والحل رو موش علي لو نهار ورو الإصلاح عمره ما يكون في جمعة وجمعتين ولا بدل مدرب وانت موجود في المونديال والليلي رو الحكية تبدأ بالرابطات الجهوية اللي تعاني الأمرين تبدأ بالشبين اللي في سيزون كاملة يلعبوا مقابلة تبدأ بعقود الاحتراف الخيالية في تونس على بطولة يعني اشتر ملعبها غير صارحة الاستعمال على تحكيم يعني قود جمال حمودي ولا ما نعرف شنو مصيره مش يكمل معانا السيد ولا ليه انه اليوم تونس نشوف الفتيات اللي زفروا في المقابلات في المونديال حاجه تعمل بالضبط. كيف ومنهم
1: كانت تقلد افكاري يا حنان تقلد افكاري بالضبط مش احكي لك معناتها
0: كاتيا
1: معناتها معناتها فتيات معناتها قوت شخصيه والتمكن معناتها من السفاره معناتها من قويه اللعبه وغير ذلك وفار في
0: شخصيتها في يعني بلف رجل
1: 10 ثواني تم معناتها اقرار هدف اول معناتها ما فهمش 10 ثواني
0: وانا عندي ثقه كبيره راهو حتى الليله كاتيا غارسيا المكسيكيه باش تعمل مقابله كبيره لانه مثيلاتها يعني رائعة. ابدعنا في اداره المقابلات جليل على ان رياضه وانا اصلاح في نتاع نهار ونص وجيب لي رونار حطه وخلط وتخليط على الوفد وانت تتعدى على ملعب المنزة بالحق هذيك الصوره اللي الحقيقيه للرياضه التونسيه انت وقت تشوف ملعب المنزة في الحلة هذيك وقتها تقول على الدنيا السلام يلزمنا سنين وسنين باش شوف نخلط وشوف ليه يعني يعني الحلول الترقيعية هذه ماهيش مش تصلح برشا حاجات
1: ما هو أقصى ما نجم نعمله هو ما بين هي الحياة شنية ما بين فيه ثنائيات ثنائيات شنية خير وشر ما سخانة خسارة ربح جو الخسارة ربح ماذا سنخسر وأنه يقع حل هذه الرابطات ودي الكل ونعاود الخط عقب في فيش عقب فيه
0: عليه الرابطات هما البارح يعني رابط الهوات الاولى والثانيه في بلاغ مشترك تساند المكتب الجامعي المكتب الجامعي هذا اللي هما صوتوا له في اصل
1: شي مش نخسر حنا شي مش نخسر عامين ثلاثه اربعه مش عقبنا فيفا ما تصورش فيها
0: معاقبين ولا نحضروا هكا جلال ونعملوا أرقام قياسية في قبول أهداف يعني
1: تتعاقب وأربع سنين حل كل شيء عاود ابن كل شيء اللي عنده كما يقولوا فيها سماحني في العبارة حاجة يرميها وخلي الناس كل واحد عاود نبنيه من جديد من القاعدة من اللوطة الفرق الصغيرة واحنا نبنيه لأنه مش نبقاه احنا معناتها نتحاركوا في فرق أربعة كما الترجي والافريقي وسموها ما حاجه تخبطوها مش لوين فك السكوت وليه ما تكلمش على الفريق هذاك وما تكلمش على الفريق هذاك هو عجيب له عامل معناتها جمعيات هذا الاخر تاع معطيات شخصيه حمايه معطيات شخصيه الاخر تاع مكافحه الفساد هيئات ما ادري شنيا كذا واحد اش معناتها بعد بكم واضح نمشيو هذا كله عاود ابني معناتها ما منظومة كروية صحيحة تبني من القاعدة إلى الفوق مش من فوق اللولات لا من القاعدة إلى القمة مش من القمة إلى القاعدة هذا مستحيل ما تجيش ويجينا متناحر تاع الفرق هذه خلينا الناس كل تعرف حجمها الحقيقي وعاود ابني رياضة واحد الاحتراف مشيت فيه في الغرب لأن الاحتراف مش هذاك الاحتراف هو جاي من أجل تطوير كرة قدم توصية
0: أنت ما عندك جزء ملاعب صالحين للمقابلات في الجمهورية كاملة تحكي لي على الاحتراف وعلى عقود خيالية للاعبين وعلى وانا احتراف وانا بصراحة اليوم ما ثماش حكم تونسي قادر أن يقود الإدارة الوطنية للتحكيم ويفرض يعني الانضباط ويفرض يعني باش نستعينه بالحمودي وموسم الاستثنائي للحكام واللي شفناه هذا الكل. يعني أنت اليوم غير قادر أنك باش تسلك من الأسلاك أنك تتحكم يتحكموا فيها الحكام التوانسة، كل واحد يشيطن في الحكم الفلاني والحكم الفلتاني، ومن بعد نجيبوا الحمودي ومن بعد نسكتوا على أخطاء الحمودي ونلتجؤوا للفار، والفار ولا حكاية عنا في تونس اللي نعدوه نتفرجوا في الفار أكثر من نتفرجوا في المقابلة. وهكيك النتيجة هزتنا الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، وصار ربي بقي ما طولتش الحكاية في المكسيك. شفنا يعني
1: البطولة تاعنا جاذبة حنان، هم السؤال المطروح، البطولة تاعنا جاذبة كي تحدد أنت عقود احتراف والاحتراف
0: هو للأمانة راهو إلا نقولها
1: شنو عندك اللاعبين يجيك
0: شنو؟ لا ما عادش يجوك، هما ملي نقصوا اللاعبين الأفارقة جلال، وملي وقت اللاعبين الإيفواريين والسنغاليين والنيجيريين ما عادش يجوا لتونس، نحكي على كاليتي معينة وقتها اعرف راهي بطولة تراجع، شكون اللي جو تو لتونس؟ اليوم رم الوجهة نتاعهم مباشرة اوروبا، يا حسرة بكري وقت اللي كان يجيك مايكل ويجوك الجماعة الكبارات نتاع افريقيا ونشوفوهم في منتخباتهم. اليوم شكون يجي؟ اليوم البطولة التونسية شكون الملاعبي اللي مشى لكأس العالم مثلا؟
1: بالضبط
0: شكون عندك انت؟
1: كان ملاعبين تقريبا حاليا، هذاك هما معناتها في البطولة التونسية. هذا كل علاش؟ من القرارات الخاطئه اللي اوصلت معناتها المستوى منتخب الشبان وزيد معهم الاكابر منتخب تونس الاكابر اوصلته الى هذه الحاله. اكثر من هذا مازال نحكي واحنا توا زاد احنا زاد الاعلام والبلاتوات عاد مش يجيو نحكينا على توا الموضوع على ما تنساش اللي يكونوا اغلبيه 90-99% من البلاتوات الاعلاميه شادة فك الأربع فرق اللي صدرونا بها روسنا
0: موجهة
1: أربع فرق
0: وكل فريق عنده شكون يمثله في استوديو، وكل واحد يضرب على سلاح بلاده. ما سمعت حد نحكي على الفرق الجهات
1: ولولا الإذاعات الجهوية لولا الإذاعات الجهوية
0: الإعلام العمومي زيادة
1: ولولا الإذاعات الجهوية لما سمعنا بالفرق الصغيرة اللي هي كبيرة في التاريخ متاعها، رانا لا سمعنا بها لا في الهند ولا في السويد.
0: واليوم هو ما يغيدش لانه هذوك مستويحين، الناس تعرف الناس ونعرفوهم نحن شكونهم هذوك، بحكم الغالب تحطينا في سله واحده هذوكم العالميين الرياضيين نعرفوهم شكون هما، يعني كل واحد عندنا تفاصيله. اللي يغيرك جليل انه اليوم تبدلوا الناس الكل، لطف يا ربي كانوا يحكوا في حديث، اليوم تبدلوا من ناس تضرب على المكتب الجامعي وعلى الملاعبية وعلى المدرب وعلى كذا، اليوم صبحوا ينادوا بالاستقالة أصلا. يعني فهمتني
1: مو بشي مو تخرجوا من الباب يرجعك من الشباك أو العكس.
0: أيوة. وروى حسن النبيل خيرات في الأحد الرياضي وقت يوجه التهمة الكبيرة للإعلام الرياضي في تونس وللبلاتويت هذوما للدكاكين اللي نسميها اللي كل ليلة بساعتين بثلاثة، وقت اللي قال يعني الإعلام الفاشل يصنع لك شخصية فاشلة ويصنع لك منتخب فاشل ويصنع لك مسؤول فاشل. للأسف يعني نحن يتكلموا ويصدقوا في رواحهم جليل، حتى حد ما كان نجم يحكي الحديث اللي نحكيه فيه نحن من مارس ومن جانفي ومن قبل، وحتى أيامات الجلسة الانتخابية وين نذكر شكون قلت الناس ذوما راهم خرجوا من الشباك راهم راجعين من الباب. الرئيس الحالي هو أصلا كان رئيس لجنة النزاعات هكا ولا ليه؟ بعد شوية بعد رجع لنا في جبة رئيس جامعة تونسية لكرة قدم. الذاكرة ماهيش
1: حنان حتى في النقل مقابلات الكامل وقت نمشي معناتها في اختلاطي مع الزملاء العالميين ما تيستغربوا احنا كيفاش نعديو مباريات تاع رابطة جهوية.
0: يستغربوا
1: ما تصيرش اصلا تعدي في مباريات رابطة جهوية.
0: قول لك شو باش تستفيد يعني منها؟
1: وانا افتخر هما بيدهم مع الزملاء في الاعلام معناتها يبقاو كيفاش انتم تعديو في رابطة جهوية؟ نعديو رابطة جهوية
0: هذيك خدمتنا والجمعيات هذوك من حقهم راهم باش يكونوا اليوم من حقهم باش يعيشوا زاد الجمعيات هذوك.
1: واحد مختص في الرابطه اثنين الاخر مختص في الرابطه المحترفه الاولى وانت الموضوع يوقف غادي
0: للاسف
1: الدوله ضخ فلوس معناتها في المؤسسات العالميه وهي تصرف كذا في الاخر معناتها ما لقاوش معناتها لا صوت حتى فريق معناتها هي رابطه جهويه وحتى رابطه فيها
0: للاسف
1: ما تلقاش صوتهم.
0: إيه
1: كيفاش انت تحب انت كيفاش انت تحب انت تحكي لي انت على تونس؟ تونس وين موجود؟ عطيني تونس ما تحبها تونس وين موجود تونس؟ وين تحب تبني المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي؟ وين تحب تبنيها وقت كيفاش تحب تبنيها؟ هاي علاش قلت اصلاح وانا معناتها ارى وانه يلزم ميثاق. انا ديما نمل بالحكايه هذه يلزم ميثاق يتم معناتها صياغته حتى لا يتجرأ اي احد باش هالحركه هذه الموجوده في الملاعب ولا الاشياء اللي كل واحد يتهم في واحد. ميثاق يجبر الناس الكل على احترامه، اللي يخرج على بند من الميثاق يعاقب
0: يتحمل مسؤولية. هل يعقل اليوم في 2026 في دوري يسموه الدوري المحترف التونسي جمهور الفريق الزائر يعني ما يتحولش مع فريقه يعني ونصير اليوم مقابلات ديربي يتلعبوا بالجمهور المحلي كهو مثلا الوقتيش هكا مثلا الوقتيش؟
1: لأنك أنت ساكت على أنك باش تعاقب الجماهير هذيك ومعناتها وتحمل في الأخير تكون تحمل في الأخير ما تكون زاد واضحين يعني أنت تجي تقول لا أنا خطي الأمن راهو ما يحبش معناتها راح
0: أو يأمن الأمن وعام كامل ويأمن في مقابلات كبيرة ناس تخرج التسعة نتاع الصباح حتى ماضي ساعة وماضي ساعتين نتاع الليل من نقص الشمال نقص الجنوب غير الأمن عندك أنت شكون يأمن لك اليوم في المقابلات؟
1: لكن أنت مشكلتك وأنك ما عندكش معناتها هيك والليجان هي التي تساعد دور الأمن الأمنيين في الملاعب معناتها راهم صراحة
0: يعني راك فيش يعني راك فيش
1: روح ينظموا ما يتلاقوا بمعنى سلامة اللاعبين الحكام مش الرياضية المدير الجمهور خير إيه لأنك أصلاً ما عندكش أنت الهياكل كيك معناتها نجم تحبة وتنظيم على الورقة شكون
0: بعد أول عباد ربي هما في المشاكل وفي الضرب والمضروب
1: وين من دوك نتحرصوا على إعادة هيك عشان قلت كان نحي كل شيء وعاود ابني من القاعدة وخلي معناتها كل واحد يتحمس
0: هذا المعقول والمفروض ونستنوا سنوات الإصلاح لأنه الإصلاح راه عمره ما يكون عام وعامين
1: وركز كاميرات في الملاعب ما كان سيبتها الملاعب يا سيدي حتى ملعب ليش ما داش نحط فيه كاميرا
0: هذا هو هذا هو
1: خطوة تونسي معناتها في أول دولة محتفظة هي معناتها التكنولوجيا المعلومات والاتصال معناتها أول دولة في 2005 هذه دولة وفي الاخر احنا نعجزوا باش نحطوا كاميرا ما مراقبه
0: لهني ما نجمش نحكي
1: على شيء غير مقبول يعني غيروا فما حاجات ما عادش مقبوله
0: معقول
1: ما عادش مقبوله
0: هو ان شاء الله الملف يبقى مفتوح حتى يرجعوا الاعضاء المكتب الجامعي والمنتخب الوطني التونسي وتواصل هالبلاتوات هذوما خاصه في الاعلام العمومي نحكي لي على الاقل عندي فيه شويه ثقه وتبقى الملفات هذه مفتوحه حتى يتم الاصلاح مانيش ما تحبوش تستقيلوا ابقوا على رواحكم حتى واحد ما هو يخلص فيكم ديجا
1: خلص فيكم المجموعه الوطنيه هو امر انه وقت تتكلم يجيبك ترسالة من القوانين المتشعبة اللي اصلا ما عادش نجم حكي
0: هو جليل صعيب شويه لانه مصالح خاصه نعرفوا ثم اجتماعات الانتخابات الكاف وغيرها وثم شكون اللي تامع اصلا في مناصب في الاتحاد الافريقي لكره القدم في لجان مختلفه يعني حكايه الاستقاله صعيبه شويه اذا صارت يعني ثم حاجه كبيره برشا يعني ضغط وغيره سينو جميع الكل صيفوا في المكسيك زيدي عاودوا صيفوا في تونس لأنه صيف تونس أحلى وأحلى ونسمة تونس باهية برشا لاعبين اللي شرفونا رجعوا للبلدان الإقامة نتاعهم شكر الله سعيهم ومعاد معاد ويبدأ الدوري التونسي ويتنسال المونديال هذا ونخموا شوية وقتها ونبدو نكثروا الحديث على كأس أفريقيا 2027 وكذا وكذا وكذا ويرجعوا بعض البلاتوات في الدكاكين الخاصة يضخوا شوية هكا يلمعوا لنا الصور الجميلة نتاع أعضاء المكتب الجامعي ويبدأ الدوري التونسي ونرجعوا للفار والإشكاليات وقتها ويتنسى هذا الكل أما من المفروض أنه الناس الكل اليوم تقف حتى تصير عملية إصلاح كبيرة. عنا من الأكاديميين والدكاترة والكبارات اليوم اللي متخرجين من الجامعات وغيرهم، عنا مدربين يعني يستعينوا بهم، عنا برشا حاجات ينجموا اليوم قادرين أنه يدخلوا في عملية الإصلاح هذه، خليها تدوم 10 سنين.
1: وأنه نمشيوا نطلعوا على التجارب المقارنة، شوف المغرب كيفاش يمشي كيفاش عملوا هذوما باش يوصلوا. هي علاش مثلا على الأقل عمل
0: الاستئناس بهالتجارب الناجحة هذه للأسف بعد ما كانوا هما يستأنسوا بينا. أنت تتذكر جلال 2004
1: ما يشيرش يوم الذكاء ويوم العلاج،
0: هذا هو
1: ما يشيرش. إذا كان احنا وصلنا هكا ما يشيرش، المغرب هو بلد شقيق نستأنسوا بالتجربة نتاعه، وإذا كان مش المغرب نمشوا بلد آخر أجنبي وناخذوا منه التجربة الباهية ونحطوها
0: في
1: الموضوع.
0: هذا هو.
1: أما مش بقاو نكابروا وصحوا في روسنا برشا، ما عندك شي ما وباش حد تو هذا كل مش حاجة عن كنيسة أو ذي الباب الأولاني. الإمكانيات هذه تحط من فوق عبارة معناتها سقف وكا هذاك وحدود الإمكانيات ما نجموش ما عندناش هذيك اللي باش يقع ضرب كل نفس إصلاحي وكل فكرة إصلاحية وكل مجهود إصلاحي باش تطور وتنحى هالمشاحنات هذه والتقسيمات هذه والجهويات هذه اللي أفرزها
0: هي أضرت بالرياضة التونسية جلال اليوم
1: بتبيع.
0: هي اللي أضرت. وأنا اليوم نشوف في أمانة تساوي يعني يبعث في نداء استغاثة من الولايات المتحدة الأمريكية، والحاجة اللي بالحق تحز في نفسك جلال إنه تسمع عضو جامعي يقول لي رو مثلا مش منه الكلام هذا الكل وراو عنا فلوس
1: تحويل
0: ينحولوا باش نحولوا انت خلصت أصلا المدرب الأمريكاني نتاعه اللي عامل معاه كونترات وباش يوفر له الماكل ويوفر له الدواء ويوفر له الطبيب انت ماكش مخلصه. هي كهو راجل ضيفه ويعطيه الصحة هو اللي ضيفه وبقى يعني يصرف عليه الفترة هذه الكل. اليوم بعد سي طفل ما عاد عنده حتى شيء يجي يخرج بكل صحة رقم كل ليرة وعنا عملية تحويل وكذا. يعني كما تكلمش أمين البارح ما نسموش بها حكاية التحويل إذا هي أصلا موجودة، فهمتني؟ وقيس على أمين تساوي وشوف الناس اللي حرقت وشوف الشباب تونس الأبطال العالميين والإفريقيين اللي هذك هو اختاروا الحرقة والبقاء في بلدان مشولها في مسابقات. وقتها ما عادش عندك ما تحكي جلال اليوم وين ماشيين بالرياضة التونسية، وين ماشيين بالرياضة التونسية.
1: نعم حنان في حقيقة يعني تدمير وكأنه منهج لكل مكتسبات الرياضة التونسية على امتداد سنوات ماضية. ناس اللي ضحت، ناس اللي ما تضحت بحياتها، ضحت بوقتها، ضحت بمجهودها، بعائلاتها، ما تم بنائه، تم معناتها
0: تدمير وتدمير ممنهج أصلا.
1: ممنهج بتاع حال.
0: يعطيك الصحة جليل، شكرا. نعم. يعطيك الصحة، شكرا ليك. لحظات إيه نيلة تقرأ الأخبار. هذا الكل الكلام اللي حكيناه راه بعد انسحاب المنتخب الوطني التونسي من المونديال والنتائج المخيبة للأمال، والليلة آخر مقابلات المنتخب أمام منتخب هولندا. بعد شوية سي واحد كيف يكون حاضر معنا في سهرة الرياضة.
2: في ضيافة نجم

0: هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: التاسعة ليلا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. أدى وفد عن مجلس الإقليم الثانية اليوم زيارة ميدانية إلى سد سيدي سلام بولاية باجة، أكبر سد في تونس وأحد أهم المنشآت الوطنية المساهمة في تأمين المياه الصالحة للشراب ودعم النشاط الفلاحي وفق بلاغ صادر عن المجلس. وأوضح المجلس في بلاغه أن الزيارة تهدف إلى تقديم صورة واقعية للرأي العام حول الجهود المبذولة لحماية الأمن المائي الوطني. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوب اليوم وغدا بمركز الاصطياف بن مطير الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمي. برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف رحلة لكافة رواد مؤسسات الشباب على امتداد الصائفة نحو مدينتي طبرقة وبنزرت، إضافة إلى المشاركة في المصيف الجهوية بقليبيا والملتقيات الإقليمية للشباب. تستعد ولايات الكاف وسليان والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلاب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاث. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة انطلقت اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على مدى يومين بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى غاية 28 من جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. أكد نادي الأسيرة الفلسطينية اليوم أن الاحتلال الصهيوني حول عملية الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني بعد استهدافه أمس صباح اليوم وصباح اليوم لشابين خلال محاصرتهما وتوقيفهما بمحافظتي جنين وسلفيت في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: في ضيافة نجم.

0: رجعين، مساء الخير من جديد، اهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعينا. ألمانيا الإكوادور والمنتخب الألماني يفتتح النتيجة مع بداية المقابلة، يعني منذ الدقيقة الثانية منتخب المنشافت متفوق هدف مقابل صفر. ست دقائق في لقاء الكوديفوار ومنتخب كاراساو وتعادل دون أهداف. تونس هولندا تبدأ 12 تعليل، وسويد جابون زادة في نفس التوقيت مع أمطار غزيرة تعيشها كنساس الأمريكية، وين يتواجد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. سي واحد الكيفي، مساء الخير، أهلا وسهلا. كما توانس الكل، كما الرياضيين القدامى الكل يتبعوا في المونديال ويتبعوا في مقابلات المنتخب الوطني التونسي، ونحن نحضروا سي وحيد وقت كلمتك على المداخلة قلت لي أنا مستاء جدا من مشاركة المنتخب الوطني التونسي، قلت لي هذه أسوأ مشاركة تذكر برشا مونديالات ومنها حتى مونديال 78، وكانت أسوأ مشاركة هي المشاركة الحالية للمنتخب الوطني التونسي. سي وحيد،
1: مرحبا أولا بكل الرياضيين على إذاعة الكتاب، ومشكورة أخت حنان على الاستضافة. بالحق الاستياء كبير في الشعب التونسي الكل، سواء كان في الداخل أو في المناهي كل في المناهي في أنا على العالم الكل. أول مرة بالحق أول مرة شفنا فريق قومي تونسي بلا روح بلا هوية بلا وجود. كنا تشاركنا في عدة معناها كؤوس عالم، بديناها بالأرجنتين عام 78، بعد مشينا في فرنسا عام 98، بعد في كوريا واليابان في 2002، بعد في ألمانيا 2006، بعد في روسيا 2018، وبعد عدينا القطر 2022. كانت المشاركة التونسية حتى ولو معناها نخرج من الدور
0: الأول
1: المشاركة كانت مشرفة. خاطر نقول مشرفة خاطر مقارنة
0: تلعب وتقدم مردود به تخسر ما ثمش حتى مقبولة، يعني
1: تتفرج على الأقل خاطر أشوف ثم خسائر راو مقبولين صراحة. كما تحدثنا في الأوف بقليك قلت لك راو ثم الجمعيات قويين، ثم الجمعيات تطورت برشا. اكتب كافير تشوف الجمعيات، ما انا قلت لك البارح
0: غانا الكوديفوار
1: غانا كانت تتفرج في
0: مصر المغرب، ما عادش تحكوا عليها برشا بصراحه لانه منتخب نموذجي.
1: كي تتفرج في الريتم تاع اللاعب وتتفرج في المناعه الفرجه سبيكتاكل، تشوف حتى تخسر مثلا القطر تخسر باللاعب عم قطر تخلط الكاج
0: ديفوره
1: ثم ديزونغاجمون واحد كلها راهو شوف ثم ديما ثم ميزان القوى ديما يفرق ما بين جمعيه وجمعيه. مهما تنجح ثم جمعيه تكون في الطوف تحت تلقيت مثلا تلعب ضد الارجنتين، تلعب ضد الليكوس هنا تلعب ضد ايرلندا، تلعب ضد جمعيات على الاقل ثم روح حتى ثم الميزان. اما ثم عبيد اللي تقول والله يعطيهم صحه لعبوا
0: وما ربحوش
1: الموجود ماذا لك موجود. الفريق القومي أول مرة، أنا قلت لك الحنية مع عام 78 أول مرة تشوف فريق قومي بلا روح.
0: سي وحيد وانت ود الميدان راهو وقت تحكي مع الكوارجي مش كما تحكي مع الإعلامي ولا خاطر ود الميدان. سي وحيد شنو الحاجات اللي عملوا الفارق بيننا وبين المنتخبات الأخرين، كما نستثنوا المنتخب المغربي لأنه استثنائي، بقية المنتخبات الإفريقية والعربية. سي وحيد ثم حاجة ناقصة بكري شوية، جليل حكي على الروح المفقودة، عذوما ملاعبين تاع كاتريام جينيراسيون ما يعرفوا تونس كان في الصيف بوقت اللي يجي صيف ولا يطلع على العائلة وكهو اليوم ما يحفظوش النشيد الوطني أصلا. ذوما ناس جبتهم، أنا قلت إسقاط لأنهم اللي يرشحوا المنتخب للمونديال ممشوش للمونديال
1: الاختيارات من الليست الاولى. شوف راه ديما الاختيارات راه ديما ما تعجب حتى واحد، وديما كي
0: هذا معروف
1: مثلا تحط كاتونترينور تحطي بعض الزنب بعضهم تقول لي لا اعطيني، تقول لهم اعطيني الراي تاعك في القائمه تاع في القوم كل واحد يجيب الكسر. اما بالنسبه لي انا تو نجيب 6-7 لاعبين اللي معناها كانوا معناها عندهم مش فضل، عندهم معناها كانوا فاعلين
0: مساهمين زيدا
1: مساهمين بصفه فعاله كبيره في الترشح في المناهة في الكوب دي موند، وبعد الجيمة تلقيهمش بالليسة من الأول بكل بدت الملامح نتاع برشا حوايج للتظهر. ما نحبش تدخل في الديتاي خاطر هذه توا ديجا مش ثم محاسبه من بعد، وثم اهل الذكر معناها العباد الاختصاصيين في الحكايه هذه خلي يتحملوا مسؤوليتهم هما. ما نحب نحكي تكنيكمون تكتيكمون، اول حاجه الهوموجينيتي ما ثماش تناسق ما بين ثلاثه خطوط،
0: ما ثماش كل خط واحد،
1: كل واحد يلعب وحده.
0: اي
1: تجي تشوف في الخطه التكتيكيه في الواحد علينا نحكي لك لو دي تكنيزيان، تجي تفرج في تونس الخطه التكتيكيه تلعب بها، ان بو تكنيسيان ينجم ما يفهم شيء، خاطر علاش ثم برشا شوف متحمل نمشي نحمل المسؤوليه في الانترنت خاطر ما نحبش نلوم حتى واحد.
0: ايه.
1: نحكي
0: بالعكس، بيد ضحيه سي وحيد،
1: نحكي باللي شفته.
0: ايه.
1: انت كي تجي تشوف ثم دي بوست اللي ثم ملاعبين مش البوست نتاعهم كانوا يلعبوا في الماتشات اميكو، اللي حب يتبع الفريق القومي التونسي ياخذ ورقه ويستير يبدا بالماتش بالبريباراسيون.
0: هذاك علاش انا حبيتك تكون حاضر معايا اليوم.
1: في الماتشات اميكو
0: مسؤوليه شكون سي وحيد هذيك اليوم وقت نحكي هك؟
1: والله شوف والله العظيم
0: مسؤوليه شكون؟
1: لان بعد ظني شوف ان بعد ظني ثم برشا تدخلات في الفورماسيون اللي قاعده تهبط على التاليك ناسيونال. بصراحه
0: هنا تحضر شخصيه المدرب، وانت يعني لعبت ايام العز نتاع الاولمبيك وتعرف المنتخب وبرشا حاجات، شخصيه المدرب اليوم عندها دور كبير وقت اللي تصير عليه املاءات، وقت اللي تصير عليه ضغوطات باش ما نقولوش حاجه تقريه. اليوم صبري لموشي رضخ للضغوطات تحسوا.
1: شوف اللي مستغرب منه حنان،
0: وانا
1: قلت لك اللي يحب يتبع من الاول بالكل مش وقت يحكم اوبجيكتيفمون، ما يحكمش على حوايج اللي ما سمع بها ولا ما شافها. من اول كونفيرونس دو بريس عملها صبري لموشي قلت بريمو تو بالنسبة عنا انترونور عنده بيرسوناليتي عنده شخصية، حتى واحد من نجم يدخله حتى في شيء حسب.
0: وهذيك كان انتباع خذيناه الناس الكل روسي وحيد
1: الناس الكل خطرنا الكونفيرونس دي بريس عودت ثلاثة مرات خطر لبتي ديتاي يقول لك لبتي ديتاي هم يكفون لديفيرونس.
0: ايه صحيح
1: سمعته وشفته معناها ثم دي بوان تطيشهم معناها دي بوان اونتر لي ليني قالهم اللي بتبين الانسان عنده شخصيه عنده
0: وفاهم وعارف وكل شيء
1: والدنيا الكل.
0: ايه.
1: بعد في الليسته كي تعملت الليسته صراحه
0: شفت صبري ثاني ما ماهوش هذاك اللي
1: ثم عند ديكليبر توتال صراحه عند ديكليبر توتال انت تجيب اللاعب شوف رانا مش نلوم ورانا نحن قاعدين نحلوا.
0: ايه.
1: كي تجيب لي ملاعبي عنده 16 ما لعبش.
0: ايه مثلا.
1: كي تجيب لي ملاعبي لاعب ديفيزون 3 لاعب طون دو جو نتاعو طون دو جو كامل لاعب الشامبيونان لاعب بريسك يمكن تنجم تقول لي اكثر من 90 دقيقة بشوي.
0: ايه وموجود في مونديال.
1: كي تجيب لي ملاعبي كامل ومرجعه ومش هو يلعب في البوست نتاعو حكيت ثم برشا تساؤلات انت تسالها وحدك.
0: صحيح.
1: الاخير حتى اللي ما يعرفش مش تكنيكيا. حتى عندنا برشا عباد تعرف كي تفرج في الماتش تنجم تحلل هو كي برشا تكنيكيات.
0: صحيح.
1: هذيك تجي تحطني هنا كنت نلعب مثلا كنت نلعب سونترا نلعب في التو فكيك نلعب في الوسط وجيت تحطني لاتيرال دروا راهي صعيبه صعيبه صعيبه صعيبه برشا خط لي روبير البير لي روبير نتاعو يضيع برشا حوايج وشفنا برشا لاعبيه تايهين في التيران خاطر مش يلعبوا في المراكز اللي كانوا يلعبوا فيها حتى في الماتشات ميكو. جي انت قبل بليله في الماتش تاع الماتش الاولاني قبل بليله تبدل السيستم دو جو ما ما ما, ما, ما, ما اي واحد كنسان جديد يقول لك امبوسيبل جي اونترنور ليله الماتش يبدل السيستم كان لبي اخذت الادابتاسيون تاع الملاعبيه والاوتوماتيزم والدنيا كلها تمشي حسب السيستم اللي حطيتهم من الاول مش كي مثلا كنا نلعب 4-4-2 ولا نلعب 4-3-3 ولا
0: نلعب صلاله نبدلوه
1: بدل اخر واحده ريفا برشا خدمه وفايز ماتريتي تكنيك كبيره برشا عندكم لاعبين يكونوا مستنسين ببعضهم الاوتوماتيزم حتى مش نبدل السيما تكتيك يجب اللاعبين يكونوا اوموجين مع بعضهم ويعرفوا بعضهم بالقدا بالقدا ثم لاعبين يمكن ثاني ماتش لعبوا مع بعضهم في مونديال
0: تحسهم اصلا مازالوا ما تعرفوش على بعضهم سي وحيد
1: شوف راي الاسكاليه ايش حنان بوكو برشا حوايج جت كومبرومون جت تكدت على بعضها على بعضها على بعضها بدات الامور تطلع من العركه تاع عين دراهم ستار تاع عين دراهم من من من من من كنت تمشي تلمي انت انا كومبرومون تاع الحكايه هذه اللي دي شي سامحيني في الكلمه اللي دي شي هذا كله تلميه واحد كله تعطيك النتيجه اللي قاعده ماشي بالك ناسيونال لا عادي راهو راهو شوف ما ثماش حاجه تو في الفوتبول ولا في الواحد كل شيء مدروس كل شيء سونتيفيك ما ثماش حاجه دي وزا كيما بكري برا برك تو يعمل ربي تو نحطوا قلب في الترام عاد تو لا قلب ولا هم يعزنوا تو عندك سيما تكتيك كي تتفرج في المغرب كيفاش اللي زال فرشت البارح في المغرب معناها كيفاش المغرب حضرت كوب دي بوند تاعها
0: ليه
1: قسما بالله تعرف شدتني البكاء بالحق على كيفاش نال تعطوني
0: منتخب حتى كي يخسر يعرف وقتاش يرجع قوة جمهوره زادة سي وحيد اليوم المجموعة اللي عندك وقت تحطها من ملاعبية المنتخب المغربي ما عادش اليوم نحكوا على حكيمي عندهم 20 و26 حكيمي اليوم
1: شوف حنا لا مقارنة شوف لا مقارنة مش بين كومباري لا كومباراب
0: وثم شكون اللي يحكي انه بعد الراجراج المنتخب المغربي مش يتراجع وكذا وكذا
1: كنت شفت البارح في الكومنتير فرشت البارح في الكومنتير اللي عملوه على لونترونور تاع المغرب شوف اللاعبين كيفاش تخمم في لونتير شوف كيفاش عندهم من
0: عقليه
1: يخدموا معاه واحد يخدم على التير على التير اللي بالاريتي واحد يخدم على البلانتيات واحد يخدم على لي كوفران واحد يخدم البنات البارح بهت تعرف سي بهت سي تا سي ايكيب انترناسيونال سي مازال ايكيب مونديال المغرب ولا ما عادوش ما بصوا ما خلوا حد شيء اوزا لي ديكيب شربوا ضدها الكل خذوها فتعرفش معناها عملوا لها ديتكسيون عباره الانسان قاعد يشرح في يعمل في ديتي يشرح في حاجه
0: وراه هذا موجود حتى مع الشبان وانت شفتي وحيد نتائجهم عالميه يعني في على مستوى الشبان
1: مليجون مليجون ربدوره ايه المغرب في الليجون بريسك في الليجون وكل ديما فيناليست في البنات
0: يعني ماهيش اعتباطيه الحكايه فما خدمه
1: شوف حنين لما ما عادش قلت لك راهو تو خاصه الفوتبول سبور بصفه عامه ما عادش حاجه اعتباطيه ما عادش حاجه وزع تو تي تي دي تي ثم بروجراماسيون الموان معناها الكورتين الموان تيرم ولون تيرم ما عادش حتى شيء وزع تو كل شيء مدروس
0: صحيح
1: الملاعبيه البارح كي شفت الاناليتيك تاع كل اللاعبين البوست الاناليتيك معناها الكورب نتاعو كيف يخدم اللي بالحق فك لي كور برشا حوايج شفتهم البارح بقيت بهت
0: عالميه ارقام عالميه اصلا
1: عالمية قلت ايه؟ ستة تكنيسيانات الخدمة نتاعهم اناليتيك
0: هذا نحن تبارك الله راه جي ثمانية سي وحيدة ما تعرفش كل واحد شنو البوست نتاعو
1: شوف رانا وقت نقولوا كي مكر انا شوف مش ما نزقوش انا غايد ما نزقوش ننزلوا ياس عليك ما سيما نتاعو
0: ايوا اللي الحق نتاع ربي لا نزلنا لحد شيء سي وحيد هما غدوا يروحوا الحق نتاع ربي
1: شوف لا شوف
0: ايه؟
1: لا شوف اول حاجة سامي ليش نزلوا عليك ما سيما راك شوف يا حنان راهو جيت تلوم تاع تجيني نات جيت تعمل لي كونفوكاسيون تجيني باراشوتي والله اعلم كيفاش جيت واحد الكل راهو مش من هنا من
0: بالضبط بالضبط
1: مش من اللي جابني توا انا نلوم على ملاعبيه خذ ملاعبيه لقوا روحهم في الدفاع هما قالوا نحبوا نمشوا قالوا لي مش تمشوا
0: كون جي فرصه باش يمشي كاس العالم وما يمشيش مثلا
1: شكون جابهم كيفاش جو وعليه جو في بقعة اثنين هذه المحاسبة هذه خلوها لها الذكر وخلوها الله عنا نحن لهنا نلعبوا ان شاء الله تتحاسب
0: وانت الرياضي سي وحيد اليوم وانت تتبع المواطن العادي والرياضي واللي تفهم خاطر كلامك فيه برشا نتاع واحد والميدان سي وحيد اليوم انت مع انه اليوم نفتحوا هالملف هذا ونمشوا لعملية إصلاح حتى لو دامت 10 سنوات ما يصيرش يزينا من المشاركة هاي كان مش نمشوا باش نقبلوا 15 هدف ونروحوا مش لازم ما نشاركوش اليوم روسيا ومندراك غايبة صحيح بداعي العقوبة إيطاليا ومندراك غايبة اليوم على المونديال ما نصورش أنا معايش الشعب الإيطالي ويتبع في المقابلات المونديال وكذا خير ما تمشي وانتي بالوضعية هذه اليوم سي وحيد انه سيلور باش الناس تبقى على الطاولة وتحل الإشكاليات لأنه برشا مشاكل اليوم وصلتنا لهذا ماهيش راهو من أكيك راهو كنا لاباس ومحلين وبطولتنا طيارة وملاعبنا كلها صالحة للاستعمال والفار وكذا والليزاربيتر والدنيا الكل مشينا للكوب دو موند خذينا توا هم 9 أهداف في انتظار يعني المزيد اليوم برشا حاجات وصلنا للوضعية هذه
1: والله حنان شوف راني تحب نحكي على الرياضه انا هي راك فوتبول سر الفليد تاع
0: توتابي
1: فهمت تحب نحكي على الرياضه راك حتى الجماعات كره الهد راه ماشي ماشي ناقص
0: نحب
1: نحكي تشوف
0: اليوم راك تشوف الرياضات الفرديه اليوم تشوف طفل صغير في امريكا يبكي جيعان اي يعني اليوم فما عندنا اشكالي تمام
1: هو شوف حنان، هو موضوع تاع البلاغات كان لاحظت انت حتى لاحظوا الجمهور الرياضي الكل اللي قاعد يتبع معناها يتبع في الرياضه ككل وفي معناها في سياستنا احنا ككل في الرياضه. حتى مجلس النواب في مجلس النواب الرياضه عنده حيز زمني قصير وقصير جدا.
0: إيه أكثر من إثارة المواضيع، أكثر منه مشروع الهياكل الرياضية وال... تم إثارتها ما...
1: الكراسة تاع الهياكل تاع الهياكل الرياضية قداش عندها تو حاضر المشروع، قداش عندهم من منعها. شوف حنين رسوس ملف كبير برشا صراحة، وذي نا واحد من الناس هو على عبر إذاعة الكيف نداء الى اكبر سلطه في البلاد.
0: ايه.
1: بالحق
0: اليوم
1: سياده الرئيس خلينا نقول كلمه برك حنان باقتدار، سياده الرئيس الرياضه راهي الرفليه تاع بلاد تاع بلاد كامل.
0: الرياضه
1: عندها صوره، عندها المنفعه نتاعها سياحيا اقتصاديا ثقافيا رياضيا كلها، راهي الرياضه هي الفود درابو تاع بلاد كامل. نحن بالنسبه لنا احنا ملف الرياضه يلزم يتحل بجديه، يلزم العباد الاكفاء اللي بالحق تلوز على مصلحه الرياضه في تونس ككل، لا مش تحكي على كره قدم برك ككل، خاطر نحن خلف الرياضات الفرديه عندنا شيت كامله في الرياضات كلها، هون ولي الباسكيت فوت كل الرياضات الجماعيه، يلزم تحل دوسيي ويلزم الملف هذا يتحل ويلزم تبعث فيه عباد اكفاء بالحق. كما قلت انت نقص وقتنا، مش مجروبين، المغرب
0: بالحق
1: المغرب راهي خذت برشا وقت برشا وقت، نرجعوا لك لي سونتر دو بروموسيون، نرجعوا لك نرجعوا برشا حوايج اللي هي تطلع منها معناها اللاعبين الباهين في الرياضات الجماعيه كلها. وراه شوف تونس ولات عمرها بالعمر ما تونس راهي الكبير راهو يتيح وما يموتش،
0: يمرض
1: وما يموتش. تونس راهي ولاده بولادها سواء كانت في وزاره الشباب والرياضه ولا كانت في ملاعبين الدم واحد كله محاسبه، راه مش نحاسبوا العباد خاطر نحن نكرهوهم.
0: ليه ما عندناش مشاكل شخصيه، راه
1: نحبوا نحاسبوا مش نصلح، وراه الاصلاح يجيب برشا وجيعه، ثم برشا وجيعه وبرشا حوايج.
0: هذاك علاش راهو كما ذكرت نضحوا ميسيلش نغيبوا على المونديال حتى
1: نسكتين، مش برشا وجيعه. بعد الوجيعه راهو يجي الفرج. انت كي عندك مرض وما تداويش من الاول، راك بعد ما عادش تنجم تداويه. نحن ديجا المرض استفحل في برشا الرياضات، تو حان الوقت مش نحبسوا ونعملوا وقت تامل للناس كلها مع بعضنا. ديالي شيء رانا نناموا نحبوا نحاسبوا مش نصلحوا.
0: محاسبة
1: شكون؟ تكون بإذن المحاسبة مش تكون مش على العباد برك، مش تكون ثاني العباد، ثم على الانفراستركتور تاع البلاد، على البنية التحتية في الرياضة، على الملاعب، على برشا حوايج، نوفوا مع بعضنا خاطر راهي ديما قلت لك تونس راهي ديما تبقى ديما في العلالي، وتونس ديما ولادة برجالها بنتها.
0: هذا هو. كما توينس الكل تبع في المونديال سي وحيد، أنا بالفرق خلينا نبدا نحكوا شوية على العرب، على الأفارقة. على الفرق انا ديما نقول الفرق التقليديه في المونديال، يعني يلعبوا لك الادوار الاولى زيدك هو ما تنجم محضرين كما ذكرت انت بكري سي وحيد، ناس تحضر، ناس تعرف اش معناها مونديال.
1: هي رأينا حتى القيمه تاع اللاعبين عندها دخل في التظاهرات الكبيره كيما خاطر التسويق معناها القيمه التسويقيه تاع اللاعبين تزيد ولا تنقص في التظاهرات الكبيره كيما في المونديال.
0: تبيع
1: هما توا احنا كي تشوف انت كي تشوف الارجنتين، تشوف هولندا، تشوف المغرب،
0: فرنسا، المانيا،
1: فرنسا، شوفي جمعيات كبار برشا، وشوف اللاعبين وين يلعب. شوف الملاعب مثلا كيما المره اللي فاتت ما نحبش نعمل مقارنه، محمد صلاح وحده القيمه التسويقيه نتاعو قد الفريق القومي التونسي الكل. انت كي تعمل هكا مقارنه تعرف الكاليتين تاع الملاعبين، تعرف الكاليتين تاع الجمعيات. هذه محمد صلاح جبت لك معناها علاش جبت خاطر تبعنا عربي كيفنا كيف. فهمت؟ شوف من معناها ليزيكيب ناسيونو اللي قاعدين يلعبوا توا كلهم فيترينات. كل جمعيه عندها الفيترينا نتاعها. الارجنتين ميسي تشوف الملاعبيه اللي في الارجنتين.
0: رغم تقدم السن للملاعبيه سي وحيد.
1: حنان بالنسبه للسن ما عندوش دخل. رونالدو شفتي رونالدو ايش عمل؟
0: ايه انت حكيتي على الفيترين نتاع المنتخبات، يعني حتى تقدم العمر شويه مازالوا المنتخبات هذوك كما ذكرت انت عندهم الواجهه نتاعهم عندهم.
1: ما تعرف علاش حنان تقولي لي ميسي في الارجنتين ولا تقولي لي مبابي ولا تقولي لي اذاكم لي هذاك باش نقولوها هذاك بالركيز تاع الجمعيه. خاطر راه شوف يلزم ديما ان باترون موجود في ليكيب حتى في التيران. يجي لونترينور برا راهو صار لونترينور في التيران الداخل. راهو نحن المشكله فيه في ليكيب ناسيونال وعلى ما تسميش كبير اللي يعمل اكيليبر في الجمعيه في التيران الداخل. كي تشوفي انت ميسي مثلا في فرا في الارجنتين تشوفي مبابي في فرنسا تشوف في محمد صلاح هو وتاع مانشستر سيتي معاه في التيران ستين بالير شير العباد الكل تركز عليهم والعباد الكل تسيقهم وهما يعطوا فلوس للجمعيه يهزوا جمعيتهم يديزوها.
0: وهذا اللي غايب على المنتخب مثلا
1: ما عندناش
0: فاترون ما عندناش
1: فاترون
0: هذاك علاش مش دفاعا على علي معلول مثلا انا تمنيت كان علي معلول مشي مع الجروب مثلا
1: ثم دي كادر ثم دي كادر
0: ولا العيدوني ولا فرجاني ولا
1: انت فرجتي في المكسيك البارح ولا
0: الحق لي
1: شوف تعرف شو عمل لونترينور تاع المكسيك
0: فرج كان في المغرب سي واحد
1: شوف لونترينور تاع المكسيك
0: ونعاود نتفرج في التسجيلات
1: هي راي حنير ستين بسيكولوجي فوتبول لونترينور تاع المكسيك شو عمل دي شويه ان جري جراند جارديان في المكسيك ومعروف في الشان انترناسيونال المكسيك رابح ثلاثه ربع ساعة الأخرانية دخل في شانجمون دو غارديان. خاطر عارفوا بعد التورة زي الغارديان دو شوية خاطر هو آخر كارير تاعو. عاد لازم يلعب ديزيام تور. حبتوا لعبك ربع ساعة ذاك ليزونور.
0: الحارس المكسيكي اللي موجود.
1: البريمي غارديان لو بريمي غارديان في المكسيك.
0: صحيح.
1: كما نحن وقت بشاعة توجو هو النايلي. وقت لعب النايلي هو ديجا شوية قعد روبلاسون خلى نوتر جارديان تري بون جارديان ثاني. شوف البسيكولوجي تاع الجروب. انا اروح للفريق خرج جارديان دخل جارديان في علاش مش يخرجوا هذاك الزونور. ريت البسيكولوجي تاع الزونور ريت الباز اللي عملها هذيا الزونور تزيد 90% في الفالور تاع الجمعيه. بلا انسان وقت درك ثم دي بتي ديتاي صغار مثل واحد كي تفرج فيهم نشوفهم عاديين اما هما عندهم قوى نتاعهم كبير برشا على الجمعيه. نرجع لك ناسيونال تاع تونس ان شاء الله ان شاء الله الليله في الماتش تاع هولندا
0: على الاقل
1: في بالك حنان نلعبوا على سكور اخي بجمعيه قابله بونتويت من عام 1930
0: اي هذاك انا اللي قلقني في المشاركه الكل
1: هذه صدقيني والله قلبي جاني وقلقتني برشا انا خاطر تو العباد تدخل في الجاينيز تدخل في الحوايج به نحن تدخلوا في اخي بحاجه اكثر جمعيه ما في سكور
0: للاسف
1: ديما.
0: للاسف
1: ان شاء الله اي للاسف والله تغيب برشا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نخلطوش كيفاش يقولوها الكارثه كبيره ثاني الصراحه كارثه كارثه بالحق راه كارثه كارثه كرويه كبيره برشا ان شاء الله ما تاثرش ان شاء الله ما تاثرش على اللي جاي خاطر نحن راه مشكلتنا ياسر اي كان فرحه نتاثروا برشا كان خايب نتاثروا برشا ان شاء الله تكون معناها ما تكونش خايبه كبيره برشا ونحن ديما مساندين للكيب ناسيونال سواء ماك الاربع سواء ماك الخمسه ديما مساندين للكيب ناسيونال في القلب وحتى بالعاطفه نتاعنا وتشوف تلقى الخاوي كله معدي وتلقى الناس كل
0: تتفرج ويقول لك
1: راه ما تفرجش بالله خويا قلق تزيدنا منهم برك واحد كل وقت دخلت ساعة الصفر تلقى الناس كل قدام التلفزة مجندة تفرج في الكيب ناسيونال.
0: صحيح رغم الخيبة رغم
1: الخيبة رغم شوف الخيبة ديما راهو شوف راهو ديما على علم تاع تونس المحافل الدولية مهما كانت النتائج ديما التوانسة تلقاها موجودة.
0: ولي والجمهور بالحق يعني ريت في المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية موجودين التوانسة وبعدد كبيرة ويشجعوا الناس خاسرة فلوسها ومخلي عائلاتها وجاية من بلدان العالم الكل. أنا وقت نبدا نتفرج في الفيديوهات ناس من الخليج ناس من أوروبا ناس من
1: فرتو مع أن حتى مسترس من هنا راه
0: عم لطفي
1: لطفي
0: برشا برشا برشا
1: كل ديما موجود مع الناسيونال. شوف راهو بالحق رانا حمل زماء شوف هي رب الحق فترة أزمة وتعدت عجمة إن شاء الله تتعدى
0: إن شاء الله تتعدى إذا وقفنا للأزمة هذه سينو كانت عدت هكاك
1: لا يلزم فومات البوانس اللي يجيو نحن يلزمنا نفرجوا توا خاطر نحن كل ايفينمون انا مش نحاسبوا انا مش نحاسبوا
0: ايه.
1: نهار حاسبنا نهار عملنا بيلون
0: هذيك هو الحاجه اكثر حاجه تخوف سي وحيد اليوم راهو اكثر حاجه تخوفك انه تمر مرور الكرام هالخيبه هذه ويعني عادي من بعد الناس كلها تمشي تصيف وبعد تبدا البطوله
1: والله اللي علمك حنان وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون الخبر نتاعي صحيح بالحق. الموضوع نتاع الكيب ناسيونال وصل لاعلى مستوى.
0: اي هو ساتوفوار
1: وصل لاعلى مستوى، ووقت تاخذ لاعلى مستوى راه ثم زين الدوسك الاحمر باش يتشد ومش يتحط ومش برشا مش الامور كل واحد ياخذ حقه. من
0: كان مر مرور الكرام وقتها ما عادش نحكوا.
1: لا لا لا لا شوف تعرف علاش حنان؟ الشعب التونسي مستحق الضحكه، مستحق الترهيده، مستحق واحد مش يفرح، مستحق الواحد الكل. ما تنجم تقولي ستاندو ناسيونال وقع علينا راح. الناس كلها متازمه، الناس كلها متغشه، الناس كلها عايشه على العصابه.
0: ليه ديت انا نذكر المقابله الاولى سي وحيد، الناس الكلها على صباحك يا ربي، الناس كلها صبحت هكا خلوقه كل واحد كيفاش، تعدى نهار كامل، تعدى بالكبير والصغير، راهو الناس الكلها تاثرت، اللي ما تاثرش شويه تاثر برشا راهو.
1: حنان انت شفت الماتش الاول كتشوف ولاد صغار مروحين في الصباح الفجر. تشوف لعبة ولاد صغار راهو عايشين كبار صغار. يود كديه من قلت ذبح كذي صار وكذي شروع وكذي عبيد كله قلت كسوه وقت تحط لنا الحط الكيب ناسيونال تدرك موجودة الناس كلها تتجنن.
0: صحيح.
1: شوف حنين احنا مش من نكونوش قاسين ياسر ياسر ياسر.
0: هو اللي صار صار.
1: شوف اللي صار صار وإنسان راه ياخذ ديما ياخذ عبر ياخذ دروس. نحن كما قلت انت ان شاء الله من اللي في بالي اللي تم برشا حوايج مشتاقة بقدرة ربي بعد عودة الفريق الوطني مشتاقة برشا حوايج نتبدل برشا حوايج ان شاء الله دون بوزيتيف. ان شاء الله كما قلت لك الانسان راك ياخذ كف كيتيح يفيق. نحن خذينا كف كبير برشا والكف هذا مش فايقنا كان فايقناش المرضية.
0: صعيب شوية وقتها
1: على الدنيا سلام ما عادش خاطر عمرنا ما كلينا كف في حياتنا من عام 30 من عام 30 تو عمرنا ما زي الكيب ناسيونال كيف كيما كليتها الكلاه فريق قومي في المونديال تاع 2020.
0: لا فرق ينجموا تونس اول دوله هي غادرت دوله افريقيه غادرت المونديال. ايش رايك اليوم في الكوت ديفوار وغانا سي وحيد كافير المنتخب اللي
1: حنان شوفي نحن مشكلتنا فيش
0: الكوت ديفوار نجم تترشح اليوم سي وحيد
1: احنا كنا ديما تعرفوا
0: افتتحت النتيجه نيكولاس بيبي هو اللي سجل الهدف الاول للمنتخب الايفواري في الدقيقه السابعه مسيرها بيديها الكوت ديفوار
1: هي المشكله فيش حنان اللي يقول لك انا باس باركو احنا مشكلتنا فيش احنا ديما نشوفوا في فريق اللي احنا ديما خير منه الكبيرة دي كنا نسمع بها من أصل ما سميش جمع
0: أرخبيل
1: مش عاملة في كوب ديما الأخرى ديما نفس اسم كاكاو اللي سموا فيها الكيب الأخرى
0: كارسار
1: اي وبدتي تعرف عمري ما سمعت بها في فريق عمري ما سمعت بها حتى في كوب دافريك ما سميش شوفي جمعيات كيفاش ما نماش وتتطور عبيد قاعدة تخدم أرواح نحن اللي طا مش نفيقوا أرواح رانا مشنا نحن الباهين في الأفريق بعد ذلك إيه؟ حصل على تونس وقت كانت تعطي بالسبعة بالثمانية بالتسعة لجماعة الفريق يقول لك الذي يسموه كبير كي ليه كبير تنطاها أربع خمسة
0: إيه الكبير كانت ممكن نحن وممكن تعرفت وقت لعبت مع المنتخب الوطني
1: إيه فتعرفت بينا نحن
0: إيه
1: ولا تعرف بينا نحن
0: للأسف
1: وتوى يعني. اللي طو تقول لي كوت ديفوار شوف اللعبي ونلعب
0: ايه
1: تقولي لي شوف ديما نقول لك
0: حنان راهو حتى الفرق اللي يلعبوا فيها عندها دور كبير صحيح
1: بيان سور
0: كلامك معقول برشا سي وحيد
1: ولا لعبت في انجلترا ولا لعبت في المانيا ريتم اخر او جو اخر وشوف لي طون دو جو قداش يلعب
0: وحتى المقابلات اللي يلعب فيها عندك كم لاعبيه في المنتخب عندهم خمس شهور ما ضربش كوره ما بمبيش كوره اصلا
1: انا قلت لما شوف برشا دي لاكون تلمت مع بعضها وحطت النتيجه هي بيدها راه النتيجه عاديه جدا واللي يحب اللي ما يحكمش بالعاطفه نتيجه عاديه للي وقع من نبدا من فرنسا ونحن
0: جاي ماهيش مفاجاه راهي ماهيش مفاجاه سي وحيد راهي ماهيش مفاجاه وعندنا سنين يعني الوضعيه هكا ماهيش راهو اليوم هذا هو الواقع نتاع كرة القدم التونسية يعني.
1: نحن رانا حتى حسب تاريخيا حسب معناها الستاتيك حنان رانا نحن ما عملناش ديك سبوا كبار برشا في الكوب دو مونت.
0: باش واحد يكون واقعي زاد شوي. عندك
1: تعرف خلينا نعطيك ستاتيك صغير برك. عملنا 18 مقابلة قبل نسخة 2026. عملنا 3 انتصارات، 5 تعادلات و10 هزائم. سجلنا 14 هدف وقبلنا 25 هدف. وعندنا الهداف اللي معناها نتاع اللي كنا سينا الوحيد اللي مركب بونتويت هو الخزري مركب ثلاثه بونت.
0: ايه
1: هذا الانجازات تاع اللي كنا سينا ما كناش اكسترا اكسترا اما على الاقل
0: الاداء
1: باش قلنا بيضنا وجوهنا قدام الكوبيمون على الاقل ما طلعناش بالدزير طلعنا انا كيفاش يقولوا ديسكريتمون تربح فرنسا انجاز كبير تربح الاول فريق افريقي في تونس تربح المكسيك ونحن كنا سبب باش نزيد الزاد
0: الجماهير العدد المنتخبات الافريقيه
1: هذاك كل يتحسب للفريق القومي تونس ان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله هذه نكته صغيره وان شاء الله ما ناخذوهاش ما نكبروهاش برشا برشا خاطر عندنا ثقه في المسؤولين نتاعنا وعندنا ثقه في الدوله نتاعنا اللي بالحق باش تعرف وتفيق الناس كلها تفيق اللي راه الرياضه راهي مهمه جدا جدا جدا تو العباد الكل تشوف تتصل بالارجنتين تتصل بكوت ديفوار وكافير وكافير شكون كان
0: يسمع الحضور الجماهيري الكبير زاد سي وحيد باش تعرف اهميه الرياضه
1: الرياضه هي راه تقرب الشعوب الرياضه هي تشوفي انت عندك الفرد رابو تاع تونس اختي تمشي تلعب في كوب دي موند هي التسويق السياحي بركه برشا عباد تعرف تونس ولا بقى ثم عباد تعرفش حتى تونس ولا بقى موجود الانترناسيونال ستانفورد درابو راه في كل بقعه سواء في الهوند ولا في الفوت ولا في الباسكيت واحد كل ستانفورد درابو سياحيا اقتصاديا ثقافيا تحبين ستانفورد درابو ونحن يلزمنا نخدموا توا من كيما قلت لك نخدموا سي دي باس سوليد ما يصيرش اخويا ناخذوا وقتنا نتعبوا شويه نتوجعوا شويه حتى نتوجعوا برشا ما يصيرش خاطر من بعد كيما قلت لك بعد الوجيعه وبعد الواحد راه بعد الاصلاح راه نجموا نعاود نهزوا روسنا من جد خاطر تونس الواحد رانا تاع كرة قدم راه تونس معروف اللي شان انترناسيونال ماتش تاع البرازيل ماتش ما ننسوش راهو ماتش البرازيل ما ننسوش ماتشات اللي عديناهم يقولوها في نطاق عالي وعالي جدا وبعد تلقى انشيت توتال من الاكستريم للاكستريم
0: ثم حكي
1: ثم حاجه
0: ثم حاجه
1: ثم ما حاجه في الوسط احنا يمكن نعرف كويس ولا زوج نعرفوها خاطر مش عادية تكون تلعب هكا في التوب وفي الواحد كله تجي تلقى ستار جامعي ما فماش ستار تلقى راح في الموطب كله معناها خرجنا مش نخرجوا تحت الحيط هذه ثم حوايج في الوسط صلى المسؤولين اللي معناها ترجع عليهم المهمة هذه صلى نصلحوا ونصلحوا من غير تشنج نصلحوا برازانا نصلحوا
0: ما غير ما نشيطوا بعضنا زيد
1: لا ما غير ما عادش
0: ثم قضاء وثم اللي عنده اشكاليات هذا هو
1: بلعبيه شوف بلعبيه بلعبيه كما قلت لك بالنسبه لنا ما نحملهمش مسؤوليه صراحه ما نحملهمش مسؤوليه هما ديجا يلقوا واحد في ظرف اللي هو تفرض عليهم خاطر كي تجيني هنا مثلا تقول لي نمشي نلعب في الفريق ناسيونال في الكوب دي موند ما نجمش نقول لك لا وثم برشا حكايات طلع الله اعلم
0: صحيحه
1: غلط هذيك تاع العباد
0: غلط صحيح
1: تحقيق تطحن فيها تحقيق احنا ما نجوش نحكوا في حكايات ما نعرفوهاش تو ثم عباد ملمين بالموضوع كله ان شاء الله ان شاء الله كيفاش يقولوها النكسه دي ما تكون ما عندهاش انعكاسات
0: ان شاء الله
1: معناها كبيره برشا على الرياضه ككل في تونس خاطر ما
0: تعرفش على
1: الفوتبول هو كيفاش يقولوها القاطره اللي تجبد الرياضات الكل ان شاء الله الاصلاح يكون في اسرع وقت ممكن والمحاسبه تكون محاسبه معناها في او نيفو واللي فيه خير ان شاء الله ربي يحق وكهو
0: يعطيك الصحه سي وحيد شكرا ليك سمعناك الليله في سهره المونديال سي وحيد الكيفي شكرا على حضورك معنا 9:42 دقيقه بعد شوي باش نرفعوا الاذان وراجعين نكمل نذكركم بالنتائج وبرنامج المقابلات اللي مازالوا في برنامج اليوم بالنسبه للمونديال نذكر النتائج الحاصله الى حد الان المانيا متعادله مع الاكوادور 1-1 والكوت ديفوار ربحت كراساو هدف مقابل صفر
2: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبلوا لا سالت الجميع، هذه سهرة المونديال راجعين. مرحبا، تحية لكل مستمعينا. نذكر بالنتائج جميل قبل ما نكملوا. ألمانيا الإكوادور 1-1، 45 دقيقة واللحظات الأخيرة في الشوط الأول. ومنتخب الكوت ديفوار 44 دقيقة تقريبا لحظات قبل نهاية الشوط، متفوق أمام كوراساو هدف مقابل صفر، وانتصار هام جدا للمنتخب الإيفواري. نذكر نص الليل لقاء المنتخب الوطني التونسي منتخب هولندا، ومنتخب السويد منتخب اليابان، مقابلات كذلك هامة بالنسبة لهذه المجموعة. شكرا لي كمين في الأخراج، تحية لهشام في المراقبة. نتقابلوا إن شاء الله غدوة في سبورت تايم، إن شاء الله يكونوا ضيوفنا مستقبل جريسة لكرة القدم النسائية. ما ننساش إن شاء الله تحضر معنا وليدة أمين الله التساوي، وحديث عن النداء اللي أطلقوا أمين من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم، تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.

اشتقتلك سلام من روحي بعتلك اشتقتلك اشتقتلك.

صدوك عني العدا يا زين. صدوك عني العدا

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات.

0: منظومة المراقبة والتشغيل في سد سيدي سالم بولاية باجة. بولاية جندوب انطلاق فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة بني مطيرة. تفاصيل الأنباء. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، انطلقت اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوض بالاستثمار الخارجية على مدى يومين بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. وسيساهم المنتدى في تعزيز الحوار بين السلطات العمومية والمستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين، وذلك بهدف الترويج لتونس كوجهة استثمارية مستديمة ومبتكرة ومنفتحة على الأسواق الإفريقية والدولية. وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في متابعة للزميلة مها الفرشيشي أنه تم وضع جملة من الإصلاحات لخلق بيئة استثمارية محفزة وخدمة الاقتصاد الوطني، منها دخول البوابة الوطنية للاستثمار، حيز الاستغلال ودعم برامج التكوين المهني.
1: يعد الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ركيزة استراتيجية تحظى بأقصى درجات العناية والمتابعة من الدولة، وتحرص الدولة على توفير بيئة استثمارية محفزة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص وتحقق التكامل بينهما خدمة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق يتجسد العمل الإصلاحي في مؤسسات الدولة لتوفير أفضل الظروف للمستثمرين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال، ويشمل هذا التوجه تطوير منظومة الاستثمار بالتوازي مع تبسيط إجراءات بعض المشاريع ورقمنة الخدمات ذات الصلة. وتبرز أهمية هذا الإصلاح من خلال دخول البوابة الوطنية للاستثمار حيز الاستغلال للحد نهائيا من البيروقراطية الإدارية. وتعمل الدولة على دعم برامج تكوين مهني تتلائم مع حاجيات القطاعات الواعدة وسوق الشغل المستجدة، كما تواصل تطوير البنية التحتية والخدمات الديوانية والمينائية واللوجستية وخدمات النقل الجوي، وتيسير النفاذ إلى العقارات المخصصة للاستثمار، فضلا عن تعزيز الشبكة الوطنية الإلكترونية للتجارة الخارجية. وتهدف هذه الإصلاحات المتكاملة إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام كافة إجراءاتهم عبر نقطة واحدة، مما سيسهم بفعالية في تعزيز تنافسية بلادنا وتحسين تموقعها في خارطة الاستثمار الإقليمية والعالمية.
0: وتم إسناد 13 جائزة لشركات ومستثمرين وباعثين وفاعلين اقتصاديين ساهموا بشكل هام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تونس، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. ويهدف التتويج إلى تثمين المبادرات النموذجية والاستثمارات ذات التأثير الكبير والمشاريع المتجددة والمسارات الملهمة التي تساهم في تعزيز جاذبية تونس وخلق فرص العمل وتشجيع نقل كفاءات ودعم النمو المستديم والشامل. فالشأن الجهوي، أدى وفد عن مجلس الإقليم الثاني اليوم زيارة ميدانية إلى سد سيدي سالم بولاية باجة، أكبر سد في تونس وأحد أهم المنشآت الوطنية المساهمة في تأمين المياه الصالحة للشراب ودعم النشاط الفلاحية، وفق بلاغ صادر عن المجلس. واطلع أعضاء الوفد خلال هذه الزيارة على سير العمل اليومي داخل السد وعلى الجهود التي تبذلها مختلف الإطارات والأعوان من مهندسين وتقنيين وعمل وحراس وإداريين لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي في أفضل الظروف. وأوضح المجلس في بلاغه أن الزيارة تهدف إلى تقديم صورة واقعية للرأي العام حول الجهود المبذولة لحماية الأمن المائي الوطني، بما يعزز ثقة المواطنين ويطمئنهم بشأن سلامة هذا المرفق الاستراتيجي واستمرارية نشاطه. وشدد المجلس في بلاغه على أن المعاينة أكدت أن سلامة المنشأة ترتكز على منظومة متكاملة من التجهيزات والرقابة البشرية والتقنية، بما يدحض عديد المغالطات المتداولة ويبرز حجم المسؤولية والكفاءة التي يتحلى بها العاملون بالسد. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم وغدا بمركز الاستياف بني مطير للملتقى الإقليمي الأول للأمان الرقمي، وذلك تحت شعار الأطفال سفراء الأمان الرقمية. المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن منير المديوني يتحدث.
2: تأب المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة تنظيم ملتقى إقليمي أول جندوبة الكاف باجة بنزرت حول الأمان الرقمي تحت شعار

0: الأطفال سفراء الأمان الرقم. الملتقى هذا يمتد على يومين 25-26 جوان بمركز التسياف والتخييم ببنيم طير. حاولنا نخرج صغيرات من العمل المؤسساتي من مؤسسة موجودة مركبة طفولة أو نوادي أطفال أو إلى فضاء يخرج به من العادي اليومي إلى فضاء أرحب. تعرفوا بنيم طير الناس كلها ونعرفوا اللي هي وجهة سياحية ممتازة. عديد الأطراف من الملتقى اللي انطلق اليوم الصباح في ورشات براعات يدوية، ورشات مسرح، ورشات تكنولوجية، مداخلات.
1: يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة لموسم الاستياف من خلال توفير السلع وتنويعها بهدف ترويج منتجاتهم والحفاظ على موارد رزقهم، خاصة وأن القطاع يعيش ركودا بقية السنة. الزميل هشام الصغيري.
2: يستعد الحرفيون وتجار الصناعات التقليدية بمدينة تبرقة للموسم السياحي الصيفي لترويج منتجاتهم في ظل صعوبات عديدة يعيشها القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسويق والترويج.
3: نقص خدمة ومازال ما دخلوش الباك الالكتروني من برا، فما المرجان، فما اللوح الزيتون، فما القفة، فما المظلة، فما البراسلي، فما قطوحة، صناعة يدوية.
4: مازالت البداية صارت نحضروا في السلع، جو لي فورنيتور الكل تجيبوا جلد، تجيبوا المظلات، كله عندنا بيع دراهم هنا ونحن عندنا المرجان.
3: قطاع الصناعة التقليدية في تبرقة قطاع مهمش.
2: هذا ويطالب عدد من الحرفيين بمزيد تنظيم المعارض باعتبارها فرصة لبيع منتجاتهم وترويجها والحفاظ على موارد رزقهم.
5: ماذا بينا احنا تحطولنا يعني بلاس باش ديما نعرضوا المنتجات متاعنا كامل العام على خاطر ديما يجونا السياح.
6: التقليدي ماذا بيتنا ديما موجودة ناقصة عناية. فمش معارض كان في الصيف دي جماعة الصناعة التقليدية خاطر تول الصناعة التقليدية ولا خدمة محلية
7: تخلي الكليون يقبل على البرودوي نتاعك. الخدمة الأساسية اللي عندنا خاطر ما فماش فضاءات معينة وما عندكش يعني مورد كبير باش ينجم يمشي ويجازف ويمشي يشارك في برشا معارض أخرى.
2: أمال كبيرة يعلقها الحرفيون وتجار الصناعة التقليدية بمدينة تبرقة على موسم الاستياف خلال شهري جويلية وأوتا لبيع منتجاتهم وتطوير أعمالهم.
1: انطلقت اليوم بدار الثقافة بيك بولات الدورة الرابعة من تظاهرة تعبيرات تشكيلية بأنامل طفولية التي تتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري وتتضمن ورشات وعروض تنشيطية ومسرحية. فاتنة تجاني.
8: ورشات متنوعة وأنشطة مختلفة استقطبت الأطفال.
9: التظاهرة هذه عجبتني برشا.
10: أنا نحب المسرح وفيها برشا ورشات.
11: فيها عديد من الورشات.
8: وشكلت هذه التظاهرة فرصة لتنشيط الأطفال ذوي وذوات الإعاقة واستقطابهم. مربية مختصة عن مركز قرطبة للتربية المختصة بتستور إيمان الرويسي.
12: فرصة لدورينا من مختلف الجهات باش يشاركوا صغيرات أخرين في هذا اليوم تنشيطي. الهدف هو إدماج صغيراتنا في الحياة الثقافية والاجتماعية في حدود 60 طفل.
8: وتسعى هذه الدورة إلى تحقيق جملة من الأهداف. متصرف ثقافي بدار الثقافة بقبلات هالة الشابي.
13: جملة من الأنشطة الثقافية المتنوعة، ورشات مختلفة، تنشيط، عروض مسرحية مختلفة تستهدف الأطفال الناشئة والشباب. احنا نغتنم الفرصة في العطلة الصيفية باش نستقطبوا الرواد ونسقلوا المواهب متاعهم. ومن الأهداف متاعنا إنه الرواد معناه يبعدوا عن الشاشات ذوي الاحتياجات الخاصة مدمجين مع الأسوياء تكافؤ وتساوي الفرص الثقافية.
8: تظاهرة تمتد على مدى 4 أيام ببرمجة ثرية ومتنوعة.
1: برمجت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالكاف رحلات لكافة رواد مؤسسات الشباب على امتداد الصائفة نحو مدينة تبرقة وبنزرت، إضافة إلى المشاركة في المصيف الجهوي بقليبيا والملتقيات الإقليمية للشباب، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة عز الدين الشابي.
0: نصيب ولاية الكاف باش يكون في رحلات نهاية الأسبوع لكافة رواد مؤسسات الشباب والمجتمع المدني اللي هما ذات العلاقة، هذوما باش يكونوا معنا على امتداد الطائفة كاملة نهاية أسبوع كامل مطولة، باش تكون ما بين تبرقة وبنزرة، إضافة إلى ذلك عن المصيف الجهوي اللي باش يلتئم في مدينة قليبيا، يتوج بمختلف المبدعين ورواد المؤسسات اللي برزوا في مستوى العام حسب النتائج وحسب الإبداعات وحسب المشاركات، وأيضا هناك الملتقيات وطنية اللي تعطي فرصة للشباب باش يزيد قدراته الفنية والإبداعية في مختلف الاختصاصات التقنية والعلمية والفنية والتعبيرية. هذه البرامج تهدف أساسا إلى الحاطب الشباب خلال العطلة الصيفية وتجمع بين الترفيه والتكوين والحاطة وتأثير الشباب، خاصة يدخل في إطار الاستراتيجية العامة للشباب وفوق 2035 التي تهدف بالأساس إلى رعاية الشباب، الاعتناء بموهبهم وتشجيعهم على الإبداع والإنتاج وأيضا حمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
1: في الشأن الوطني، أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا 2026 تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وانطلق بداية من يوم أمس التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. عالميا، وفي الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان في إطلاق نار وقصف مدفعي نفذتهما قوات الاحتلال اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت السلطات الصحية الفلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 215 جريحا. وأكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن الاحتلال الصهيوني حول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميدانية بعد استهدافه أمس الأربعاء وصباح اليوم لشابين خلال محاصرتهما وتوقيفهما بمحافظتي جنين وسلفيتا في الضفة الغربية المحتلة. إلى لبنان، حيث استشهد ثلاثة لبنانيين وأصيب آخر في غارة شنتها مسيرة صهيونية على سيارة في جنوب لبنان، وحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. انطلاق منتدى تونس للاستثمار بمشاركة حوالي 1200 شخص من 30 دولة. وفد عن مجلس الأقليم الثاني يطلع ميدانيا على دقة منظومة المراقبة والتشغيل في سد سيدي سالم بولاية باجا. بولاية جندوب، انطلاق فعاليات الملتقى الأقليمي الأول للأمان الرقمي بمنطقة بنمتير. إلى اللقاء.
14: هذا البرنامج إعادة.
15: خطوات تتحدث. خطوات تتحدث مع ليلى سميدة.
16: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. حلقة خاصة اليوم، حلقة خاصة علاش؟ لأنه مازلنا نعيش فرحة البكالوريا، فرحة نتائج البكالوريا. إن شاء الله ديما فرحين، وإن شاء الله ديما صغيراتنا فرحين، المتميزين واللي عندهم حلمة وصلوا لها، إن شاء الله ديما من نجاح إلى نجاح. فرصة إنه باش نهني كل من نجح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، وفرصة زادة باش نقول لدورة الأبطال، دورة التدارك، مسالش، مازالت عنا فرصة أخرى، ما نضيعوش الفرصة، الحياة فرص، والحياة هذه هي دينا الفرص ويزمنا نختنموها. اللي ما نجحش ما هيش نهاية العالم، بالعكس، ربما اتأجلت شوية الفرحة، نزيدوا نعودوا، والفشل هذاك راهو هو يكون لنا ديما الدافع انه باش نزيد نمن بالحلمه نتاعنا باش نكبش في الهدف نتاعنا وبقدره ربي نوصلوا له. خطوات تتحدى حلقه متميزه لهذا اليوم بتميز ضيفتي اليوم. سعيده جدا ونحن في خضم احتفالاتنا بالنتائج البكالوريا، سعيده جدا وانه تكون معي ضيفه اليوم من سوق جديد من سيدي بوزيد المدينة الجميلة، من سوق الجديد، قصة نجاح، قصة أمل ونجاح البطلة متاعها اسمها كوثر البوزيدي. كوثر أثبتت وأنه فرحة النجاح ماهيش فقط فرحة باجتياز امتحان مهم، لكن تنجم تكون فرحة تختزل قصة صبر وعزيمة وقوة إيمان. كوثر البوزيدي المرأة الفخر، أنا نعتبرها المرأة المثال اليوم في حلقة اليوم، اللي تتحصل على البكالوريا بعد انقطاع دام 23 عام. 23 عام قل قايل واحد يعني نسيتويها الفترة، الحلمة متاعه تلها في العائلة، تلها في الصغار، تلها في مطرك الحياة، ويقولك يعني ما هوش كتبت لي الباك متاعي، مثال أولادك يأخذوا الباك، هذيك هي فرحتي بفرحة الأولاد. لكن كوثر البوزيدي يعني كانت متشبثة، وبعد 23 سنة مازالت متشبثة بالحلمة متاعها، متشبثة تقول إنه عندي حاجة نقصتني، إنه عندي حاجة ما فرحتش بها ويلزمني نفرح بها، بالرغم إنه ربما 23 سنة راهي عمر متاع إنسان صغير كبر وخذ الباك وتخلى الجامعة. هي فك 23 سنة ما أيستش، صبرت وعندها حلمة كبيرة وفينال ما وصلت لها الحلمة. أنا باش نخليها هي تحكي لي منذ البداية. سيدة كوثر البوزيدي مرحبا بك على موجاتنا، موجات إذاعة الكف.
17: عايشك، مرحبا بكم، نتصرف معرفتكم وفرحانة برشا باستضافتكم.
16: يعيشك يا الله ومبروك عليك، مبروك
17: الله
16: عليك،
17: الله يبارك فيكم،
16: اجتيازك امتحان البكالوريا بنجاح.
17: عايشك قدامي، عايشك بارك فيكم إن شاء الله. أنا
16: شكون كوثر البوزيدي؟ عيدنا تعرفوا عليك ومن بداياتك، خليني نبدأ معاك من البدايات، لأنه المسيرة متاعك نتصور باش تكون درس للصبر ودرس للأمل ودرس للكفاح للشباب اللي يسمع فينا، اللي ساعات ربما من العاملول ما ينجحش، يقولك فك عليا مانيش باش نعاود، ويزيني من الباك ويزيني من الإخفاقات وفك عليا ومانيش باش نعاود وخليني نطوي الصفحة.
17: لا، أنا ضد هالحكاية هيك. لا شو ما تنجحش في حكاية، رو مش معناها ما نجحتش صيي نحبس وشوف اللي هو راي صيي معناها ما عادش ننجح، لا ننجح ونعاود ونشد الصحيح وما ثماش ضعف قدام الإرادة ونحاول وما نأيسش من الدنيا، وثم أمل، ثم نجاح في الدنيا. علاش لا، علاش أنا نقول راني صيي يعني ما نجحتش راني ولا راني حشيك مرضت راني ما عادش باش نبرة؟ لا، ثم عزيمة، ثم قوة، ثم إرادة.
16: العزيمة والقوة والإرادة اللي تحكي بهم سيدة كوثر من البداية، هيت نرجع 23 سنة التالي يا سيدة كوثر.
17: 23 سنة التالي 2003 آخر عام عديت فيه البكالوريا. في الليسي عامين نتيح كنترول ما ننجحش، مشيت عملت فورماسيون، عملت فورماسيون، خذيت شهادة معادلة للبكالوريا، لكن ما كفتنيش وما وفتنيش وما نستنيش في البكالوريا.
16: ما كنتش مقتنعة بها،
17: مانيش مقتنعة بها، في حسنت بها المستوى لكن مانيش بقي متشبثة في البكالوريا. 2005 مشيت عملت كونديدا، ما وفقنيش ربي، ما نجحتش.
16: عملت كونديدا ليبر، يعني عديت حر وحدك
17: كونديدا ليبر، ما نجحتش. 2011 شديت خدمة نخدم، عندي وقت نخدم في كوليج، عندي تلامذة نحس عليهم بنفهم فيهم فقريتهم، ديجا يقولوا لي ماما، بنحضر لهم في دروسهم وكل، ثم بنية تحبني برشا نحضر معاها خاصة في مادة الرياضيات، نحضرها معاها برشا تقولي مدام لك انت اللي حببتيني في القرايه وانت اللي شجعتيني وكنت مادة رياضيات كنت نكرهها. بعرف لي انا ديما نحكي لهم على القرايه ديما نحسس فيهم ديما نعمل لهم فك انا
16: تحفز فيهم اللي تشجع فيهم
17: اللي نشجع فيهم في على القرايه ونقول لهم راني انا راني تو نخدم وراني مانيش مقتنعه معناها كيفاش مخليتش
16: حسيتوا انه بقت حاجه هكا اترو هكا بقات فراغ كبير هاك البكالوريا كي ما خديتهاش وبقات ملازمتك حياتك كامله نتصورها
17: يا اخي بقات معايا البنيه هيك ديما اون كونتاكت هي زاده كيفي قرات ايكونومي جيستيون 2024 نجحت خذت الباك نتاعها بامتياز جبت لي الكور نتاعها قلت لي مدام نعرفك اللي انت باقي حاطه في راسك ليه مدام هذا الكور بتاعي هذه دبوراتي هذه دنيتي الكل تتحقي حاجة مدام وبالحق نحكي معها عن بعد تفاهم فيه ونراجع من الكور بتاعها راجعنا زادة ثم صفحات في الفيسبوك زادة ما شاء الله نتبع بهم ونفهم بهم بالرغم عندي مسؤوليات داري ومسؤوليات صغاري عندي صغيراتي زادة يقرأوا نحضر معاهم بعد ما نكمل لهم هما دروسهم نجبت دروسي نحضر نقوم بكري زادة كيف نحضر نمشي أنا نخرج صغاري نوصلهم يقروا كل شيء نرجع نزيد عنا نعمل سويعة سويعتين سويعة ونص نحضر جيت روحي معناها بري باش نمشي نعمل نشارك والكل شاركت وربي جابني في الصواب والحمد لله
16: الحمد لله لكن هذه كما قلنا مسيرة متاع إصرار مسيرة متاع العزيمة اللي ما فرقتكش مدة 23 سنة إنك ما خديتش الباك وبقيت يعني كما الحسرة عندك بالرغم أنه بنام صعوبات الحياة ونعرف الكل يعني نعرف الالتزامات متاعك عندك صغيرات يعني الحلمة بقت معك عايشه معك كوثر
17: كنت عايشه معي انا قريت مدام انا نحب النجاح ديما ناجحه في حياتي نحب ديما متالقه في حياتي انا تعرضت مش تعرضت انا صابني ربي معناتها عام 2022 مرضت حشيك بالمرض السرطان
16: ان شاء الله ربي يشفيك
17: مريت معناها بفترة صعيبة لكن ريت انتي نهارت اللي باش نمشي نعمل عملية وبرغم عمليتي كبيرة معناتها وتخوف مشيت عملت حنة عملت حرقوس نتفائل خير نضحك نلعب قلت لهم لا علاش يا اخي شنو مرض السرطان يعني يعني مرض بالسرطان يعني باش نموت لا يعني باش نموت والحمد لله كملت عملت الشيميو عملت الراديو ثيرابي متاعي الحمد لله تجاوزت مرحلة المرض
16: الحمد لله وشكرا لله الحمد لله وشكرا لله
17: الحمد لله نعم. أنا عكس معناتها اللي يرى في الفشل نقول له لا راي ما تمش حاجة في الدنيا هذه اسمها فشل صحيح ما ننجحش ما وفقنيش ربي أما نشد الصحيح مرض صحيح ما نحطش المرض راه وصير أني مرض صحيح باش نموت لا مع عزيمة ثم قوة ثم إيمان
16: أيواش هذا اللي حبيت أنه نتوقف فيه شوية سيدة كوثر أنه أنت من 2003 عندك وربما حتى من قبل كبرت معاك مسألة العزيمة مسألة التحدي مسألة الصبر مسألة الثقة بالنفس اللي هذوما مفاتيح متاع النجاح
17: الحمد لله بالحق مدام علاش علاش علاش الانسان يحط ديما اللي هو راهو فشل فيك الحاجه هذيك راني صاي يعني ما عادش نرجع لها وما لا نرجع لها ونشد الصحيح نرجع لها ونشد الصحيح ماش فشل في الدنيا ما تميش
16: يعني انت الشعار نتاعك سيده كوثر الصحيح الصبر ثقه في النفس العزيمه الايمان هذه اهم حاجه الاراده الاصرار الإصرار على تحقيق حاجة أنت مازلت ما وصلت لهاش هذوما نتصورهم اللي عشت بهم وهذوما اللي وصلوك هالمفاتيح هذوما هما اللي وصلوك اليوم ووصلوك لتحقيق حلمك اللي هو نجاحك في البكالوريا العزيمة عزيمة التعليم اللي ديما نقوله ما عندهاش حدود وما عندهاش عمر أنت أكدتها اليوم
17: ما عندهاش عمر
16: أي احكي لي على المرحلة متاع التحضير. اكيد تعديت بالباكسبور زيدا راك سهرت.
17: معنيش حق في الباكسبور. لا
16: داكور.
17: حق ما عديتش باكسبور والله وحبيت نعديها والله. لو لازلت معناتها نعديها باكسبور.
16: تعرف علاش أسألك على الباكسبور؟ لأنه في أول حلقة لي يعني في برنامج خطوات تتحدى كان معايا زادة رجل في الثمانينات في بداية أواخر السبعينات بداية الثمانينات بقات عنده زادة الحلمة هذية متاع اجتياز البكالوريا واجتازه عامنيه ونجح وإن شاء الله ربي سهله في دراسة الجامعية. يقول لي أنه حتى في البكالوريا كانوا يعاونوني صغار وانا رجل كبير وفك اللونشينمون هذيك. علاش انا في بالي انك انت زادت عديت بالمرحله نتاع الباكسبور.
17: لا شوف انا ريت انهم اللي يعطوهم يعدوا باكسبور لكم اللي يمشوا يقروا في الليبر ايكول ليبر يولي عدي
16: معناها. داكورد.
17: انا عملت كونديدا اكاهو.
16: انت في الدار قريت وانت في الدار فهمتك به. اي شو الصعوبات اللي مريت بيهم؟ جاتك فترات نتاع ربما فشل نتاع احباط فك عليا مانيش باش نوصل عندي التزامات شنو الصعوبات اللي تعرضت لها وتجاوزتها كوثر؟
17: شوف انا عندي ولدي 7 اساسي. ولدي هذا عودتهم اللي هو اللي تخلي يقرا سنه اولى للسنه السادسه ديما نحضر له انا ديما كانوا في الحفيظه نحفظ انا معاه كانوا في ديما نحضر له المهم هو سنه 7 اساسي تريمستر الاولى سيبته معناتها حكيت معاه قلت له وليدي راني حتانه راني تشوف فيها راني تعبه ونحب السنه نحب راني شاده صحيح سنه باش نعدي وكل انت سيرك كبرت وسي دخلت يعني الليسي وكل نحبك راجل ونحبك تقرا وحدك ونحبك تحضر طيب معناها ريت سيبته وحده جيت نساله سؤالات وكهو ما مانيش كل اللي نشد ونبدا نحفظ فيه ولا اجى شوفك اش حفظت ولا اجى شوفك اش خدمت لا الحقيقه معناها الرقب فيه من بعيد لبعيد.
16: أي.
17: يا اخي التريمستر الاولى ما جابليش معدل جابلي
16: 9 معدل. اي حسيت روحك مقصره معاها
17: قصرت مع ولدي معناتها قلت انا على جال باش ناخذ الباك معناها ولدي نضيع ولدي لا سيد عليه مش لازم معناها
16: يعني الأمومة في وقت من الاوقات هي اللي فازت
17: يعني
16: انا نضحي من اجل ولدي.
17: التريمستر الثانية نقصت أنا شوية ولكن في نفس الوقت قاعدة نحضر شوي مش كما التريمستر الأولى معناتها.
16: أنت شنو التوجه كوثر سامحني كوثر قسيت عليك شنو التوجه متاعك أنت على ما فهمت اقتصاد وتصرف هكا ولا لا؟
17: إيكونومي جيستيون. قلت لك التريمستر الثانية قلت أنا شنو أنا على جيل معناها باش نحقق الحلم نتاعي
16: نضيع ولدي
17: وليت نحضر مع ولدي الوقت اكثر لولدي لكن في نفس الوقت مانيش ناسية روحي معناها ما شاء الله تريمستر الثانية ولدي من 9 جاب لي 12 معد
16: تبارك الله
17: جات التريمستر الثالثة زاد كيف بقيت مواصلة مع ولدي قلت مادامني بديت معاه يزمني نكمل معاه وبقيت في نفس الوقت راجع روحي الحق عشتها فترة صعيبة برشا ومع الستريس سيلو مسؤولية كبيرة برشا
16: مع مسؤولية الدار ومسؤولية الصغار
17: مفرحة تطلع ولدي صحيح كمل هو كمل الاكزامانات نتاعو وانا عطيت وقتي لروحي
16: ولدك نتصور وكمل اخر مير او سيدة كوثر اخر مي يعني كمل لانه الامتحانات اخر مي مع 23-24 مي كانت اخر دوفوارات يعني انت نتصور ما كانش عندك وقت برشا انك باش تراجع زيدا
17: ما بقاليش وقت خاصة وقتها جتني صحيح باش بعثوا لي باش نعدي الانفورماتيك زعما في اللحظه هذيك وانا مانيش حاضره الحقيقه الانفورماتيك الوحيده اللي ما حضرتيش قلت كوثر انت تو باش تمشي تعدي انفورماتيك وانت ما عندك حتى شيء في راسك علاش ماشيه ثم بنات نعرفهم نشكرهم برشا ومبارك للي نجح ونشجع اللي طاح كنترول واللي ما نجحتش نقولها ان شاء الله مره اخرى وشوفوا مني انا التجربه المهم جابوا لي في البي سي نتاعهم وجوني للدار يحضروا لي ويفهموا فيا ما شاء الله خدمت الانفورماتيك خدمتها ما شاء الله مشيت معناها جيت هم مشيت عندي حاجة في راسي. خدمت بارتي خدمتها ما شاء الله خدمتها الكل. بارتي الأخرى ما كملتيش الحقيقة ما كملتيش. أما تسمى معناها
16: مشيت فيه مشيت مشيت خطوة باهية.
17: مشيت خطوة باهية اللي أنا كنت صي بعثولي وأنا مقاليش وقت معناها وقتش مش حذرها الانفرماتيك وقتش مش نفهمها. أما ما شاء الله جب ربي جابني في الصواب والله ربي جابني في الصواب وربي حبني وربي حبي حقق لي الأمنيات
16: ونعم بالله ونعم
17: والله
16: بالله.
17: العظيم ريت مدام أنا نبدأ والله والله نلقاها قديش من مرة ما نفوها نلقاها ماما نحلم بروحي إني عدي ولا نحلم بروحي نجحت ونحلم بروحي نقرأ في الفاك نحلم ديما
16: يعني هذه بأتم معنى الكلمة إنه واحد يقول لك حلم حلمة وكبش فيها وحقق.
17: الحمد لله
16: الحمد لله. دونك بديت تعدي في الانفورماتيك اي وبعد ايش كمل لي كوز
17: كملت الانفورماتيك عرفت اللي انا فما خطوه عملتها
16: فما امل
17: اي فما امل
16: اي
17: صحاب وليت بعد وليت نمشي للجروب هذا بتاع البنات بحكم انا محضره قلت لك عندي محضره شويه وليت مشيت نخدم معاهم في لي دوار ونسمعهم شنو ولا الساده قالوا لهم الساده اللي قروا فيها شنو قالوا لهم شنو تكهناتهم مو يبدو يتكهن وهذا السفيتر هذا مش باش يطيح راه باش يطيح السفيتر هيك نبدا نحضر معاهم هما يبدو حنقول لهم ما نقول لكمش وما نسالكمش برشا انتم حضروا وانا نتفرج معاكم ونبدا هما يبدو يقولوا يكتبوا واحنا نبدا نكتب معاهم ونكتب هكا في ديور مارك نحط فيها على كراسي الحمد لله يا ربي ربي
16: جابني الصواب الحمد لله الحمد لله. نهارت النتيجه كوثر وصف لي النهار هذاك من نهار من الاول من الانتظار لانه شهدت تبارك الله برشا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي هك الانتظار وهك التردد وهك الخوف عشتوا هذيا ولا لا كوثر نهارت النتيجه
17: انا من نهار جمعه في الليل شد التليفون ريت أوقات كلها فقتها شوي وفيق نقول بالك بعد نص الليل بعثها للريزلتان شوف التليفون ما نلقى حد شيء حصلوا لما تغدوا قالوا هاي 8 بعد قالوا لاري بعد نص النهار نص النهار ما فهميش مالي ساعة ما فهميش قالوا الساعتين ما فهميش الأربعة ما فهميش الأربعة ونص ما فهميش دخلت للدار وخرجت عندي جارتي بالمناسبة نبركلها أخت ميسم عمالي خرجت نلقيهم يصغرتوا سديت هك التليفون ما لقيتش حتى ميساج يا ربي شنو صغاري دايرين بيا ماما شنو ما فماش ما جانيش حتى ميساج اكيد ماماكم اكيد ما نجحتش وخلي حتى شيء حتى كان تحت كنترول لو نعدي وننجح ما نجحتش العام الجاي نعاود نعدي وننجح باقي مطبشه
16: باقي فما الاصرار باقي فما العزيمه
17: اي سديت التليفون وعندي صاحبتي زاده بعثت لي اس ام اس طلبتها قلت لها يا وصال شنو اشوف لي راه ما جانيش حتى مساج قلت لي حتى انا ما جانيش حتى مساج قلت لها يسترك عاودي انا ايدي طرعش ما عادش نجم نعاود نبعث مساج مره اخرى قلت لها عاودي ابعثي مساج وشوفي وبدات عليه تليفونات كوثر شنو كوثر اش عمل قلت لهم راه ما جاني حتى مساج اي انا ايست ريت انا ايست
16: انت تقول حتى المساج حتى المساج ما حبش يتعدل
17: ما حبش يتعدل جاني الخمسة وسبعة اللي هي خرجت الخمسة واربعة النتيجة جاني الخمسة وسبعة باش وصل لي ليام صاحبتي كلمتني تعيط وتزغرت وتقول لي يا كوثر راك نجحتي يا كوثر راك نجحتي وانا احكي لك اللحظه ذيك الشعور هذاك اللي نستنى فيه 23 سنه بالحق شعور مش عادي والله والله نتمناه لاي واحد يقرا ونتمناه لاي واحد يحط في مخه انه هو راه باش يفشل ولا لا لا نقول له راه شد صحيح راه ما ثماش ضعف قدام الاراده
16: صحيح صحيح
17: تحدي
16: بي تحدي ايوه هذا تحدي وكيف ما قلنا انت عطيتنا برشا مفاتيح نتاع النجاح هو التحدي هو الصبر هو العزيمه هو الثقه بالنفس هو الاصرار هو الايمان ايمانك قوي بربي بالرغم الصعوبات اللي مريت بها بالرغم الازمه الصحيه اللي مريت بها شو توني بون شديد كبشت في الحلمه نتاعك كيف ما قلت انت يعني تحلم في الليل وانك باش تعدي الباك انا نتصورها يعني انا اليوم معايا وسعيده جدا انه معايا رمز انا دائما في من خلال حصه خطوه تتحدى ديما ديما ديما من خلال ضيوفي وانه نعطيو الشحنه نتاع هاك شحنه الامل شحنه الثقه بالنفس العزيمه وانت انا اليوم معايا مثال ونموذج وتجربه نجاح لازمها تكون تجربة نجاح للعديد من الشباب للكهولة. أنا اليوم مانيش نحدث في الشباب فقط، نحدث زادة في الكهول. وانا وقت نحكي معك شاهدت فيديو اليوم لامرأة مسنة في الجزائر 80 سنة مشيت تعدي زادة هي في البكالوريا، قرأت محو الأمية وكبشت زادة هي في الحلمة متاحة. يدوم ما فماش عمر وما فماش حدود للتعليم. يعني نحبوا هل النموذج هذية، هالتجربة هذية، هالتجارب النجاح الملهمة هذية، انها توصل اكبر عدد ممكن للشباب متاعنا اللي يسمع فينا، واللي كما قلت انه ربما ما نجحش، والا كلك فك عليا انا عديت مرتين وما نجحتش، فك عليا هذية الباك صفحة نطويها، والا في اي مجال مش البكالوريا بركرة، في حتى في تجارب الحياة متاعك. وانت عطيتنا مثال في العلم ومثال في الصحة، إنه لزوز حديتهم والحمد لله ولباس اليوم كوثر.
17: ريت نحب نقول للناس الكل ما تفقدوش الأمل، وما ثماش سن يمنعكم من نجاح وتحقيق أهدافكم. هذه أقوى رسالة نوصلها للعبيد.
16: خديت الباك فرحت وما زلت فرحانة، وين أخديتك في غمرة الاحتفالات متاع البكالوريا كوثر البوزيتي، شو انتظاراتك؟ شو ربما الأفاق؟ أكيد الأفاق كبيرة توا عندك، شنو ربما الخطوة المستقبلية اللي باش تاخذها؟
17: والله إن شاء الله باش نواصل نقرأ، أنا مش على حسب داري وعائلتي وصاري. باش نعمل كور دو سوار، نزلت أنا ما ندريش على حد شيء، لأن عنا في سيدي بوزيد عنا فاكيت، باش نمشي نشوف معاهم، نشوف شنو النجم ناقل، باش نسأل أهل الاختصاص شنو النجم نقرأ، شنو أنا مش على حساب صغاري ومسؤولي داري. إن شاء الله مش نواصل نقرأ إن شاء الله.
16: أنا نتمنى لك التوفيق، يعطيك صحة، بارك الله فيك يا كوثر. ومرة أخرى مبروك عليك النجاح متاعك، مرة أخرى شكرا من القلب على العزيمة، شكرا على الإيمان متاعك، شكرا على إصرارك على تحقيق ما أنت حلمت به، وذي ما جاش بالسهل، جاي بالصبر، جاي بالثقة بالنفس. ألف مبروك، تستحق كل خير، وإن شاء الله أنت كما قلنا مزيد من تحقيق الأمال والأحلام متاعك، وإن شاء الله أنت درس اليوم تعطيه لنا، درس في الكفاح ودرس في العزيمة، اللي إذا كان معانا هذوما نوصل بقدرة ربي. وأنا اليوم سعيدة أن تكون معايا قصة نجاح الحقيقة، قصة أمل وقصة نجاح البطلة متاعها كوثر البوزيدي، اللي أثبت مرة أخرى وأنه الفرحة متاع اجتياز البكالوريا ما تختزلش في العمر، ماكش مربوطة بالعمر، لا أنت تجاوز المرحلة متاع البكالوريا ب 23 سنة، بقيت مكبشة في الحلمة متاعك واخديت الباك متاعك. مبروك عليك الباك يا كوثر.
17: عايشك بالله. ما الرسالة اللي نحب نوجهها
16: فضل.
17: هي أنه الإرادة أقوى من الظروف، وأنه التعلم ما عندوش عمر، وثماش سن يمنعكم من نجاح تحقيق أهدافكم.
16: أكيد. شكرا لك على الدرس الكبير اللي عطيته لنا كوثر. مرة أخرى مبروك نجاحك، مبروك عليك النجاح الباهر هذا متاعك، أنا نعتبره نجاح باهر. يعطيك الصحة ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك الدراسية، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تميز إلى تميز. كوثر البوزيدي من سوق جديد من سيدي بوزيد، يعطيك الصحة وشكرا لك.
17: عايزك
16: بارك الله فيك. قصة نجاح أخرى تكون حاضرة معنا في خطوات تتحدى، بالتوفيق الكوثر البوزيدي، بالتوفيق لوليداتنا اللي نجحوا. ما زال عنا الأمل في دورة التدارك، دورة المراقبة، ما زال عنا حلمة أخرى تكبشوا فيها، كما قلت اللي ما أسعفوش الحظ السنة مهيش نهاية العالم، نكبشوا في الحلمة متاعنا وبقدرة ربي ناجحين. اليوم كتبنا ليش العام هذايا نجاح بقدرة ربي، نعاودوا الكرة. ونعطيتكم اليوم أقوى مثال كان يتمثل في تجربة السيدة كوثر البوزيدي اللي كبشت في الحلمة متاعها وعاودت البكالوريا متاعها وقرات في الدار بعد 23 سنة. يقول قايل بعد 23 سنة بالالتزامات المهنية بالالتزامات العائلية سيء المخ ما عادش يعني مركز في الصغيرات. ليه؟ هي بالعكس لقات فرصة، أعطت فرصة الروحة وكبشت في حلمتها ونجحت. وانتم زادة تنجموا تنجحوا، السفي انكم تكبشوا في الحلمة بتاعكم، انكم يكون عندكم الإصرار والعزيمة.

0: إذا بينهم فيروز في أمل. انا حطيتها اكسبري الاغنيه هذيا تو دابور للمسيره الهائله اللي كنا نسمع فيها للسيده كوثر المزيدي اللي تحصلت على البكالوريا بعد اصرار دام اكثر من 23 سنه. مازال فما امل وباش يبقى ديما الامل ورانا ما نعيش وكان بالامل ما فماش ولا يأس مع الـ الـ الـ الـ الـ الامل والحياه كلها امل وكلها تحديات. انا باش نرجعكم باش نعمل بيكم توا فلاش باك في اول حلقه قدمتها في برنامج خطوات تتحدى مع انطلاق شبكة خريف وشتاء 2025-26. كنت تذكروا كان ضيفي السيد فرج الجربي اللي في عمره 71 سنة اجتاز البكالوريا عام ناول في دورة 2025 ونجح فيه في دورة المراقبة. سي فرج الجربي عدى زاد هو أجواء مفهمة كانت بالحماس والتقدير، ما نجحش فقط في البكالوريا، أيضا نجح سي فرج الجربي نجح في غرس الأمل في قلوب الجميع، وهي رسالة قوية مفادها أنه ما فماش عمر للطموح وما فماش حدود للأحلام. نرجو مع بعضنا و نعطيكم فكرة عن مقتطفات هي الحقيقة على الحوار اللي دار بيني وبين سي فرج الجربي اللي اذكروا انه بعد 50 سنة ربما ضيفتي اليوم في بداية اللقاء هي قالت بعد 23 او 24 سنة، لكن بعد نصف قرن بعد 50 سنة من القطاع عن التعليم في سن 71 سنة السيد فرج الجربي يجتاز دورة المراقبة بنجاح في امتحانات بكالوريا سنة 2025. نعملوا فلاش باك لحديثي اللي دار مع سي فرج الجربي. احكي لي على تفاصيل متاع التعب، لأنه وصار متاع توا باللي زيتود وبالقومين بكري وبالماشين، انت هذوما تعدوا بيك المراحل هذوما وإلا حرقتهم المراحل متاع التحضير للبكالوريا؟
1: كما قلت انت عملت بحث، يعني 75 عديت باك سيونس تكنيك، وكان في الاول هدفي هو انه نوعا ما ان شاء الله اللهم اني اعوذ بك من العجب والكبر ومن الغرور زاد. كانت عندي في اول قبل ما انخرط منها في اني عندي ثقه في نفسي اني باش نعدي ليبر. انا قلت ناخذ كتب واحد والوثائق من عند الاهل عند الكلمات، لكن اتضح لي بعدين بعد مكاتبه الوزاره للانخراط في باش نسجل في البكالوريا قالوا لي باش تسجل في الليتر يلزم ماش انا كنت عديت مات تكنيك دونك سيونس تكنيك دونك يلزمك معناها تعمل تقرا تنخرط على سنه في سنه الليتر في مدرسه حره. ما كان ما يلزمني ان نمتثل ولو انه في اللول ما راقت ليش الفكره، لكن بنتي اصرت اني نواصل. ما كانت مع اسم المراسلات وعمليات التسجيل وكل شيء ما كان في امكاني باش نجم ننخرط نتصل بالمدرسه الا في مثلا 1 جانفي في بعد عطله شتائيه 25.
0: يعني الحكايه ما خدتش منك وقت طويل، ما دخلتش مع التلامذه في 15 سبتمبر مثلا كيما الحال نتاع توا.
1: بديتش قاعد نحكي لك فيها اختي قاعد نحكي لك فيها بنتي. معناها الاجراءات تمت كان في اخر ديسمبر. الاجراءات الاداريه الوزاريه دونك انا في 1 جانفي كنت نجم ندخل نقرا. شك في جانفي كانت عندي خطوبه بنتي في اخر جانفي، دونك كنا قعدنا حتى اخر جانفي لين تهنيت على بنيتي جات عملنا خطوبه وان شاء الله يا ربي يفرح كل حبيب. في اخر جانفي قصدت ربي رجعت الكويت. في اول فيبري لبرمير فيبريين اتجهت للمدرسه للمعهد الحريه بالمهديه ودخلت وكانت فيها شويه من خاصة الأستاذة الأولى اللي دخلت جابني وصلني لها القيم العام مسكينة فجأة تتخيل وجايب لها مفقد من غير مشيرتها ومن غير أعلامها. ودخلت قال لها راهو تلميذ جديد وكتلمذات وستناته وليداتي ومليداتي الوحيد حسينو
0: كيفاش كان الاندماج ربما في قسم في كل وليدات كنوا شباب يكونوا ينجم يكونوا اولادك ينجم يكونوا احفادك الوليدات هذوما
1: بعض منهم احفادي الحصه الاولى والثانيه كانت معناها سي لا تيميديتي معناها الناس كل كايك قدرني قدرك الله الاستاذ ما عندها ما تقول مسكينه وانا تكمل دروسها وعمل فرج وانا قاعد ايطالي تبع تحيه الاسره الاستاذه اسره البنكوشي
0: كانوا ممنين بالخطوه اللي قمت بها ممنين انه انت ربما تنجم توصل مش فقط انه هكا يعني طلعت لك في في في راسك انك تحب ترجع تقرا وباش تعدي الباك وربما تاخذ وربما ما تاخذوش وربما الفرضيه الاكبر انك ما تاخذش الباك كانت عندهم شويه هالاحساس هذا ولا لا سي فرج ربما تحسوا وانت زاده
1: بالنسبه للانتوراج بتاعي اللي هي عائلتي الضيقه اللي هم اولادي ومرتي وبنتي وكل شيء منها ما ينوريان كونتر ويعرفوا مقدرات عم فرج وما عندهم حتى اشكال واني بنفسي لولا لم اكن منها عندي نسبة كبيرة منها من الامل في النجاح ما كنتش نغامر المغامرة منها ما نجمش كون ندخل فارغ ونقول
0: يعني تدخل مغامرة فاشلة تقول انت
1: لا لا لا, لا. انا في حياتي كل كامل نقصد ربي سبحانه كان في امور مقدور عليها حسين وقت دخلت القسم انا قاعد نهيري يعني وبعدين في النهار السهل بديت كراي تعدى بمبادرات مني الحقيقه بتاع ربي خاطر ما نجموش يجموا على راجل في عمري يعني
0: دونك انا انت بديت بالخطوه الاولى
1: دخلت في وسطهم وبديت نجلب فيهم ليا وناكد لك انهم الجمعه الاولى ولا كي بنيات ويستشيروني ويسالوني واني حطيت جو مسوي مي دون لا بو دان ايلاف بارميو معناها شوف عنده تجربة أقوى شوية في الحياة لكن
0: تمشي بكري منضبط في وقتك ساعات تمشي رتارة تأخذ وبي دونتخي وإلا لا
1: يستحيل من نهار واحد مستحيل من نهار واحد في باش غبت لاحظ أنا منضبط
0: الانضباط الالتزام
1: هي انضباط على خاطر فعلا اللي كانت عندي الفكرة هو أنه القراية نجم نقراها وحدي هو فعلا ما كنتش نجم نقراها وحدي خاطر المناهج بدلت في كل مادة فم منهجيات معينة وتعليمنا قبل في عمري يعني كان منها يعطيك الفكرة وانت حلل وامشي واشرح فيها
0: توسع
1: فيها الوقت الحاضر يربطك بمداخل معينة ومناهج معينة يجبك تسلكها باش حصلوا منها
0: حسيت القراية تبدلت عليك سي فرج لأنه
1: المحتوى ما تبدلش
0: 50 سنة راهو نتحدثوا على فارق نتاع 50 سنة يعني وانت قادر ما تبدل شيء
1: ما تبدلش شو معناها ما تبدلش يبدا عندك موضوع معين وعندك ربي سبحانه وهب لك ملكة العقل فانت باش تعالج الموضوع بكل منطقية وبكل معقولية وبكل منهجية شوف قلت لي مانيير كي اون شانجي المناهج هي اللي تبدلت مش المواد هي اللي تبدلت معناها كومون سولاجي لو بروبليم هو ذاك المشكل حسيت نرجع لك الكلام ذات انا نبدا في الجو وانا تلميذ بيناتهم والاساتذه ولاو يرتاحوا لي وخاصه في الانجليزيه والفرنسويه يقولوا لي قولوا لهم يا عم فرج صلح لهم يا عم فرج باهي صلح لهم وساعات وليداتنا زاد فيهم يشوشوا شويه وكل شيء والاساتذه ما همش خاصه في الليبر ما يكونوش صارمين الا
0: كنت انت يعني التلميذ الصارم التلميذ الصارم اللي يسنجد بيك المربي باش تريض له القسم
1: وليداتي كانوا ينتثلوا الحقيقه نتاع
0: الحمد لله يعني هذوما كانوا من مسببات ربما من العوامل اللي خلاتك انك تتاقلم وانك تكون مرتاح لانه ساعات نشوفوا يعني واحد كي تدخل تحس روحك غريب والا الفارق نتاع العمر الفارق السن الفارق السنوات اللي غبت فيهم عن مقاعد الدراسه ربما الشخص اخر تقول لك شلزني انا نهار نهارين ما يلقاش روحه في بلاصتو يقول لك فك عليا خليني تو نرجع نشد تركينتي وانا رايض انت لا بالعكس يعني
1: ما كانش عندي العقبات هذه كنت جافي جي جوسكا بريزون لا تيت سو لي زيبول جو سوي نعرف شنو نحب نعمل ونعرف وين نحب نوصل دونك ديما الموقف اللي باش نكون فيه سواء في اللي فاتوا عليا ولا حتى اللي جايني جو مي دون لا بول دو بروبليم. معناها اني نواجهه المشكل ماهوش نبدا نواجهه في اعذار ونقول او لو لو هذا باش يقهرني باش يغلبني. نو نو نو سي با مون برانسيب. اني جو مي سوي علاش قلت جو مي سوي مي دون لا بول دان اليف. حطيت روحي في جبه التلميذ وقعدت في طاوله كيف اي تلميذ وتصرفت كاي تلميذ والحمد لله رب العالمين. والوليدات هذوك ما معناها اللي باش نجيك بعدين كيفاش معناها الوليدات هذوك ما فيهم اللي ولاو فعلا كانوا يحسوا في رواحهم من غير حضور ابوي ولا حاجه حسوا بالبو ولا الخو الكبير اللي معناها موجود بحذاهم وحصلوا شحنه معنويه كبيره برشا باش خلاك معناها في المعهد الحرية بالمهدية الباك لتر سنة جامي ديباسي لدو والتروى ريوسيت الحمد لله سنة بالولدات اللي كركرتهم بتوفيق من ربي سبحانه. لا أدعي أني لاني عالم ولاني جامد لكن الحضور النفسي الحضور الأبوي اللي قووه فيا تبعوني واخذوا ثقة فيا وعطوه ووعدوني ولسنا الحمد لله تسعة من في قسم لا ترفع بس ما مش حاجة هينة بالكل.
0: يعني أنت أمين ربي يوفقهم يوفق وليداتنا الكل. يعني اللي نفهمه من كلامك سي فرج جربي أنه وقت أنت حضرت في قسم متاع تلام ذا مفروض وأنه يعني في المعهد خاص ليبر يعني فما التسيب ما فما شكل الرابط اللي يربطهم مثلا بالدراسة برشا فما برشا غيابات. أنت كنت الوازع النفسي وال الاطمئنان انت عطيتهم لو فاكتور نتاع سيكوريتي اللي خليتهم يلتزموا زاد هما ويحققوا هالنسبة النجاح. هذه ربما تكون درس زاد هي للأسرة التربوية اللي يسمعوا فينا ولرجال التعليم وانه في كل ربما علاش ليه في كل قسم ما فيها باس يعني يكون واحد كبير مسن ويكون هو أكل محرك وكل
1: هو نص. المعهد هذا أختي كنتي المعهد هذا تابعة منظمة التربية والأسرة وحضرت معهم في كمناسبات كهيئة وكل شيء وركزت لهم على الناحية ذاك قلت لهم أنتم معهد يعني منظمة التربية والأسرة فيها زوز دوز جرانز أكس اللي هو التربية والأسرة. لو كان المثال متاعي أن مستقبلا سهلوا لهم المجيء خاطر ما فما ناس برشا ما يقدروش مثلا ينخرطوا في دراسة بالفلوس ولا المشي والجي معناها فما خطوات تتخذ على مستوى المنظمة على أساس أنه أمثالي أني اللي هم متقاعدين وقاعدين بين الجامعة والدار والقهوة اللي هو الريتم انفرناد قاتل ما فعلا لو كان علاش لا معناها في يشجعوا الناس باش يحضروا هكاك وليداتنا هو بنفسهم يحسوا في رواحهم انهم بين اهلهم وفما شكون معاهم وفما شكون قدوات قدامهم وفما حاجه تجذبهم كيف الليمون معناها كيف الذكير الصغير معناها يعطي النتيجه وهم في حد ذاتهم في المعهد الحرية على مع العلم أنت تطور مريت على نقطة هو أنه راهو ما والله مش مجاملة أما راهو صحيح فما تسيب لكن الجدية اللي موجودة في الإطار التربوي وفي الإدارة راهي نجم تقول لك الظاهي وإلا تفوت حتى في اللي نسمع به أو لاحظته حتى في في في, في العموم أنا فما شنو يتنام لا يغيبوا أما لكن في الحضور فما فما فما فما إنسرتان ديسيبلين لعب لا خاصة نحيي لنا بعض المربين اللي ما يتسامحوش في الحواجة دي.
0: إن شاء الله هذه تكون قصة نجاح وقصة عبرة اللي وإحنا في بداية السنة الدراسية إنه كيف ما ذكرت أنت ربما الإطار تربوي
2: وان شاء الله وحنا عنا راهو فيهم ثقه الاطار التربوي في كامل مناطق الجمهوريه انه فمك العزيمه وفما الادراك وانه مسؤوليه كبيره نتاعك الوليدات هذوكم اللي يدخلوا عندهم للقسم انه باش يوصلوهم لبرا الامان وانه يخليوا من الفشل نتاعهم هو جزء من الطريق نحو النجاح كيف ما حكيت انت توا عدم الاستسلام عند مواجهة العقبات وهو هذية السر نتاع الوصول للنجاح. نرجع بيك ربما سنوات شوية وإحنا برنامجنا اسمه خطوات تتحدى، هيت نبدأ بالخطوات الأولى وانت بديت ورضيت بمسيرك ورضيت بمستقبلك انك ويعطيك الصحة لانك فكرت في عائلتك، قلت وأنه مثلا واجبك الاجتماعي واجبك الأسري يفرض عليك وأنك تعاون عائلتك، ما كانتش سهلة البداية سي فرج، يعني كانت فما صعوبات أكيد يعني باش وصلت وتتمتع بالنجاح متاعك، توا كان فما إصرار وكان فما عزيمة أكيد، لكن كان فما إخفاق وكان فما صعوبات ذللتها أنت صعوبات هذه على مر السنين
1: على مستوى حياتي يعني الشخصية، حتى في حياتي المهنية اللي أنا بدلت في على مستوى المهن على زوج مهن ختمتهم في 25 سنة في كعامل في مقر ولاية المهدية، منها راضي بوضعي وقنوع وهذاك شطاني ربي، منها عامل مكتفي بي وبيكش كتب لي ربي وعندي عائلة بسيطة لاهي بها أني والمرأة، معناها نخدم مع بعضنا نتعاون وكل شيء. معناها الحقيقة باش تقول لي أني عني أني والله بكل صدق، معناها حسيت بإخفاق في حياتي، لا أني في حد ذاتي.
3: تمام 11 مساء. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.

شباب على امتداد الصائفة نحو مدينتي طبرقة وبنزرت إضافة إلى المشاركة في المصيف الجهوي بقليبيا والملتقيات الأقليمية للشباب. تستعد ولايات الكاف وسليانة والقصرين لتنفيذ تدخل ميداني مشترك واسع النطاق لمجابهة داء الكلاب الحيواني والحد من انتشاره بالمناطق الحدودية المشتركة، وذلك إثر تسجيل عدد من البؤر الحيوانية بالجهات الثلاث. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، انطلقت اليوم بتونس أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة نهوذ بالاستثمار الخارجي على مدى يومين بمشاركة حوالي 1200 شخص مع تمثيل أكثر من 30 دولة. أعلنت اليوم وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوري المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. في الشرق الأوسط، أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن الاحتلال الصهيوني حول عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام المدني بعد استهدافه أمس الأربعاء وصباح اليوم لشابين خلال محاصرتهما وتوقيفهما بمحافظتي جنين وسلفيت في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وتصبحون على خير.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أجمل تحية وأحلى سلام تصلكم من هنا تحديدا في برنامج رحيق اللسان. أجمل التحيات لكل الأصوات التي تستمع إلينا ولكل الأسماع التي تنتبه إلى هذا الإيقاع الثقافي. حللتم أهلا ونزلتم في باحة الاستماع سهلا.
0: رحيق اللسان،
3: أهلا وسهلا بالسادة المستمعين. هذا الصوت المميز والجهوري والصافي والفصيح كان للأستاذ الأسعد العياري، دكتور تحصل على الدكتوراه في الحضارة ولكن إذاعي قيدوم في إذاعة المنستير. نحييك أستاذ الأسعد على هذا التقديم الذي لم تقرأه من ورق.
2: شكرا جزيلا دكتور توفيق، سعيد جدا بهذه الاستضافة. شكرا لكل العاملين والفاعلين والمساهمين في أعداد مثل هذه البرامج القيمة. سعيد جدا أن أكون بينكم في هذه الحلقة البرنامج رحيق اللسان. نشترك في هذا في عشقنا لهذا المصدح.
3: جميل،
2: شكرا.
3: ضيفي الأبرز بعد طبعا هذه الحصة التي عنوانها التاريخ واللاهوتي هو أستاذنا جميعا الأستاذ حمادي المسعودي، أستاذ الحضارة ورئيس جامعة القيروان سابقا. مرحبا بك يا سي حمادي.
4: شكرا على هذه الاستضافة.
3: بارك فيكما سي حمادي. لو حدثتنا عن قدمناك في أكثر من مرة في حلقات مميزة في هذه الحصة، لكن نريد أن نعرف سي حمادي كيف وأنت ابن المدرسة التونسية، ما الذي وأنت في هذا الأوج من العطاء ما الذي أعطتك إياه المدرسة التونسية؟
4: أولا شكرا مجددا، وبطبيعة الحال نحن الثلاثة الموجودون الآن في الحقيقة من خريجي المدرسة التونسية. المدرسة التونسية في الحقيقة لها أهميتها ولها قيمتها ولها إنتاجها المعترف به عالميا ودوليا. بطبيعة الحال هذه المدرسة مركزة على التعليم وعلى التعلم المعقل من ناحية، وكذلك أيضا المنفتح على الثقافات العالمية، الثقافات الكونية بمختلف تخصصاتها.

0: وكذلك أيضا بمختلف علومها، وهي تتسع لتطلع على الإنتاج المعرفي وكذلك أيضا الإنتاج العلمي بمختلف تصنيفاته. وهذه المدرسة في الحقيقة هي مدرسة متميزة في العالم العربي والعالم الإسلامي، أولا بمناهجها التدريسية وكذلك أيضا بالمواضيع العلمية والمتنوعة وكذلك أيضا التي تلفت المواضيع التي تلفت الانتباه وتشد الطالب وكذلك أيضا القراء بمختلف مستوياتهم العلمية والمعرفية. وفي الحقيقة هذه المدرسة نحن باعتبارنا أساتذة جامعيين نسعى قدر الإمكان إلى تنميتها وإلى ازدهارها أكثر، لأن بمثل هذه المدارس يمكن أن تنهض الشعوب وكذلك أيضا أن تتقدم المجتمعات.
1: جميل. أستاذ الأسعد العياري،
2: نعم.
1: أنت تلميذ يعني بين ظفرين والطالب،
2: نعم.
1: سي حمادي،
2: نعم.
1: أولا ما الذي أضافت إليك الإذاعة باعتبارك باحثا، وما الذي أضفته باعتبارك باحثا للإذاعة؟
2: جميل هذا السؤال وأنيق في نفس الوقت، لكن قبل ذلك أستسمحكم أن أرحب وسعيد بحضوري في حضرة أستاذي الأستاذ الدكتور حمادي المسعودي. العمل الإعلامي والبحث العلمي، يمكن للإشارة التحقت بالعمل الإعلامي سنة 97 و900 ألف بعد إجراء اختبار ثقافي وشفوي وانضممت إلى إذاعة المنستير. أعتقد أنه كلاهما شكل من أشكال الإبداع، الكتابة بالقلم والتفوه بالمصدح، يعني أعاشر المصدح بالمعروف وأتعامل مع القلم بالحسنى. فالعمل أعتقد كل عمل إذا كان خاليا من العشق ومن الحب فأعتقد أن الإنسان لا يحقق فيه نجاح. علاقتي بالمصدح هي علاقة منذ الطفولة، هي علاقة عشقية منذ الطفولة، تربيت على صوت المرحوم صالح جغام، كنت أتابعه. هذه يعني هذا الغرامة وهذه العلاقة العشقية الغرامية التي تملكتني في علاقة المصدح، يعني كيف أنت تتكلم وكل العالم الآن يسمعك، إذن فأنت هناك مسؤولية، يعني أنت مسؤول على تقديم رسالة إعلامية راقية تكون بحجم انتظارات الجمهور وتليق بالمشهد الإعلامي وأيضا تليق بالمشهد التربوي والتعليمي والتثقيفي. أيضا عندما نفس الشيء عندما أكتب مثلا في البحث العلمي، عندما أكتب مقال أو أكتب كتاب، فحريبي أن يكون هذا الكتاب في حجم ويلي أيضا بالمعرفة التونسية وبالمكتبة العربية بشكل عام. أعتقد أنه الإحساس أن المسؤولية هي الجذر المشترك أو الحد أو النقطة المشتركة أو الجذر المشترك بين العمل الإعلامي والبحث العلمي.
1: جميل. الحقيقة أردت قبل الدخول إلى جوهر الموضوع،
2: نعم.
1: أن أقدم بما فعل الأستاذ الدكتور حمادي المسعودي، وبهذا اللطف الجميل من زميلنا سي الأسعد العياري، زميلنا طبعا في التعليم وأنا زميله بين ظفرين في هذه الحصة فقط.
2: لا، زميلي في كل الحصص. شكرا. ما شاء الله لك تجربة في الأعلام يشهد لها، وصراحة برنامج رحيق اللسان أستمع إلى صدى طيب من العديد من الأصدقاء والمستمعين وأقرأ أحيانا بعض التعليقات التي تشيد بهذا البرنامج وبما حققه وأنجزه هذا البرنامج، أولا من الدفاع عن الكلمة، التعريف بالأدب وبالكتاب التونسي وبالكتاب التونسيين، ونحن في حاجة في هذه الفترة في هذا الزمن تحديدا أن نعرف بمبدعينا وبكتابنا وبشعرائنا وبنقاد.
1: شكرا للطفك سي الأسعد. نمر طبعا ندخل الموضوع بالمقطع الأول.
3: Oui, effectivement, il faut bien distinguer ce qui relève de la théologie et ce qui relève de l'histoire. Et c'est une vraie difficulté dans le sens où la théologie sur Jésus, ce qu'on appelle la christologie, elle se construit au fil des siècles. On va discuter, est-ce que Jésus était un être humain ou un être divin, un peu des deux, etc. Donc il va falloir attendre plusieurs siècles pour que l'Église statue sur un certain nombre de croyances relatives à Jésus en tant que Christ. Donc il y a évidemment tout un aspect théologique sur Jésus au cœur de la foi chrétienne, donc en tant que Christ, le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui a reçu l'onction, qui a été choisi par Dieu pour sauver son peuple. Et donc ça, ce sont les aspects théologiques. Et puis ensuite, en tant qu'historien, on peut s'interroger sur, finalement, qu'est-ce qu'il y avait à la base et quels sont les mécanismes qui se sont déroulés au fil des siècles pour construire finalement cette christologie, donc ces croyances autour de Jésus.
4: Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'on part d'un tout petit groupe, d'un tout petit pays en Israël, et ça crée une religion qui domine pas le monde, parce qu'elle n'est pas la seule dans le monde, mais enfin qui a un impact considérable. Il s'est bien passé quelque chose quand même, on ne part pas de rien.
3: Alors, d'abord, oui, effectivement, on ne part pas de rien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc on imagine bien qu'il s'est passé quelque chose à la base. Alors, la difficulté, c'est effectivement de savoir précisément ce qui s'est passé et d'analyser les sources historiques. Ce qui est difficile, en tant qu'historien, archéologue, je suis bien placé pour le savoir, c'est que les sciences de l'Antiquité, de manière générale, sont tributaires du hasard des découvertes archéologiques. Il y a énormément d'événements, de personnages, dont on ne sait presque rien. On a des sources postérieures, qu'on appelle historiographiques, c'est-à-dire des gens qui écrivent l'histoire, souvent des siècles après. Et pour ce qui est de l'histoire du christianisme, on a, par exemple, au 4e siècle après Jésus-Christ, on a un historien célèbre qui a entrepris d'écrire l'histoire du christianisme. Mais ça se fait après. Donc les sources historiographiques, elles sont toujours après les faits, parfois plusieurs siècles. Donc en tant qu'historien, on aime bien aussi regarder les sources archéologiques, les sources contemporaines. Mais souvent, elles sont très peu nombreuses, il n'y a presque rien. Puisqu'on parle de Jésus, je vais prendre l'exemple d'un personnage connu à son époque, Ponce Pilate. Ponce Pilate, dans l'Évangile, il est préfet envoyé par Rome en Judée. Et c'est celui qui va recevoir Jésus quand Jésus est arrêté avant sa crucifixion. Et vous savez, il y a même cet épisode où il dit « je m'en lave les mains ». Donc, Ponce Pilate est un personnage bien connu de l'Évangile et de l'historiographie, donc des sources littéraires. Mais qu'en est-il de l'archéologie? Eh bien, figurez-vous que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait aucune mention de Ponce Pilate du point de vue de l'archéologie. C'est le hasard des fouilles archéologiques à Césarée, au nord de Jaffa, Tel Aviv. Au cours de fouilles archéologiques, on a découvert un beau palais avec en plus des piscines, un débordement. Enfin bref, il avait une très belle résidence au bord de la mer. Il aimait vivre. Et on a trouvé une stèle qui mentionne le fait que l'empereur Tibère a nommé préfet de Judée, Ponce Pilate. Et donc, ça y est, on a une mention en archéologie. On dit, ah bah oui, Ponce Pilate a bien existé. On a bien une trace contemporaine de l'existence de Ponce Pilate. Mais c'est le hasard des découvertes archéologiques, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est aussi parce que Ponce Pilate était quelqu'un d'important, qui avait un palais, qui pouvait avoir une belle stèle, etc.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع في حلقة عنوانها التاريخ واللاهوتي في حضرة سيد الدكتور حمادي المسعودي والدكتور لسعد العياري. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية في هذا السياق، والحقيقة أو في سياق قريب منه، ففي حديث عما يسمى الاستوريسيتي بمعنى التاريخية، ربما ترجمت بعبارة أخرى. نحن سوف نثير كثير من القضايا في هذا السياق، كفاء والحق يقال بكتاب التاريخ والتأريخ عند المؤرخين العرب القدامى حمادي المسعودي ضيفنا في هذه الحصة. قبل أن نعلق على المقطع سي حمادي ونترجمه للسادة المستمعين، بسط عن هذا الكتاب وعن الفرق بين التاريخ والتأريخ بشيء من التبسيط الذي يألفه المستمعون العاديون مثلي.
0: بزميلنا وصديقنا توفيق قريرة على هذه الحصة التي نراها ممتعة. هذا الكتاب كما ذكرتم عنوانه التاريخ والتأريخ عند المؤرخين العرب القدامى. بطبيعة الحال ثم مصطلح التاريخ وثم مصطلح التأريخ.
1: نعم.
0: بالنسبة إلى التاريخ، هو الأحداث التي وقعت أو تخيلت أنها وقعت. وبطبيعة الحال لكل أمة تاريخها. وبالنسبة إلى التأريخ، هو كتابة التاريخ. ثم الاستوار أي الاستوريوغرافي.
1: جميل.
0: إذن التاريخ والتأريخ.
1: نعم.
0: وقلت التأريخ هو كتابة التاريخ، وقد بحثنا في هذا الكتاب أو قسمنا درسنا في هذا الكتاب 4 فصول.
1: نعم.
0: الفصل الأول سميناه التأريخ للمقدس.
1: نعم.
0: والفصل الثاني التأريخ للدنيوي، والفصل الثالث مناهج المؤرخين العرب القدامى، الفصل الرابع مصادر المؤرخين.
1: نعم.
0: وقد انطلقنا من نصوص أو من مدونة عربية قديمة ركزنا فيها خاصة على القرن الرابع، حيث حاولنا أن ندرس التاريخ في كتاب علي المسعودي مروج الذهب، وهذا الرجل توفي سنة 43 هجريا. والكتاب الثاني هو للطبري تاريخ الرسل والملوك، وتوفي الرجل سنة 10 و300 هجريا. ثم أضفنا إلى هذين الكتابين كتاب ابن الأثير الكامل في التاريخ، توفي الرجل سنة 30 و600 هجريا. في الحقيقة هذا الكتاب أضفناه لأنه تذييل لكتاب تاريخ الرسل والملوك الطبري.
1: جميل.
0: وبطبيعة الحال حاولنا قدر الإمكان أن نبين كيف كتبت هذه التواريخ وماذا أضاف اللاحق إلى السابق، وحاولنا قدر الإمكان أن نتبين تاريخ العربي في من القرن الرابع الهجري إلى حدود القرن السادس للهجرة.
1: جميل. أستاذ الأسعد،
2: نعم.
1: تروحتك في الدكتوراه بشرف الأستاذ حمادي المسعودي عنوانه الصمت في النصوص المقدسة.
2: نعم.
1: طبعا أنت تتحدث عن الصمت ربما باعتباره شعيرة أو باعتباره شكل من أشكال التعبد أو التقرب إلى الله، ولكن بحكم موضوع الحصة وبحكم معرفتك بنوع آخر من الصمت الذي قد لا يفيد في التاريخ، هل النصوص المقدسة وهي مكتوبة كما ذكر سي حمادي التاريخ يعتمد المكتوب ما كتب وما دوين، هل تعتقد وأنت في هذه المرحلة من البحث وهي المتقدمة جدا أنت وسي حمادي أن التاريخ المقدس طوته كثير من ربما الزوايا المظلمة التي كان سببها الصمت الإجباري أو الصمت الاختياري، وأيهما كان المهيمن؟
2: شكرا دكتور توفيق على هذا السؤال، على حسن السؤال. هذا العمل الصمت في النصوص المقدسة الأكيد يتنزل في سياق بحثي علمي بإشراف أستاذي الدكتور حمد المسعودي، والأكيد أنه عندما نتحدث عن الصمت في النصوص المقدسة منذ العنوان القارئ أو المستمع يعني يشعر بنوع من الإرباك، على اعتبار أن النصوص المقدسة من المفروض أن تكون نصوص متكلمة، لأنه المؤمن في حاجة إلى كلام هذه النصوص لكي يفقه دينه ولكي يتعلم يعني جملة الشعائر والطقوس والعبادات. ولكن الجرأة التي تعلمناها من أستاذنا الدكتور حمد المسعودي هو أن كل المجالات مفتوحة للبحث فيها، وضروري جدا أن نتوغل أكثر في المسكوت عنه. تخيرت هذا العنوان الصمت في النصوص المقدسة، وقلت أن العنوان محفوف بمجموعة من المحاذير، محاذير دينية، محاذير أخلاقية، محاذير سياسية اجتماعية، وأيضا ثقافية معرفية. النصوص المقدسة وعندما ننظر مثلا إلى المنطلقات، القرآن الكريم يعني أول آية هي اقرأ، حث على القراءة، والقراءة هي شكل من أشكال الكتابة والكلمة، في التأكيد على الكلمة. الإنجيل أيضا إنجيل يوحنا، في البدء كان الكلمة، يعني التأكيد على الكلمة. نفس الشيء في التوراة، يعني في سفر إيرميا يتحدث عن كيف أن الله قذف كلمته في أفواه أنبيائه. فكيف يمكن لهذه النصوص المقدسة التي في مقدماتها حث على الكلام وعلى النطق وعلى التعبير أن تكون محمولة على الصمت؟ طيب، الصمت بمعنى يعني في هو أنواع يعني متداخلة، ولكن قبل ذلك في إشكالية في مستوى تعريف الصمت. هل أن الصمت هو سكوت عن الكلام لمحاذير معينة، أم هو رغبة في إبداء موقف وما إلى ذلك؟ نحن مثلا نقفل هواتفنا الجوال عندما نكون أثناء اجتماع أو عمل، يعني هو تعبير عن موقف معين، فتكون هواتفنا صامتة. نتحدث عن صمت الأغلبية مثلا عندما تشعر بنوع من الامتعاض نحو السائد أثناء الجنازة، دقيقة صمت وما إلى ذلك. إذن هذه الفريضة أو هذه الشعيرة الدينية تتجاوز هذا المستوى السطحي والبسيط في مستوى التعامل معها، فتصبح هي شكل من أشكال التعبير، بمعنى لا يمكن أن نفهم النصوص المقدسة بما قاله الله وبما قالته الأنبياء، وأيضا بما سكت عنه الله وبما سكتت عنه الأنبياء. القرآن الكريم مثلا، القرآن الكريم صمت عن ذكر العديد من الأشياء، أبسط الأشياء مثلا بعض الأسماء، عندما نتحدث في قصة الذبيح، لماذا صمت القرآن عن ذكر اسم الذبيح إسماعيل، في حين أن التوراة تحدث والإنجيل ذكرت وأشارت إلى أن الذبيح هو إسحاق. حواء مثلا، لماذا القرآن لم يذكر اسم حواء في علاقتها بآدم أو الأنبياء؟ التوراة ذكرت ذلك في المدونة الفقهية أو الدينية الإسلامية، نجد حديث عن حواء في النصوص الحافة وفي الأحاديث النبوية. إذن فكان لابد من البحث في الوظائف التي يشتغل عليها الصمت، لماذا يصمت القرآن عن العديد من الأشياء. أيضا مثلا لأتوصل في الأخير هو النهاية، أن النصوص المقدسة لها يعني هي نصوص جامعة ومانعة في نفس الوقت، هي تتشكل في إطار نص واحد، ولكنها، والعبارة لأستاذي الدكتور حمد المسعودي، نص مقدس في شكل طبقات نصية، اللاحق يتزود ويأخذ من السابق. يعني قصص القرآن الموجودة، قصص الأنبياء الموجودة في القرآن، هي نفسها موجودة في التوراة وفي الإنجيل، ولكن بتلوينات لغوية وبتلوينات دينية جديدة.
1: شكرا على هذه الإفادة. نريد أن نرجع إلى المقطع الذي فيه حديث عن التاريخية، والمقطع كان يتحدث عن حياة المسيح، وذكر في هذا المقطع، وأنا أترجم وأختار، أنه ينبغي أن نميز بين ما يتصل باللاهوتي وبين ما يتصل بالتاريخ، وأن اللاهوتيات علم المسيح تكونت عبر قرون من الأزمنة، وكان المسيح بشرا طبعا حينما نتكلم من باب عقيدة، ولكن هل كان بشرا فعلا من باب التاريخ؟ هذا سؤال مشروع للمؤرخ، مؤرخ الذي لا ينغمس في العقيدة، ولكنه غير مشروع بالنسبة إلى المؤمن الذي يتلقى هذه المعطيات على أنها تاريخية وواقعة فعلا. فربما التاريخ كما ذكرت أستاذ حمادي هو يذكر الأحداث، ولكن فائدة علم التاريخ أو التأريخ أن المؤرخين بدلا من أن يدرسوا فترة معينة مثلا حياة المسيح، ينبغي أن يدرسوا الطريقة التي بها أول المؤرخون الفرادة هذا الحدث مثلا حياة المسيح. وفي المقطع نحن نستمع إلى أن الحفريات لم توصل الناس إلى اليوم إلى وجود شخصية تاريخية اسمها المسيح، ولكن وجدت الحفريات أن من تولى محاكمة المسيح وأصدر الحكم عليه وجدوا، لأنه هو كان من يحكم في ذلك الوقت، وجدوا أثار تدل عليه. حسب رأيك سي حمادي، هناك إشكال كبير أن نتناول حياة المسيح باعتبارها وقائع وقعت. من الناحية الدينية هذا ممكن، من الناحية التاريخية العلمية الصحيحة هذا مراجعة. ما الحدود التي يتصرف فيها دارس الحضارة مثلك ومثل سي الأسعد، الحدود التي تسمح له بأن يكتب ما يمليه عليه العلم وما تمليه عليه قواعد التأريخ دون أن يسقط في المحاذير؟
0: شكرا، هذا سؤال دقيق وعميق جدا.
1: شكرا سامح.
0: هنا ربما في هذا الكتاب الذي كنت أذكره وأقدمه وزعت أو خصصت فصلين. الفصل الأول هو التأريخ للمقدس، وسؤالك يندرج في هذا المضمار بكل دقة. والفصل الثاني هو التأريخ للدنيوي. ما معنى التأريخ للمقدس؟ التأريخ للمقدس عالجت فيه ما يسمى بقصة الخلق، هذه القصة التي تفتتح بها الكتب المقدسة من ناحية، وكذلك أيضا جميع كتب التاريخ العربية الإسلامية، هذه القصة إذن هي مفتاح كل كتاب تاريخ. بالنسبة إلى العنصر الأول أو الفصل الأول التاريخ للمقدس إلى جانب هذا إلى جانب هذا إلى جانب قصة الخلق، ركزت على ما يسمى بقصص الأنبياء أو التاريخ للأنبياء. ومن بين الأنبياء بطبيعة الحال المسيح، المسيح السيد المسيح أو عيسى ابن مريم. بطبيعة الحال هنا حاولت أن أتبين كيفية كتابة هذه القصص، سواء تعلق الأمر بقصة الخلق أو بالقصص النبوي. فبينت أن القصص التاريخ للمقدس هو تاريخ للغيب، تاريخ للسماء، ولا علاقة له بالأرض، وهو قائم بالبس الأساس على الإيهام والتخييل. فما كل ما ذكره المؤرخ يمكن أن يندرج ضمن المعقول، بل يندرج ضمن اللا معقول، ضمن الإيهام وضمن التخييل. وبطبيعة الحال هنا ينبغي أن أقول إن جميع النصوص المقدسة كتب تخييليا، كتب تخييليا، لأن المؤرخون العرب لم يعاشروا أو لم يعاصروا لا موسى ولا عيسى ولا بقية أنبياء بني إسرائيل، وهم كثر. إذن هم عادوا إلى التوراة أو إلى العهد القديم في التأريخ لأنبياء بني إسرائيل، وإلى الأناجيل أو الأناجيل الأربعة، والعهد الجديد بصفة عامة بالنسبة إلى السيد المسيح ورسله. له رسل هما، بعد أن صعد إلى السماء ترك هؤلاء وانتشروا في بلدان عديدة ليبشروا برسالته. المهم بالنسبة إلينا أن الكتب المقدسة كلها بما في ذلك القرآن هي نصوص كتبت بالتخيل بالخيال، وقل ما نجد فيها ما ينتمي إلى الواقع. ومن هنا يمكن أن نقول أن أغلب ما جاء في حياة المسيح هو تأريخ للمقدس وليس تأريخا للدنيوي، بينما من حاكموه وخاصة السلطة الرومانية التي كانت تستعمر فلسطين في ذلك الوقت، بيلاطس وهيرودوت، كانوا معناها كانا ينتميان إلى الدنيوي وبالتالي إلى التاريخ.
1: بيلاطس البنطي هكذا يعرف باسمه. نمر للمقطع المهم.
5: رحيق اللسان.
6: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي وكنيته أبو الحسن، ولقبه قطب الدين، وينتهي نسبه إلى عبد الله بن مسعود. ولد في بغداد وجال في العديد من الأقطار والبلدان، فزار معظم أرجاء بلاد فارس وأرمينيا وأذربيجان وأرجاء أخرى من بحر قزوين، وكذلك شبه جزيرة العرب وسوريا ومصر، كما سافر أيضا لوادي السند وأجزاء أخرى من الهند والصين حتى استقر به المقام في مصر، وتوفي في عاصمتها الفسطاط. ذكر المسعود 34 عملا له، وللأسف لم تصلنا، لكن كتابه الأشهر الذي وصلنا هو مروج الذهب ومعادن الجواهر. يتناول الكتاب خلق العالم ووصف التاريخ والجغرافيا والحياة الاجتماعية والعادات الدينية للدول غير الإسلامية، كما يشمل الكتاب حسابات المحيطات وحساب تقويمات الأمم المختلفة والمناخ والنظام الشمسي والمعابد الكبيرة، بالإضافة إلى مواضيع مثيرة مثل الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في قاع الخليج الفارسي، والكهرمان في شرق أفريقيا، والعادات الهندية لدفن الموتى، والطريق البرية التي تؤدي إلى الصين، والملاحة البحرية ومخاطرها المختلفة مثل العواصف والأعاصير.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا في مقطع تعريفي للمسعودي الذي اشتغل عليه السي حمادي، ولا شك أن كل من له باع في الجانب الذي يتقاطع فيه التاريخي بالديني بالمقدس عليه أن يعود إلى هذا الكتاب. أستاذ لسعد، قلت في أطروحتك التي عنوانها الصمت في النص المقدس لما كان العهد الجديد والنص القرآني لاحقين لكتاب العهد القديم فإنهما قد تفاعل مع هذه المرويات بالاستعادة والاقتباس. أنت طبعا تتكلم عن مرويات معينة، فمثل النص الأسطوري رافدا من روافد النصوص الدينية التي عمدت إلى إضفاء هالة من القداسة على المادة الأسطورية وتحويلها من فضائها العجائبي إلى فضاء ديني مقدس. طبعا هذا في الصفحة 129. هل تعتقد أن المؤرخين العرب أمثال المسعودي مثلا كانوا متزودين أكثر بالمادة الإخبارية التي يطغى عليها الجانب الأسطوري والذي يكون أحيانا مغلفا بالجانب العقدي الشرعي، صحيح، أم أن لديهم نبضات هكذا وإلماعات علمية قد يتحرجون عند بيانها، أم أن ثقافة المؤرخ هي التي تسيطر عليه فيكتب نمطا من التاريخ مطلوبا في عصره ومطلوبا من ثقافته؟
2: شكرا على هذا السؤال. الإجابة أنطلق منذ البداية في مستوى تحديد السياق العام أو المسار العام لمسيرة الصمت داخل هذه النصوص المقدسة، وكانت في مرحلة من المراحل هو لماذا صمتت النصوص المقدسة عن ذكر مراجعها وعن ذكر مصادرها ومن أين استقت هذه المضامين الدينية. ننظر مثلا، القرآن استقى من الإنجيل واستقى من التوراة. عندما عدت إلى التوراة وجدت أن هناك العديد من المخطوطات التي كشفت على امتداد سنوات طويلة أن ما ورد في التوراة سواء في الأسفار الموسوية الخمسة أو حتى في بقية الأسفار الأنبياء تبين أن هناك العديد من المضامين الدينية التي اقتبسها اليهود عن الحضارات القديمة وبالتحديد عن الحضارة الكنعانية. عندما عاشوا مرحلة السبي البابلي وخرجوا من سيناء وذهبوا إلى بابل تعرفوا على حضارات وتعمقوا في فهم العديد من الحضارات، من أهمها الحضارات الحضارة الكنعانية، فأخذوا بعض المضامين وبعض المفاهيم. إما أن تتعلق هذه المفاهيم هي متعلقة أحيانا ببعض الطقوس والشعائر، تتعلق مثلا ببعض العبادات، فحاولوا تلوينها وإضفاء عليها صبغة نوعا ما صبغة يهودية، ثم بعد ذلك سربوها إلى كتابهم المقدس. من هذا الجانب أرى أن عملية التأريخ مثل ما يقول ابن خلدون يعني نظر وتحقيق، وفي ظاهره نظر وفي باطنه تحقيق. أعتقد أن التاريخ العربي يعني القديم خاصة كان يتلون بلون الثقافة الراسخة في ذهنية المؤرخ. لماذا؟ لأنه نأخذ الطبري مثلا أو حتى المسعودي، يعني رغم هي تعتبر هذه من المصادر الرئيسة في البحث أو في طرح العديد من المقاربات نستعين بها ونعود إليها، ولكن أجد أن مسألة العلمية تفتقد مثل هذه النصوص إلى ما يسمى بالصفة العلمية، وإنما هي تحاول من حين إلى آخر أن تحترم هذا التوجه الديني أو هذا التيار الديني أو هذه المحاذير الدينية التي تحيط بها من كل جانب. فالخلفية الذهنية للمؤرخ أعتقد هي المتحكمة في المسار العام لفكر أو لسياق التاريخ ولكتابة التاريخ.
1: جميل. أستاذ حمادي، عدت إلى مقطع يعني لم أختره صدفة من كتاب المسعودي الذي اعتمدته، مسعوديان، مسعودي قديم ومسعودي معاصر. يقول في ذكر خلافة عمر، وأنا أقرأ من مروج الذهب: بويع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أن دخلت سنة 23 خرج حاجا، طبعا هو يؤرخ للهجرة، خرج حاجا فأقام الحج في تلك السنة، ثم أقبل حتى دخل المدينة فقتله فيروز أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 23، فكانت ولايته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال، وقتل في صلاة الصبح وهو ابن 63 سنة، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عند رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أولا هذه المعطيات قال هو أنا سأنتخب في هذا الكتاب ما أعتبره درة ونفيسة من الدرر. ما قيمة هذه المعطيات عند المؤرخ المدرسي اليوم الذي نحن نبشر به، وما قيمتها عند المؤرخ القديم؟ وهل يمكن أن نعتقد أن وراء ذكر هذه الأحداث للمؤرخ وراءه كما قلت أنت شخصا يمكن أن ينقد ما روي ويقدم صورة معينة، لأنه ركز على قتل الخليفة، كأنك إذا ملاحظت هذا النص للقراءة المبنية على ما تحت السطور كأنه يتجاوز كونه مؤرخ إلى من ينقد عبر الأحداث التاريخ والشخصيات وتواتر العقليات، ولكن بصمت كما قال سي لسان. ما رأيك؟
0: هنا نعود إلى الفصل الثاني في الكتاب والذي عنونا بالتاريخ الدنيوي، وما قاله علي المسعودي هنا يندرج في هذا الإطار. وهنا الاعتماد بالنسبة للمؤرخ في الدنيوي لا يعتمد مثل ما اعتمد في الفصل الأول التاريخ للمقدس، لا يعتمد على النصوص المقدسة وإنما يعتمد على الأخبار، إلى جانب النصوص المقدسة التي نجدها خاصة في الأجزاء الأولى من كتب المؤرخين العرب المسلمين. نجد القسم الثاني الذي هو يتعلق بالتاريخ بالتاريخ للدنيوي، وفي هذا الإطار نجد تاريخا، إما تاريخا للأشخاص أو تاريخا للأمم. وهنا نلاحظ في الشاهد الذي ذكر هذه الدقة أو السعي إلى التدقيق حتى لا يترك شكا لمن يقرأ هذا الخبر. وقد يكون ما ذكره هنا صحيحا، لأن عمر كان خليفة، كان من أشهر الخلفاء العرب، ولعله هو الذي أسس أو هو الذي أنشأ الإدارات من دواوين إلى غير ذلك. إذن هو معروف ومشهور في الحضارة العربية الإسلامية، وبالتالي يمكن ما قيل عنه تاريخا وتاريخا بطبيعة الحال يمكن أن أقول تاريخا صحيحا إلى حد ما. وبطبيعة الحال هنا ينبغي أن نشير إلى ظاهرة بالنسبة إلى علي المسعودي، عادة أو في أغلب الحالات لم يعد إلى ما كتب قبله في التاريخ، وكذلك أيضا كان جغرافيا أيضا وكذلك أيضا في الجغرافيا، عول خاصة على الرحلات، كان هذا المصدر مهما يجعل القارئ في خاصة في التاريخ الدنيوي قريبا من الحقيقة إن لم يكن حقيقة.
1: جميل.
2: بعد إذنك دكتور توفيق، وعطفا على ما كان يقول أستاذنا الدكتور حمادي المسعودي، طيب دائما المرويات التاريخية للمؤرخين العرب دائما تحكمها الذهنية العربية الإسلامية. مثال، يمكن أن نطرح سؤال، لماذا لم يذكر المسعودي أو على سبيل المثال المسعودي أو غيره، لماذا لم يذكر عمر بن الخطاب لماذا قتل ولماذا قتله ذلك المجوسي أبو لؤلؤ؟ عندما لذلك أقول أن المرجعية مثلا عندما نذهب إلى المرجعيات أخرى تعطيك إجابة عن هذا السؤال، أنه قتله لماذا؟ يقال أنه هذا أبو لؤلؤ تربى في عند كان يتيما وتربى عند شيخ، وعمر بن الخطاب هو الذي قتل هذا الشيخ الذي رباه، فيعني انتقاما منه وما إلى ذلك.
1: المغيرة بن شعب.
2: نعم، هذا أحيانا نجده في المرجعيات الشيعية أكثر منه في المرجعيات السنية. لذلك دائما قراءة التاريخ أو كتابة التاريخ تحديدا محكومة بالذهنية المستقرة في الضمير العربي، سواء كانت سنية أو شيعية.
1: جميل. أستاذ لسعد، يعني تأكيدا للتداخل المرجعيات، يمكن أن نقول إن لدينا اعتمادا على النص القرآني نوعا من تاريخ للمسيحية، ويقال إن المسيحيين الذين طلعوا على النصوص الأولى وتشبعوا بمبادئه في بداية التعرف على النص القرآني لم يكونوا موافقين على هذه الروايات. إذا تشعبت ربما المعطيات في النصوص المقدسة وهي التي تعتبر مصادر.
2: نعم.
1: فكيف يمكن توحيد النصوص التاريخية التي تنتمي إلى طبقات تحتية؟
2: نعم.
1: أم أن أصل التاريخ الديني مبني على الاختلاف الداعي إما إلى الفتنة بين الأديان، وإما إلى جعل دين يؤسس لمبادئ دين جديد اعتمادا على صناعة تاريخ يعتقد أنه جديد والأصل أن له فروعا قديمة، وأنا أعني هنا الإسرائيليات.
2: نعم. طيب، قضية الساعة تدخل في علاقة الأديان فيما بينها، وما نسمعه يعني عالميا من حوار الأديان ومن الحديث عن الجذور المشتركة بين الأديان، وأن الظاهرة الدينية تتشكل تاريخيا عبر مراحل زمنية متعددة. أعتقد يعني بعد سنوات من التخصص والاطلاع على النصوص المقدسة وما يحف بها من دراسات ومقاربات، أن كل دين يأتي لإلغاء الدين الآخر. أعتقد أن دين يسمح لنفسه بأن يكون في نفس الفضاء البشري مع دين آخر.
1: وما دور المؤرخين هنا؟
2: أعتقد أنه دور
1: هل يشرعون لهذه الحركة التاريخية التي باطنها اللاهوتي؟
2: المؤرخ دائما ينتصر للجانب البشري أكثر منه من الجانب العقدي الجانب الديني، ولكن أحيانا نجد أن بعض المؤرخين يسبغون قراءتهم ومقارباتهم التاريخية يسبغونها بصبغة دينية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، وكثيرا ما يقتضي الأمر ذلك. مثلا سواء كان المؤرخين في العصور الأولى يعني للإسلام أو بعده، المهم أن التاريخ عندما نريد أن نقرأ التاريخ يجب أن لا نقرأ التاريخ بمعنى عن الخلفية الذهنية للمؤرخ، وأيضا بمعزل عن الثقافة الدينية التي كانت سائدة أنذاك، لأن الخروج عن هذه الذهنية أو الخروج عن هذه الحدود السياقية الدينية والمعرفية والثقافية والسياسية، أعتقد أن هذا الخروج يمكن أن ينعت بالانحراف أو يمكن أن يتهم باقتراف جريرة في حق ذلك الديني.
1: جميل. سي حمادي، حينما نقرأ أنا في ثقافتي البسيطة التي أعود دائما لتكوينها قبل أن أقدم البرنامج، وجدت أن هناك حديثا عن المؤرخ البدائي وهو الذي يسمى لوغوغراف. والمؤرخ البدائي هو يقولون أنه مؤرخ يومي كرونيكار. وذكر سلاسة منذ حين أن بعض المؤرخين وأغلب المؤرخين يميلون إلى الجمهور، إلى الشعور العام للجمهور الذي يؤرخون له. وأنا قرأت أن اللوغوغراف هو محرر خطاب تاريخي يومي، ولكن اعتمادا على ما يطلبه الجمهور. هذا معطى. المعطى الثاني أن المؤرخ كما ذكرت أنت في الكتاب، وما وربما نجد في ثنايا جميع من تحدثوا عن هذه الظاهرة، أن المؤرخ في الحقيقة هو مشدود من جانبين: السياسي، المؤرخ في العصر الذي ذكرته، السياسي والديني. وطبعا كان الخليفة والأمير يمثلهما، فإذا لم يكن يتصدى للتاريخ إلا من كان يمكن له ذلك، يعني من كانت له الرواية التي ترضي هؤلاء جميعا، وصعب إرضاء هذا الثالوث. بالنسبة إلى المؤرخين الذين اشتغلت عليهم سي حمادي، يعني المسعودي، طبري، وابن الأثير، هل تجد أن لدى هؤلاء المؤرخين هذا التداخل بين اللوغوغراف وبين المؤرخ وبين عالم التاريخ وبين الرحالة؟ هل تعتقد أن في ذلك موسوعية مطلوبة؟ وهل أن المؤرخين في عصرنا في الآن وهنا تجاوزوا هذه العادة الثقافية الثقيلة؟ طبعا هذا لا يمنع من أن تتكلم فيما كنت تنوي تتكلم فيه.
4: طيب، هنا يمكن أن نقول أن المؤرخين أثناء التاريخ مجدودون إلى عاملين. العامل الأول هو الدين، وهنا يمكن أن نقول معناها أن المؤرخ هنا يحاول قدر الإمكان أن يستجيب للفئات المتدينة، وكذلك أيضا خاصة إلى الفئات الشعبية. وهنا ندلل على ذلك
0: باهتمامهم الكبير بالقصص النبوي وما يوجد فيه من متع أدبية. ولذلك قلنا إن الأقسام الأولى خاصة في أو الأجزاء الأولى من كل كتاب تاريخ تهتم بهذا الجانب، لأننا نعرف جيدا علاقة الشعب أو العوام بصفة عامة بالمعتقدات وبالدين. لكن هنا ينبغي أن أقول إن هذا القسم المعتني بقصص الأنبياء أراه أكثر أهمية من تأريخهم للدنيوي. لماذا؟ في مستوى المعرفة. لماذا؟ لأننا نرى أن الغرب كثيرا ما يذكر أن العرب ليست لهم أساطير، ليست لهم قصص. أنا أعتقد أن قصص الديني له صبغة أدبية متميزة ومشوقة، وأقول أن العرب لأن أفرطوا في الاهتمام بنقد الشعر وبالتنظير للشعر، في الجانب الآخر أهملوا السرديات. وأعتقد أنه لو اهتموا بهذا الموضوع لا سبقوا الغرب في التنظير للقصة بمختلف أنواعها.
1: جميل، أنت تدخل بنا إلى الأجناس الأدبية التي يمكن أن تنبثق
0: من النص الديني. بطبيعة الحال هذا الجانب مع الأسف اهتم به الفقهاء واكتفوا بأخذ هذه القصص وجعلوا كتبا عنوانها قصص الأنبياء. من ذلك ثم كتاب أخذ الجزء الأول من كتاب الطبري وعنوانه بقصص الأنبياء، وأخذ ثم أيضا ناشر آخر اهتم بكتاب البداية والنهاية لابن كثير الذي هو في الأصل كتاب تاريخ، أخذ القسم الأول وسماه بقصص الأنبياء. هنالك جوانب كبيرة من السرديات التي لم يقع الاهتمام بها إلى يومنا هذا، وإذا عدنا إلى الغرب سنتبين كيف تجاوزوا هذا عندما ابتكروا أشياء وأخضعوا القصص الديني في التوراة وكذلك في الإنجيل إلى التحليل البنيوي لهذه القصص. ثم كتابات أناليز ستريكتيرال مثلا ديريسي. إذن هذا الجانب. الجانب الثاني هو الجانب قلت هذا مرتبط أو موجه أساسا إلى العوام أو إلى الجمهور العريض، لأنه يتمتع بهذه القصص إلى جانب أنه يعبر عن معتقداته. الجانب الثاني مرتبط بالسلطة السياسية، فالكثير من الكتب كتبت لتهدى للخليفة الفلاني أو الخليفة الفلاني أو الخليفة الفلاني. إذن ثم انشداد إلى نوعين من الجمهور، الجمهور العامي أو الجمهور العريض، وكذلك أيضا إلى السلطة.
1: جميل، نمر إلى المقطع الموالي مع محمد عبد الوهاب النهر الخالد. موسى

هو السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

0: أستاذ حمادي، في كتابك صفحة 41 تتكلم عن المكان المقدس وتستشهد بالشهير بإلياد. يقول إلياد: كل كائن مقدس ينطوي على تجل مقدس وعلى تفجر للقدسي، ينتج عنه انفصال إقليم عن محيطه الكوني فيجعله مختلفا عنه نوعيا. هناك من يقول إن المؤرخ، وخصوصا في الفترة التي اشتغلت عليها وربما في النصوص المقدسة الأخرى التي اشتغلت عليها سيلسعة، إن المكان هذا الذي تحدثنا، مثلا نحن تحدثنا عن النهر الخالد في مثلا في القرآن في الوادي المقدس طوى، وسؤال لكما معا: ما الذي تمثله هذه الأمكنة المقدسة والتي لها طابع سحري في جعل الأحداث الدينية التاريخية قابلة لأن تصدق؟ لأنك يمكن اليوم أن تدعي أن الواد طوى موجود في مكان معين، طبعا يستحق ذلك إلى إثباتات. هل يمكن للجغرافي أن يعتمد في التاريخ الذي يدعم وجود شخصيات مشكوك في تاريخها أصلا؟ وأبدأ معك سيلسة.
1: نعم، شكرا. أعتقد في النصوص المقدسة، ونتحدث تحديدا عن القرآن، هناك يعني من أين تتأتى القداسة في القرآن؟ تتأتى من الذات الإلهية المقدسة، من الشخصيات الدينية المقدسة، من الأزمنة المقدسة، وأيضا من الأمكنة المقدسة. وأعتقد أن قداسة الأمكنة ليست في ذاتها، وإنما في نسق جريان الفضاء المكاني في إطار الحكاية أو في إطار المرويات. لو لم تكن رحلة النبي موسى مثلا وصعوده إلى الجبل للحصول على الأسفار، ليأخذ الألواح والأسفار الموسوية من يهوى التوراة ويعود بها إلى شعبه بني إسرائيل، لما قدس هذا الجبل. لو لم يكن هذا الحدث وهذه الواقعة المقترنة مضمون ديني من حيث الشخصيات وأيضا من حيث الأحداث، هي التي أضفت على هذا الجبل وأضفت على هذا الفضاء المكاني هذه القداسة. وأعتقد مثل ما ذكرتم دكتور، دائما المكان يكتسب قيمته من خلال جريانه في نسق الواقعة أو الحدث تحديدا، لا في ذاته وإنما فيما وظف إليه هذا المكان. لو نقول مثلا على سبيل المثال، لو نأخذ أي مكان موجود في العالم، يعني في هذه الكرة الأرضية، ونضفي عليها مثلا مروية دينية، فالأكيد أن هذا المكان سيتخذ شكل قداسي وسينعت بالقداسة وما إلى ذلك. هذا في علاقة بالإسرائيليات، عندما نتبين أنه لماذا التجأ العرب وخاصة المؤرخين، لماذا التجأوا إلى الإسرائيليات؟ لأنهم أدركوا أن التراث العربي أو المدونة التراثية العربية تفتقد إلى بعض الحقائق والمعلومات التاريخية، فكانت بعض المعلومات مثلا ناقصة، أو كانت بعض المعلومات مجملة نبحث لها عن تفصيل، أو كانت بعض المعلومات مفصلة بشكل كبير فحاولنا إجمالها. فكانت الإسرائيليات، والأستاذ الدكتور حمد المسعودي مدرك ذلك تماما، أن الإسرائيليات تسربت إلى التراث العربي الإسلامي إما لسد فراغات معرفية دينية كانت بمثابة الخلل الذي منه تشكو المدونة التراثية العربية الإسلامية، أو للبحث عن بعض التفاصيل التي غابت عن المرويات والمضامين الدينية في الإسلام.
0: جميل. أستاذ حمادي، وأنا أقدم لك مثال، مثلا مكة والكعبة، هذا مكان مقدس منذ القديم. ما الذي يمكن لحدث ديني أن يضيف لمكان قداسته موجودة؟ هل سيضفي عليه قداسة أكبر، أم أن هذه القداسة ربما ينبغي أن يكون فيها نوع من انزياح عن العادة القديمة لتأسيس عقيدة جديدة وتاريخ جديد؟
2: ينبغي أن نميز بين أمرين أو بين شيئين. الأمر الأول هو ما وجدناه مقدسا، وهذا اعتمادا على النصوص المقدسة والمثال الذي ذكرته، الوادي طوى إلى غير ذلك. إذن هذه النصوص، هذه أشياء مقدسة مسبقا
0: مقننة التقديس
2: بطبيعة الحال، وبطبيعة الحال إضافة التقديس إليها هي هي مواصلة الممارسات الدالة على التقديس. مثلا مكة هي مقدسة، لكن كيف توظف؟ هي استمرار الحج والعمرة في لهذا المكان. ثم مثلا توا مشكلة المسجد الأقصى، إذن هو مكان مقدس، وبطبيعة الحال هنا اليهود أو الإسرائيليون يريدون أن ينزعوا عنه هذه القداسة الإسلامية لتبقى قداسة يهودية.
0: ومن القداسة تضفى الشرعية،
2: تضفى
0: الشرعية يضفى الوجود التاريخي.
2: والقداسة هنا نلاحظ أن في سنة 2000 والآن المسلمون يدافعون عن هذه القداسة بالدم وإلى غير ذلك.
0: شكرا لك سي حمادي المسعودي، أستاذ الحضارة ورئيس الجامعة جامعة القيروان سابقا. شكرا لك دكتور لسعد، كنتما ضيفين عميقين في موضوع الحقيقة أنه متشعب وهو التاريخ واللاهوت. شكرا لك سي حمادي.
2: بارك الله فيك. شكرا.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا للسادة المستمعين أن رافقونا في هذه الحصة، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة القادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألون ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
4: إلى المنصة الوطنية للاستثمار، قصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة انطلاقا من اليوم عبر منصة جسور. وفي العالم، 6 قتلى لبنانيين في خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ومخاوف من سقوط آلاف القتلى جراء زلزالين عنيفين في فنزويلا. أهلا بكم. تتواصل اليوم في العاصمة فعاليات الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، وذلك بحضور 1200 مشارك من 30 بلدا. وستشهد فعاليات اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار وفق تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
5: في الأربع الأشهر الأولى متاع 2026 جانفي فيفري مارس أبريل، الاستثمار الخارجي المباشر ارتفع بتقريبا 25% مقابل نفس الفترة من 2025، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لنحن، ويعطينا أكثر ثقة في مناخ الأعمال في تونس. باش يكون عندنا مستثمرين آخرين باش يعلنوا على استثمارات جديدة في تونس مثل هذا المنتدى. الهدف نتاعو هو

0: الوطني للأسرة والعمران البشري ينطلق اليوم بالمناسبة في تنظيم سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية إلى غاية 6 جويلية المقبل، تستهدف بالأساس المراهقين والشباب. مديرة قسم الاتصال بالديوان كوثر الصعيدية.
1: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يعمل على عديد المحاور اللي يهدف من ورائها للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي من بينها الإدمان، خاصة لدى الشباب والمراهقين. وفي أيام التعبئة الاجتماعية كما 26 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة الإدمان، انكثفوا من الأنشطة هذية وتكون في شكل حملات للتوعية والتثقيف، وحاولوا نوعوا من الأنشطة اللي يقبلوا عليها الشباب، رياضية، فنية، مسابقات في الرسم، تماشيا مع الرسالة الرئيسية بتاعنا اللي هي نعم للحياة ولا للإدمان. أولياء كيف كيف نحاولوا أن نوعيهم بأهمية خاصة الحوار داخل الأسرة. الحملة التحسيسية هذه باش تكون إن شاء الله داخل المراكز بتاعنا، داخل مراكز فضاءات صديق الشباب، وخارج المراكز بالتعاون مع الجمعيات الجهوية العاملة في مجال الإحاطة بالشباب.
0: وفي سياق متصل وفي علاقة بمقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، أفاد ممثل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات خلال جلسة استماع في لجنة التشريع العام بالبرلمان بأن فئة الشباب هي الأكثر استهدافا من قبل مروجي المخدرات، مشيرا إلى أن 8% من المورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم تتراوح بين 18 و40 سنة. وبدوره أشار رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس في تصريح لواجهة النمر إلى أن مقترح القانون ينص على جملة من الفصول أبرزها تجديد العقوبات على المروجين وتطوير وسائل التحري الخاص.
2: أبرز النقاط اللي أثرتها وزارة الداخلية هو ما جاء بمقترح القانون، خاصة في تأكيده على وسائل التحري الخاصة اللي من شأنها باش تزيد تمكنهم من سلاسة كبيرة في تتبع مثل هذه العصابات منظمة. الأهم هو التركيز على المروجين وعلى الروس الكبيرة، خلينا نقولها بصريح العبارة، لأنه المروج هو يعني حلقة من ضمن الحلقات داخل هذه العصابات الإجرامية المنظمة. ثم نقطة أخرى مهمة أثرتها وزارة الداخلية وهي نقطة التتبعات المالية وضرورة التنصيص عليها كذلك، واللي هي يعني تساهم في تفكيك النسيج الاقتصادي للعصابات الإجرامية.
0: تنطلق اليوم وزارة التربية في تقديم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا من مختلف الشعب المؤهلين إلى دورة المراقبة، وذلك إلى غاية الأحد 28 جوان الجاري عبر منصة جسور. وتجري اختبارات دورة المراقبة التي تعني أكثر من 50,000 مترشح ابتداء من يوم الاثنين القادم 29 جوان لتتوصل إلى الخميس 2 جويلية 26 و2000. يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الآن بمدينة كنساس سيتي الأمريكية آخر مبارياته ضمن كأس العالم 26 و2000 بمواجهة نظيره الهولندية، وذلك بعد أن فقد كامل حظوظه في التأهل إلى الدور 16 إثر هزيمته في الجولتين الأولين أمام السويد ب5 أهداف لهدف وبرباعية نظيفة أمام اليابان.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: في آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وفي شأن اللبناني، غارة إسرائيلية بطيران حربي على بيت يحون جنوب لبنان تخرق وقف إطلاق النار بالتزامن مع آخر أيام الجولة الخامسة من المفاوضات مع بيروت، وجيش الاحتلال يوقع 6 قتلى في صفوف مدنيين من بلدة زوتر الشرقية ومرتفعات علي طاهر جنوب لبنان زعما أنهم عناصر من حزب الله. دبلوماسيا، هيمنت مناطق انسحاب جيش الاحتلال على ثاني أيام مباحثات واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني. ونقلت هيئة البث عن مصدر مشارك في المفاوضات قوله أن توقيت المرحلة التجريبية أو تحديد المناطق التي يتوقع أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لم يحسم بعد. في شأن آخر، قالت بحرية الحرس الثورية الإيرانية إن أبحار السفن خارج المسارات التي تحددها خطير ومحظور، وأضافت أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات بدون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز غير مقبول. من جانب آخر، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أصيبت جنوب شرقي سلطنة عمان بقذيفة مجهولة ألحقت بها ضررا. 188 قتيل على

الأقل، فيما لا يزال 100 شخص تحت الأنقاض، حصيلة مؤكدة لزلزالين قويين ضربا العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومحيطها، وتسبب بدمار وفوضى ما أثار مخاوف من سقوط آلاف القتلى بعد احتجاز كثيرين تحت الأنقاض، مبان منهارة ووقوع هزات ارتدادية قوية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار، حصص دعم ومرافقة لفائدة مترشحي البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة انطلاقا من اليوم عبر منصة جسور. 6 قتلى لبنانيين في خروقات إسرائيلية جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ومخاوف من سقوط آلاف القتلى جراء زلزالين عنيفين في فنزويلا. نعود مع كامل فريق الرياضة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني التونسي وهولندا، إلى اللقاء.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: مرحبا بكم في استوديو المونديال مع بداية مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الهولندي. ثالث جولات الدور الأول للأسف إلى حد الآن في 8 دقائق لعب منتخبنا متأخر في النتيجة 2-0 في 8 دقائق لعب بعد ما قبلنا الهدف الأول بنيران صديقة من الياسر الصخيري في الدقيقة الثالثة ضد مرمي. ثم منذ قليل الدقيقة 7 مهاجم ساندرلاند الإنجليزي برايان يسجل الهدف الثاني. أخطاء دفاعية قاتلة بالجملة للمنتخب التونسي في بداية المباراة. شفنا الهدف الأول ضد مرمينا وهدف ثاني بعد ضربة مخالفة موزعة داخل منطقة الجزاء وسوء تغطية. وأيضا دفاعيا ما كناش جاهزين في 8 دقائق لعب. نواصل التحليل الفني على المباراة هذه مع المحللين اللي بدأوا معنا منذ قليل مع حبيب قويسم سيري ظل جدي. 8 دقائق لعب زوز اهداف لصفر حاجة ممكن ما استنيناهاش ولو انه الارقام الكل حطمناها في المونديال هذا الى حد الان.
3: تقبل زوز اهداف في 8 دقائق اكيد انها تاثر نوعا ما على بقيه مشوار, وخاصه الملحوظ هو كون الفريق الهولندي بدايه المباراه كان ثقيل علينا في الجهه اليسرى نتاع دفاعنا. الزوز اهداف جاوا من الجهه هذيك, اولا على مستوى الرفع ما فماش ايقاف الرفع, واثنين نعملوا اخطاء لنا متاخرين في الدفاع تجيب كره ثابته والكره ثابته جابت الهدف, وبالتالي فما نوعا من خليني نقول لك الارتجاج على مستوى دفاعي, رغم ان الكتله ولا المساهمه تاع اللاعبين موجوده الكل على مستوى العمل الدفاعي, لكن مع الاسف فما ديما تاخير في التدخل على مستوى اللاعب, وهذا اللي كلفنا زوز اهداف. ان شاء الله يكون البقيه تكون اقل واحسن, وخاصه في اللاعبين نتاع الاروقه اللي لي باس دو روتري نتاعهم وخاصه لي زاكسيليراسيون اي سون تري دونجورو, وهنا خدمه العابدي طبعا على الجهة اليسرى وكذلك فاليري على الجهة اليمنى.
2: نذكر بتشكيلة المنتخب التونسي اللي دخل بها مباراة اليوم. أيمن دحمان في المرمى معه يان فاليري منتصر الطالبي, محمد أمين بن حميدة في محور الدفاع, علي العابدي على الجهة اليسرى قدام مراني خذيرة, الياسر الصخيري, إسماعيل الغربي, حنا بعل المجري, أنيس بن سليمان وحازم المستوري. بالنسبة للمنتخب الهولندي حارس برايتون بارت في المرمى معه ناثان أكي, أيضا فيرجيل فان دايك, فان أكي, ديمفري. بالنسبة للوسط الميدان فرانكي ديونغ, أيضا تيجاني ريدرز, رايان موجود لاعب ليفربول أيضا في وسط الميدان في الناحية الهجومية, خاكبو لاعب ليفربول, براين لاعب ساندرلاند اللي كان سجل هدف الأول, وأيضا مالين لاعب روما الموجود في الناحية الهجومية. المنتخب الوطني التونسي نذكر زوز هزائم في زوز مباريات الأولى, بدينا أمام المنتخب السويد بهزيمة 5-1, ثم أمام المنتخب الياباني كنا خسرنا 4-0, واليوم مع بداية المباراة في 11 دقيقة لعب حاليا متأخرين في النتيجة 2-0 الصدارة للمنتخب الهولندي, وراه نلقاو معاه اليابان
3: شهير مرة أخرى بالله. شوف
2: وهذه كرة الثالث كاد يكون الهدف
3: يا شهير مرة أخرى pour la troisième et la quatrième fois. Le débordement تاع لي دروا إلي مالوم إلي تري دونجورو على الجهة هذيك, العابدي قاعد أشاك فوا إلي ديباسي بالمجهود نتاعو إلي أون روتار, دونك هنا ضرورة أنه الغربي معاه يعمل له مساندة باش ضد مالوم ما يلقاش روحه واحد ضد واحد. في الأربع فرص اللي جابت منهم زوز الهدف زوز أهداف والفرصتين الأخرين سي لو ميم سيناريو, على الجهة اليسار تاعنا فما إشكال على مستوى العمل الدفاعي في الواحد ضد واحد. هنا تنبيه من المدرب للي الغربي باش يجي معاه او كذلك راني خضيره يقربوا على الجهه اليسرى باش ما يخليوش لا بوسيبيليتي نتاع داكسيليراسيون تاع مالوم وقت ياخذ كره في ساقه ينجم يعمل لي باس اون روتري والا لي سونتراج كيما عمل على زوز لقطات تاع الاهداف.
2: وهذه ضربه ركنيه للمنتخب الوطني التونسي في 12 دقيقه لعب 2-0 لهولندا الى حد الان مع بدايه المباراه. اسماعيل الغربي مع حنا بعل المجري ضربه الركنيه الثنائيه البحث عن التوزيع كره داخل منطقه الجزاء بالراس في دينا الحارس، في دينا الحارس الرأسية للمنتخب الوطني التونسي بن أنيس بن سليمان، في دين حارس مرمى المنتخب الهولندي. ممكن بدينا بفرصة في الدقيقة الأولى ومن بعد استنينا أنه منتخبنا يكون بوجه أفضل، لكن شفنا أنه هدف أول في توقيت 3 دقائق لعب تقريبا هو اللي خلى المنتخب ينهار تماما في الناحية الدفاعية مع قبولنا خاصة لهدف ثاني أيضا، كرة ترجع دائما للمنتخب الهولندي. نذكر في التوقيت هذا بالذات أيضا المنتخب اليابان مع السويد، مباريات الكل هامة بالنسبة لكل المجموعات. شفنا المنتخبات الإفريقية متألقة إلى حد الآن في المونديال، شفنا البارح جنوب أفريقيا التأهل التاريخي للدور القادم، أيضا اليوم الكوت ديفوار. يعني المنتخبات الإفريقية كل تقريبا تقدمت سيريدا، إلا أحنا مونديال هذا للنسيان.
3: جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار وغانا في القمة، مصر كذلك، المغرب إكسيلون، مازال الجزائر، تقريبا كل البلدان الإفريقية في النسخة هذه تجاوزوا أو خذوا فرصة 48 فريق في الكأس العالم وإمكانية المرور للدور الثاني. احنا مع الأسف ما عرفناش كومون سيزير لوكازيون هذه اللي كانت فرصة من ذهب حتى نتجاوز هك العقبة، أو خلينا نقول هك الأوبستاكل تاع البرميتور. مع الأسف قدر الله ما شاء فعل، إن شاء الله المستقبل يكون خير
2: ان شاء الله بالطبيعة. ومن بعد شويه باش ناخذوا رئيس نزار خنفير، وايضا ذكر على الشوط الاول الى حد الان مع اقترابنا ربع ساعه لعب في المباراه. دائما النتيجه متاخرين للمنتخب التونسي 2-0، منتخبنا قابل زوز اهداف مع البدايه. كيفاش باش تكمل المباراه؟ شنو التوصيات من ايرفي رونار اللي قاعد يحكي مع لاعبيته حاليا؟ كره ترجع لايمن دحمان حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي. أيمن دحمان، دحمان يلعب كرة طويلة في وسط الميدان ما توصلش للاعب المنتخب الوطني التونسي إسماعيل الغربي، وترجع للمنتخب الهولندي تنطلق من فان دايك. الكرة أيضا إلى جانب بوأكي، يعني أسامي توزن، أسامي عندهم أكيد كيف ما نقوله في الأندية الأوروبية الكبرى. اليوم احنا ما لقيناش رواحنا منذ البدايه سينيزار، شفنا البدايه نتاع منتخبنا كانت صعبه، ربع ساعه لعب. كيفاش تحكم الى حد الان على اللي صار الى حد الان؟
0: لا يا لون تام دي ماتش اللي تكلمنا عليه ما كانش على حسب ورام صحيح. بالدقيقه الاولى انا سيد داتاكي وجات فرصه قلنا الناس مسجل، ولكن اخطاء دفاعيه فرديه قاتله خلت الفريق الهولندي معناتها فايز تو حاليا 2-0. كما قال خويا رضا، لا بارتي غوش نتاعنا من جهه علي العابدي هو الباساج فافوري نتاع الفريق الهولندي، يلزمنا نعرفوا كيفاش نوقفوا عليهم من غاديك ونحاولوا بقدر الاستطاعه باش نعملوا احنا تفوق العددي من المكان هذاك، باش ما ينجموش هما لا يعملوا لا توزيعات ولا يعملوا لي روتري اللي هما مستنسين بهم.
2: على كل المباراة حاليا في 16 دقيقة لعب، مازلنا ننتظر استفاقة للمنتخب الوطني التونسي، لو أنه الأمور إلى حد الآن مش ماشية كما يجب. شفنا فرصة أخيرة لحنا بعل المجبري داخل منطقة الجزاء منذ قليل، كرة ترجع لفان دايك في محور دفاع المنتخب الهولندي. دائما البحث على الأروقة بالنسبة للمنتخب الهولندي، كيف ما حكيت أنت سيريدا، هنا شوف الجهة اليسرى للمنتخب الوطني التونسي ما فماش تغطية، وهنا تدخل من محمد أمين بن حميدة ويجيب ضربة المخالفة القريبة من زاوية الركنية.
3: فعلا فعلا، لأنه بكل صدق بداية العمل نتاع الفريق الهولندي هو خاصة على الجهة هذه، يعني يعملوا ثلاثيات وثنائيات من الجهة هذيك باش يحضروا الملوم ويخلوه في وضعية ضد واحد ضد واحد، ولا يعمل طلب في الإسباس كيما عمل هنا بن حميدة اللي تي اوبليجي دو كيتي لاكس بور ادي فير لا كوفرتور وارتكب الخطا. دونك هنا كره ثابته ونعرفهم لي حافيك فان دايك كومباني في الكره الثابته، يلزمنا نكونوا واضحين وجليين، لكن اكثر من انها الكره الهوائيه اتونسيون للكره الثانيه، يعني بعد ما ترجعها على خاطر كان شفته الهدف الثاني رجعنا الكره وسيتي الفراب من بعدها كيفاش كان الهدف. لا فقط يلزمك واحد ضد واحد كما قاعدين يعملوا الاولاد ايميدياتمون بعد مستوى الحمد لله
2: عدد سلامات ضربة المخالفة هذه، التوزيعة في منطقة الجزائر للمنتخب الوطني التونسي وتمشي ضربة 6 أمتار. بن حميدة كان موجود في المحور، أيضا حازم المستوري. نذكر اليوم دخول منذ البداية لأول مرة في المباريات تاع المونديال، حاليا نلعب برأس حربة منذ البداية. شفنا في الزوز مباريات اللي تعدى ودائما لقينا شوات في التشكيلة الأساسية وأيضا ما لقيناش حازم المستوري. حازم اليوم يدخل في اللقاء. التماس حاليا للمنتخب الوطني التونسي، علي العابدي في التنفيذ على الجهة اليسرى. نذكر مباراة تلعب في الولايات المتحدة الأمريكية في ملعب كانساس سيتي، بعد ما لعبنا زوز مباريات في مونتيري في المكسيك، اليوم المباراة الثالثة والأخيرة في هذا المونديال للمنتخب التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله مباراة ما تكملش برقم آخر قياسي في قبول الأهداف للمنتخب الوطني التونسي، بعد ما قبلنا 5 أهداف في الجولة الأولى، 4 أهداف في الجولة الثانية وزوز أهداف إلى حد الآن، يعني حصيلة سيئة على مستوى قبول الأهداف، 11 هدف في 3 مباريات. في انتظار باقي المجريات. كرة دائما للمنتخب الهولندي مع عودة لاعبية المنتخب التونسي للناحية الدفاعية. فان دايك، شوف فان دايك وين موجود، يعني قريب من منطقة الجزاء ويلعب الكرة المنتخب الهولندي. هنا مقطوعة، اسماعيل الغربي حاول يخرج الكرة، يلزم الهجمة المعاكسة تكون سريعة. يان فاليري، يان قدامه زوز ملاعبية، يفقد الكرة وترجع للمنتخب الهولندي. تدخل الدفاع مرة أخرى، مقطوعة الكرة في اتجاه محمد أمين بن حميدة. بن حميدة مع صعود علي العابدي، يعطي توزيعة طويلة ما توصلش، موجود الدفاع الهولندي. ترجع الكرة دائما لمنتخب هولندا، الكرة كانت من ديونغ، أيضا بروبي صاحب الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. ينتظر كرة في العمق، ترجع مخت خطيرة داخل منطقة الجزاء. كرة الثالث يتصدى دحمان، يحط الكرة في الركنية. دحمان أمام تيجيني ريندرز، يحط الكرة في الركنية. أخطاء دفاعية قاتلة إلى حد الآن. شفنا كرة مرة أخرى في محور الدفاع وتعدت بسهولة ووصلت حتى للتيجاني.
3: منبع الخطأ هو أنك لما تكون عندك الكرة تعطيها طويلة لزملائك. بن حميدة حاول يعطي كرة طويلة على المستوري. اوني اون ديزيكيليبر، وقت اللي تايش كره القدام الاولاد ما همش في كتله، دونك الهولندا تستغل ايميديتمون الباي كاش، تستغل هكا الديزيكيليبر باش تحاول تخلق الفارق بسرعه كما كانت تشوف، لكن الحمد لله اللقطه ما جابتش هدف.
2: كره باش ترجع بتماس لمنتخب هولندا بعد ما تنفذت الركنيه. منتصر الطالبي خرج كره طويله تمشي تماس في منتصف الميدان للمنتخب الهولندي. إلى حد الآن 19 دقيقة لعبة و 20 دقيقة لعبة. نذكر منتخبنا متأخر في النتيجة 2-0 بعد هدف أول للصخيري ضد مرميه منذ الدقيقة الثالثة، ثم بعد هدف ثاني من براين بروبي لعب ساندرلاند في الدقيقة 7 سجل الهدف الثاني للمنتخب الهولندي. أيضا أعداد كبيرة من جماهير المنتخب الهولندي موجودة في المتابعة في الملعب. منتخب هولندا اللي كان انطلق بتعادل في الجولة الأولى مع اليابان 2-2، ثم بعد ربح منتخب السويد بخماسية كاملة، وإلى حد الآن متقدم 2-0. ترجع الكرة دائما للهولنديين على الجهة اليمنى، البحث على مالين من أجل أخذ الكرة ثم العودة للخلف. كرة ترجع من فان نيكي، يرجع بالكرة إلى فان دايك في دائرة وسط الميدان بكل سهولة. يتحرك المنتخب الهولندي، يأخذ كرة، يأخذ وقت وتمريرات قصيرة يوصل بها حتى لمحور دفاع المنتخب الوطني التونسي. العودة لكل لاعبين في منطقة الدفاع، ولكن الكرة دائما خطيرة لمنتخب هولندا، ما لقاش الحل المرة هذه. حنا بعلى المجبري يضغط، هل تفتك الكرة ولا علي العابدي ما ياخوهاش الكرة، صعوبة حتى في افتكاك الكرة من لاعبية المنتخب الوطني التونسي. فان دايك عنده الكرة حاليا، يبحث عن المساندة، ترجع له الكرة مرة أخرى تمشي لناتان أكي على الجهة اليسرى، ترجع مرة أخرى لأكي، ما تعدتش الكرة ولكن تعود مرة أخرى للمنتخب الهولندي. نشوف هنا الضغط دائما لمنتخب هولندا من أجل المرور لمنطقة جزاء المنتخب الوطني التونسي. عودة كاملة للدفاع لمنتخبنا، وهنا صعوبة كبيرة حتى في افتكاك الكرة من لاعبيه المنتخب الوطني التونسي سيريدا؟
3: صعوبة لأنهم عندهم قدرة على الاستلام والتمرير كبيرة جدا، لاعبين يلعبوا كما قلت لك في البريمير ليج وفي البارسا، في البارسا بالطبع، وكذلك ثلاثة في الدوري الإيطالي، كذلك روما والإنتر، فلاعبين عندهم قدرة على امتلاك الكرة وخاصة التدرج بها بطريقة سريعة، التحرك كذلك والرؤية الحادقة بحيث أنه يشوف السوليسيون تري فيت، يجير تري بيان لو تون والإسباس، ما اللي يخليهم عندهم فقط ليس فقط سيطرة، لكن لما يخلطوا ل 18 عندهم إمكانية أنهم يكونوا في وضعية متاع حرجة. الأكيد أنه على مستوى الدفاع الصخيري يلعب في منطقة متأخرة تقريبا، يمثل قلب دفاع ثالث، ما هوشي في وسط الميدان، قاعد يدخل ما بين بن حميدة والطالبي وكأنه يعمل في شكل متاع دفاعي بثلاثة، وهذا طبعا من شأنه أنه يخلي الفريق الهولندي يملك علينا أكثر على مستوى الامتلاك، بحكم أنه وسط الميدان تاعنا ناقص لاعب، بحكم أنه فيه كانشي شو اسمه راني خذيرة وكذلك بن سليمان ومعها المجبري، فضرورة طبعا البوز شو اسمه هي
2: شرب المياه،
3: المياه الهيدراتاسيون بريك. أنا في تقديري إلى حد الآن المساهمة الدفاعية الجماعية ما هوش خائبة، يعني خلينا نقول لك أنا الوعي الدفاعي لدى الفريق موجود. الإشكال وين؟ الإشكال سهل جدا، أولا أنك كوسط ميدان كما سخيري ما يزمكش تهبط كثير بدعوة أنك باش تسكر التالي وتخلي فراغ في وسط الميدان قاعد يستغل فيه قلب الدفاع اللي ماركة في التحركات نتاعه، كما قلب الهجوم تاع هولندا شو اسمه بروبي استغله كما يجب لين ويخرج. اثنين، والنقطة الحساسة اللي قلناها وفاقوا بها الأولاد ثارت نموت وإرفي يقولها لهم، سيكو من جهة العابدي يسونت انتليجان راهو هولندا، يعرفوا اللي العابدي عنده إشكال بدني ما ينجمش يكون في نسق تصاعدي، فعملوا على مالمو الخدمة الكلها غادي ويحابوا يخلوه واحد ضد واحد باش ينجم يعمل عنده بينه هو وياه يعمل اكسيلاراسيون ويفوتوا. ففي الأخير توا فما شوية نوعا ما من التغطية على الجهة هذه بحكم أنه يجي ديما واحد معاه، يا إما حنا بعلي يا إما الغربي، شفنا حتى بن حميدة مش يعمل كوفرتيو ميلاو يفو كونسوا برودون، هي ما يزمش يكون فما روتار في الانترفونسيون، خاطر تعرف فراكسيون دو سكوند تعمل تأخر يعمل حاجتين، يا إما تعمل ديكالاج باش نجم يعطي باس، وإلا تفا باش تتسبب في خطأ، والخطأ تعرف كرة ثابتة، والكرة ثابتة تعرف شو معناتها قريبة من 18. في هذا الكل الأولاد يلزمهم يكونوا ذكيين وخاصة فتنة فاطنين باش ما يصير الشيء هذا، أنه باش نقبلوا اللعب راهو هذيك ضرورة حتمية نعرفوها من قبل، التصرف الجماعي ثم الانتقال السريع كما وصلت عملت دو تروز اوكازيون ربما يفتح ربي حتى في هدف.
2: هناخذ راي ذاكر ايضا في اللي صاير الى حد الان، شفنا وجه شاحب مره اخرى للمنتخب الوطني التونسي وهذا كان منتظر تقريبا.
1: صحيح كان منتظر ما مش بالطريقه هذه، تشتت ذهني كبير ياسر وكنا منتظرين فيه، وحكينا قبل المباراه الأروقة في العالم، الأروقة والكرة الثابتة هما ولات أقوى حاجة في كرة القدم، ومن أقوى الحاجات الموجودة في المنتخب الهولندي، ونزيدوا احنا نقوموا بالغلطة ذي احنا كان محلين فايقين بالقوة المنافس. اللاعبين راهو شوف كي تعديلهم المساج راهو لازمهم يطبقوا في الملعب، وكما قال سينيزار راهو سخيري من اللي بدأ المباراة هو في اللاك سنترال يلعب مدافع في ثالث مدافع في مع براون وبن حميدة، لما تشوف شهير مستوري يلعب هنقول يلعب ستوبر ولا أنت مستوري، أنا نتفرج في حس واحد سانزنترمون مش قاعد نتفرج في مباراة رسمية، قاعدين يلعب وليز معناتها بطريقة سلسة وسهلة لأقصى درجة الفريق الهولندي، وإحنا السبب باش كنا اعطيناهم الفافور هذا بصراحة، كنا نخمو باش نعملوا الفارق على مباراة على درب البلاد، ولينا توا خايفين بكل صراحة من سكور، وإن شاء الله تكمل باقي الغلط ونحاولوا نحسنوا باش السكور ما يجيش يعلى.
0: إن شاء الله نعاودوا نتحسنوا، نقول لكم صراحة ثم عدم توازن بين الخطوط، الإشكالية الكبيرة احنا مستنسين نلعبوا ترافاي دو زون هنا في الريكوبيراسيون، ولينا ميكس وقت يعمل هو مركز تريكت الصغيري والدومي يدخل يولي افون سنتر اوتوماتيكمون، يولي اكسيال يولي ثلاثة في اللاكس اوتوماتيكمون، في وسط الميدان ثم فراغ نوعا ما يقعد كان خذيرة هو الريكوبيراتور في قلب الدفاع، وفي نفس الوقت اهم عنصر عندنا اللي ينجم يشد الكره، اللي ينجم يطلع الكره، اللي ينجم يعطي باسات، اللي ينجم هو حنا بعد وقت تحطه انت في الجانب اليسار، مع وبالاخص هو قوته في الفنيات نتاعو في الهجوم، تحطه يدافع مع علي العابدي، نخسره نوعا ما من قيمه اللاعب هذا اوتوماتيكمون. هذاك علاش قاعدين يتعداو من الجهه اليسار. حبيت انا كان كان كان جا خير افضل يحطهم بلاعبي اخر، كسوا بن سليمان ولا اي لاعب اخر من جهه اليسار، ويخلي ورا لافونسونتر، يخلي حنا بعد كانت تعطي خير اوتوماتيكمون. والبلوك البلوك هذا يعني كان شفت شي حاجه، البلوك طايح برشا، معناتها نلعبوا على بريسك على خط الزويت، دونك اوتوماتيكمون في لي سباس ريدوي صغار ياسر، هما سير بلون تكنيك سون فور، ينجموا يتعداو حتى كي تحصرهم في مربع صغير، اوتوماتيكمون ينجموا يتعداو. هنا لازم نطلعوا البلوك نتاعنا ونحاولوا بقدر الاستطاعه نضغطوا عليه في نص الميدان، ما نمشوش قدام في نص الميدان، باش نخلي ثم امكانيه في التغطيه تكون موجوده. هذه هي الاشكاليات الكبيره.
3: اكيد اكيد، هي الحقيقه اللي تقول فيه 100% صحيح، وراه العمل لازم يكون عمل جماعي. ومثالش حتى كان فما دي باسمون فونكسيون تاع واحد يتعب في الشوط تو ياخذ عليه الروليف، حتى نقصد على العابدي لو يعمل افور باش يعض على روحه شويه باش ينجم يكون حاضر في المباراه اكثر ما يمكن، من معناتها يخلي الفريق على الاقل صامد 2-0 في الشوط الاولاني، او ما نزيدوش اهداف حتى نجموا نكونوا على الاقل فاعلين اكثر بتاتر في بدايه الشوط الثاني ان شاء الله.
0: هو صحيح براو، نقول لكم صراحة باش ما عندها تحاول بقدر الاستطاعة توقف الفريق الهولندي، أما يلزم شنو نوعا ما توظيف اللاعبين في الأماكن نتاعهم باش ينجموا يعطيوا المردود اللازم، معناتها كل واحد يلعب على القوة نتاعو على الإمكانيات نتاعو، هذه الإشكاليات. والأخطاء الدفاعية كما شفنا الهدف الأولاني نتاع السخيري، معناتها أخطاء بدائية اللي تخلي المباراة كلها تتقلب، معناتها وين نكونوا نجموا نلعبوا ند للند نوعا ما، ولكن بالأخطاء الفردية يصيروا برشا إشكاليات.
2: إن شاء الله بالطبيعة المنتخب التونسي يعرف كيفاش يرجع في المباراة. صفار من عرش، إذا كان ممكن نمشيه معنا غم نحسن شوية الأمور التقنية قدامنا من أجل أنه نرجع في المباراة، غم في رياضة وهداف، وبعد خلينا نكمل تعليقنا على المباراة.

0: Au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: نواصل في استوديو المونديال في التعليق على مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة للدور الأول آخر مباريات المنتخب الوطني التونسي المتأخر في النتيجة إلى حد الآن في 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بثنائية كانت سجلت منذ الدقائق الأولى. شفنا الياس الصخيري ضد مرماه وأيضا شفنا هدف ثاني لمنتخب هولندا من بروبي في الدقيقة السابعة. كرة دائما للمنتخب الهولندي اللي يضغط اللي يحاول أنه يوصل لمرمى المنتخب الوطني التونسي وإحنا كلنا في الدفاع موجودين إلى حد الآن في 33 دقيقة لعب كرة ترجع دائما هولندية على مستوى منطقة الجزاء تدخل الدفاعي وافتكاك الكرة الياس الصخيري الياس الصخيري لإسماعيل الغربي يمشي الغربي يان فاليري على الجهة اليمين طويلة كرة يان فاليري لحازم المسطوري يخرج حارس المرمى يخرج حارس مرمى منتخب هولندا تعود الكرة مرة أخرى للمنتخب البرتقالي المنتخب الهولندي حتى الجماهير كلها في الألوان البرتقالية في مدارج ملعب كانساس سيتي. هذه كرة مقطوعة حنبع على المجبري اتيح المجبري هل هي مخالفة ولا ثم ضربة المخالفة الحكم المكسيكي تصفر ضربة المخالفة للمنتخب التونسي بعد كرة أخيرة وتدخل من علي العابدي على مستوى منطقة المنتخب الوطني التونسي كرة باش ترجع لإسماعيل الغربي الله يا إسماعيل إسماعيل الغربي حاول يقدم ما ثماش مخالفة المرة هذه كانت الكرة والتدخل على قريب لمنطقة جزاء منتخب هولندا على إسماعيل الغربي لكن الحكمة المكسيكية تقول يتواصل اللعب ترجع على الكرة دائما هولندية لأكي على الجهة اليسرى يلعب كرة في اتجاه فرانكي ديونغ ديونغ في وسط الميدان يبحث عن المساندة يمشي للجهة اليمنى مرة أخرى للمالين مالين اللي قلق برشا علي العابدي في الكولوار اليساري لحد الآن وضغط كبير على لاعبية المنتخب الوطني التونسي كلهم في الدفاع تقريبا وهذا كان مفهوم أنه باش نلعبوا مباراة دفاعية كرة مقطوعة حنبعل المجبري حنبعل يمشي بالكرة يخرج على الجهة اليمين طويلة على يان فاليري طويلة يان فاليري يوزع الكرة رغم هذا بصعوبة يخلط عليها على مستوى خط التماس ويوزع كرة في دين الحارس مرة أخرى ترجع الكرة في 35 دقيقة لعب دائما تقدم المنتخب الهولندي 2-0 نستناه ورد فعل المنتخب الوطني التونسي ونستناه والتغييرات في الشوط الثاني ممكن تكون موجودة للمدرب هذه كرة مرة أخرى والتماس لمن تماس للمنتخب الهولندي 2-0 دائما هولندية النتيجة في نفس التوقيت موجود مباراة المنتخب الياباني وأيضا السويد ولكن أنه هي ما تهمناش برشا باعتبار أنه احنا فقدنا كل حظوظنا منذ الهزائم الأولى شفنا منتخبات إفريقية حقق نتائج إيجابية شفنا انتصارات عربية ولكن المنتخب التونسي في هذا المونديال يمر بجانب الحدث أسوأ مشاركة في تاريخ كرة القدم التونسي هكا ولا سي نزار
3: حسب النتائج اللي صارت بطبيعة الحال أسوأ مشاركة ولكن يلزم واحد يرجع الحسابات نتاعو وإن شاء الله بعد كوب دي موند نبنيو حاجة جيل جديد ونبنيو على قاعدة صحيحة
2: إن شاء الله. بطبيعة المباراة إلى حد الآن 36 دقيقة لعب دائما 2-0 لمنتخب هولندا كرة والتماس للمنتخب الوطني التونسي 0-0 إلى حد الآن بين اليابان والسويد ذكر اليابان اللي كان فاز علينا في الجولة الماضية 4-0 المنتخب السويدي كان أيضا ربح في الجولة الأولى ضد المنتخب الوطني التونسي وكرة حاليا طويلة في وسط الميدان حنبعل المجبري حنبعل تعود كرة تونسية مرة أخرى بن حميدة في اتجاه علي العابدي يحاول يتعدى نسبة سليمان كرة في الوسط والمقطوعة مقطوعة مرة أخرى ضيع يرجع يا أخوة حنبعل المجبري يلا يا حنبعل ما زلنا نشجعه دائما بالطبيعة المنتخب هو منتخب بلادنا، وإحنا نستناو أنه استفاقة لعناصرنا الوطني كرة داخل منطقة الجزاء التوزيعة، وتدخل أمام أنيس بن سليمان. التدخل من دفاع المنتخب الهولندي كان موجود، فان دايك رجع الكرة ترجع مرة أخرى الهجمة المعاكسة لمنتخب هولندا ثم المخالفة. هنا المخالفة ممكن الإنذار على محمد أمين بن حميدة بإشارة من حكمة المباراة المكسيكية. ترجع الكرة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا اللي كانت تقريبا من اللقطة الأخيرة، وتمشي تنبع على محمد أمين بن حميدة بعد المخالفة الأخيرة اللي كان ارتكبها في وسط الميدان. ترجع الكرة هولندية دائما ضغط على المنتخب الوطني التونسي رغم التقدم 2-0 إلى حد الآن. مدرب المنتخب الهولندي كومان دائما يأمر ملاعبيته أنه باش يقدموا أكثر. نشوفوا حتى على الصورة أيضا إرفيرونار يعطي التوصيات لملاعبيتنا باش يردوا بالهم دفاعيا. كرة باش ترجع دائما للمنتخب الهولندي اللي يمشي على الجهة اليمنى بتواغل من دونيال مالين لاعب روما الإيطالي، يربح التماس لمنتخب هولندا. التنفيذ بسرعة من دنزل يلعب الكرة للمنتخب الهولندي. كرة تمشي لفان دايك قريب من دائرة وسط الميدان، يضغط حتى فان دايك يوصل يضغط على ملاعبية الدفاع في المنتخب الوطني التونسي. الكرة على الجهة اليمنى
3: بعد النص الشوط الأول ما شربوا الماء وارتاح وقت 3 دقائق تبدلت المعطيات الكل. معناتها تشوف 5 مدافعين 4 وسط بلا، معناتها 4 معناتها 2 خطوط ظاهرين والافونسونت القدام، هذا يخلي نوعا ما باش يسكر الأروقة على الأطراف، وهنا ثم أكثر نوع نجاعة دفاعية. وإن شاء الله وإن شاء الله الأخطاء ما تتكررش، هذاك أهم حاجة.
2: ان شاء الله بطبيعة الاخطاء ما تكررش، ولو ان الاخطاء عانينا منها برشا في المونديال الحالي بالنسبة للمنتخب التونسي. هذه كرة خطيرة، حذاري من التصويب، مشيت بعيدة الكرة الاخيرة من تيجاني رايدرز، كرة مشيت فوق المرمى. ارفيروناري خمم يفكر هل تكون هناك تغييرات في الشوط الثاني مع وصولنا ل 40 دقيقة لعب حاليا. 2-0 نذكر دائما زوزة ديف كانت تسجلوا منذ البداية. كانت الضربة الاولى من الياس الأسخيري ضد مرمى، كرة غريبة من الياس الأسخيري حاول أنه يخرج كرة كانت توزيعة في منطقة الجزاء، ولكن غالت مرمى كرة مشيت عكسية اتغالت الحارس أيمن دحمان، ثم هدف ثاني بعد ضربة المخالفة والسوء التمركز وتكسير عملية التسلل من منتصر الطالبي. وبروبي يسجل الهدف الثاني منذ الدقيقة 7. الكرة باش ترجع دائما هولندية في وسط الميدان في الدائرة بالضبط، موجود فيرجيل فان دايك يرجع الكرة فان دايك لفانيكي لاعب برايتون، يوزع كرة طويلة تمشي خارج الميدان تعود للمنتخب الوطني التونسي. الكرة للمنتخب الوطني التونسي رمية 6 أمتار. 2-0 إلى حد الآن هولندية النتيجة. هل تكون استفاقة موجودة للمنتخب التونسي؟ على الأقل نسجلوا هدف مع الشوط الأول وقبل النهاية. هذه كرة خطيرة داخل المنطقة، أيمن دحمان ممتاز، أيمن دحمان يتدخل يفتك الكرة، كانت خطيرة وكانت فرصة لهدف ثالث لمنتخب هولندا، ولكن أيمن دحمان موجود في المكان المناسب. وهذه كرة لأنيس بن سليمان، بطيء جدا أنيس بن سليمان أمام فيرجيل فان دايك اللي يخلط قبله، وواضح حتى على مستوى المجهود البدني رغم المجهود الكبير اللي عمله، لكن ما خلطش عليها الكرة هذه في 41 دقيقة لعب. دائما الكرة هولندية تمشي في وسط الميدان، يحاولوا ملاعبية المنتخب لم يفتكوا. حازم المسطوري موجود بمفرده في الناحية الهجومية، ولكن دائما ما يعود للدفاع مع الملاعبية كل ملاعبية المنتخب الهولندي. كرة تمشي في منطقة دائما هولندية لخاكبو لعب ليفربول، مازالت الكرة والتوزيع المرة هذه داخل المنطقة. تدخل في الوقت المناسب من منتصر الطالبي يرجع الكرة داخل منطقة الجزاء. دائما الأخطاء موجودة، ولكن الحمد لله كرة المرة هذه تعدت سلامات. كرة طويلة في في اتجاه حنبعل لا مجبري، حنبعل يحاول يتعدى قدامه زوز ملاعبيه ما لقاش الحل، حنبعل يحاول يراوغ والكور على مستوى خط التماس وين الحلول، يعود للخلف حنبعل المجبري لمحمد امين بن حميده اللي قريب من خط التماس، كورته طويله محمد امين بن حميده وضايعه الكره ما تتعداش، هذه امام فان دايك قدامه حازم المستوري، توزيعه طويله ترجع للمنتخب الهولندي، حذاري من الكره داخل المنطقه، كره الهدف الثالث مره اخرى صعبه على دفاع المنتخب التونسي، تدخل الدفاعي، التدخل من الياس الاسخيري، ترجع لاسماعيل الغربي، اخطاء عديده في دفاع المنتخب الوطني التونسي، تمشي كره دائما هولنديه لخاكبو، يحاول يتعدى يوزع كره داخل منطقه الجزاء، ترجع من جديد التدخل الدفاعي من اسماعيل الغربي، اسماعيل الغربي خرج الكره، يخرج الكره تمشي مره اخرى لمنتخب هولندا، حتى كان الكره تخرج من لاعبيه المنتخب التونسي دائما ما تلقى من لاعبيه هولندا في الانتظار، ثلاثي دفاعي موجود بعد دائره وسط الميدان في استقبال كل الكرات تقريبا. طبعا بعد شوي ناخذوا راي سيريزال جدي وايضا سينيزار الخنفير على مستوى التمركز لملاعبيه المنتخب الوطني التونسي وايضا على مستوى الوقفه الدفاعيه اللي شفناها منذ البدايه واللي كلفتنا اخطاء واللي كلفتنا زوز اهداف، ايضا كره باش ترجع مره اخرى دائما للمنتخب الهولندي، ملاعبيتنا يستناو يستناو ينتظروا، وكرة يقطعها المنتخب نسبة سليمان يحاول يجيب المخالفة، الحكمة ما تزفرش كاتيا غارسيا المكسيكية تقول يتواصل اللعب، ترجع الكرة فان دايك من أكثر الملاعبية أيضا اللي لمسوا كرة فان دايك، لأنه تقريبا كل الكرات العايدة تلقاه هو قبل دائرة وسط الميدان في الافتكاك، كرة دائما للمنتخب الهولندي، التوزيع في اتجاه مران، التسديد في دين الحارس أيمن دحمان، ما تصدى أيمن دحمان للكرة الأخيرة تعود للمنتخب التونسي المرة هذه، يمشي يحاول يصعد علي العابدي، العابدي يبحث عن المساندة ما لقاش الحل، يرجع للخلف، يرجع للخلف في محور الدفاع، موجود منتصر الطالبي في اتجاه حنبعل المجبري، حنبعل حنبعل كورته طويلة ليانيس بسليمان على الرواق الأيمن، يان فاليري يان فاليري، الراية موجودة، الراية موجودة في موقع تسلل يان فاليري، والكرة باش ترجع للمنتخب الهولندي في 45 دقيقة لعب في انتظار الوقت البديل اللي باش يرفعوا الحكمة غارسيا بعد قليل. منتخب التونسي لولا الأخطاء منذ البداية لكان شوط أفضل، على الأقل شفنا هجمة منذ البداية كنا قراب من التسجيل، ولكن العودة سريعة لمنتخب هولندا، هذه كرة تونسية حنبعل المجبري يعمل المراوغة يربح تماسة ولاش، تقول غارسيا تتواصل اللعبة ما خرجتش الكرة، ترجع لمنتخب هولندا تعود في دائرة وسط الميدان، يمشي بالكرة ناثان أكي لاعب المان سيتي، لاعبية المنتخب الهولندي كلهم تقريبا في أندية عالمية موجودين، نشوفوا في برايتون في ليفربول في المان سيتي في الانتر في البارسا أيضا في ساندرلاند في روما، يعني الأحداث الأساسيين الموجودين كلهم ملاعبية خبرة ملاعبية من الطراز العالي، ثلاثة دقائق كوقت بديل، ثلاثة دقائق حسب الصبورة كوقت بديل المنتخب الوطني التونسي على الأقل يحاول ما يقبلش فيهم هدف آخر، لأنه شفنا في بعض الثواني نجموا نقبلوا هدف بكل سذاجة دفاعية، خاصة كرة ترجع مرة أخرى المنتخب الهولندي يحاول يضغط فرانكي ديونغ، ديونغ يعود لفيرجيل فان دايك، دائما الكرة للمنتخب الهولندي مرة أخرى على الجهة اليمنى والرواق الأيمن، نشيط جدا ما تتعداش الكرة اللي هي ركنية وستة أمتار، كرة باش ترجع للمنتخب التونسي، أيمن دحمان كان تقريبا تصدى لزوزة وثلاثة كرات في منطقة الجزاء خطيرة للمنتخب الهولندي، لولا كانت النتيجة أعرض، وايضا حتى شفنا الياس الصخيري يعود للدفاع بالنسبه للمنتخب التونسي، وهذا واضح حسب الصعوبات الكبيره الموجوده الى حد الان في ال 45 زائد 2 دقيقة ونص أخيرة في الشوط الأول، في انتظار الشوط الثاني، في انتظار التغييرات اللي تنجم تكون موجودة للمنتخب الوطني التونسي. في نفس التوقيت أيضا اليابان متعادلة مع المنتخب السويدي دون أهداف. كرة باش ترجع لمنتخبنا الوطني أو لا مقطوعة من جانب المنتخب الهولندي. نذكر أنه في المجموعة هذه إلى حد الآن بالنتائج الحاصلة حاليا 7 نقاط لهولندا، 5 نقاط لليابان، 4 للسويد، وصفر من النقاط للمنتخب التونسي بالهزائم الثلاثة الموجودة. نعرف أنه في المجموعات الأخرى شفنا تألق أيضا لكل الفرق للمنتخبات الإفريقية، خلينا نقوله آخرها اليوم المنتخب الإيفواري اللي كان ربح وتأهل أيضا. ننتظر على كل المنتخب الوطني التونسي تمشي الكورة خطيرة للمنتخب التونسي ليضغط 3-3 ليان فاليري، يان فاليري يمشي بالكورة إلى حنباع للمجبري، حنباع يرفع كرة عالية داخل منطقة الجزاء للعابدي، العابدي بالراس ترجع له الكرة مرة أخرى، ملقاش الحل، يرجع للخلف لمحمد أمين بن حميدة، للعابدي مرة أخرى إلى حنباع للمجبري، حنبال يعدي الكرة طويلة في اتجاه اسماعيل الغربي داخل منطقة الجزاء، يلا اسماعيل، اسماعيل الغربي الكرة اللي حازم المسطوري، المسطوري ضيعها، المسطوري ضيع وترجع دائما للمنتخب التونسي، اسماعيل الغربي الى حنبال المجبري. الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول، الكرة بعيدة بعيدة من حنبال المجبري، وكده أنا باش تغادر الميدان وبعدها تكون ممكن الإشارة لنهاية الشوط الأول. في اللحظة هذه بالذات ينتهي الشوط الأول، إذن بتقدم المنتخب الهولندي أمام المنتخب التونسي 2-0 بعد هدف أول من منتصر من ليس الأسخيري دقيقة 3 ضد مرماه، ثم هدف ثاني من براين بروبي لاعب ساندرلاند في الدقيقة 7، ونهاية الفترة الأولى 2-0. حبيب قويسة مش يكون موجود بعد شوية في التحليل الفني صحبة محلين الفنيين، وأنا نعود نتلاقى معكم إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية.

0: au studio Le Mondial.
1: Au studio Le Mondial.
2: مرحبا من جديد، مازلنا مواصلين معكم في رياضة وهدف سهرية كروية مونديالية لمنتخبنا الوطني بمناسبة مشاركته في مونديال 2026. لكن للأسف كالعادة منتخبنا ما يفلتش حتى شوط أنه نقبلوا الأهداف ونكملوا منهزمين بطبيعة في كل الأشواط، على أمل أنه تتحسن في الشوط الثاني. يمكن شفنا بعض الروح، يمكن تمركز أفضل بالمقارنة بالمقابلة الأخرى، ولكن كالعادة نقبل هدف منذ البداية. أكيد استمتعتوا بالتعليق مع زميلي شهير الكيف اللي يرجع لكم إن شاء الله بعد موجز أنباء الساعة الواحدة. لكن في الأثناء نرجع مع محلينا وايضا حسين فرحات، مشكور جدا مصورنا بطبيعة، خذلنا برشا صور تذكارية
3: ومتغش نتيجة
2: متغش أكيد متغش
3: نتقلب.
2: احنا كلنا متغشين على النتيجة،
3: صورنا بالمخلوط
2: نحن نشوف ما مريناش بجانب الحدث، حدث كبير برشا مونديال عكس الملعبية. سينيزار كالعادة شوط أول بارد كالعادة، نقبل الأهداف نقبل اللعب، وفي الأخير زوز أهداف مقابل صفر. يظهر لي الأرقام التاريخية السلبية قاعدين حقوا فيها في هذا المونديال
4: اللي كنا خايفين منه، صار معناتها لونتام دي ماتش ما كانش على عسمي ورام، ما أخطاء بدائية خلتنا نقبل هدفين. ولكن الحاجة الباهية في الشوط الأول اللي وفي دي مينوت عملنا نقدموا، عملنا نتحسنوا دفاعيا، عملنا نقبوا كما ينبغي. والقطة اللي قاعد يلعب بها توا حاليا المدرب هي خمسة مدافعين وأربع وسط ومهاجم سخيري، صحيح ما هوش وسط ميدان، قاعد يلعب فيه في قلب الدفاع. ولكن سرتو في ربع ساعة الأخرى هولندا ما لقاتش برشا حلول القدام، إن شاء الله تتحسن أكثر في الشوط الثاني. ولكن دائما ناقصة اللعب الهجومي، تحسه ناقص من جهة اليمين من جهة اليسار، وين ثم حنا بعد عنده اللمسة الفنية، عنده التمريرة اللازمة، ولكن من جهة اليمين ما ثماش هذاك، ما ثماش الخطورة.
2: رضا تدخل المباراة تقريبا خاسر هدف مقابل صفر في الدقائق الأولى، يظهر لي حاجة صعيبة، وخاصة على قائد منتخب كان جراء قبول هدف في مباراة الأولى. اعتذر الجماهير التونسية، وهذا مش يام الكبار من قائد اسمه الياس السخيري، اليوم يسجل ضد مرمي، يظهر لي قاسية برشا الكرة.
5: هو ضحية، احنا ضحية الخوف المفرط، لأنه السخيري في الكومبوزيشن تاع اليوم يلعب كقلب دفاع، خطه عمره ما يلعب فيها، ما لعبهاش لا في فريقه، دونك سي لا نيسيسيتي سوا ديزون لونترونور حطو غادي، وبالتالي دخلنا بنفس العقليه نتاع الفريق نتاع هات نعملوا الكثافه التالي تو ما نقبلوش. يا اسفاه، لانه من المفروض الكثافه هي في وسط الميدان اكثر من ذلك. دونك لعب في بوست مش بوست تاعو، كلفنا زوز اهداف لانه مازال ما لقاش ميكانيزم، كيما قال نزار مع تقدم في المباراة بدأ يلقى روحه شوية شوية. لكن الحاجة الثانية اللي كذلك أثرت على زوز أهداف شنو لفات اللي هو وخر، شنو اللي صار سيكو خلاف حتى البلوك، سيكو خذيرة وكذلك بن سليمان وبدرجة قل المجبري إلزيتي أوبليجي دو فرمي لانتريور، وبالتالي ما لقيناش صحيت أنا ليبيري لكولوار. هذاك علاش مالمو وغاكبو
2: لقاو
5: راحتهم في واحد ضد واحد، رفعوا والعمدوا إمداد وجابوا الهدف. يعني التفكير أنك تقول نسكر لاكس بثلاثة وبأربعة راهو مش ديما باهي، لأنه من المفروض كي تحط دونسيتي في الميليو تيران حتى اللارجور حتى العرض تولي تسكروا،
2: يعني عندك
5: إمكانية أنك تسكر عرض الملعب الكله. فأحنا كي وخرنا صخيري عنا نقص في الوسط، الأولاد دخلوا أكثر الوسط باش يغطوا البلاصة نتاع صخيري بحكم هو التالي، وبالتالي فرغنا شوية لكلوار اللي هم النقطة قوة. شفت كيفاش لونشينمون تاع الأخطاء ينجم يجيب لك الأهداف، ولذا هذه حقيقة. لأنه احنا شنو هي الإشكال؟ الإشكال سيك الفكر الخايف، دخلنا المباراة ردوا بينا خايفين نسكروا قدام المرمى بخمسة وبثلاثة باللاكس، لا ردوا بينا ونخافوا، لكن نسكروا في منطقة بعيدة على المرمى اللي هي وسط الميدان كثافة، مع النصايح للمدافعين باش يكونوا حذرين. هذا هي من المفروض، واحنا استبشرنا خير كي قلنا وسط الميدان وقع تدعيمه، لكن بدأت المباراة نلقوا
2: سخيري
5: بلوتو أكسيال كاريمو،
2: يعني ثلاثة في محور
3: الورق لقينا الوسط ميدان مليان، لكن وقت اللي عبد خاطر كي تشوفوا مستحيل مش كل سخيري
2: أول مرة يمكن يلعب في محور الدفاع،
3: لا احنا شكون نحكيو على الثلاثه في المحور؟ صعيبه برشا ولا
2: زوز في المحور،
3: زيدوا نحطوا زوز دوميتي نحطوا ريال جوش وبيفو. انا بنحب نسال حاجه، نحب نمشيو بالارقام. الاكسير تاع مستير من احسن اللاعبين في البطوله.
4: لا كم مش تجبدت الملعبين
3: لا الموجودين مش مشاول على البنك
2: يعني علاش تعيط له؟
3: لا ما شرطين خذوا فرص الكل
5: عروس
3: الكل الكل ما خذوا فرص
2: يا ذاكر ذاكر
3: الاكسير تاع مستير من احسن اللاعبين في البطوله
2: يمكن اكثر مباريات. قصدك انت تلعب لاعب مش في البوست نتاعو في المركز نتاعو خسر زوز مراكز.
3: ايوه بيان سور صحيح بيان سور. وزيد نزيدك مع اكثر العابدي يلعب موجوع معناتها كي تحب تعكي راك انت عندك اكسيل برك حاطه صحيح، عندك العابدي وعندك بن حميده بحذاه مش في البوست بتاعه وعندك صغير.
4: المشكله اللي جبد عليها اخويا رضا تو كسوا بن سليمان ولا حنبل المجبري دخلوا الوسط علاش؟ بولا سامبل
3: باش يعاودوا كل
4: شكون الدومين ديفونسي اللي قاعد يلعب؟ الغربي وخضيره معناتها ما عندهمش ثقه اللي هم مفككه بتاع كوره. هذيك المشكله فين؟ وقت تشوف انت ما عندكش ثقه في الملعبيه هذيك تلم الايكيب تاعك، ولكن في نفس الوقت صيبت الاروقه نتاعك اللي على الجناب على اليمين وعلى اليسار هي اللي هي قوه نتاع الفريق.
3: صيبتهم اوتوماتيك على خاطر لازم تعبي الوسط.
4: اي
3: انت كاتريم دومي رجعت للاكس معناتها الوسط فرغ بالكاليتي الادفيرسير اللي عندك. شو باش تعمل؟ باش تدخل وسط لي كولوار قوتهم لقاو راحتهم كيما حبوا في لي سونتراج في الدريبل وسونتراج. شوف سينزار سونتراج ريتهم ساهلين فما سايق معاه معناتها ما ياخذ راحته كانه في سون زونترمون موقف كوره هز راسه صاحبه داخل اون كورس عطاه الكره.
2: رغم الحاجات السلبيه تقريبا اول شوط يمكن نغادروا فينا بعده على المنطقه نتاعنا شو قاعد نشاهد ايضا في الفرص وبعض المحاولات للمنتخب الوطني التونسي. ملخص الشوط الاول يذول اكثر مره نسبه طلعنا وصعدنا لمناطق المنافس.
4: صحيح وقت تبدا تلعب بلاعبين اللي يحسنوا التصرف على الاروقه وبالاخص حنا بعد وقت كل ما يمس الكره تشوف الخطوره نتاعو والنجاعه الهجوميه. هنا صحيح قاعد يلعب في الرواق اليسار تبنيت وانا يلعب ورا لافونسونتر هذيك الاشكاليه، ولكن بحكم الخطه اللي عملها المدرب باربع وسط بلا معناتها سولا مامليني بن سليمان على اليمين وحنبع المجبري على اليسار اوتوماتيكمون بن سليمان اكثر هو يلعب وسط ما ينجمش يلعب وسط جناح. وشفتوا قداش من مره وقت جات الكره على اليمين حتى بالسبرينت اليوم روتار.
2: مفاتيح اللعب بالشوط الثاني اكيد عنده ملاعبيه نجم يغيرهم مدرب رفي رونار. شنو يلزم يعمل في الشوط الثاني؟
5: انا في تقديري من قبل ما يبدل حتى شيء فما ريبوزيسيونمون في الليكيب. يلزم مرة أخرى شاف بالواضح أنه الفارق تعمل على مستوى الأروقة لارجوريزمو يتسكر دونك اللاعب الزايد في قلب الدفاع واللي تسبب لنا ما بين
2: قوسين
5: في زوز أهداف نحبه ولا نكره في مكانه مسكين على الأقل يقدم شوية في مكانه الطبيعي ويحاول أنه من بداية العمل على مستوى الأروقة كسوسوا الغربي من جهة ولا سليمان من جهة أخرى بن سليمان يولوا إضافة عددية مع ليزاريا لاتيرو باش معاش نخرجوا ليزيلين تاعهم. هذه حاجة. الحاجة الأخرى باش
2: كمل أنت الفكرة متاعك رضا مازال بعد موجز ساعة الواحدة صباحا نرجو نكمل الفكرة متاعك مفاتيح اللعب للشوط الثاني.
0: اسمه الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
0: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة
1: الاستماع. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الله تعالى وقاتكم جميعا بكل خير. تتواصل اليوم في العاصمة فعاليات دورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار بحضور 1200 مشارك من 30 بلدا. وستشهد فعاليات اليوم الجمعة الاطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار حسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للإذاعة الوطنية، موضحا أن هذه المنصة ستسهم في تسهيل حياة المستثمر رفقة عبيره، وأنها ستمثل بوابة لمختلف المستثمرين، إذ يمكن من خلالها اللجوء إلى كافة الخدمات من أجل إنجاز استثماراتهم. بتاريخ 24 من جوان قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار، ما يمثل 100 ويومي توريد مقابل 23.3 مليار دينار، أي 100 ويوم توريد قبل ذلك بسنة حسب المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. فيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. تنطلق وزارة التربية اليوم في تقديم حصص دعم ومرافقة لفائده التلاميذ البكالوريا من مختلف الشعب المؤجلين الى دورة المراقبة، وذلك حتى الحد 28 من جوان عبر منصة جسور. في لبنان، وتزامنا مع اخر ايام الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية المباشرة في واشنطن، 6 قتلى في قصف اسرائيلي على بلدة الزوطر الشرقية ومرتفعات علي طاهر جنوب لبنان، وجيش الاحتلال